0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. ونستمر في حديثنا ووصلنا إلى قوله تعالى: وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. يجب أن ترهب من الله سبحانه وتعالى. هو يخاطب بني إسرائيل والخطاب أيضا لغيرهم: وإياي فارهبون. يجب أن لا نرهب ولا نخاف إلا من الله سبحانه وتعالى. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. يعني آمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. يعني النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله ما جاب شيء يعني غريب على أساس أن أنتوا إيش ترفضوه ولا تقولوا ليش وكيف. يعني هو أول شيء آمن جاب بشيء أنا جيت به، أنا الذي أنزلته يعني، وأنتوا تعرفوا ذا الشيء يعني ضمن سنة الله في الهداية، وأنتوا تعرفوا طريقة الكتب الإلهية كيف يعني، ولا جاء بالشكل الذي تستفزوا يعني. جاء مصدق قال لي ما معكم، كل ما معكم من التوراة الحقيقية، ما هوش مصدق للتحريف اللي حصل فيها، وبيفضح التحريف. التوراة التي نزلت على موسى سلام الله عليه وجاء مصدق بها يعني، وأنتوا الذي تعرفوا سنن الله وتعرفوا السنن الدينية ولديكم خبرة دينية فترة طويلة جدا، مفترض ما هوش أنتوا تكونوا أول كافر به ولا تكونوا أول كافر به. يعني مثلكم ما ينبغي يكون أول من يكفر، مفترض أنتوا أول من يدخل في الإسلام. وهذا شبه أسلوب قرآني في التخاطب مع أي أناس يتميزوا بشيء معين، مثلا كشعب يمني معروف الشعب اليمني ومواقفهم مع الأنبياء، وكما قال عنها النبي: الإيمان يمان والحكمة يمانية. يعني مثل الشعب اليمني، يعني لما تتخاطب مع أناس مثلا قصروا وفرطوا صنفنا اليمنيين انحرفوا، يعني تقول لهم ما ينبغي أنتوا تكونوا أول من يعاند الحق، وأنتوا أهل الإيمان وأنتوا أهل الحكمة وأنتم الذي قال فيكم الله وقال فيكم. هذا أسلوب قرآني، وهنا بيخاطب بني إسرائيل بيقول لهم ألا تكونوا أول كافر به، يعني مثلكم ما ينبغي أن إيش يكفر، يعني مثلكم ما ينبغي، أنتوا عرف الناس يعني بسنن الله الدينية. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ما أكثر من بيشتروا الآن حتى من المسلمين، ما هو ما بلان بني إسرائيل، ما أكثر من بيشتروا بآيات الله ثمن قليلا، ما أكثر، ما أكثر من بي يقول لهم الله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، بيقولوا لا يرضوا عننا وأصدقائنا وحلفاءنا، وينزل له على المسلمين، على إيران وعلى اليمن وعلى حزب الله وعلى الحشد الشعبي وعلى المؤمنين وعلى حماس وعلى الله. بيقول هذا شراء، اشتروا بآية الله ثمنا قليلا، خايف من الأمريكي والإسرائيلي ما يثبت على حقها الكرسي، باع دين الله بكله. وإياي فاتقون، وإياي فاتقون، يعني أنا حق بأن تخافوا وتتقوا، تفعل نفسك وقاية من مما قد يحصل عليك مني. الله هو من يبي أتقي نفسك مما يأتي من جهته، لأن الله عقابه ما هوش مثل أي عقاب، يكفي جهنم وبئس القرار، يعني عقاب ما مثل عقاب. ورجع يحذر الله بني إسرائيل: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. ولا تلبسوا الحق بالباطل، يعني كان عندهم طريقة اللبس من زمان، يعني يلبسوا الحق بالباطل، لدرجة أنهم قالوا للمشركين الذي وصلوا لعندهم، وصل بهم الحال، يقولوا المشركين أنهم أهدى سبيلا من الذين آمنوا، أهدى سبيل من رسول الله ومن معه. وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، ما أسوأ الإنسان يا أخو لما يكتم الحق، هو بيعلم يعني، والحق الذي بيكتموه دلائله واضحة وجلية، ومع ذلك يكتموا الحق، هم بيعرفوا يكتموا. النبي ومعارفين يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، يلبسوا الحق بالباطل. يعني يا أخوة من ذكاء ودهاءهم تصوروا أن قد أصبحت المجتمعات الإسلامية تنظر للنصراني للغربي للأمريكي وكأنه يعني ولي من أولياء الله، الصدق، الأمانة، الرحمة، الرحمة بالحيوانات، حقوق الحيوانات. استطاعوا يلبسوا علينا الحق بالباطل للدرجة الذي يعني تخيل، يعني لما يكونوا خريجي زيرة إبستن يأكلوا دماء أبنائهم ويشربوا دماءهم ويعملوا كل تي الجرائم، واستطاعوا هؤلاء المجرمين يلبسوا علينا الأمور بالشكل الذي ننظر إليهم وكأنهم ملائكة رحمة وكأنهم النموذج الإنساني الأرقى على وجه الأرض. يعني خطيرين في موضوع التلبيس، خطيرين. لولا أن الله فضحهم الآن بأحداث كثيرة في غزة فضحوا، وظهر الإسرائيلي الذي كان يقدمه الغربي على أنه الديمقراطي في وسط الدكتاتوريات وحقوق الإنسان في وسط الإجرام في الشرق الأوسط، فضحها الله في غزة فضيحة، وظهر وحوش بكل ما تعنيها الكلمة من معنى. وحوش، هذا الوحوش رحمهم، وحوش في جرائمهم، وحوش في أساليبهم، وحوش وقدر في سلوكياتهم، أعمال بشعة بيعملوها، أعمال بشعة وشنيعة بيرتكبوها. وزاد الباري فضحهم مثل ما قال الله: والله مخرج ما كنتم تكتمون. مهما لبستوا مهما عملتوا الله يفضحكم، والله مخرج ما كنتم تكتمون. فضحهم في جزيرة بستن 3 مليون وثيقة. المفترض يا أخو كل الناس، ما هم بلا وسائل الإعلام فقط، وسائل الإعلام قدها مسؤولية عليهم بالدرجة الأولى، كل الناس يعني لا يفلتوا ذي الموضوع. هذا يا أخو والله أنه هدية من رب العالمين الفضيحاتية. أمريكا والغرب هزمونا بالمصطلحات والمفاهيم والخداع أكثر مما هزمونا بالسلاح. ضحكوا علينا، ضحكوا على مثقفينا. كم يا مثقفين الآن أثوار، يعني كم يا أثوار مثقفين دجنوا الأمة للغرب، وكانوا بيعتقدون أن الغرب هذولا ملائكة الرحمة وأن ما مثلهم ولا بعدهم. الآن هذا الجزيرة بستن، وما هي إلا جزيرة واحدة عباقي غيرها أدى حواضن كثيرة، ستفضح. والباري قد أكد: والله مخرج، انتهى بصيغة اسم الفاعل يعني بالطريقة الذي سنة إلهية. يعني 3 مليون قالوا عباقي، 3 مليون ما يتخرجوها، أشياء عجيبة. وكل مرة يفضحوا، لاحظوا حتى ميلانيا هذا اللي زوجة ترامب زادت فضحته، قال على ما قال كحلا عما قامت تقول: لا أنا ما نشأ، ما أهداني هدية بستن لترامب. لأن في الواقع أنه هي من البنات اللي تم اغتصابها وهتك عرضها في الجزيرة التي، ودوها هدية لترامب، يعني الوحي ذي ترامب ذي أعطوا كيف يعني تشتي تخبيه. فضحت الأمور، شي تخبيه فضحت، وزادت قالت أن عبد القضايا خطيرة في جزيرة بستن. ها فيا أخوة فضحهم الله، يعني هؤلاء الناس الذي بيشرب دماء أطفاله، تخيلوا أنهم بيأخذوا، كانوا يأخذوا الأطفال هذا ولا ويأخذوا النساء بطرق كثيرة، من بين عارضات الأزياء، تي عارضات الأزياء أحد مخرجات جزيرة بستن، يعني المخرجات والنتائج حق عرض الأزياء يأخذوا دول النسوان ولا جزيرة بستن، وبدأوا يفعلوا عرض أزياء للرجال وبنفس الطريقة، ومن المدارس ومن كل مكان، وكيف يستقطبوا طرق عجيبة جدا للاستقطاب، لدرجة يا أخوة حتى الرضع، والله أنه أحد يشيب رأسه لما يجي يقرأ بعض الوثائق ويجي يقول لك أنه قدموا أحد المجرمين بيتخاطب مع بستن، قال معانا 10 من الرضع الشرقيات، يعني الشيء يغتصبهن جميلات. رضع رضع عدن حفاظات يا أخوة، حفاظات. شوفوا كيف الهوس الجنسي والقذار الجنسي إلى هذا المستوى، من الذي بيفكر إلى هذا المستوى، إلى مستوى رضيعة رضيعة. فضحهم الباري فضيحة، فضيحة عجيبة جدا. هذا مسؤولية علينا أمام الله يا أخوة، هذا الملف ضروري نخرجها واحدة تلو الأخرى، طبعا بطريقة حكيمة، لأن البعض يقوم ينشر المقاطع على ما هي بالمظهر الوسخ ذاك، ولا ما يجوز، هذا فساد يعني. والرجوب التمويه تغطية للأشياء السيئة التي لا ينبغي ينظر إليها الإنسان، وبالإمكان يعني بلان الطرق كثيرة في قضية المنتج وغيرها، كيف أن الناس توصل الفكرة بدون تلك المشاهد الوقحة، يعني تلك المشاهد التي تضرب نفسيات وتضرب ذكاء النفوس. فخطيرين، خطيرين جدا. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. كيف لبسوا علينا، كيف فعلوا بنا بطريقة ما يستطيع واحد يتوقعها، كيف حولوا نفسهم هؤلاء المجرمين إلى ملائكة رحمة. إذن إلى هنا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: قرآنيون.
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

وكفيتني شر من عاداني، فأنا أسألك يا الله الآن أن تدفع عني وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي.

لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك.

شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك.

قات مذاهب التفكر، وتواضعت الملوك لهيبتك، وعنت الوجوه بذلة الاستكانة لعزتك، وانقاد كل شيء لعظمتك، واستسلم كل شيء لقدرتك.

برحمتك من جهد البلاء ودرك الشقاء، ولم تسلمني لسوء قضائك وبلائك، وجعلت ملبسي العافية، وأوليتني البسطة والرخاء، وشرعت لي أيسر القصد.

الدرجة العالية الرفيعة، واصطفيتني بأعظم النبيين دعوة وأفضلهم شفاعة وأرفعهم درجة وأقربهم منزلة.

ليس لأمرك مدفع ولا عن قضائك ممتنع، وأشهد أنك ربي ورب كل شيء، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، العلي الكبير.

والعزيمة على الرشد والشكر على نعمك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك من خير كل ما تعلم، وأعوذ بك من شر كل ما تعلم، وأستغفرك من

وحسد كل حاسد وغدر كل غادر وكيد كل كائد وعداوة كل عدو وطعن كل طاعن وقدح كل قادح وحيل كل متحيل وشماتة كل شامت وكشح كل كاشح. اللهم بك أصون على الأعداء والقرناء، وإياك أرجو ولاية الأحباء والأولياء والقرباء. فلك الحمد على ما لا أستطيع إحصاءه ولا تعديده من عوائد فضلك.

كرامتك إياي وحسن صنيعك عندي وفضل منائحك لدي ونعمائك علي. أنت الذي أوسعت علي في الدنيا رزقا فضلتني على كثير من أهلها تفضيلا، فجعلت لي سمعا.

عظمتك وقلبا يعتقد توحيدك، فإني لفضلك علي شاهد حامد شاكر، ولك نفسي شاكرة وبحقك علي شاهدة، وأشهد أنك حي قبل كل حي وحي بعد كل حي وحي بعد كل ميت، وحي لم ترث الحياة من حي، ولم تقطع خيرك عني في كل وقت، ولم تقطع رجائي، ولم تنزل بي عقوبات النقم، ولم تغير علي وثائق النعم، ولم تمنع عني دقائق العصم. فلو لم أذكر من إحسانك وإنعامك علي إلا عفوك عني وتقبل

وعدد ما وسعته رحمتك من جميع خلقك، وعدد ما أحاطت به قدرتك، وأضعاف ما تستوجبه من جميع خلقك. اللهم إني مقر بنعمتك علي، فتمم إحسانك إلي فيما بقي من عمري بأعظم وأتم وأكمل وأحسن مما أحسنت إلي فيما مضى منه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك.

لكثرة ما قد نشرت من العطايا عوائق البخ، ولا ينقص جودك التقصير في شكر نعمتك، ولا تنفد خزائنك مواهبك المتسعة، ولا تؤثر في جودك العظيم منحك الفائقة الجليلة الجميلة الأصيلة، ولا تخاف ضيم إملاق فتكدي، ولا يلحقك خوف عدم فينقص من جودك فيض فضل.

وولدا صالحا وصاحبا موافقا، وسنا طويلا في الخير مشتغلا بالعبادة الخالصة، وشهادة مقبولة، وخلقا حسنا وعملا صالحا متقبلا، وتوبة مقبولة ودرجة رفيعة.

بدر الدين الحوثي ولجميع المجاهدين ولوالدي ولأهلي ولإخواني كلهم أنيسا من كل روعة وخوف وخشية ووحشة وغربة، وعصمني من كل هلكة ونجني من كل بلية وآفة وعاهة وغصة ومحنة وزلزلة وشدة.

بلاء وغرق وحرق وبرق وسرق وحر وبرد ونهب وغي وضلال وضالة وهامة وزلل وخطايا وهم وغم ومسخ وخسف وقذف وخلة وعلة ومرض وجنون وجذام وبرص وفالج وباسور وسلس ونقص وهلكة وفضيحة وقبيح.

0: أيضا يأتي الوعيد في القرآن الكريم في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. حالة الاستهتار بالصلاة والغفلة عنها والتهاون بأمرها، وقد يفوت لدى البعض من المتهاونين وقتها في أكثر الأحيان، وبالذات بعض الصلوات، البعض مثلا يعتادون ويدبلون على التفريط في صلاة الفجر، فلا ينهض إلا في وسط النهار أو بعد طلوع الشمس، وتصبح لدى البعض حالة يستمر عليها، فهو أصبح معتادا لتضييع فريضة صلاة الفجر ومدمنا على ذلك. هذا أمر خطير للغاية، معناه أنك في مثل هذا الحال لم تعد من المؤمنين ولا في عداد المتقين، وأنك ترتكب جرما عظيما وتتحمل وزرا فظيعا ثقيلا، أمر خطير للغاية على الإنسان. في الحديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم.
1: وبالأسحار هم يستغفرون.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

الله أكبر. أشهد أن لا

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.

إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أملي؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم.

وهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم.

أقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطف عنه حرارة الشوق وأجره من غم

ابني وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة.

بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والجن والشياطين لسليمان، وسخرت لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت، وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمد الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم، حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله، بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كافها يا عين صاد كفايتنا، حاميم عين سين قاف حمايتنا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، وبحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله يا قريب يا سميع يا مجيب، يا سريع يا جبار يا منتقم يا قهار، يا شديد البطش يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها، ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدي مساقا إليها ومصادا فيها وأسيرا لديها. اللهم بحق كافها يا عين صاد، اكفنا هم العدا ولقهم الردى، واجعلهم لكل حبيب فدا، وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قلل عددهم، اللهم فل حدهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أوصل العذاب إليهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم، واسلبهم مدد الإمهال، وغل أيديهم، واشدد على قلوبهم، ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف، حمايتنا ووقايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. يا الله يا الله يا الله، يا من نسأله بفضله لفضله، نسألك العجل العجل العجل، إلهي الإجابة الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف ضر أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى، نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات أن تقبل منا ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت، فأقرب الشيء منا غارة الله. يا غارة الله جد السير مسرعة في حل عقدتنا، يا غارة الله حل عقد ما ربطوا، وشتتي شمل أقوام بنا اختلطوا. الله أكبر، سيف الله قاطعهم، وكلما علوا في أمرهم هبطوا. يا غارة الله عدت العادون وجاروا، ورجونا الله مجيرا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام على نوح في العالمين. استجب لنا استجب لنا استجب لنا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أدخلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم اجعلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أسكننا في حصنك الحصين. نحن في كنف الله، نحن في كنف رسول الله، نحن في كنف القرآن العظيم، نحن في كنف بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا حشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أكتافنا نشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحول بيننا وبين ساعة السوء إذا حضرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دارت بنا سورا كما دارت بمدينة الرسول. سبحان من ألجم كل متمرد بقدرته وأحاط علمه بما في بره وبحره. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

0: اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشيطان الرجيم وكيده ومكائده، ومن الثقة بأمانيه ومواعيده وغروره ومصائده، وأن يطمع نفسه في إضلالنا عن طاعتك وامتهاننا بمعصيتك، أو أن يحسن عندنا ما حسن لنا، أو أن يثقل علينا ما كره إلينا. اللهم اخسأه عنا بعبادتك، واكبته بدؤبنا في محبتك، واجعل بيننا وبينه سترا لا يهتكه، وردما مصمتا لا يفتكه. اللهم صل على محمد وآله، واشغله عنا ببعض أعدائك، واعصمنا منه بحسن رعايتك، واكفنا خطره وولنا ظهره واقطع عنا أثره. اللهم صل على محمد وآله، وأمتعنا من الهدى بمثل ضلالته، وزودنا من التقوى ضد غوايته، واسلك بنا من التقى خلاف سبيله من الردى. اللهم لا تجعل له في قلوبنا مدخلا، ولا توطنن له فيما لدينا منزلا. اللهم وما سول لنا من باطل فعرفناه، وإذا عرفتناه فقناه، وبصرنا ما نكايده به، وألهمنا ما نعده له، وأيقظنا عن سنة الغفلة بالركون إليه، وأحسن بتوفيقك عوننا عليه. اللهم وأشرب قلوبنا إنكار عمله، والطف لنا في نقض حيله. اللهم صل على محمد وآله، وحول سلطانه عنا، واقطع رجاءه منا، وادرأه عن الولوع بنا. اللهم صل على محمد وآله، واجعل آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأهالينا وذوي أرحامنا وقراباتنا وجيراننا منه في حرز حارز، وحصن حافظ، وكهف مانع، وألبسهم منه جننا واقية، وأعطهم عليه أسلحة ماضية. اللهم واعمم بذلك من شهد لك بالربوبية، وأخلص لك بالوحدانية، وعاداه لك بحقيقة العبودية، واستظهر بك عليه في معرفة العلوم الربانية. اللهم احلل ما عقد، وافتك ما رتق، وافسخ ما دبر، وثبطه إذا عزم، وانقض ما أبرم. اللهم واهزم جنده، وأبطل كيده، واهدم كهفه، وأرغم أنفه. اللهم اجعلنا في نظم أعدائه، واعزلنا عن عداد أوليائه. لا نطيع له إذا استهوانا، ولا نستجيب له إذا دعانا. نأمر بمناوأته من أطاع أمرنا، ونعظ عن متابعته من اتبع زجرنا. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأعذنا وأهالينا وإخواننا وجميع المؤمنين والمؤمنات مما استعذنا منه، وأجرنا مما استجرنا بك من خوفه، واسمع لنا ما دعونا به، وأعطنا ما أغفلناه، واحفظ لنا ما نسيناه، وصيرنا بذلك في درجات الصالحين ومراتب المؤمنين. يا الله يا رب العالمين.
1: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.

0: نقول لكل أولئك الظالمين العملاء المجرمين، إنا نرى أن أقوى منكم لأن في إطار ولاية الله الأقوى والأكبر والأعظم الذي هو أقوى من كل من تتولونهم من الجبابرة والظالمين الذين هم تحت ظهره.
1: حي على خير الرجال، حي على خير الرجال.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المقيمون الأكارم، أيها المجاهدون، سنبدأ اليوم بإذن الله تعالى برنامجنا اليومي باللياقة الصباحية والتمارين والحركات العسكرية والمسير العسكري بنشاط، بقوة، بعزيمة، بإرادة، نقدم فيها رسالة لأعداء الله سبحانه وتعالى أن هناك شعب يمني بالكامل موجود صاحي يعد نفسه بكل ما يستطيع من سلاح ومن قوة إيمانية ومن قوة بدنية ومن إعداد وتخطيط وانتباه وتمشيط في الشوارع لقطع أي مخطط يريد له العدو سواء في الداخل أو في الخارج. نحن نريهم بعثنا وقوتنا كما يريهم أبطالنا من الجيش واللجان الشعبية في الجبهات من قوة وعزيمة وإرادة، ويصدون الزحوفات تلو الزحوفات ويواجهون الطائرات والإبرام وكل أعتى أسلحة العدو الأمريكي والسعودي والصهيوني. فنحن هنا في الجبهة الداخلية نهتم بالاستقرار الأمني، نهتم بمتابعة الخلايا النائمة أو المتحركة، ليست نائمة إنما متحركة، لتخدم العدو هؤلاء المنافقون، وكذلك نعد أنفسنا ونكون جاهزين للتحرك للجبهات في أي وقت. فنتوكل على الله سبحانه وتعالى ونبدأ مسيرنا لهذا اليوم بعد أن استكملنا مع التمارين الرياضية، فعلى بركة الله. الكول تاريخ
1: طالب
0: شد. هناك ما زال ناس نائمون لا يشعرون مسؤولية، وليس عنده إحساس بما تمر به البلاد. نريد أن ينهض ليقوم بدوره. هناك عدوان يشمل الجميع. أقول استريح
1: استريح
0: دور على اليمين لليمين در عيبان الخطوة بقوة، كذلك رفع الرأس للأمام، الصدر بارز للأمام والرقبة عمودية على الرأس. ارفع رأسك، أنت مجاهد في سبيل الله، عملنا كله لله سبحانه وتعالى، لا رياء لأحد ولا نريد من أحد لا جزاء ولا شكورا، إنما لله والدفاع عن دين الله وفي سبيل الله. كذلك الذراع إلى الأمام وإلى الخلف أثناء المشي، نستشعر المسؤولية ونتوكل على الله. الخطوة المعتادة على الشمال عادة، سل مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول

0: وين صوت الرجل؟ ارفع على الصوت. مر مر مر مر مر يا عم الله وانصر رسوله. احكم مر مر مر مر مر برية
1: مر مر برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح بحرية
1: بح بح بحرية
0: والتشية السعودية
1: والتشية السعودية
0: والتشية الأمريكية
1: والتشية الأمريكية
0: أحسن هوش.

0: يا قدس
1: يا قدس
0: يا قدس
1: جند الله
0: جند الله.

هذا فضوه. واحد واحد، فوز يا حزه، فوز التنظيم.

0: واحنا رجال السيد والله
1: واحنا رجال السيد والله
0: نتكتم على خط النور
1: نتكتم على خط النور
0: ضد العدو باستمرار
1: ضد العدو باستمرار
0: محول ضد كويس الحزة صحي النائم أوش. بر بر برية
1: بر بر برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح بحرية
1: بح بح
0: بطش يا السعودية
1: بطش يا السعودية
0: بطش يا

0: صهيونية.
1: احسن قال قول قول قول مي مالمي مالمي مد الذراع الامام احسن شد شد قال قول قول قول قول مي يا نار نار نار بطل امريكان على هذا الهم معنويات
0: نار نار نار تجعل في الميدان بطل امريكان
1: معنويات
0: نار نار نار تجعل في الميدان.

0: قدس
1: يا قدس
0: يا قدس
1: يا قدس
0: صار الله
1: قادمون
0: شد
1: قادمون
0: أحسن
1: قادمون
0: مال
2: الله أكبر
1: المغتزي ك المغتزي اللعنة عليك النصر
2: حيهات
1: ابنة الله حيهات ابنة الله حيهات ابنة الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله
0: شمال يمين شمال يمين شمال حول

0: Moss! Moss! Moss! Moss! Moss! Moss! Moss! Moss! Moss! Moss! Moss! Moss! Moss! Moss! Moss! Moss! Moss! Moss! Moss! Moss! Moss! Moss! Moss! Moss! Moss! Moss! Moss!
1: القيام به يوميا في المديريات وفي الأحياء وفي المدن وكذلك في الشعاب وفي الجبال. الاستعداد للعدو، التمارين الصباحية، بناء الأجسام. نحن في مرحلة العدو يتربص بنا، لكن نحن نقول له نحن نعد لك ما أمرنا الله به أن نعد لك. نحن جاهزون لك بأسلحتنا وبأجسامنا وبعقولنا وبصحياننا المبكر وبقيامنا في الليل. نحن جاهزون في كل مكان، جاهزون لك في البر، جاهزون لك في البحر، جاهزون لك في الجو، في الصحراء، في الجبال، في كل مكان. نحن اليوم بعد مرور 3 سنوات ونصف على هذا العدوان الغاشم وما تلقاه من هزائم في كل الجبهات، الجبهة الداخلية التي أنتم جزء منها وتلقنون المنافقين فيها والعملاء والجبناء والمرجفين أشد تنكيل، كذلك أخوانكم من المجاهدين الذين ينكرون بالعدو في مواقع الجهاد، في كل مكان، في ميدي، في نهم، في الساحل، في جيزان، في نجران، في عسير. كذلك هم وفقهم الله لأنهم أعدوا ولأنهم استعدوا لهذا اليوم ولأنهم توكلوا على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو ناصرهم ووثقوا به. ولكن العدو ارتهن وتوكل على أمريكا وإسرائيل وعلى الشيطان الأكبر، ولكننا نقول الله أكبر من كل متكبر وظالم، ونحن متوكلين عليه. في هذه الأيام نحن لابد أن نستعد. زملاؤكم السابقون الذين كانوا متحركين وكانوا يعدون أنفسهم جسدياً ونفسياً تحركوا إلى الجبهات، وهم الآن في الساحل الغربي ينكلون بأعداء الله ويرون أمريكا وإسرائيل المستنقع الذي دخلوا فيه، وأنهم بإذن الله تعالى سيغرقون، وسوف نريهم ما أراهم الله في فرعون وجنوده. إن زملاؤكم اليوم يقدمون أروع البطولات في الجهاد ضد أعداء الله، وأنتم هنا تستبدلون أماكنهم في الجبهة الداخلية، في المجالس، في المساجد، في الباصات. من يرجفون، من ما زالوا يتكلمون عن الأشياء التافهة، من ما زالوا يستمعون إلى قنوات العدوان وهم سماعون للكذب أكالون للسحت. يجب علينا إذا لم يفهموا أن نخرسهم. يجب علينا التواجد في كل الأحياء والحارات، تأمين الطرقات، تنظيم الطرقات، تأمين الشوارع، تأمين البيوت. ليس هناك أي عملية أو إفساد إلا وهي مرتبطة بأمريكا وإسرائيل. الله يقول عنهم يسعون في الأرض فسادا. ما نشاهده من بدء عمليات السرقة أو النهب أو الصدو أو أي تحرك، هذه من أعمالهم، ليست من أناس يريدون أن يأكلوا. الناس تحركوا جميعا، المؤسسات الاجتماعية تحركت وأعطت الناس كلهم من السلال الغذائية، لكن هؤلاء مرتبطون بأمريكا وإسرائيل ارتباطا مباشرا. يجب أن نعي وأن نسعى إلى أن يصل المجتمع بكله إلى وعي. معركتنا مع أمريكا وإسرائيل هي معركة وعي إلى جانب معركة السلاح، وها هم اليوم يستخدمون الإعلام في أن يسيطروا على الحديدة وعلى بقية الوطن كما استطاعوا أن يسيطروا في العراق بإعلامهم. لكن نقول لهم أنتم أمام شعب واعي، أمام شعب مستعين بالله، أمام شعب متوكل على الله سبحانه وتعالى. نحن لنا قدواتنا ولنا أعلامنا، علمنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي هو دائما يقول ويعمل، رجل قول وعمل، ونحن كذلك نكتدي به. لنا زعماؤنا ورؤساؤنا الذين نفتخر بهم كالشهيد الصماد الذي نزل من كرسي الرئاسة ومن منصب الرئاسة، لم يقل أنا رئيس ويكفي أن أوجه الأوامر، بل تحرك بنفسه وبدمه وبروحه إلى الساحل الغربي فداء لأبناء الوطن، فداء لهذه القضية، فداء لأبناء الساحل. يجب أن لا تكون دماؤنا أغلى من دمه ولا جوارحنا أغلى من جوارحه. هذا هو قدوتنا، وهذا هو منهجنا، وهذا هو نموذجنا الذي نقدمه. يجب أن نكون كلنا الصماد، كلنا أحرارا كالصماد، كلنا دماء تثور كالصماد في كل المجالات. المسيرة يا إخوتي كمساد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إنها للعالمين، وها نحن نشاهد، وها نحن نرى بأم عيننا ونسمع بآذاننا سيد المقاومة وسد المنيع أمام إسرائيل يتحدث بكل فخر واعتزاز بأنه يتمنى أن يكون معنا ومع المجاهدين هنا في مواجهة هذا العدوان. إنه لفخر عظيم، لكن يجب علينا أن ننتبه، ألا ننزلق، ألا نتراجع. فالأمة كلها متحركة، وهذه هي مرحلة استبدال ومرحلة غربلة. يجب علينا أن نثبت، ويجب علينا أن نرتقي في إيماننا، وأن نرتقي في وعينا، وأن نرتقي كذلك في إعدادنا، أن نعد لهم ما استطعنا من أي شيء. والله سبحانه وتعالى يقول وأنفقوا مما رزقكم الله، مما رزقكم، ليس من المال فقط، حتى من الصحة. لدي صحة ولدي بدن ولدي ذكاء ولدي جسم علم، الله أمرني أن أنفق من هذا كله في مواجهة أعداء الله، في محاربة أعداء الله. الله رزقك أولادا، حركهم في سبيل الله، مما رزقناهم ينفقون. أنتم هنا تنالون من عدو الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجوركم وأن يثبت أقدامكم. ونكتفي بهذا لهذا اليوم، ونسأل الله النصر للمجاهدين والتأييد لهم، وأن يحفظ سيدنا وقائدنا وعلمنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأن يؤيد به الدين، وأن يجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين، وبذلك إلى الله وإلى رسوله متقربين. وكتب الله أجركم وأحسن الله إليكم وزاد الله الرجال من أمثالكم. الكل ستوري ستوت ستوت، أحسن الله عليكم، كتب الله أجركم، وإلى مزيد من العمل بإذن الله تعالى. ونشكر إذاعة سام إف إم كذلك التعاون معها باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رجال الله
3: حي على خير الرجال، حي على خير

هذه الأمة لماذا لا تستند إلى وعد الله الحق؟ هو قدم الوعود الصريحة في القرآن الكريم الذي تؤمن بهذه الأمة: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. حينما تتحرك هذه الأمة وهي أمة مسلمة تنتمي للإسلام على أساس تعليمات الله سبحانه وتعالى وتوجيهاته العظيمة والحكيمة والقيمة، وتثق بالله جل وعلا وتأخذ بأسباب النصر التي هدى الله إليها وأرشد إليها وأكد عليها، فهي ستتحرك بالدعم الإلهي، بالتأييد الإلهي، بالنصر من الله سبحانه وتعالى. ثم إن هذا الصراع بكله في مواجهة اليهود الصهاينة الذين يتحركون بأهداف شيطانية عدوانية إجرامية وبتجرد من كل القيم الإنسانية، وفي نفس الوقت يتحرك معهم شريكهم في الصهيونية الأمريكي الذي يتحرك وفقا لدوافع صهيونية ودفع صهيوني، وفي نفس الوقت للأهداف الصهيونية ذاتها. وما حينما تتحرك على أساس تعليمات الله سبحانه وتعالى لمواجهة هذا العدو ستنتصر حتما، لأن هناك أفق واضح لهذا الصراع. هذا الصراع له أفقه الواضح الذي أكد عليه الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بقوله: وإن عدتم عدنا، في وعد صريح بزوال الكيان الصهيوني وإنهاء سيطرته على فلسطين وعلى المسجد الأقصى.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن. نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700. وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم 555-555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.

التعاون مع عدو هذه الأمة، عدو للإسلام والمسلمين، هو تفريط في مبادئ إسلامية وقيم إسلامية وأخلاق إسلامية، والتنكر صريح وواضح لتعاليم الله سبحانه وتعالى، هو وقوف في جبهة الظلم ونصرة للطاغوت وخدمة للباطل، وفي نفس الوقت تقديم خدمة لعدو صريح لكل هذه الأمة. لهذا يعتبر هذا من الخيانة، يعتبر من النفاق، يعتبر من التفريط الرهيب جدا الذي يمثل حالة ارتداد صريحة عن مبادئ من أهم مبادئ الإسلام العظيمة. فبدلا من ذلك عليها أن تراجع حساباتها. كان ينبغي أن تكون مثل هذه التضحيات، مثل هذه الأعباء التي كلفت نفسها بها، في إطار الموقف الحق، في إطار القضية العادلة للأمة، في إطار نصرة الشعب الفلسطيني. من الأولى بأن تقف معه هذه الأمة؟ هل الشعب الفلسطيني؟ هل البلدان الإسلامية؟ ثم أن تقف في صف الأعداء حتى بهدف حماية أمنها القومي.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: صيني قشر بنكهة سام اف ام.
3: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع، مع نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وعلى الصالحين المجاهدين وأعلام الهدى وكل المؤمنين ذوي المروءة وقيم الإيمان. من إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام، صوت الجهاد وأثير ثقافة القرآن، نحييكم سامعين الكرام. وموضوع حلقتنا لهذا اليوم عنوانه المروءة من شيم الكرام. أعزائنا المستمعين، مع احتساء قهوة الصباح من صيني القشر أو فنجان البن، نتكلم في موضوع المروءة من شيم الكرام، هذه الفضيلة الأخلاقية العظيمة لقيم الإيمان وأخلاق القرآن، هذا الخلق العربي الأصيل اللي هو قرين الشهامة والنخوة في قيم المؤمنين الصادقين المجاهدين المنفقين في سبيل الله، والذي بحمد الله وفضله يتحلى به أحفاد الأنصار بوطن الإيمان والحكمة والجهاد. ويتركز حديثنا هنا في نقطتين رئيسيتين، هما موقفنا الداعم لمظلومية شعبنا الفلسطيني، ودور المروءة في التكافل الاجتماعي والإنفاق في سبيل الله. ففي الأولى، يتميز الفعل شعبنا عن سائر شعوب العروبة والإسلام وأحرار العالم من حيث وقوفها المبدئي والثابت والأخلاقي الديني الإنساني مع أهلنا في غزة العزة وكل فلسطين المحتلة شعبيا وسياسيا وعسكريا. ويتجسد هذا الموقف المتميز بتواصل الدعم الإسنادي في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس وفرض الحصار الخانق على الكيان الغاصب المؤقت بحريا، بما ينتج عنه من انهيار وتصدع وتضخم في اقتصاديات العدو، وباستمرار العمليات العسكرية بالصواريخ والمسيرات على شتى المنشآت والمناطق الحساسة للكيان المجرم، عسكرية وحيوية تقنية وغيرها. ولا نحتاج لمزيد من الإسهاب عن الدور الفاعل والكبير لجبهة اليمن ضمن محور الجهاد والمقاومة، والتي يصطلي كيان الإجرام بجحيم هذه الضربات الموفقة بتأييد الله وعونه، والتي تجعل ملايين المغتصبين والمحتلين لا يذوقون طعم الاستقرار النفسي والصحة العقلية، وتأويهم المخابئ والملاجئ والمناطق المحمية والمحصنة. والمتابع للأخبار المتواترة يوميا يؤمن بحقيقة ما نقول. المهم يا خبرتنا أن خلق المروءة والشجاعة والحمية والشهامة تتجلى في الدعم اللامحدود شعبيا ورسميا لأهلنا في فلسطين المحتلة، اللي بيعانوا من حرب الإبادة اليومية الوحشية العنصرية كل يوم وكل ساعة، ولن يتوقف دعمنا إلا بتوقف العدوان والحصار على فلسطين الأبية. ونوصل بدعمنا، دعمنا العسكري الحالي، أما موقفنا فهو ثابت على الدوام، وهذا بفضل الله وتوجه قيادتنا الربانية المجاهدة والعاقبة للمتقين.
5: شعبنا العزيز سيتحرك ويستمر في كل أنشطته، ولن يأبه بكل ما يفعله الأمريكي وعملاؤه وأعوانه وأبواقه، بكل ما يحاولونه من التشويش

0: إثارة الفتن والبلابل أو محاولة الضغوط أو التصعيد. نحن سنتجه لمواجهة أي تصعيد بالتصعيد، وإن شاء الله وبإذن الله سيكون لهذه المرحلة في ظل ما من الله به من توفيق كبير في تطوير القدرات العسكرية وصناعة صاروخ فلسطين 2 وغيره من القدرات، والتطوير مستمر للقدرات العسكرية، سيكون هناك فاعلية أكبر لموقف بلدنا، ويستمر مع ذلك الزخم الشعبي والتفاعل الشعبي الواسع الذي ينطلق بإيمان وصبر ووفاء وثبات ووعي وبصيرة عالية.
1: إخوتي أخواتي، أبناء وبنات عزة الإيمان وأخلاق القرآن، وبكلامنا في موضوع المروءة من شيم الكرام، وبعد كلام السيد القائد الرباني يحفظه الله عن تواصل دعمنا لفلسطين الجريحة كترجمة واقعية لأخلاق وقيم أحفاد الأنصار، نأتي هنا لنتكلم عن دور هذا الخلق القرآني العروبي الأصيل في جانب الإنفاق في سبيل الله دعما لقضيتنا فلسطين، حيث الدعم الشعبي اللامحدود في رفض أهلنا بفلسطين جاهدة بالمساعدات العينية والمادية التي لا يبخل بها الناس رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي بنعيش بسبب العدوان والحصار، كوجه آخر لدعمنا العسكري والمكمل له إنفاقا في سبيل الله واستشعارا بالمسؤولية الإيمانية الجهادية. أما على المستوى الوطني المحلي، فروح الشهامة وخلق المروءة يصاحب كل ظروف ومراحل التصدي للعدوان والحصار إن خلال ما يزيد من 10 سنوات، فلولا هذه السجية الإيمانية القيمية لنزح وهاجر الكثير من أبناء الوطن، والتحلي بالروح الجهادية والتمسك بقيم التعاون والإيثار والتضامن والتكافل المجتمعي الذي نعتز ونفتخر به رغم المعاناة الاقتصادية والمعيشية، ولكن بفضل الله وعقيدة التراحم والمروءة والشهامة التي يتحلى بها أحفاد الأنصار بوطن الإيمان والحكمة والجهاد، وعبر كل مراحل النضال الوطني التحرري الذي يتتوج بتوفيق الله وعونه في دحر كل غازي ومحتل وطامع منذ فجر التاريخ وبعد سطوع شمس الإسلام، حيث كان للمجاهد اليمني قصب السبق في حمل الراية المحمدية ونصرة دين الله وإعلاء كلمته، وحتى اليوم وإلى ما شاء الله، مصداقا لقول الحق سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. فالإيمان يمان والحكمة يمانية، وسيظل الإنسان اليمني نبراسا للحق والإنفاق في سبيل الله بالمال والنفس. ونستشهد بثقافتنا القرآنية بعد فاصل صيني القشر. إخوة الجهاد والإنفاق في سبيل الله، نهج القرآن وثقافته وهدي كتاب الله وسنة نبيه الأعظم صلوات الله عليه وآله وأعلم الهدى، هي سبيلنا في كل شؤون حياتنا الدينية والدنيوية بالجهاد والإنفاق في سبيل الله. يقول رسولنا الكريم فيما روي عنه عندما سئل: أي الناس والأعمال أحب إلى الله؟ فقال: أحبهم إلى الله عز وجل أنفعهم للناس، وأحب الأعمال سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا، ولا إن أمشي مع أخي لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. ويقول سيد الوصيين وإمام المتقين سيدنا الإمام علي عليه السلام: إن أخاك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك وشتت فيك شمله لا يجرمنك. وعلم الهدى شهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه وفي محاضرته وأنفقوا في سبيل الله يقول: الأعمال الصالحة تحسب لنا في رصيد أعمالنا يوم نلقى الله سبحانه وتعالى، لأننا صائرون إليه، سنغادر هذه الدنيا، سنقدم على الله. فمنذ أن يقبل الموت على الإنسان هناك يتذكر يقول: ربي لو أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. عندما يهجم الموت عليه وهو فوق فراشه أو في أي مكان يتحسر، وأول حسرة: ربي لو أنك تمهلني أسبوعا أو أسبوعين، يوم أو يومين، وأنا مستعد أتصدق وأكون من الصالحين. هي حسرة عندما يقوم الإنسان وصحيفته خالية إلا من الأعمال السوداء، إلا من القبائح، إلا من الفضائح، إلا من الكفر بنعم الله، إلا من الصد عن سبيله. فيكون عندما يؤتى كتابه بشماله من وراء ظهره يقول: يا ليتني لم أوت كتابيه. هناك يرى الإنسان عندما يتحسر أنه فقد الأعمال الصالحة، وعندما تعطي لوجه الله من أجله وابتغاء وجهه فسيكون كثيرا ما تقدمه، وسينميها الله، وسيعتبر شيئا كثيرا لك. الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى. صدق الله العظيم. إلى آخر محاضرة الإنفاق في سبيل الله، فنقول: طيب الله ثراك يا شهيد الأمة والقرآن، فلقد أسست لنا وللأمة مشروعا إلهيا ومسيرة قرآنية جهادية نسير في دربها واثقي الخطى وتحت لواء من حمله بعدك، أخاك القائد العلم الرباني السيد عبد الملك يحفظه الله ويرعاه، ومعه كل المؤمنين الصادقين الأحرار الشرفاء على طريق العزة الإيمانية والمجد التحرري والتجدد الحضاري الشامل. في ختام كلامنا في موضوع المروءة من شيم الكرام رسالة محبة وإعزاز وإكبار لكل يد بيضاء تنفق في سبيل الله جهادا في سبيله ونصرة لمظلومية قضيتنا في فلسطين، وللتكافل الاجتماعي والتعاون على البر والتقوى. بارك الله جهود الهيئات والمؤسسات والأفراد المنفقين في سبيل الله، وكتب الأجر. الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والفرج للأسرى، وعون الله وتمكينه ونصره للمجاهدين المنفقين في سبيله بكل مروءة وشهامة وسخاء. إجد لقانا مع الصين كشف وموضوع آخر. خاطركم مع الله.
2: صيني قشر بنكهة سام افتر.
3: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.

0: القدس هي المحور،
1: وهنا صوت المحور،
0: إذاعة سام اف ام.
1: سام اف ام.

0: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم
1: يقول الحكيم اليماني ما يجبر الفقر جابر غير البقر والزراعة ولا جمالا تسافر تقبل بكل البضاعة ولا مره من قبيلة فيها الورع والقناعة تجي على وقت علاء والشب وقت المجاعة أشل أشل أشل يا ثوري قد أصحابي دروا حوزوا مالي وقالوا ما دروا لا يلا اليوم يلا اليوم
0: مع الحكيم اليماني مهندس عادل مطهر

حيا بكم كلكم يا رعية، وأسعد الله صباحكم في حلقة الحكيم اليماني. ارحبوا فوق العين فوق الرأس.

0: مع الحكيم اليماني.
1: بعد هذا الصباح الجميل والرائع والذي كله عمل وحيوية أثير ملانا الوديان، صح؟ مدرة لحن صعد بتدرة، عمرو بتدرة، صنعة قديعة تدرة، يعني حركة. الله يكون في عونكم. احنا طبعا بنتكلم على أصناف الدرة في بلادنا، وقد سردنا في حلقات ماضية بعض الأصناف، واليوم في هذه الحلقة شصرت عليكم بعض الأصناف الأخرى، ومنها الأصناف التي بتزرع عينه في محافظة صعدة. هيا صلوا على محمد وآله، زيدوا النبي صلاة، فتحوا ذانكم، فعلتون كلان، بارك الله فيكم وكتب الله أجركم. هيا اسمعوا يا مصلين على محمد وآله الطاهرين. قلوا في محافظة صعدة بتزرع حوالي 8 أصناف من الذرة، منها وهو رقم واحد ويحبوها المزارعين قوي اللي اسمه التجارب، وبيسموها هناك أمريكي، هذا اسم شعبي عندهم، والله تجارب أنتجته الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي، وأطلقته ونشرته المؤسسة العامة لإكثار البذور التابعة لوزارة الزراعة. والصنف الثاني فرنسي بيسموه، وطبعا هذه الأصناف تزرع في صحار وفي صعد وفي مجز وفي الصفراء وفي كتاب وفي الحشوة، وأيضا الفرنسي بيزرع أيضا في صحار وفي صعد ومجز والصفراء وكتاف والحشوة في نفس المناطق، ويحن عتزرعه. الصنف الأول اللي هو تجارب أمريكي أزرعه في تاريخ 20، يعني غطوة أتبكروا دذروا، والفرنسي في تاريخ 24، يعني بعدها بـ4 أيام. وأما الصعيدي بيزرع أيضا في 24، بيزرع في سحار وصعده وماجز والصفراء وساقين وحيدان وباقم وغمر والظاهر ورازح وقضابر وكتاف والحشوة، وفي كل المديريات هذا اللي ذكرنا بيزرعوا صنف صعيدي، وأيضا بيزرعوا في تاريخ 24، يعني ما عاد باقي معهم إلا 5 أيام متوكلوا. وصنف يماني وصنف قشاشي وصنف عرضي وصنف تهامي وصنف حميري، هذا الأصناف كلها بتزرع بس في محافظة صعدة. طبعا هذا الأصناف اللي ذكرناها عاد بيجي تحت طراز خيرات، يعني التجارب بيجي منه ألوان ما بين الفاتح والغامق، وما بين الحبة الكبيرة وما بين الحبة اللي من شكل القلب وما بين المبرومة، يعني هذا تسمى طراز. والفرنسي كذلك، هذا الأصناف أو الطرز الذي بتقع تحت الأصناف الرئيسية، هذه أصولنا وحقنا اليمني. المهم اهتموا ببذوركم مثل ما اتحكينا في الحلقة السابقة، واهتموا باختيار الصنف المناسب لمنطقتكم. أتمنى لكل مزارع ولكل مزارعة التوفيق والنجاح الكبير في الموسم الزراعي القائم ذا الحين. وكبر الذرة في رواها، قال الذرة بنت ليلى رطب لها ثم رطب، كبر الذرة في رواها، ترطيب الأرض ودك الأرض ومساواة الأرض، أقصدنا دك العتال مش ترصع الماء، يعني أنت بتجيب المشبر وبعدها بالمكم أو بقفل المحر وتساوي وتدك العتل كلها على مد تصلح المهد، أو تجهز الأرض لاستقبال البذرة وتجهزوا المهد الخاص بالبذور. هذه كانت الفقرة الأولى من برنامج الحكيم اليماني، وبعد ما نصلي ونسلم على محمد وآله الطيبين الطاهرين خيرات قوي ونملي قلبنا صلوات، ننتقل إلى الفقرة الثانية وهي الخاصة بالتقويم الزراعي الحمياري. ونوف الانتظار.

0: مع الحكيم اليماني.
1: عدنا يا رعية والعود أحمد. أنا بيعجبني هذا الفاصل يا عبد القادر، الله يكتب أجرك ويكتب أجر المزارعين. هيا يا مصلين على محمد وآله. لا نزال في الشارع الحميري ذو المبكر، عاد أنتو ذاكرين صح؟ ذو المبكر نعم. اليوم كم منه؟ اليوم 7 ذو المبكر. 7 أيش؟ ذو المبكر. يوافق كم في الأشهر الرومية أو السريانية؟ يوافقه 7 أيار أو إيار. أما الشهر الميلادي اليوم 20، يعني اليوم مذرة ذرة في صعدة فين في صحاء وصعدة ومجز والصفرة واكتاف والحشوة. اليوم الله يعينكم ويكتب أجركم يا رعية. وأما منزلة الشمس، احنا اليوم 11 الثريا. 11 ايش؟ الثريا. مذراك صفو الثريا سابق النجم الأحمر، هكذا قال الحكيم اليماني. وفي الطالع فجرا الذي بيقوم بحين يستغفر ويسبح والله من حين الله من قبل الفجر، اليوم 11 البطيب. 11 ايش؟ البطيب. والمعلم الزراعي يا رعية يا مستمعين يا متابعين، اليوم 7 غروب الثور. اليوم 7 كم؟ غروب الثور. يوافق كم؟ يوافق في المتوسط وقت العشاء. الزبرة اليوم كم؟ 7 ايضا. 7 الزبرة. والزبرة هي عبارة عن 3 كواكب، منها كوكبان زاهرا يعني مسرجة قوي، رقم 1 في الشمال وخلفها الثاني، والمسافة بينهما أكثر من متر قليل، ونستن بسرهم بالعين المجردة. ورقم 3 خفي، يقع غرب رقم 1 بأقل من متر، وإذا السماء صافي ورفعنا رؤوسنا إلى السماء بعد صلاة العشاء أكيد أن احنا عنبسرهم. طبعا بأمثلة خيرات بتقول في هذا الكلام. لا بد لك يا جحر من علامه، أما مضر ولا غبار قامه، ولا جراد تغطي التلامه. الله يجيرنا وياكم من الجراد والجحر. ما نشتش جحر قوي الصدق، يا أرحم الراحمين ارحمنا. نشتي هكذا يتفرق وتغيم ويقع مطر، نشتي موسم درخ خيرات. رجانا فيك كبير وعظيم يا مولانا، إن شاء الله أنه يكون موسم خير وبركة، ويستجيب الله لكل أعمالكم وتقربكم إليه بكل بذرة بتطرحوها في الأرض. اعتبروا أن كل بذرة دعوة، أن كل بذرة تسبيحة، وإن شاء الله واستغفار أيضا، كل بذرة استغفار ودعوة وتسبيح، وإن شاء الله تعالى لن يخيب الله آمال المزارعين فيما قصدوه، ويطرح الله البركة فيما طرحته في الأرض، ويكون موسم زراعي كبير نملي بها المخازن والسماسر والبرامل حب. سعدت جدا بلقاكم في هذه الحلقة، على أمل أن ألقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة الغد. نلقاكم على خير، واليمن دائما بخير.
0: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساند دول العدوان أو أجهزة الاستخبارات المعادية، يرجى الاتصال بمركز البلاغات والشكاوى بجهاز الأمن والمخابرات على الرقم المجاني 100. أمننا في تواصلنا.
2: تتجلى العدالة الاجتماعية عندما تمنح الجمعيات التعاونية لكل فرد سهماً من القرار ونصيباً من الأرباح ومساحة للإبداع. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في القيمة الجمركية للبضائع يعرضك للمساءلة القانونية وإدراجك في القائمة السوداء.
4: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
7: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
9: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
9: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
9: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.

0: بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، نتقدم إليكم بأطيب التحايا والأمنيات بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا. ولا يكتمل العيد إلا بتقديم يد العون وزرع الابتسامة في وجوه المحتاجين وإحياء شعيرة من شعائر الله العظيمة من خلال توزيع الأضاحي، والتي سوف توزع على أسر الأيتام والفقراء وأسر النازحين وأسر معسرة بمقدار 2 كيلو من اللحوم لكل أسرة، مستهدفين بإذن الله 500 أسرة. وبذلك نكون قد عملنا بقول الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: لن تنصروا إلا بضعفائكم. نسأل الله التوفيق والزيادة في البركة والخير لكل من يشارك ويساهم في مثل هذه المشاريع. للتواصل معنا في دعم هذا المشروع يرجى الاتصال على رقم 77553553، وللإنفاق عبر حسابنا في مكتب البريد على رقم 991991، أو عبر محفظة جيب تحويل إلى مشترك إلى رقم 77553553.
1: سام اف ام، والعود احمد.

0: سام اف ام، الثامنة نصرا بتوقيت الثورة.
1: سام اف ام من

20 مايو 2026 عبر إذاعة سام اف ام. البداية من واجهة صحيفة الثورة. رئيس مجلس النواب يثمن الموقف المشرف للبرلمان الإسباني في إدانة إحراق المصحف الشريف. شارك في حفل تخرج دورات أمنية تخصصية بوزارة الداخلية مفتاح الأمن بوابة العدالة وحارس الحقوق والاستقرار، وقفات غضب تنديدا بالإساءة للقرآن الكريم ونصرة لغزة ولبنان. مراوغات أمريكا تهدد بنسف العملية الدبلوماسية. إيران تلوح بخيارات استراتيجية مفاجئة في مواجهة أي عدوان عسكري محتمل. المرشد الأعلى ارتقاء إيران إلى مستوى القوى العظمى أحد إنجازات الدفاع المقدس الثالث. المقاومة الإسلامية تواصل استنزاف جيش العدو في لبنان. جرعة جديدة في سعر الديزل تفجر غضب الشارع الحضرمي. اليمن يدين القرصنة الإسرائيلية على أسطول الصمود العالمي. إلى موقع المسيرة. السفير صبري: الحشود اليمنية تعيد الاعتبار للأمة وتوصل رسائل ردع للأعداء. علماء وثقافيون: الخروج اليمني المناصر لكتاب الله أنموذج مشرق للانتصار للأمة الإسلامية ومقدساتها. السيد القائد: الأمة لا يمكن أن تتعايش مع الصهاينة المجرمين، وهي بحاجة إلى القرآن لترسيخ المفاهيم الصحيحة والثوابت المهمة. السيد القائد في المحاضرة الأولى: القرآن الكريم يقدم أرقى رؤية لمواجهة الأعداء والتحرر من التخبط وفوضى التحليلات القاصرة. وزارة الخارجية والمكتب القانوني للدولة: استهداف القرآن والأقصى وشعوب أمتنا لن يمر دون رد. الخارجية تدين العدوان الصهيوني على أسطول الصمود العالمي وتدعو لاتخاذ موقف دولي حازم. العلامة مفتاح: الإنجازات الأمنية تؤكد امتلاك اليمن مؤسسة قوية وواعية وقادرة على إفشال المؤامرات. أشبال اليمن يشعلون جبهة الوعي. اختتام رسمي وشعبي للمراكز الصيفية بعروض ترعب الأعداء. أزمات مفتعلة في المحافظات المحتلة. تصاعد معاناة المواطنين والعدوان وأدواته يدمرون الخدمات والسيادة. أيضا على موقع المسيرة في الشأن العربي: المقاومة تربك الاحتلال في شمال فلسطين المحتلة وتعمق أزمة الأمن والاستنزاف والهجرة العكسية. رئيس كتلة الوفاء للمقاومة: السلطة اللبنانية تتبنى سردية الاحتلال ومسارات التنازلات مصيرها الخيبة والفشل. مفتي القدس: الاستيلاء الصهيوني على عقارات بمحيط الأقصى جريمة تطهير عرقي مكتملة الأركان. فاينانشال تايمز: العدو الصهيوني احتل 1000 كيلومتر مربع في غزة ولبنان وسوريا منذ 7 أكتوبر. حماس تهاجم. تقرير مجلس السلام: محاولة مكشوفة لتبرئة العدو الصهيوني والانقلاب على اتفاق غزة. حزب الله يفرض معادلة الاستنزاف ويصطاد جنود ومنظومات العدو وتحصيناته الحساسة. الجهاد الإسلامي نرفض جملة وتفصيلا ما ورد في التقرير التضليلي لما يسمى مجلس السلام. المقاومة تضع العالم أمام حقيقة حرب التهجير الشاملة في القدس والضفة ومخططات المجرم سموتريتش. مؤشرات تصعيد صهيوني أمريكي: واشنطن في مأزق استراتيجي، وإيران تثبت معادلاتها وتلوح بتوسيع المواجهة. استشهاد 16 مدنيا لبنانيا وجرح آخرين في جرائم صهيونية وحشية. عراقجي في رسالة ردع عسكرية: العودة للحرب ستحمل المزيد من المفاجآت.
عن قرب وبعد المقاومة تحصد قوة العدو بالجملة والتجزئة وتبيد خياراته الوقائية والميدانية. سلاح غزة مقابل إعمارها، ابتزاز صهيوني أمريكي فاضح، والوسطاء يتبنون إملاءات العدو. أيضا على موقع المسيرة في الشأن الدولي، قائد خاتم الأنبياء: يد إيران على الزناد وسترد بسرعة وحزم وقوة وبشكل واسع على أي عدوان جديد. العميد شمسان: أمريكا تتجه نحو التصعيد بعد فشل رهاناتها، وإيران تمتلك مفاجآت كبرى تعزز معادلاتها. مقتل 5 أشخاص في حادث إطلاق نار بالمركز الإسلامي بولاية كاليفورنيا. عراقجي: لدينا رؤية مسؤولة لإنهاء الحرب رغم الشكوك تجاه الإدارة الأمريكية. الرئيس الكرواتي يرفض اعتماد سفير جديد لكيان العدو الإسرائيلي بسبب العدوان على غزة. العدو الصهيوني يستولي على 40 سفينة من أسطول الصمود ويعتقل مئات الناشطين. طهران: إذا ارتكب العدو أي حماقة جديدة سنفتح جبهات لن يتوقعها. مؤشرات تصعيد صهيوني أمريكي جديد، منظومات تدروها الرياح، أمريكا تحت وطأة الكوارث الطبيعية والاقتصادية، وإدارة ترامب منشغلة بحماية الصهيونية. عراقجي في رسالة ردع عسكرية: العودة للحرب ستحمل المزيد من المفاجآت. إلى موقع الميادين: محامون تونس يبدأون تحركات احتجاجية للمطالبة بإصلاح القضاء وتحسين ظروف عملهم. ترامب قد نضطر إلى شن هجوم آخر على إيران، لست متأكدا بعد. لتعزيز الشراكة الاستراتيجية، الرئيس بوتين يصل إلى الصين. القناة 12: مقتل رائد يشغل قائد سرية في معارك جنوبي لبنان. المقاومة الإسلامية تدمر قبتين حديديتين وتستهدف تجمعات الاحتلال في دير سريان. اعتداءات للمستوطنين في القدس المحتلة، عملية اختطاف واقتحام. نيجيريا تعلن مقتل 175 من مسلحي داعش بعمليات مشتركة مع الولايات المتحدة. أطباء بلا حدود: جميع قوات جنوب السودان تستغل المساعدات لأغراض عسكرية. بعد الاعتراف الإسرائيلي، أرض الصومال تعلن أنها ستفتتح سفارة لها في القدس المحتلة. لبنان مجزرة للاحتلال في دير قانون، أكثر من 10 شهداء بينهم أطفال. مراسيم تنكيس العلم: المقاومة تنشر مشاهد إخلاء مقر الاحتلال في البياضة تحت وطأة ضرباتها. الصحة العالمية: نقص الاختبارات يبطئ مكافحة إيبولا في الكونغو. جنوب أفريقيا ترفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب لحماية الصناعات المحلية. أخيراً، الصحة الإسرائيلية: 882 إصابة بسبب الحرب على الجبهة الشمالية فقط. طهران: استهداف أمريكا لمدرسة ميناء بجريمة حرب وانتهاك صارخ للقانون الدولي. مجلس الشيوخ يدعم قرار يحد من صلاحيات ترامب في حرب إيران. هذه كانت أبرز وأهم الأنباء الصادرة لهذا اليوم. نشكر لكم كرم وطيب المتابعة. إعدادا وتقديما خديجة النعمي، وإخراجا زلفى عبد الملك. إلى الملتقى، كونوا بخير.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: اليوم 20 من ايار مايو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار احداث هذا التاريخ في الاعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2023 و2024 و2025.
3: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، استهدف طيران العدوان بعدة غارات خزاناً للمياه في النهدين بالسبعين في العاصمة، كما استهدف خزانات المياه الذي يغذي مدينة عبس وشفر، وشن عدة غارات على معسكر 22 ميكا في حجة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شن العدوان ست غارات على منطقة المجاوحة بنهم في محافظة صنعاء، كما استشهدت امرأة جراء غارة على منطقة ولد مسعود في سحار، وشن الطيران غارة على مدينة ضحيان، كما استشهد مواطن وأصيب خمسة آخرين في غارة على منطقة الحردين في موزع بتعز، وشن غارة على منطقة العقبة في خبو الشعف، وغارتين على مديرية المصلوب ومثلهما على مديرية الغيل. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، سقط شهيدان وأربع جرحى بغارة للعدوان استهدفت بناية قيد الإنشاء في بيت بوز جنوب العاصمة.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، استهدف العدو السعودي أكثر من 30 صاروخ وقذيفة قراهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية بصعدة، ما أدى لوقوع أضرار كبرى في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن العدوان ثلاث غارات على مديرية برط العنان، واستهدف بست غارات أخرى مديرية خبو الشعف، وشن غارتين على مديرية الحزم بمحافظة الجوف، كما شن العدوان سبع غارات على منطقة قانية بمحافظة البيضاء، واستهدف بثلاث غارات أخرى مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، ما أدى لوقوع أضرار كبرى في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، أصيب مواطن بنيران جيش العدو السعودي في مديرية شدة الحدودية، فيما أصيب مواطن آخر بنيران حرس العدو السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية في صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، شن العدوان ست غارات على مديرية الملاجم ومديرية ولد ربيع والسوادية بمحافظة البيضاء، كما شن ثمان غارات مستهدفا مناطق متفرقة من مديرية سرواح في مارب، واستهدف العدوان بعدد من الغارات منطقة صبرين بمديرية خبو الشعف في الجوف، وأدت الغارات لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكب العدوان 94 خرقا في جبهات الحديدة، من بينها استحداث تحصينات قتالية في حيس وتحليق طائرات تجسسية في أجواء حيس ومقبنة، وشملت الخروقات تغارتان للعدوان على حيس و26 خرقا بالقصف المدفعي و51 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، ارتكبت قوى العدوان 69 خرقا في الساحل الغربي، من بينها تحليق طائرات تجسسية و31 خرقا بالقصف الصاروخي والمدفعي و33 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك.
4: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، كل السنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025، استشهد مواطن بنيران مرتزقة العدو السعودي في منطقة الشعاب بمديرية حرض في حجة، كما استشهدت فتاة بنيران العدو السعودي في منطقة عياش بمديرية منبه الحدودية في صعدة.
3: ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2015، تمكنت القبائل اليمنية الحدودية من اقتحام عدة مواقع عسكرية سعودية محاذية للحدود، ما أسفر عن قتل وجرح العشرات من الجنود السعوديين وأسر آخرين، كما استهدف قصف صاروخي ومدفعي عنيف موقع ومركز وعوع التابع للعدو السعودي في جبهة الحدود مع باقم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 تمكن المجاهدون من التصدي لزحف المرتزقة على مواقعهم في منطقة العقيدة بالوازعية، وكبدوهم خسائر فادحة في عديدهم وعتادهم، كما اندلعت اشتباكات عنيفة بين مجاميع المرتزقة وسط كريتر بعدن سقط على إثرها قتلى وجرحى في صفوفهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 تمكنت الدفاعات الجوية اليمنية من إسقاط طائرة تابعة للعدو السعودي نوع F-16 شمال محافظة صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 اعترف إعلام العدو السعودي بمقتل جندي وإصابة 4 في جبهات الحدود، كما أسقطت الدفاعات الجوية طائرة استطلاع للعدوان في جبل النار بحرب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 ضبطت الأجهزة الأمنية في الحديدة بعد عمليات تحري ومتابعة خلية تابعة للعدوان تم تكليفها برصد تحركات المجاهدين والرفع بإحداثياتهم وبمنشآت حيوية في عدة مديريات للمحافظة مقابل أموال قليلة يتلقونها كثمن لخيانتهم وتسببهم في سفك دماء اليمنيين وتدمير بلدهم ليتم إحالتهم للإجراءات القانونية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 تمكنت الدفاعات الجوية التابعة لمجاهدي الجيش واللجان الشعبية من إسقاط طائرة استطلاعية مقاتلة أثناء قيامها بتنفيذ أعمال عدائية في أجواء جبهة نجران، وتم إسقاطها بصاروخ أرض جو لم يتم الكشف عنه حينها آنذاك. يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
5: سام اف ام، وقفة إعلانية.
6: وزارة الداخلية تهيب بكافة المواطنين بضرورة الانتباه واليقظة والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساعد العدو بأي شكل كان، وذلك عبر الاتصال بالرقم المجاني للقيادة والسيطرة بوزارة الداخلية 199.
7: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المواطن، أخي المكلف، الضرائب ليست أداة لتحصيل الأموال فقط، بل هي أداة أساسية للسياسة المالية والاقتصادية للدولة، وأداة لإعادة توزيع الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
8: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
9: سبافون، أصالة وتواصل.
10: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش وانت مرتاح.

0: بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، نتقدم إليكم بأطيب التحايا والأمنيات بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا. ولا يكتمل العيد إلا بتقديم يد العون وزرع الابتسامة في وجوه المحتاجين وإحياء شعيرة من شعائر الله العظيمة من خلال توزيع الأضاحي، والتي سوف توزع على أسر الأيتام والفقراء وأسر النازحين وأسر معسرة بمقدار 2 كيلو من اللحوم لكل أسرة، مستهدفين بإذن الله 500 أسرة. وبذلك نكون قد عملنا بقول الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: لن تنصروا إلا بضعفائكم. نسأل الله التوفيق والزيادة في البركة والخير لكل من يشارك ويساهم في مثل هذه المشاريع. للتواصل معنا في دعم هذا المشروع يرجى الاتصال على رقم 77-553-5553، وللإنفاق عبر حسابنا في مكتب البريد على رقم 991-991، أو عبر محفظة جيب تحويل إلى مشترك إلى رقم 77-553-5553.
1: سام اف ام، والعود احمد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم
3: تغزو الغزاة الأرض وتدعي أمانيها،
4: لكن غزة ترمي العدا وابلا فتصليها.
3: حتما جيوش الجور تخافها فهي ترديها.
4: أما آن الأوان كي نسمع أذان القدس ونصلي فيها.
3: وحتى يأتي ذاك اليوم ستبقى حناجر الشرفاء تنادي يا قدس
4: يا قدس
3: وتحييها.
5: أنتم لستم وحدكم، شعبنا إلى جانبكم.
4: صباح الخير يا قدس،
3: صباح الخير يا قدس.

أسعد الله أوقاتكم بكل الخير مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في فترة صباحية جديدة ومباشرة معكم من صباح الخير يا قدس. هو ملتقى جديد وفترة جديدة ولقاء جديد يجمعنا بكم في يومنا هذا الأربعاء 20 من مايو الثالث من ذي الحجة، في هذه الأيام العظيمة والمباركة. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. بقي القليل جدا لدخول عيد الأضحى المبارك، اللهم بلغنا إياه بكل عافية وصحة واستقرار وأمن وسلام واطمئنان. سيأتي العيد وستأتي معه أوقات الخير وأعمالها وأضاحيها الصالحة التي ترضي الله عنا بإذن الله سبحانه وتعالى، ولنستغل هذه الأيام بأعمال الخير، بالصيام، بالقيام، بذكر الله، بالدعاء، بكل ما نجيده. أن نستغلها بكل الأعمال العظيمة التي تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى زلفى، والتي تجعلنا من أحباء الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا ومن الفائزين في الآخرة بإذن الله. والله سبحانه وتعالى أعطانا نعمة كبيرة وعظيمة جدا، وخصنا بهذا الفضل العظيم بأن نكون في كل يوم مع محاضرة جديدة لسماحة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، والذي بإذن الله عز وجل سنكون في تفاصيلها معكم. نرحب بكم من الإعداد والتقديم خديجة النعمي ورحاب عبد الحفيظ، ومن الإخراج زلفى عبد الملك.

0: سامعينا الكرام، نذكركم أنه في خلال هذه الأيام هنالك سلسلة محاضرات لسماحة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله تحت عنوان إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، تبث عند الرابعة عصرا، يعني كما هو المعتاد خلال الأعوام الماضية. يتطرق من خلالها إلى بعض المستجدات الهامة. السيد القائد يحث الجميع على المتابعة، على الاستفادة منها. وجه أيضا بالتفهم التركيز حفظ الآيات القرآنية التي سيتناولها خلال هذه الدروس، تلخيص النقاط التي ستتضمنها هذه الدروس. والسيد أكد بأنها ستتناول الأمور التي تقتضيها المرحلة والظروف والتطورات، وتركز بشكل أساسي على الصراع مع الأعداء ومختلف التفاصيل العملية المتعلقة بذلك. لهذا نتمنى من أنفسنا أولا ومن جميع المستمعين الأعزاء الاهتمام بهذه المحاضرات، الاستفادة بالقدر الذي نستطيعه منها. وبالأمس كانت المحاضرة الأولى لسماحة السيد القائد التي أكد فيها أن القرآن الكريم يقدم أرقى رؤية لمواجهة الأعداء والتحرر من التخبط وفوضى التحليلات القاصرة. حيث استعرض السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله الأسس والمفاهيم والثوابت والرؤى القرآنية التي تساعدنا على بناء الواقع والنموذج القوي للأمة في مواجهة الأعداء ومختلف المجالات ودورها في تشكيل أمة منضبطة بعيدة عن الفوضى والرؤى القاصرة. السيد القائد أكد في المحاضرة الأولى من سلسلة دروس شهر ذي الحجة المبارك أن الله سبحانه وتعالى هو المحيط بكل شيء علما، وحينما يدلنا على المواقف ويرسم لنا هذه المواقف ويحدد لنا التوجهات الصحيحة فهذه هداية، كما قال للتي هي أقوم، وبهذه الصيغة المؤكدة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم.
1: السيد القائد أوضح ما قاله شهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه عن هذه الآية المباركة بأنها من الآيات الشاملة ومعناها واسع جدا، وتتحدث عن سنة في مقاصد القرآن، وهو أنه يهدي للتي هي أقوم في كل مجال من المجالات التي يتناولها بأحسن شيء وأكمل شيء وأفضل شيء. وحينما يقدم لنا القرآن الكريم رؤية في أي مجال من المجالات، هو يقدم أرقى رؤية تستقيم بها حياتنا ويستقيم بها موقفنا، فيقدم ما هو الأرقى والأعظم والأنجح، ويحقق الأهداف المهمة على أرقى مستوى.
0: السيد القائد يحفظه الله تساءل في محاضرته: ألسنا بحاجة إلى أقوم طريقة في مواجهة العدو؟ أقوم طريقة لأن نكون عليها في الحياة؟ أقوم طريقة في كل شؤوننا؟ فعلا نحتاج إلى ذلك، فهو يقدم لنا الأقوم، الأرقى، الأحسن، الأفضل والأعظم. هذا مهم بالنسبة لنا لأنه يقينا من التخبط الذي وقع فيه العرب على مدى عقود من الزمن، ومنذ بدء الاحتلال البريطاني لفلسطين لأكثر من 100 عام، ثم من تمكينه للعدو الإسرائيلي، ونحن اليوم في العقد 8 من الصراع الساخن مع العدو الإسرائيلي. قال أن المسألة هامة لأن الناس يهدرون الوقت والجهود والإمكانات في خيارات خاطئة تكون نتيجتها التمكين للعدو أكثر، وأن يهبطوا بواقعهم إلى الأسوأ، وأن تكون الأضرار كبيرة والكلفة هائلة جدا في كل شيء، في دينهم ودنياهم وحريتهم وكرامتهم. فهذا يقينا من الخيارات الخاطئة التي لها عواقب سيئة.
1: ويتابع السيد القائد: في إطار هداية الله سبحانه وتعالى وما قدمه لنا في القرآن الكريم، كل ما نسير عليه في الاتجاه الصحيح موثوق ومضمون، تتحرك بثقة واطمئنان، هذا شيء مهم أيضا، مع أنه يهدي للتي هي أقوم بهذا المفهوم الشامل والواسع، ويهدي إلى الأداء الأقوم، يعني الطريقة التي نسير عليها، كيف نسير عليها بأرقى مستوى من الأداء، يعني حينما يهدينا الله إلى الموقف الصحيح يهدينا أيضا إلى كيف نتحرك في ذلك الموقف بأرقى مستوى في أدائنا العملي. وبين السيد القائد لهذه أي أن لهذا أهمية كبيرة جدا قائلا: كل ما يهدينا إليه يهدينا أيضا إلى طريقة تنفيذه بأرقى مستوى. مثلا حين يهدينا إلى التوحد والاعتصام بحبل الله جميعا، وأن نكون أمة واحدة تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وأن نتآخى في هذا الاتجاه
0: لأننا نعيش في إطار هذه الآية: إنما المؤمنون إخوة.
1: فهو يهدي إلى التوحد على أكمل طريقة، أن نكون أنصار الله على أحسن طريقة، وأرقى ما تكون عليه أمة تنصر قضية على أحسن ما يمكن، في قوله تعالى:
0: إنما المؤمنون إخوة.
1: وهكذا هذا يضمن لنا أن يكون أداؤنا العملي راقيا وتحركنا بشكل صحيح.
0: السيد سلام الله عليه استطرد قائلا: حينما نستوعب، حينما نتفهم هدى الله سبحانه وتعالى، قد تحصل الكثير من الأخطاء، وقد يكون مستوى الأداء هابطا نتيجة لماذا؟ لضعف الوعي، لعدم الاستيعاب الكافي، لعدم الالتزام بالقدر المفترض إلى آخره. أيضا حينما نسير على أساس القرآن الكريم، ليس فقط أننا سنحصل على الرؤية الصحيحة والاتجاه الصحيح والموقف الصحيح وننسجم مع سنن الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة التي تكفل النجاح والنصر والاستقامة في شؤون الحياة، بل أكثر من ذلك، أنه صلة لنا بالله الحي القيوم، من أسماء الله الحسنى القيوم، والله سبحانه وتعالى يهدينا، وفي نفس الوقت هو المدبر لشؤون السماوات والأرض.

0: أكد السيد على أن القرآن له عمق وبركة في البناء لعامة الناس، وأشار إلى أهمية التهيئة النفسية في قوله سلام الله عليه: لكن ينبغي الاستيعاب والتفهم والإصغاء للاستفادة اللازمة للإنسان. كما قلنا قد يتصور نفسه واعيا وفاهما، ولكن يمكن للإنسان أن يقيس مستوى استفادته ومستوى وعيه بثمرة الاهتداء في نفسيته، في تصرفاته، في مواقفه، في أعماله، في توجهاته، وفق ما ذكرناه من نصوص مهمة ومفيدة عن ثمرة الاهتداء بهدي الله. كيف نكون كأمة؟ والإنسان بحاجة دائمة إلى ترسيخ هدي الله سبحانه وتعالى بما فيه من مفاهيم وثوابت في وعيه، في فكره، في نفسه، حتى تكون راسخة بالشكل المطلوب.
1: السيد حذر من البدائل قائلا: الإنسان إذا لم يهتدي بالقرآن ويستوعب رؤية القرآن تتكون لديه تصورات خاطئة، أو يتقبل من الآخرين رؤى خاطئة، يكون فاضيا جاهزا للتأثر بما يسمع من هنا أو هناك. والموضوع في مجال الصراع مع اليهود ليس عاديا، بل تكون نتائج المفاهيم الخاطئة والمواقف الخاطئة كارثية على الناس في الدين والدنيا والآخرة، ولهذا نحن بحاجة إلى القرآن الكريم.
0: وأشار القائد إلى أن ميزة القرآن الكريم وميزة هدي الله أنه عظيم في عمقه وسعته وشموله إلى حد عجيب يندهش الإنسان منه وفق مستوى ما نتخيل. وعن سعة القرآن الكريم قال السيد القائد: هو بحر لا يدرك قعره، كما قال أمير المؤمنين عليه السلام: بحر لا يدرك قعره، وبحر عميق في مستوى شموله وعمقه وعمق سعته. ولذا مهما كانت عبقرية الإنسان، مهما كان مستوى قدرته الذهنية في الاستيعاب والحفظ والفهم والقدرة على التفكير والقدرة على الاستيعاب، فهو لن يحيط علما بما في القرآن الكريم. يبقى القرآن أعظم وأرقى وأكبر من مستوى فهمه. الإنسان يستفيد ما يحتاج إليه وما ينتفع به، وما فيه النجاة فيه الخير له، لكن لا يتصور الإنسان أن قدرته الذهنية وإدراكه فوق مستوى القرآن، وبالتالي سيستنزف كل ما في القرآن ويستنفد كل ما فيه ويكمل، وأصبح هنا قد أكمل ما في القرآن من هدي الله وأحاط به بكل تفاصيله وبكل ما فيه من النور. القرآن كتاب عظيم جدا يستوعب هذه الحياة وحتى أكبر منها، لكن تستفيد من القرآن بقدر دلوك الذي تستفيد منه، كما لو نزلت أو كما لو ذهبت إلى بحر لتأخذ بدلوك شيئا من الماء بما يملأ دلوك بمستوى ما تستفيده في قدراتك الذهنية وما يمنحك الله. الإنسان بحاجة إلى الله سبحانه وتعالى في الاهتداء بهديه. إذن أعزائنا المستمعين، نعيد وننوه بأن محاضرات السيد القائد في هذه الأيام سوف تأتيكم بشكل يومي على الساعة 4 عصرا، وبالطبع نحن هنا في إذاعة سام اف ام سنقوم ببث تلك المحاضرات وندعوكم للاستماع إليها. فذكر: إن الذكرى تنفع المؤمنين.
1: طبعا السيد القائد في ختام محاضرته قال أنه من المهم أن نحرص على الاستيعاب للمفاهيم والثوابت والاستحضار لها في مقام العمل. هذا سيفيدنا في مسألة الإجراءات العملية، الإشارات العملية، التفاصيل العملية. الإنسان إذا لم يستوعب هذه الثوابت وهذه المفاهيم القرآنية لا يتقبل ولا يستوعب الكثير من الإشارات العملية التفصيلية التي هي من متطلبات الموقف، من متطلبات المرحلة، من متطلبات المسؤولية، مما نحتاجه في إطار الصراع ما بيننا وبين الأعداء. نأمل إن شاء الله الاستفادة من هذه الدروس، وكما قال السيد أن محاضرة الأمس كانت مقدمة لها، ومن اليوم إن شاء الله بإذن الله سيبدأ السيد بطرح هذه الدروس علينا. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأن نكون من السامعين والمطيعين.
2: يهتم واحد بالجانب الثقافي بهدى الله، لأن هدى الله أعظم الأثر في نفس الإنسان المؤمن. يزداد الإنسان من خلاله قناعة بالحق ومعرفة بالحق وثبات على الحق، وارتباط قوي بالله سبحانه وتعالى.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: سرطان القولون خطير، ولهذا سرطان العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة، وأبرز هذه العوامل الإصابة بالأمراض المعوية الالتهابية المزمنة كالتهاب القولون التقرحي ومرض كراون، وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون، تناول الأغذية عالية الدهون وعدم تناول الأغذية الغنية بالألياف، السمنة المفرطة، التدخين بكافة أنواعه. أخي المواطن، أختي المواطنة، إن تجنب هذه العوامل يعد وقاية لك من الإصابة بسرطان القولون، فاحرص على صحتك.
2: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
1: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
0: صنعاء قادرة على الاكتفاء بمنتجاتها عندما تتوسع الجمعيات التعاونية في الصناعات التحويلية وتستفيد من فاتورة الاستيراد الباهظة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية.
3: اعتماد مبدأ الشفافية والنزاهة يعد من ثوابت العمل الجمركي، الأمر الذي سيسهم في انتعاش قطاع الأعمال التجارية ويجذب المستثمرين.
0: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
6: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
7: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
8: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
9: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
8: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
9: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني، حساب رقم
8: 555-555.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
10: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل

0: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة
1: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
2: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
3: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
4: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
3: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
4: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
3: 555555.
0: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
5: سام اف ام، والعود احمد.

0: حياكم الله أعزائنا المستمعين في صباح الخير يا قدس، ووصلنا إلى فكرتنا الرئيسة التي سوف نتحدث وإياكم فيها عن معاناة الأمة الإسلامية من تفكك أسري تعود أسبابه إلى عاملين رئيسيين، وربما هما العاملين الأبرز. الأول هو غياب الاقتداء بالنماذج الإسلامية الرفيعة وعلى رأسها أسرة الإمام علي عليه السلام، والثاني العامل الثاني هو التأثر بالثقافات الدخيلة التي غزت أمتنا، مما أدى إلى ضعف الروابط الأسرية والسقوط في مستنقع الأزمات الأخلاقية والاجتماعية. هذا ما سنتحدث فيه وإياكم مع ضيفنا الكاتب والباحث الأستاذ أمين المتوكل، حياكم الله.
1: حياكم الله، لا وسهلا.
0: حياكم الله. هذه الأيام بنعيش ذكرى الفترة الأولى لزواج الإمام علي والسيدة فاطمة الزهراء، وبناء على هذا إن شاء الله بإذن الله تكون منطلقات فترتنا هذا. بينما يحرص الإسلام على تماسك الأسرة وقدم نماذج مشرقة يشع سكينة وتراحم كبيت الإمام علي والسيدة فاطمة عليه السلام، نشهد اليوم تصاعد مخيف وارتفاع في نسب الطلاق داخل بيوتنا التي غالبا ما تملك كل مقومات الرفاه المادي ولكنها تفتقر لأدنى درجات الاستقرار النفسي. أين تكمن العلة الحقيقية في هذا التصدع؟
1: أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، وأرحب بالأخوة المستمعين والمستمعات الأكارم، وخاصة يعني أبارك لهم هذه الأيام الطيبة المباركة. بالنسبة لسؤالكم، أعتقد أنه يلامس أوجاع كثير من العوائل الموجودة في واقعنا للأسف الشديد، وقد بنشوف عبارة عن حالة أصبحت مخيفة
0: صحيح.
1: وغير طبيعية وليست اعتيادية مما اعتدناها دائما في الزيجات العائلية التي عشنا في اليمن مثلا. في هناك شيء، في هناك بروز عجيب ومخيف في تقييم الواقع للأمانة. طبعا العائلة كعائلة، الأسرة كأسرة، في الأول والأخير هي مصدر قوة للمجتمع. إذا استقرت هذه الأسرة المجتمع يكون مستقر، إذا حصل لها اختلال المجتمع يكون هناك فيه اختلال. بمعنى موقعية الأسرة في المجتمع وفي الأمة شيء لا يستهان به، وليست هامشية مثلا، بل هي من صميم التماسك المجتمعي والأممي. فلذلك نحن عندما نتحدث عن الأسرة كأسرة نحن نتحدث عن مصدر قوة داخل الأمة. إذا مثلا تكلمنا عن فلسفة إعداد القوة في مواجهة الأعداء مثلا، فمن ضمن الأشياء التي نركز عليها هو تماسك الأسرة. لأنه متى ما كانت الأسرة متماسكة كان أفرادها مقتدرين على ماذا؟ إلى أن ينطلقوا في المنطلقات الأخرى. يعني عندما مثلا نرى لقمان الحكيم عندما يوصي ابنه، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، أب عظيم يعيش مع الله يريد ابنه كذلك، واصبر على ما أصابك. يعني الآن لقمان بيعد ابنه لماذا؟ لأن يكون فردا نافعا ومجاهدا في المجتمع، أنه أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. التربية هنا يضع له معايير عظيمة جدا. فالتماسك الأسري هنا نحن عندما نتكلم عنه نحن نتكلم عن شيء اسمه إعداد القوة، إعداد حتى النفسية الطيبة لدى الفرد والمجتمع. فلذلك فعلا نحن أمام نماذج مشرقة، والسؤال هو هل الإسلام لديه القدرة على أن يبني أسرة متماسكة؟ الإسلام أولى اهتمامات لكل شيء، هل الأسرة في نطاق اهتماماته؟ ثانيا الغرب يعطي اهتمامات للأسرة، حتى أن هناك مثلا في علم النفس في علم الاجتماع نظريات تختص بالأسرة، نظريات من علماء غرب، علماء نفس أو علماء اجتماع. اهتمامات الأسرة موجودة في الغرب، واهتماماتنا هنا لدينا اهتمامات في الإسلام، ولكن فلنضع كل اهتمام أمامنا ونشرحه ونفصله ونفهمه. هناك مؤاخذات كثيرة على النظريات الغربية، وإن كان بعضها يسعى إلى أن تكون الأسرة متماسكة وإن كان يعني هم يسعوا إلى هذا الشيء كفطرة إنسانية،
0: مع أن واقعهم عكس تماما.
1: نعم، لكن الإنسان الذي يتحرك من هواه ويريد أن يكون على صواب قد يخطئ. يعني إحنا نقول في أحسن الحالات عندهم، لكن عندنا إحنا الأسرة أتت من تعاليم إسلامية، الإسلام أولى أولا قبل كل شيء باختيار الزوجة. تخيروا لو نطفكم فإن العرق دسس، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حتى بتسمية الولد أنه يحسن الأسماء. هناك أدعية على كل مرحلة من المراحل الحياة الزوجية، الإسلام أولى لها اهتمام في هذا الجوانب. فلذلك نحن أمام أسرة الإسلام معطى لها مناخ حتى تكون قوامة قوية متماسكة منطلقة في الحياة، لا سيما نحن الآن نعيش في ذكرى زواج الإمام علي عليه السلام بالسيدة الزهراء التي في أغلب الروايات في الأول من ذو الحجة، وهذه ذكرى مهمة جدا ولابد أن نلتفت لها. إذا أردنا أن نتكلم مثلا إنه ليش أصبحت الحياة بهذا الشكل، وكيف الحياة الزوجية الإسلامية التي أراد الله أن تكون، لا نسرش بعيدا ونتكلم عن الإمام علي وعن السيدة الزهراء، فلنجعلهم ماذا، عبارة عن القدوة المثلى، ولكن نضع مقارنات. ليش الآن يعني هو كله في إطار الإجابة على سؤالكم، ليش الآن مثلا يعني قبل 30-40 سنة 50 سنة ما قد سمعنا أنه الأجداد الجدة والجد مثلا عندما يحكوا حياتهم ما كان في من هذه المشاكل الموجودة اليوم حاليا؟ ربما أن المرأة آنذاك كان من الأشياء السهلة في حياتها، من الأشياء السهلة أن تذهب تجمع الحطب وتدي ماء من البركة وتروح البيت. هذا شيء اعتيادي، ما نقولش أنه شيء مكلف. يعني هذا شيء،
0: وهذا الشيء موجود لليوم يعني في المناطق الريفية.
1: يعني ما مش معناه أنه هي نرجع إلى تلك الأيام، لا، الحمد لله تسخر لنا أشياء كثيرة، ولكن تلك الأعمال التي نراها اليوم عبارة عن أشياء
0: صعبة،
1: صعبة جدا، كانت تلك الأيام عبارة عن أعمال اعتيادية. الصبر على شظف العيش ما كانش مشكلة، يعني ربما كان به وجبة واحدة في اليوم قد تكفيهم، ربما ما كانش هذه عبارة عن مشكلة. الحياة ما كانش فيها مقارنات، كان فيها رضا وقناعة، كان الناس يعيشوا في تلك الأجواء القرب إلى الله سبحانه وتعالى. معايير تلك المرحلة اختلفت مع معايير اليوم التي أوجدتها الحرب الناعمة والانفتاح على العالم. الآن الشاب أو الشابة، شاء أو أبى، بيكون في وقت من الأوقات عبارة عن ماذا؟ ضحية للمؤثرات التي تحدث من حوله، للثقافات التي يفرزها الغرب إليه، للمسلسلات، للانطباعات، لأشياء كثيرة جدا. الآن في المجتمع أصبح المعيار للحياة الزوجية هو معيار أقرب إلى المادة، إن لم يكن مادي بحت، بنشوف هذا الأشياء. أصبح مفهوم الحياة والسعادة الزوجية محصور في أشياء معينة، إذا توفرت هذه الأشياء التي ليست أساسا للسعادة في حقيقتها وفي جوهريتها، إذا توفرت مثلا توفرت الحياة الزوجية. يعني نرى شاب أنه يرى أنه لابد أن يكون سعيد في الحياة الزوجية، يعني نكون صريح وهذه مشاكل مجتمعية، إلا إذا زوجتها بتخزن وتشيش، خلاص أنا هكذا سعيد، ما نشاك هذا مشي سعادة. والزوجة كذلك، إذا زوجي كذا كذا مثل كذا وكذا فأنا إنسانة سعيدة. أما زوجي يكون في هذا المستوى المادي وفي هذا الخط، هذا ليست من السعادة في شيء. معايير اليوم من أين جاءت؟ كيف جاءت هذه المعايير؟
0: من الثقافات الدخيلة على مجتمعاتنا.
1: ثقافات دخيلة موجودة، وأيضا الإنسان بطبيعته عندما يستسلم ويجنح إلى الدنيا وثقافة الدنيا قد يصيبه هذا المرض، بمعنى أنه هناك عوامل تتداخل فتنتج لنا مثل هذه، أيش الثقافة.
0: يمكن عامل المقارنة الذي أشرت له.
1: بالضبط. نعم هذه مشكلة كبيرة. أشتي
0: مثل فلانة وأشتي مثل فلان وليش ما أنا ما وقعش مثل فلان وهكذا.
1: هذه مشكلة. شوف الإنسان، الإنسان طبعا إحنا نعيش أجواء ذو الحجة، ومن يعني خلوني بس أمرر شيء لأذكر شيء، ومن الأدعية الجميلة في يوم عرفة دعاء الإمام الحسين عليه السلام. من أجمل الأدعية. في فقرة بيقول اللهم اجعل غناية في نفسي، بمعنى أن الإنسان يعيش الاكتفاء في داخله. أنا جميل بما عندي، مش شرط أني أكون إنسان متفوق إلا إذا نلت هذا الشيء، مش شرط أن حياتي تسبر إلا إذا أصبحت مثل هذا الشيء، قد ربما أن هذا اللي أنا فيه أفضل مما غيري فيه، وربما أن الله عندما حرمني من أشياء عند الآخر أعطاني أشياء مش موجودة عنده. يعني فلان مثلا يعني
0: يمكن المشكلة أنه يعني بنشوف الحاجات الموجودة عند الآخرين وما بنلتفتش لأنفسنا، ما هي النعمة العظيمة التي أعطانا الله.
1: نعم إحنا دائما لهجين ما عند الآخر. مثلا الآخر معه أراضي وسيارات وأولاده في كذا ومدري إيش، لا أنا مستور الحال إيجار وهذا الشيء، بس ربما أن هذا الشخص بيتمنى النوم اللي عندي. أنا ربما أرقد 8 ساعات متواصلة وأشبع نوم وأقوم، هذا يقولك أنا أشكو من ما أقدرش أرقد، عندي نوم ما خلاص ما لا علاجة تنفع عين ولا شيء نفع، ادي لي هذا النوم اللي عندك وأنا أدي لك ما معي. ولا أنت ما شاء الله أنت المسكين، إذا صرت عرس ولا شيء بنبترك بتأكل لحمة، نقول هنيئا لك أنا ممنوع من اللحمة، أكل ربما أطيح وأصير من الدنيا. أنت بتأكل العنب والمانجو ما شاء الله، أنا عنبة واحدة ربما تحرمني حياتي. فأشياء مثل هذا الشيء إحنا الإنسان يعني لا يل... ربما أن الشخص الآن اللي هم رقت في العناية هم عه أملاك، يقول لك ادي لي عافيتك وبس أملاك، أشياء أمشي أشياء أسير. أنا عندي تجربة، جلست في البيت 1.5 سنة يعني مضروح الفراش، كنت حصل لي حادث، رأيت المشي إلى الشارع شفتها نعمة كبيرة تمنيتها في يوم من الأيام. فلذلك هذه حياة المقارنة، أنه خاصة بعض الأمهات يعني نجي نقول لهن أنه مش ما بش داعي تسوي لبنتش عرس كذا وكذا، يعني بالشيء اليسير وفي الأخير سعادة بنتش وزوجها وأحسن شيء. لا والله ما أدقع بنتي أحسن من بنت فلان، أحسن من بنتي بنت فلان فعلوة، بنت أخي بنت أختي، لا والله بنتي عز والله ما أغلى وما هذا الشيء، والله لو أبيع ما فوقي وما تحتي. ليش؟ علشان الناس يقولوا عني كذا. هذه مشكلة أيضا نشتي نطرحها بين قوسين، ما هي رؤية الناس لحياتنا؟ يعني الآن الزوجة عندما تعيش مع زوجها ما بتهمش كيف أنا أعيش مع زوجي أو أعيش حياتي معه أو ما إلى ذلك، أو كيف نعيش حياتنا، كيف ننبسط في حياتنا بالحاصل والبسيط. حتى الزوج طبعا بيكون عنده مفهوم كيف يراني الناس، هذا الفخ الذي سبب كثير من الطلاق، انه انا مثلا مع زوجي في حياة بسيطة، اختي بنات عمي بنات خالي لا والله متزوجات وكل ساعه في محافظة وكل ساعه بيرسل صورهن في الساحل وساعه في منطقة خضراء، اذا كيف يراني الناس اني انا انسانة مسكينة ومعزولة، هؤلاء كذا كذا، أن أشتي أكون مثلهن. إذا والله زوجي شلني البقعة الفلانية وتصورت يعني أني في هذا البقعة مثلا، أنا الآن سعيدة. ليش؟ علشان يقولون عن الناس أني قادرة مثل باقي. هذه أصبحت مشكلة موجودة، يعني أنا من أنا في نظر الناس.
0: طيب وبعدين قالوا الناس وبعدها
1: في هذه وبعدها إيش؟ ما بشي نتيجة. يعني الإنسان الذي يلهث وراء ما يقوله الناس يوصل لمرحلة أنه وبعده والنتيجة
2: لا شيء،
1: وما يسووا لي الناس هذا ولا وما دخلني من الناس،
0: وعيجلس في نفس الدوامة كل مرة أشتي يقولوا عني الناس بدون نتيجة.
1: يعني قد ربما هذه الزوجة اللي بتشوف مثلا قريبتها أختها فلان أني بتصير وجي، ربما أن هذه الصورة أو تلك الملمح اللي بيتم نشره وما إلى ذلك بعده صياح وقبله صياح، ما حد داري ما هو. يعني بعض الحين يجي يقول مثلا يقول لك الصورة العائلية اللي موجودة لا تختروا فيها، خاصة أيام العيد أحد من الكوميديين قال هذا ما بينزل مرتب من السيارة بصياح وبيطلعها بصياح، والتقطوا هذك الصورة يقولوا نحن سعداء. يعني هكذا يجي يقول. فمش معنى أنت ربما أنت وهذا المستتر الحال تعيش حياة مليئة بالحب مش موجودة عند هذا العوائل اللي بيصير ويجوه.
0: ومواقع التواصل نفسها دائما بتدي الجانب المشرك ما بتديش من خلف الكواليس.
1: نعم نعم يعني هذا الشيء نركز عليها. إنه الآن بنشوف مثلا في الواقع مثلا هذا إنه أنا شخصيا يعني الأمانة أتكلم إنه ما في البيت أتمنى يبقى في البيت.
2: صحيح البعض يشارك كل شيء يعني نصوروا أكل إن خرجوا خرجة إن صاروا يعني أي حاجة يصوروها فبيدخلوا الآخرين في مقارنة لا إرادية. يعني
1: صحيح
2: وهذه مشكلة كبيرة.
1: كبيرة يعني أنا مثلا كلنا وقعنا في هذا الخطأ ولكن تدركنا الموضوع هذا عندما رأينا أن المسألة ليست كنا نظنها شيء بسيط أنه لما أشارك مثلا فرحتي مع عائلتي هنا أو هناك أظنه نوع من شيء طبيعي واعتيادي لكن لا أعلم ولا يعلم الآخرين أن مثل هذا التصرف له مردود سلبي عند الآخرين دون أن أعلم.
2: صحيح.
1: دون أن يعلموا في العقل الواعي يبدأ التذمر عند الآخر مثلا فلان وفلان في أيام العيد والله نزل صورته وأولاده وهم مثلا في المحافظة الفلانية أنا لما أجي أشوف مثل هذا الصورة وأنا عيالي يتمنوا ما أقول شل السفر اللعبة وأنا غير مقتدر ما أعيش حالة نوع من السخط. إحنا نتكلم عن إنسان عادي ما نقولش للصاخط لا تسخط هذا له نصيحته بس هنتكلم عن ناس عادي لأنه نعالج المشكلة في الشقين الشق هذا والشق هذا طبيعي أن يكون مثلا هناك سخط وما إلى ذلك وأنه أولاد فلان اللي هو صاحبي أصبحوا متهنين وأنا أولادي بيتمنوا الحاجة البسيطة.
2: صحيح.
1: لذلك سيد حسين في إحدى الملازم في لعلها إحدى الملازم ما أتذكر أيها أنه بتكون هناك إشكالية عن بعض الناس الذي بيصير يشتري لأولاده من الأسواق شيء كبير هو صاحب منصب وجاره أو أخوه قال هكذا سيد حسين بيشتري من سوق البالة يعني
0: أدوات مستعملة
1: أو مثلا نقدر نقول أدوات سوق عادي وعرفنا الأسواق الكبيرة. سيدي حسين رأى هذه عبارة عن مشكلة كبيرة وهذا اللي بيحصل فلذلك لابد أن نراعي حياة الناس. أشارك لحظاتي مع أولادي أعيش معها تلك اللحظة ليش أشاركها للناس؟
2: صحيح.
1: أنا ليش أشاركها للناس؟ ما هي غايتي أن أشاركها مع الناس؟ ما هو علشان يقول الناس أنه والله ما شاء الله فلان أصبح رجل وبيهني عائلته أشتي أنا يكون انضباع أشتي أنا تعريف لنفسي عند الناس وهذه أي إشكالية. لذلك مثل هذه الأشياء أيضا قد نقع فيها وهو إيش بتكون سبب حتى وراء الطلاق
0: أحيانا بحسن نية يعني مجرد أن أنا صرت حاجة بقعة أشتي أصور عادي وأنزل.
1: نعم
0: يعني ما بيكونش في بالي ان انا فعلت مشكله كبيره في المجتمع.
1: احسنتم. لذلك بعض الناس يقول لك لا يقول لك يا اخي انا يا اخي بلسان الحال اشتي اروي الناس اني من سر حالات اشتي احانك فلان وفلان. ليش نعيش المحانكه؟ ليش اصبحنا نعيش هذا الحياه الطفوليه مع الكثير؟ الامانه نكون صريحين. فلذلك مثل هذه الحياه ومثل هذه المشاكل اللي موجوده الآن قد به معانا معايير أخذناها من الغرب دون أن ندري وأصبحت شيء مهم في حياتنا. يعني تخيلوا بعض الزوجات تقول أنه زوجي ما بيحبنيش والسبب والله من يوم ما عرفته ما اداليش وردة. طيب يعني بيهتم بدي بفعل بيشقى بيسير بيسهر لا ما اداش وردة بابا ألف حاجة وحاجة تعبر عن الحرب لا ما اداش وردة. هذا المستوى ليش طيب ما ليش والله عندها مفهوم انه في الافلام في المسلسلات في كذا انه كذا كذا بدي ورده. او بعض الزوجات مثلا تجي تقول هكذا في حياتها انه زوجي كذا وما شاء الله وبدي وبفعل وبتخرط. نكون صريحين بعض الناس وامام جمع من النساء والله لهم زوجي ودا وفعل لي وترك لي ودا مدري ما هو البوكي هالورد وال خلق النسوان يجلسن ضنانات في نص عقلهن وانا ليش فهذا هذاك الباقي نسوان. ضبحي واصبح المعيار، وهذاك خرادة والله ما بفهم الموضوع موضوع، بعضهم يشطحي لنا مدري أين. فبيعيش الإنسان هذا يوصل إلى مرحلة عدم الرضا. ما أنتم إن شاء الله حياتكم ضيبة؟ لا، قد عندي معايير كبيرة جدا أشياء أوصل لها ولن يوصل لها. وفي الأخير الحياة الزوجية بعدها تتدمر. لو نجي نشوف هذه المشاكل والأسباب، ربما إحنا ذكرنا أسباب بسيطة الآن، لو نشي نعدد ما هي كثيرة جدا ونقارنها بما يريدها الإسلام وكيف حياة علي والزهراء عليهم السلام. هذا الحياة المليئة بالحب والمواساة والمودة والرحمة. احنا نتكلم عن حياة بسيطة، يعني عندما نذكر مثلا كيف كان حتى انه البيت، اثاث البيت كان بسيط جدا مقارنة بهذه الايام، وكان يلا يعني النبي امر فلان وفلان يصير يشتروا كذا وكذا، اشياء بسيطة جدا لا ترتقي ان تكون نقدر نقول بالمعيار حق هذا الايام. معقولة هذا بيت سيدة نساء العالمي؟ يعني والله رسول الله بس لو يؤمر اصحابها الاغنياء صحابة الحول انه اشتي بيت لبنتي سيدة نساء العالمي كيف ما هو، اي يعمروا لها قصر في المدينة، والله تستاهل هذا قصر. بالعكس في رواية انه كان هناك من كان يريد ان يعطي اكثر، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يبقى هذا البيت نموذج، وهناك نماذج لهذا الكلام.
2: نعم، يعني هنا أحدهم يقول زمان كانت الزوجة تتطوع بالرضا بالزوج على أنه قسمة ونصيب وتحبه كما تحب أمر الله، وكان الزوج يتزوج ليعيش، وكان الزواج ينجح لأنه مدعم بإرادة إلهية أقوى من الحب وأقوى من السعادة وأقوى من كل شيء. كانت الزوجة تحب زوجها طيبا، تحبه مريضا، تحبه صحيحا، وكان حبها في الحقيقة تدينا وعقيدة أكثر منه حبا يعني. وهذا صحيح. نفس ما كان يعني بيحصل زمان على ما ذكرته.
1: صحيح.
2: اليوم اختلفت المعايير، اليوم الزوجة يمكن تطلع أكثر على التلفزيون، على المجلات، على التلفون، على وأصبحت تدخل في هذه المقارنات. كيف نخرج من جو المقارنات هذا؟
1: طبعا قبل كل شيء لابد أن نفرق ما بين ايش الحب، وبحاجة ذكر الله أجمل من الحب ألف مرة،
2: المودة والرحمة.
1: المودة والرحمة هذا مفهوم حتى الغرب لا يفهمه. الغرب في علمه المتطور اللي يريد أن يشخص المشاكل الاجتماعية ويوصف الحياة الاجتماعية، عندما نطرح له توصيف المودة والرحمة لا يستطيع أن يفسر ما معنى رحمة ما معنى مودة. الحب شيء آخر والمودة والرحمة أعظم بألف مرة، خاصة الرحمة. إحنا مع مجتمعنا ما عم يعيش الرحمة، أدبية الرحمة ما عادش موجودة. قد الحياة أصبحت حياة تعاقدية بين الزوج والزوجة، أنت كذا وأنت كذا، وإذا سويت كذا أنت كذا، أصبحت معاملات كأني في شركة. ما عبش هذك المودة والرحمة اللي موجودة، هذا ما أراده الغرب. لذلك ما عم نشوفش أن الزوج في مرحلة من المراحل يرى إلى زوجتك زوجة، بل إلى امرأة عادية يعني موجودة له بعض الأشياء، وكذلك المرأة. يعني قد نشوف بعض الأزواج، خاصة نحن نتكلم عن المودرن المزوجين هذا الجدد ما شاء الله، اللي هو والف أن يعيش مع أصحابه مثلا إلى آخر الليالي، يخزن ويشيش وهذا الشيء. نقول له أنت الآن بعد الزواج غير ما قبل الزواج، زوجتك بحاجة أن تكون عندها مثلا، أن تعطي حقوقها، أن تعيش معها أدبيات الرحمة والتقدير، ويجلس يروح لنا الساعة 1 الساعة 12 الساعة ما معك. لا أنا والله متعود على أصحابي، أخرج من هذا الحالة. لابد أن تنتقل إلى حياة جديدة الآن، مسؤولية جديدة ما تعيشه أنت الآن مش الصح في الوقت اللي تظن أنت مثلا أنه الصح. فما بيشوف إلى الزوجة لا عبارة عن شيء ثانوي في حياته، بينما في القرآن الكريم الله جعل مودة ورحمة. كنا بنشوف إنه الكلمات الطيبة في أيام زمان مثلا شيء طبيعي، يعني أن الزوج يعطي زوجته كلمات طيبة مليئة بالحب والرحمة. كذلك الزوجة، مش شرط في الكلمات حتى في الممارسات. قال لما كنا نشوف حاجة اسمها زمان طلع. امرأة حانقة، ما نقولش طلاق، انها حانقة. وإذا حنقت ما تحنق إلا المشكلة قد يستعصي حلها ويحلوها رأسا، بيقع رضا وهذا الشيء وتكون الأمور سهلة. أما ذا الحين لما نجي نشوف عن المشاكل الزوجية، أهل الزوج وأهل الزوجة لما يشتغي حلوا مشكلة بيختلقوا ألف مشكلة جنبها ويعقدوها، وش جي كذا وش تو كذا ومدري ما هو وفلان ومجدد. الأمور طبيعي وسهل وبسيط. كان إحنا نشوف زمان، يعني نكون صريحين، إنه أكثر من عائلة داخل بيت واحد وعايشين طبيعي، ما شافوهاش مشكلة، ما شافوش مشكلة، نقدر نقول بالتعبير المحلي طيبة نفس، كان ما كانش بأي مشكلة. الزوجة كانت تشوف إلى أبو زوجها وأم زوجها على أنهم آباء، هذا أبي، وتعيش معهم كآباء وأمهات. كذلك كانوا يرون إلى بنتهم هذا الشيء، زوج مرات ابنهم هذا الشيء. فكان الموضوع فيه مودة ورحمة فعلا، يعني الأسر كانت تتمازج فيما بينها البين. الآن أصبحت هناك معايير، شروط، قيود، يظنها البعض أنه أساس من الحياة الزوجية، ما بترعش حتى الحالة المادية اللي بتحصل هذه الأيام. يعني الإمام علي عليه السلام ذات مرة شاف أنه ما في البيت أي شيء في بيته، فاضي، ما في أكل ولا شرب هذا الشيء. فكلم السيدة الزهراء عليه السلام أنه لم أجد في البيت شيء، يعني ليش ما تكلميني؟ قالت والله يا ابن عم خفت أن أشكك عليك. طيب أنا رجل شاسر، ودي أشوف إلى أي منتهى من الرحمة، ما تجزمني تكلم أن وفر لي، ما دام أنت شفت بنفسك أنت تتصرف، قلك داري ما هذا الشيء. أما أني أنا أجي أقول لك أدي وفعل ودي وفعل، شوفوا إلى أي مستوى أنه حتى الحق، يعني نقول حق طبيعي في الحياة مثلا، ممكن أنه والله يا أمير المؤمنين ما عبش في بيتنا ما نأكل، طبيعي هذا الكلام. السيدة الزهراء عليه السلام ترى إلى هذا الشيء أنه عبارة عن مشكلة، أخاف أن أشك عليك. ماذا الحين جي نشوف بالمقابل، أشتي كذا
0: الحاجات الكمالية،
1: كمالية
0: فقط، يعني مش أنه الحاجات الضرورية التي ما عاد بش ما نأكل،
1: ما نقولش أساسية،
0: كمالية يعني تقوم القيامة عليها
1: جدا. والله أشتي مثلا الاستشوار من الشركة الفلانية، هذا إذا مديت لي مشي، ليش ما فلانة أشتي المدري ما هو المسكرة والميكاب اللي يكون من الشركة الفلانية، ما مشيش من هذا الشيء. والله لابد أن تكون الغرفة اللي أنا فيها غرفة فيها الشمس، إذا ماشي ما استحملش البرد، ليش ما هذك معها سيارة؟ أول شيء علمني بسيارتك وارجع سهل، حاول أنك كذا. أنا رجال الله بيعيش بدي حق البطاط والطماط والبيض والروتي وهذا الشيء، لا فعلا بيحصل هذا الشيء في مجتمعنا ومشكلة كبيرة. فلذلك كيف أصبح يعني المجتمع اليوم أكثر الحالات الطلاق اللي موجودة كثير منها، أنه لما نجي نراجع الأسباب، أنه مطلوب من الزوج أن يعطي ويعطي، منين لا يا خلق الله، عايش مستور في مثلا عند أبوه أمه، لا والله ما تدخل بنتي إلا بيت جديد، طيب إن شاء الله، إن شاء الله
0: هو شرط أساسي ما تتزوجش بنتي إلا شقة عند أهلك، ما
1: إن شاء الله. طيب مع الأيام، ما نتكلمش عن شروط ما قبل الزواج، ما نتكلمش عن شروط قبل الزواج، هذا قلوا من البداية بيقولوا لك عيدت الله واحدة ثانية. بعض الأحيان بتكون أنه مشكلة مثلا الزوجة أنه ما وفر ليش مثلا بيت جديد، طيب إن شاء الله يتوفر، لكن هذا الأيام خاصة مع الكذا، لا يعني في شيء فوق الحمل بيكون موجود فوق الحمل.
2: طيب لكن بيجيوا بعض الشباب معاهم وربي فاتح عليهم، لا. بس بيتجاهلوا طلبات
1: أي إنسان، أي إنسان فاتح الله عليه وأعطاه الله ما لا يعطي لغيره، ولكن ما زال يضيق على نفسه وعلى زوجته وأبنائه، هذا لا يجوز. وما هو مبرره خليها تبتحس، خليها مدري ما هو، خلي لا، هذا الله وسع عليك، وسع على أهلك علشان الله يوسع عليك أكثر. احنا ما بنتكلم عنه عن قاعدة مثلا موحدة انه لابد ان تكون، احنا نتكلم عن انه هناك من يريد ان يحمل الازواج ما لا طاقة لهم، حاجة فوق الطاقة. اما اذا عندك قدرة وعندك تقدر، لا بالعكس احنا نشجع الشباب، وبالعكس احنا نشجع الشباب انه يكونوا ايش يعني عاملين، مش مثل ما هذا الايام قد بنشوف ما شاء الله كثير من ابنائنا الشباب مخزن للساعة 7 الصبح وراقد 3 العصر
2: لا مغرب
1: لا مغرب، وما نقولش انه معدوم المهنة، عنده مؤهلات، عندك كذا عندك كذا، لكن يحب الكسل، لا هذا لابد ان يتأدب. امير المؤمنين علي عليه السلام وهو امير المؤمنين وافضل الناس بعد رسول الله كان يذهب ليعمل في الابيار، هذا علي بن ابي طالب، اما انه كان مثلا يخرج الماء من البئر، كان يعمل عند الناس امير المؤمنين بتمرات بتمرات، او كان يصير يحفر الابيار. وعلي بن أبي طالب يعلم الناس أنه لابد أن يكونوا في عمل،
2: صحيح.
1: أن يكونوا متواجدين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما قبل البعثة كان تاجرا ماهرا مع السيدة خديجة عليه السلام، تاجر ماهر، يعني عندما وصفه أحد لا أتذكر من اسمه عندما سألته خديجة قال وجدته مجدا في تجارة، يعني إنسان منهمك على عمله، فاهم، ما قلش أنا بعد شوية ولا شيء ولا أنا الصادق الأمين لابد أن الناس يعني يدوا لي يفعلوا لي، لا أنا أسير أتاجر، أنا أتعب، أنا هذا الشيء. نتحدث عن أهمية العمل للشباب أنه لا يكونوش كسلين، يتعلموا، يدرسوا جامعة، ينطلقوا، يشتغلوا، العمل شيء جميل جدا.
2: ونقطة مهمة أيضا إضافة إلى كلامكم أنه عمل النهار وليس عمل الليل، دحين يعني ظهرت لنا حاجة جديدة في الفترة الأخيرة أنه نظامنا ليل، أنا عملي ليل وجلس ساهر طول الليل، أيوة. وراقد طول النهار.
1: والله إذا كان لي كلمة اشتي أبثها عبر الإذاعة عن هذه المشكلة، بعض الناس أصبحوا خفافيش في أعمالهم، يبدأ عملهم من بعد المغرب إلى الفجر، أي عمل هذا؟
2: إلى الصباح، إلى الساعة 9، يعني ما يجيلوا القاتل إلى الساعة 7 فعلا، ما قلته
1: مشكلة، من ناحية صحية مشكلة، من ناحية إنسانية مشكلة، من ناحية أسرية
2: واجتماعية أيضا
1: مشكلة، واجتماع حتى النوم ما لش جودة، يعني سبحان الله، الله جعل الصبح هذا شيء جميل، البكور شيء جميل، ثقافة البكور، أهل البيت عليهم السلام كان يعني يوصل ما حد يرقد بعد الفجر، ما حد ينام، كانت حياة الناس آنذاك ما هو تبدأ من بعد الفجر إلى الظهر، لكن معهم حاجة اسمها قيلولات قبل الظهر أو بعد الظهر، بس ما عنده حجة منهك من بعد الفجر لهذا الشيء، بقول لك قيلولة، فعل هذك الساعة نص الساعة قام بنشاط كبير إلى الليل، جاء وقت الليل الساعة 9 10 قام رقد، هذا الحياة الصحيحة. احنا الان بنشوف انه هذه حياة موجودة، والبعض للأسف شيء بيبرر لها ان هي حياة مشكلة،
2: ما قدرش اشتغل النهار، يقول ما قدرش اشتغل النهار،
1: مشكلة، ما هو اللي ما قدرش، ما هو اللي لانك تعود على هذا الشيء، نقول للناس بدأوا يشتغلوا من بعد الفجر، لا والله مشكلة. حتى انا لما اتكلم بعض الاخوة اللي خارج اليمن قالوا انتوا الوحيدين في العالم اللي عندكم رمضان راقدين لظهر، أنت الوحيدين. عندنا وعند هذا بيقولها كذا، بيكون أيامنا طبيعي، عندنا رمضان مثلا بيقول له، هو بيقول في عندهم، قال عندنا رمضان منكم داوم مثل ما منكم يوميا 7 الصبح، بيستمر العمل إلى 12 الظهر، ورمضان منتو يجي الساعة 10 والناس خاضين أعمالهم، كل واحد ضابح بتقارح قومه من نومه، الشوارع ما عاد فيها إلا الكلاب، ما حد عبد جزم يخطب منها 10 الصبح.
0: صدق كنا نسير الجامعة نفتجأ.
1: آمنت بالله. آمنت بالله. وما تبدأ الحياة لما بعد الظهر. قال هذا مبلع عندكم في اليمن، أما أنا قد سرت عدة دول والله وشفت رمضان عندهم ما بش هذا الشيء، عايشين حياتهم طبيعية. فليش مثل هذه الأشياء موجودة؟ مبررات ما أنزل الله بها من سلطان. فلذلك هذا الشيء بالعكس لا يشجع حتى أن يكون هناك مجتمع سوي.
2: صحيح. صحيح.
1: ولعل
2: ولا أسرة سوية حتى.
1: ولا حتى الأسرة حتى من ناحية الأسرة. يعني أولادك اللي بيرقدوا نوم طبيعي وبيقوموا حياة طبيعية ما عم بتشوفهم شو أنتوا ياهم في مكان واحد.
2: حتى الزوجة تتعب مع زوجها إذا كان بهذا النظام.
1: فعلا فعلا هذه مشكلة. فلذلك إحنا لابد المعنيين ممن تصله هذا الرسالة أن يأخذ هذا الكلام بعين الاعتبار، لأن أصبحت عادة سيئة.
2: نعم.
1: للأمانة.
2: والله سبحانه وتعالى يقول وجعلنا النهار معاشا والليل لباسا.
1: نعم. لك فعلا أنه حتى في المنطق القرآني مخالف مخالف، هذه إشكالية. فلذلك نحن نتكلم الآن عن إنسان سوي يعيش في أسرة، لابد أن تكون سوية. ونحن نستغل مثل هذه الفرصة حق ذكرى زواج الإمام السيدة الزهرة عليه السلام لنضع جمالية هذه الحياة الزوجية لنعكسها على واقعنا.
0: اليوم البيوت تعاني من أزمة، يعني في عصرنا الحديث أزمة الندية والتربص المتبادل على السلطه المنزليه، يعني ان صح التعبير ان نطلق عليها هذا التعبير، الحصول على المكاسب مما عجل بخراب البيوت. اليوم كيف نتعلم من بيت السيده الزهراء والوصي نصف هذا الصراع، يعني عبر تقسيم نبوي عادل جعل الزهراء اداره شؤون الداخل بسياده وجداره، ولعلي الكدح وتوفير عظيم الامور في الخارج، مع انه مع مراعاه انه الوضع اختلف نوعا ما. اليوم
1: احسنتم، صحيح قد نراعي بعض الاوضاع اللي موجوده الان، لكن في الاطار الذي ينبغي. أولا، المرأة كمرأة في طبيعتها في تكوينها لها أعمال مخصصة، وكذلك الرجل له مسؤوليات. لما نقول الرجال قوامون لأن الله أعطاهم خصوصيات، هم من يعملوا، هم من يوفروا، هم من يتحملوا الصعاب، هذا تكريم للمرأة طبعا. فلذلك إحنا الآن أمام هذه الندية اللي موجودة، ما كانش موجودة هذه الندية من زمان. كانت المرأة تحترم عملها وحدودها في البيت بشيء من الانسجام، منسجمة مع دورها المجتمعي
0: برضا وبقناعة.
2: نعم،
1: يعني انسجام. الرجل منسجم مع عمله، يعني عملي انه اسير اتعب اكيد اسير، هذا طبيعة تكوين الرجل حق مصادمة حق سيرة جية. المرأة لها عمل محددة، ربما حتى هذا كان في الغرب طبعا، يعني كان موجود هذا الشيء، إلى أن جاءت ما يسمى الفيمينيست أو النسويات أو الجماعات النسوية اللي انتشرت في قبل سنوات طويلة، بس هذه الأيام أصبح لها رواج أكثر. شفنا هذه المرأة السوداوية نوال السعداوي اللي سمعتوا فيها، هدى شعراوي أيضا، هذا جاء بأفكار أنه المرأة لابد أن تتخلى عن كذا، لابد أن تكون ومن سترونج اندبندنت بدري ما هون هي
2: استقلال
1: والأشياء هذه، والمجتمع الذكوري لابد أن هذا الشيء. وأتوا بمفاهيم استطاعوا أن تنضلي على المجتمع الإسلامي، أنه أيها المرأة أنت داخلش وحش كبير، لا تجعلش في يد الرجل مثلا، أنت لش طاقات عظيمة لابد من خلالها أن تتمردي على الرجل، لابد أنه كذا، لابد أنه كذا، لابد أنه كذا. فالمرأة بطبيعة الحال بدل أن تعيش دورها كمرأة في المجتمع، والذي هو دور يتكامل مع الرجل ويعطي حياة سوية، أصبحت تنسلخ عن قيمها كتكوين إنساني بيولوجي مثلا من كل النواحي ما خلق الله المرأة، إلى جانب آخر وظنت في برهة من الزمن أنه مثل هذا الأشياء يحقق لها إيش أهدافها. وفي الأخير ما اللي حصل؟ المجتمع تفكك، الأزواج بيشتكوا، الطلاق زاد، الأولاد تفككوا. حتى كثير من ما يسمى النسويات هذه عندما تقول أنه المرأة ما عجز جهدها مثلا تحمل وتولد وتنتبه لعيالها ومدري ايش، هذا هذا هذا نوع من العبودية، يسمون الأمومة عبودية، يعني بنوع من الخباثة. في الأخير هذه المرأة اللي كانت تخرب المجتمعات لما تكبر عتتمنى الزوج.
0: وهي قالت هكذا منى شعراوي، إني نادمة لأني ما جابت 4 أو 5 أولاد أقل حاجة.
1: شفتوا؟ فأكثرهن مش لهي، أكثرهن تتمنى كلمة ماما تقول أتمنى حياة تحتضنني، أتمنى زوج يكون موجود عندي، حياة زوجية وأسرية، اشتعي سامة باقي الأسر. ما أنتي سنوات أنتي بتخربي على الناس للحين تتمني ما كنتي تخربي فيه. هذا نوع لابد أن نتنبه له، لأنه عندما نتكلم عن النسويات يعني أنا أتمنى حتى من الأخوات الثقافيات خاصة في مجال الثقافة أن يكون لهن اهتمام بمثل هذه الحملة، أن يدرسوها. إحنا نشيل مجتمع كبير متمكن، المنظمات اشتغلت هنا في اليمن
0: صحيح.
1: وبهذا الشغل وفتحت ما تسمى المساحات الآمنة للفتيات في مرحلة من المراحل، وكل العمل يعمل على نار هادئة من أجل أن تبقى المرأة منعزلة عن المجتمع وعن الدين وعن الأسرة. بعضهم عزفن عن الزواج لأنه تحت هذه المبررات، مشيش أتزوج ليش؟ إنه والله كذا، مشيش أكون خادمة لرجل، مشيش أكون كذا، مشيش أكون كذا، مستحيل أنا أقول حاضر لزوج وهذا الشيء، بس عند المدير حقها حاضر يا مدير، تمام يا مدير، أنت كل شيء. مبررات واهية و يعني أثرت في المجتمع اليمني، نقدر نقول في فترات، بس كان هناك الحمد لله إجراءات للحد من هذه الظاهرة اللي موجودة. منظمات اشتغلت، حتى وإن حدينا هنا لابد أن نحدها ثقافيا وفكريا. هذا يبقى دور من الأخوات الثقافيات أن يكون لهم فهم في مثل هذه الظواهر الاجتماعية الخارجية والتي تضغط على المجتمع العربي والإسلامي، وعبر ممولين. يعني عندما كنا لما شفنا اعترافات الجواسيس وما إليه، قام بهذه وكالة اليو اس ايد الأمريكية اللي كانت تعمل هنا من أجل مثلا التنمية البشرية وال وكلها خرب في خرب
0: تحت عناوين برا،
1: نعم إنسانية. فلابد يعني عندما نتكلم دحين عن الأسرة الإسلامية، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والسيدة خديجة، عن الإمام علي والسيدة الزهراء، عن مثل هذه النماذج، لابد في المقابل أن نشوف ما هي النماذج الأخرى التي يريد الغرب أن نكون أمامها، أن نفهم ذلك الواقع وأن نفهم واقعنا وأن نخرج بخلاصة تفيد الآخرين.
0: بس خلونا نكون واقعين اليوم، يعني العمل خارج المنزل للمرأة أصبح واقع، يعني مفروض أكثر من أنه يكون يعني وضع طبيعي. بتضطر النساء أحيانا للخروج في العمل، يعني توفير بعض الاحتياجات في البيت، اكتفاء مادي، تعاون وما إلى ذلك.
1: بطبيعة الحال أنت قلتوا مفروض، يعني مش المسألة أنه
2: يعني أنه هذا دورها الأساسي، وإنما الظروف
1: كالظروف تحصل كبي شيء بيحصل. مثلا قد بنشوف الآن للأسف الشديد يعني بعض الرجال بيعيش مع زوجته كسلعة، كسلعة مش كزوجة. شاف أنه خلاص المسألة انتهت، نذكها في بيت أبوها ودى ورقتها وصارت زوج ثانية وثالثة وهذا الشيء. الآن ربما معها عيال مسكينة تحتاج أنه توفر لهم، تحتاج أنه كذا، تحتاج أنه كذا. فبها ظروف، نعم الآن خاصة في هذا الوقت فبها ظروف. وهذا المسألة في الأول والأخير ترجع إلى علماء الدين، لابد أن يكونوا واضحين في مثل هذا الكلام ليكلموا الآخرين. ما نشيش فلان يفتي لنا وفلان يفتي لنا وممنوع وكذا وهذا الشيء، هذا في أضر وفي حدود بيكون موجود هذا الموضوع، وبهظروف فعلا بتحكم في هذا الجانب. في الأخير معها عيال وهي مثلا مضلقة، من حدي لها؟
0: وبها أحيانا واقع مؤسسي يفرض أنه يكون وجود المرأة بشكل أو بآخر، يعني مثلا كليات الشرطة، إحنا في وسائل الإعلام، يعني في كثير من المؤسسات وجود المرأة ضرورة.
1: يعني عندما نتكلم عن الطب أو مثلا نقدر نقول طب النساء والولادة، كان زمن معروف في قبل 30 سنة كان ما بلا كلهم دكاترة، لا لابد أن تكون مرأة في هذا التخصص. الجراحة عندما تجارح للنساء يفضل أن تكون مرأة. الكذا مثلا معنا بنات بدرسين، أين حسين درسن شاب أو امرأة؟ امرأة مثل هذا الشيء. في الجانب العسكري مثلا، أقصد في الجانب الأمني، بأحيان يحتاج موضوع أنه تكون هناك امرأة موجودة.
2: صحيح.
1: طبيعي. فالأشياء اللي تفرضها الواقع هذا طبيعي. إحنا نتكلم عن ثقافة الغرب أنه المرأة لابد أن تكون متحررة، وحتى لو معاها 6 شقق بتأجرهن في الشهر ب100,000 شقة، لابد أن تكون متحررة. وتسير وتجي وتفعل وهذا. أنا لابد أن حمد الله والله غيرش لو رجل غيرش نعجز في البيت يخازن قد مع هذا الشيء.
2: حتى لو زوجها موفر لها وبدي لها إلا أنه أنا أشتي أخرج
1: ما بل أشتي كذا وأشتي كذا ثقافة ليش؟ حمد الله بالعكس يعني غيرش تمنى هذا الشيء.
2: نعم. يعني فهموا المرأة على أنه البيت سجن، إرضاع الأطفال تخلف، طهي الطعام بدائية، مكانك إلى جوار الرجل في المصنع، في الشارع، في الوظائف وغيرها. أيضا من ضمن محاورنا الذي نريد أن نسألكم إياها أنه يعني تعيش الأسرة اليوم انفصام مقيت، تجمل وأناقة باذخة واصطناع ابتسامات للخارج لوسائل التواصل، بينما داخل البيت مليء بالجفاء والعبوس والإهمال. كيف وازن بيت السيدة الزهراء عليها السلام والوصي بين شظف المعيشة وبين الحرص على النظافة وعلى الطيب والتزين المتبادل الذي يحمي القلوب من الجفاف العاطفي والطلاق الصامت؟
1: طيب لو نجي نفسر المشكلة من ناحية نفسية، إنه أنا ما هي قيمتي عند الناس، هذه هي المشكلة. تحدثنا مسبقا كيف يراني الناس، هذه هي المشكلة. أنا عودت نفسي إنه ما هي قيمتي عند الناس، إذا الناس مدحوني فأنا إنسان عظيم، إذا الناس ما عطونيش أي شيء هتغلق الدنيا علي ولو أبي وزوجي وفلان هو راضين عني. ما هي قيمتي عند الناس؟ هذه المشكلة اللي نقدر نقول مشكلة معاصرة موجودة خاصة عند الأشخاص المشهورين. فلذلك احنا عندما نرى سيرة السيد الإمام علي والسيدة الزهراء عليهم السلام، نحن نتكلم عن يعني عن نماذج عاشوا لله سبحانه وتعالى. كيف أنا في عين الله؟ من أنا عند الله مش عند الناس؟ الإمام علي عليه السلام قال والله ما زادتني كثرة الناس حولي أنسى ولا تفرقكم عني وحشة. مش مهم قيمتي عند الناس، قيمتي عند الله. أنا أعيش الثقة داخل نفسي، فإن بقيت وحيد أنا علي بن أبي طالب بكامل الثقة، وإن الناس تجمهروا حولي هذا لا يزيدني أنسا. شوفوا الاكتفاء داخلي، وحتى انه بيتكلم في وقوفه مع الحق، والله لو لقيتهم ملء الارض او طلعوا الارض ما باليت ولا استوحشت ولو انا وحدي. من انا عند الله سبحانه وتعالى؟ وهذه حتى انا اذكر احد الاخوه المشاهير يعني يتكلم بها لا اشكال. كنت انا في الجامع الكبير، طبعا هو أخ صديق عزيز علي، بس ما شاء الله له جمهورها الكبير الكبير. فأنا جالس أنا وياه كل ساعة بنقوم نسلم على فلان ونرجع نجلس ونقوم ونسلم، تعبونا قومة جاية بيسلموا عليه ما شاء الله. فأعطاني كلمة قال يا أمين تخيل أنت 100% عند الناس، بس شو على قد قيمتك؟ صفر عند الله. تخيل الحين أنا لو يتوفاني الله قال هكذا وأورد على الله، وأنا أشتي أقول له يا الله معي رصيد من الناس، يقول أنا ما أسوي لك. أنت كيف رأيتني في حياتك؟ كيف شفتني في حياتك؟ من أنا في حياتك؟ أنت صفر. الناس خلهم ينفعوك، يلا هذا اللي بيسلموا ويجوا ويفعلوا ويدروا فيك ويعدوا لك هلقات والكذا ويعزموك، خلهم ينفعوك يلا. آخرت أنت مرجعك لا عندي. ما هي قيمتك؟ ما هو اللي سويت لي؟ أعمالك اللي فعلت وتركت هذه هل كانت لي أم للناس؟ الجهد اللي سويته وتصورت وما شاء الله وقع لك متابعين إلى مليون، هذا من أجلي أو من أجل الناس؟ هذاك المليون يالله يجوه ذا حين ينفعوك يخلصوك من عذابي ومن قبضة أرحم الراحمين. قال ما أسوأ ده، هذا الكلمة ما أنساها، ما أسوأ أن هؤلاء كلهم يحبوك وأنت عند الله صفر. أهل البيت ركزوا على ما هي قيمتي عند الله سبحانه وتعالى، فليقول الناس ما قالوا. أنا ما قيمتي عند الله. أمير المؤمنين عليه السلام عندما هو سيد الزهراء عندما صاموا ونزل فيهم سورة الإنسان ويطعمون الطعام على حبه مسكين ويتيم أسيرا، ما أجمل هذا الدرس اللي نركز عليه كلنا ونخرج بخلاصة اليوم.
0: ونركز عليك إن شاء الله بعد هذا الفصل القصير الذي يتعنا فصل قصير مستمعنا، ونعود تفضلوا بالبكاء معنا.
3: سام اف ام وقفة إعلانية.
4: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. بيان توضيحي حول أساليب التجنيد وآليات ووسائل جمع المعلومات لمخابرات العدو الإسرائيلي وفق إفادات العناصر المتورطة بالتخابر مع العدو الإسرائيلي، وإسهاما من الأجهزة الأمنية في رفع وعي المواطنين، فإننا نكشف عن عدد من أساليب تجنيد العدو الإسرائيلي للعناصر وآليات جمع المعلومات. أولا، أساليب الاستدراج والتجنيد. الإغراءات المالية عبر الإعلانات الممولة على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي وبعض الألعاب لإيهام المستهدفين بأن الارتباط بمخابرات العدو الإسرائيلي يمثل تأمينا لمستقبلهم وللحياة الآمنة لهم، ومن ثم توجيههم للتواصل عبر المواقع الرسمية لأجهزة المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي. استدراج الباحثين عن وظائف شاغرة عبر إعلانات مواقع وشركات متخصصة عبر الإنترنت، وبعد دراسة السيرة الذاتية والتواصل مع المستهدفين وإخضاعهم لاختبارات قبول يتم فيها التدرج حتى الوصول إلى طلبات معلومات ذات طابع أمني. استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولا إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. الإسقاط الأخلاقي للمستهدف ليسهل عليه تنفيذ أي عمل تطلبه مخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي منه، والتهديد بنشر صور وفيديوهات للضحية إذا رفض ذلك العمل. التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه. يقوم المؤثرون في وسائل التواصل الاجتماعي التابعون لمخابرات العدو الإسرائيلي ممن يتم تدريبهم على اللهجة اليمنية بإقامة علاقات مع عدد من اليمنيين في إطار النقاش على العادات والتقاليد اليمنية المختلفة والفنون وبدعوى الحفاظ على ذلك. وفي المراحل اللاحقة يقوم بعض المؤثرين اليهود بالطلب من متابعيهم الرفع بمعلومات عن أماكن وسكن القيادات الوطنية في صنعاء مقابل مبالغ مالية.
6: الجمعيات التعاونية ميدان تتحول فيه أفكار الأسرة إلى مشاريع تعيل أسرا بأكملها. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، بادر إلى تقديم إقرارك الضريبي خلال الفترة القانونية عبر نظام الربط الذاتي وفقاً لقانون ضرائب الدخل، والمقصود به قيام المكلف بتحديد الضريبة واحتسابها وسدادها في نفس يوم تقديم الإقرار، وتقبله المصلحة على مسؤولية المكلف. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
7: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
8: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
7: بصف لي المساله عشان افهم.
8: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
7: ما لها؟
8: اولى المختبرات الطبيه في اليمن الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001 والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
7: وما
8: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
7: أوهو.
8: نعم المختبرات الدولية الحديثة بصمة إتقان ومشوار ريادة.
9: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت فرع حي الأصبح الشرقي مجمع الشلال التجاري.
7: يقول عن القاهم
8: متواجدين على مدار 24 ساعة.

0: ونواصل الحديث مع ضيفنا المتواجد في الاستوديو الأستاذ أمين المتوكل. مرحبا بكم من جديد.
1: حياكم الله. طبعا عودا على بدء ما ذكرتمه أنه أن الزوجة الآن مثلا تشوف ما هو قيمتها عند الناس وفي بيتها ما ترى أي قيمة. وذكرنا أنه السيدة الزهراء عليه السلام والإمام علي عاشوا ما هي قيمتهم عند الله سبحانه وتعالى. وذكرنا مثل بسورة الإنسان. لا نستسقي منها الدرس هذا أنه بعد ما أطعموا مسكين ويتيم وأسير ما هي نقدر نقول ما هي الملامح التي دفعتهم إلى هذا العمل أو ما هو الدافع الذي جعلهم يقوموا بهذا العمل. هل كان مع الإمام علي مثلا كاميرا كانوا بيصور أنه أعطينا اليتيم والمسكين والأسير ويا عالم شوفوا كيف الإسلام متسامح وكيف الإسلام جميل وهذا الأسير اللي هو كافر أعطينا ومدري إيش علشان نفعل بروباغندا إعلامية وتسويق إعلامي ولا شيء. أقدر أقول سعادة الحياة ككل ومنها الحياة الزوجية وسعادتنا جميعا هي في هذا الشيء. وأنا متأكد أن هذا الموضوع لو نركز عليه نصف مشاكلنا الأسرية والنفسية عتسير عتسير.
0: صحيح.
1: وهي إنما نطعمكم لوجه الله. إيش اللي بعدها؟ لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هذا علاج. من اللي قال هذا؟ أهل البيت عليهم السلام. لما نجي نقول ليش هذه الحياة حياة جميلة جدا، ها بيعيشوا لله سبحانه وتعالى،
0: ما بيعيشوش للترند،
1: ما بيش للترند ولا به شيء. لذلك بنشوف أنه كثير من المشاكل الاجتماعية الأسرية النفسية ككل هي أنه علاقتي مع الآخر ما عيديني من مردود، وقوفي مع فلان ما عيديني من مردود، فلان مكسور الخاطر في الزواج نسأله أنه ليش أنت تعب مكسور الخاطر، يقول والله فلان ديتها له وفعلتها له وهذا وقفت معه وهذا الشيء وفي الأخير يبيعني أو ما يشكرنيش. قبل ما أواسيه أقول له أنت تستاهل، لأن لو كان هذا عملك لله سبحانه وتعالى لو ردك بأسوأ الردود أتكون مطمئن أن هذا الشيء كتب عند الله سبحانه وتعالى. مشكلة الإنسان في هذا العصر أنه ما هي الردود، ما هي التوقعات عندما أريد أن أعمل من عمل مشتي الناس يسووا كذا، عندما أكون متواجد في هذه الساحة كيف يراني الناس، كيف الناس يشوفوني، هل أنا إنسان كذا أشوف الكذا الكذا. فأنا أصبحت أنه أسير ما عند الناس، لكن عندما أعيش مع الله سبحانه وتعالى سأعضي بلا حدود. مش أقولش فلان ما جاش عرسي علشان ما جيش عرسه، هذه موجودة
0: جدا.
1: أو أنه هي نصير موت فلان ليش هو جا حقنا الموت هو جا عزانا، إذا ما نصيرش عنده اللي يجي عندنا نصير عنده. لكن ثقافة إنما نطعمكم من وجه الله جاء ولا ما جاش أنا أسير ما لي دخل منه، يجي ولا ما يجيش واجبي أمام الله أن أذهب وأواسيه
0: لوجه الله.
1: فلان مثلا حرمني من شيء حرمني من شيء، عندما يكون لي شيء أعطيه، ما يا فلان الناس حرمك ما دخلني وإن حرمني أنا ما أعطيه له هو، ولا اشتي منه مثلا أنه يحسن أخلاقه عندما أعطيه مثلا، ولا حتى هذا همي. بعض الناس يقول لك أنا شتي من حرمني علشان أهزه من الداخل، شافه ما يهتز يقول إيه والله أني كنت غلطان، لا لا لا أعطي ولا تشوف النتائج. أنت ما دام عندك رصيد عند أرحم الراحمين هذا الأهم، وهذا الذي ينفع في الحياة الزوجية. لذلك كنا نشوف أنه حياة السيدة الزهراء والإمام علي عليه السلام ما هو قربنا إلى الله سبحانه وتعالى. والإنسان الذي يعيش ما عند الله بالتالي دايركت نتيجة حس يعني حاسمة وحتمية بعدها إن المشاكل الداخلية تذوب. وما هو أسباب المشاكل الداخلية بين الزوج والزوجة؟ حتى بين أبناء المجتمع. أليست

0: أناني وحب الدنيا أي مشكلة فتشوا فيها. الزوج عندما يقول للزوجة اشتي ولا اشتي، منين خلق المعدوم؟ هي تشتي تكون إنسانة أفضل من فلانة، أتكلف زوجها ألف تكليف، الزوج يشتي من كذا كذا، كلها عبارة عن ما هو فيها في إطار حضام الدنيا. لكن عندما يعيش الإنسان الله، مثل ما سيدي حسين قال في إحدى الملازم، قال الإنسان اللي بيكون همه هم أمه، تخيلوا، وبيواجه أعداء أمه كبار، قال في ضمن في إطار الخلافات الداخلية يحلوا مشكلتهم في دقيقتين. قال هكذا، قد ربما في خمس دقائق ويكتفي فلان باليمين وفلان بكذا، وإحنا أخوة ويلا معانا عدو. ليش أصبحت اهتماماتي عظيمة؟ لست في إطار الحدود الطفولية اللي نعيشها.
1: هذا بالضبط ما حصل في بداية العدوان، توقيع وثائق قبلية، عفا عن الثارات، حل المشاكل فيما بين القبائل.
0: نعم، هذا شاهد عظيم جدا. فلذلك احنا خلاص معنا عدو فعلا، مثل ما الشهيد المنصي سلام الله عليه عندما حصل حادث لبنته أو لابنه والناس يشتوا يكبروها، قال هذا ما صدمش ابني بالعاني، جوج بسر لي بيقتلنا بالعاني. يعني شوفوا هذا الإنسان. فلذلك عندما يعيش الإنسان لله، الزوجة تعيش لله، الزوج يعيش لله، وهذا لابد أن نسعى جميعا، كل الخلافات عذوب، الرحمة عجي، المودة عجي، التقدير عيجي. عندما مثلا الحياة تضيق عليهم يقولوا ما عند الله خير، احنا أملنا بالله، الله يعطينا ربما السكينة والهدوء والرحمة، هذا عبارة عن رزق داخل الأسر احنا ما نلتفت له. ربما يعني أنت وزوجتك وأبنائك حولك وبيصيروا بيجوا من عندك ما شاء الله سايرين جايين بيضحكوا بيكسروا بيلعبوا وانطابح، هذا نعمة، لابد أن تدرك أن هذه نعمة. فلان الفلاني والله يعني ربما أن عندها الملايين بس ابنه فيه ثقب في القلب ولا في العناية ولا فيه حصل له شيء، وذحين جالس عند ابنه أمواله واللي معه لا تسوى شيء، وأنت أما ابنك اللي بيضبح بك ويجي مشع شعرك ويقلفت لك كل شيء. ندرك هذا النعم اللي هي موجودة، النعم المنسية، يعني إحنا لابد أن نتأمل النعم المنسية هذه
1: كثير، الذي هي روتينية.
0: نعم، هذه لابد أن نركز عليها. يعني السيدة الزهراء عليه السلام في حياتها كانوا يعيشوا البساطة في حياتهم، ولكن كانوا يدركوا النعمة التي هم فيها.
1: إذن مستمعينا، فاصل قصير ومن ثم نعود، تفضلوا بالبقاء.
2: الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجانا داخل الشبكة الثابتة مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: عدنا لكم من جديد بعد الفاصل أعزائنا المستمعين، نجدد الترحيب بكم، وكما هو تجديد الترحيب بك أستاذ أمين المتوكل داخل الأستوديو، حياكم الله من جديد.
0: حياكم الله. فلكن ما نقول كلامنا، القرب إلى الله يجعل الحياة جميلة. لذلك احنا نشوف الآن في الله، في كيف بيعيش الناس في الغرب، كيف بيعيشوا الناس الآن، يعني حياة السيدة الزهراء. الإمام علي عليه السلام أعطى كلمة جميلة جدا، هذه لابد أن تدرس. تخيلوا أنه قال كلما رأيت فاطمة انجلت عني الهموم والغموم. شوفوا الجمال في البيت الإسلامي، تفتقر إليه الأسر الخارجية،
1: نفتقر إليه نحن في مجتمعنا،
0: حتى في الأسر نحن
1: اليوم بيهربوا من البيت ما عاد شوش يروحوا.
0: فعلا، كلما رأيت فاطمة أنجلت عني الهموم والغموم. الله، يعني مصطلح عجيب جدا. عندما تكون الزوجة عبارة عن ماذا؟ عن مثل ما نقول مصدر يزيح الهم للزوج. وكذلك الإمام علي كان هكذا، مش لأنه صحيح في خصوصية في حياتهم، ولكن هي دلالة على أن الدين الإسلامي يصنع البيت المتماسك المتواضع المحب الذي يعيش كل أدبيات الرحمة. الآن اشتوا يبينوا لنا الغرب مفهوم الحب والأسرة وكذا. يعني الآن عندما نسأل الفتاة نكون أكثر صراحة. نحن نتكلم عن واقع ومجتمع إسلامي تغرر، ولابد أن نطرح هذا التوصيف بشكل أنه يكون في إيضاح. الفنانة الفلانية والمطربة الفلانية والفنان الفلاني الذي تلك تغني للحب وهذه تغني للحب وهذا الشيء، أو مثلا الممثل الفلاني اللي هو يعني يعتبر النموذج الأرقى في العالم في الرومانسية وفي الحب، يعني معروف الممثل الفلاني السوري أو التركي أو شيء، هذا النموذج الأجمل في الحب في الرومانسية، وتلك الممثلة الفلانية أو السورية التركية الكورية المدري إيش هي أجمل نموذج للمرأة التي تنحب مثلا. أما الفنان الفلاني اللي مثلا بيغني بيفعل بيتحاكى عن الحب مدري إيش و و و، فأصبحنا نرى الحب والرومانسية من هؤلاء نماذج في أغانيهم في تمثيلهم في هذا الشيء، وأصبحت صورهم في تلفونات الرجال والنساء الأثيمات لأنهم نموذج للحب مع هذا الشيء. هذا لواحد يشوف كيف حياتهم الشخصية مدمرة. الفنان الفلاني قد تزوجت 4 مرات وقد حنقدي في الخامسة ومعها 2 في المحكمة بتشارعوا. الفنان الفلاني اللي بيسموه أبو الرومانسية قد طلق 10 نسوان وذا الحين قد صايحوا فلانة وفلانة بهذلت به وذا الحين في المحاكم قدوا كذا. هذا الممثل الفلاني اللي هو يعتبر مصدر الرومانسية وهذا الشيء ما حد قبلته لأنه إنسان كذا وإنسان كذا وواقع سيء بيعيشوا فيه. وهذا الممثل الفلاني اللي كانت تعتبر يعني النموذج الأبرز الرومانسية هذه وراها بلاوي ومشاكل ومدري أيش ما حد متقبلها. يعني يا ناس هذا اللي شفتوهم مصدر للحياة الرومانسية والحياة مدري أيش وأنه نموذج الحياة الزوجية، هذا هم بيمثلوا وبيغنوا مش واقع، واقعهم سيء. هذاك اللي بتكلم عن الحب وعن الرقة هذاك إنسان بيلاعن جلف. كم قد شفنا يا فنانين في المسرح بتلفظوا حتى على جمهورهم بالكلمات السيئة، أين الرقة أين الكذا، واقعهم سيء. فلا نختار بمثل هؤلاء، هذا واقعهم سيء. أما الواقع الإسلامي الذي قل نظيره، نجد أن الإمام علي يقول كلما رأيت وهنجت عني الهموم الغم، وهذا دليل على ماذا؟ دليل على أن هناك أسرة عندما ذابت في الله سبحانه وتعالى، عندما ذابت في الإسلام تولد في قلبها حب ومشاعر وقوة جعلت الآخر يعني يرحم الثاني، يحب الآخر، يؤثر على نفسه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل إلى بيت الزيد الزهراء عليه السلام وبيشوفه أنه بيشتغله تشتغله هي والإمام علي ربما في بير أنه بيضلعوا هذا الشيء، فقال أيكم أعيا، يعني من هو اللي منكم تعب؟ فقال الزهراء يا رسول الله، قال بل علي هو تعب. شوفوا المسألة، ما قالش أنا والله أني تعب الله كمل أنت رسول الله اجتماع هو يساعدهم. قال من هو اللي منكم تعب يسير وأنا أكمل مع الثاني؟ قال يا رسول الله فاطمة قد يتعب إيش يشتغل أنا وأنت؟ قالت لا يا رسول الله بل علي تعب. شوف الإيثار هذا الشيء، بينما احنا بنعيش في واقعنا أنانية. فهذا من الأشياء التي لابد أن نركز عليها تركيز كبير جدا وأن نولي اهتمام لها.
3: ونفس القصة لما دخل رسول الله على السيدة الزهرة وهي بتطحن الرحى وأيديها قد انحالة انحالة، قال لها رسول الله صلى الله عليه قال لها يا أبتا تعجلي مرارة الدنيا بحلاوة الآخرة. وهنا السؤال الذي بيطرح نفسه وإحنا في أوضاعنا الاقتصادية اليوم المعيشة الذي بنعيشها بفعل العدوان والحصار، كيف يعني تحول عدم رضاء الكثير من الزوجات وعجز الرجال إلى وجود للمشاكل اليومية تفكك الأسر؟ كيف نبني اليوم الصلابة النفسية والإيمانية من توجيه النبي للسيدة الزهراء صلى الله عليه وسلم؟
0: طبعا المسألة في هذا الفترة هي صعبة جدا. يعني كانت السيدة الزهرة كانت تطحن حتى في الرواية أنه أثر ذلك على صدرها، يعني كان ربما عندها حساسية وما إلى هذا الشيء. المسألة كانت صعبة، حتى أني سألت رسول الله خادم أن يكون هناك مثلا من يخدم في البيت وما هذا الشيء، فأعطاها الله تسبيحة الزهراء المعروفة أن تكبرنا الله 34 وتحمداني 33 وتسبحنا 33، وهذه مهمة جدا طبعا، لأنه فعلا طبعا إحنا لما نقول إحنا في إطار عدوان الحمد لله أمورنا طيبة بمقارنة بحياة السيدة الزهراء.
3: أكيد
0: أمورنا طيبة، بل أصبحت حياتنا طيبة. يعني إذا كان زمان بيصيروا من الآبار يستسقوا، إحنا قد معانا وايد بيجي أحسن شيء لقيت به مشروع نقول وبهذا شيء ودينا مهلا طالع وانتهى الموضوع. قد معانا لا معانا شوية بر ولا دقيق نشل عند الطاح ونديه على طول نجي ما عم نقولش للمرة، قد المرة بتبز خبز جاهز. السيدة زهرة كانت إيش تطحن بالرحاء، يعني بتطحن هي، ما إحنا قد الطاحن موجود
3: كده بتقول لنا بر جاهز وعاد بعض ما يطردش خبز
0: خرجوا من خارج. قصة الخبز هذه شيء ثاني. مثلاً الدبة الغاز موجودة ولا لقيت حنبات بيشتروا روتي ولا هذا الشيء. الحمد لله أمورنا طيبة. بس به مفهوم ربما دارج ومعاصر، يعني معاصر يقول إنه كلما توسعت العين ضاق الصدر. الأمانة يعني أقدر أقول لكم مثلاً إنه كان زمان بيسيروا بالجمال الرحلات، مثلا يسيروا حج ولا شيء، فلما يوصلوا الى صنعاء بيوصل يستقبل اهله ويجلس معهم مدري ما هو هذا. احنا بيوصل من الحج ولا من اي دوله فوق دايره لمده ساعه يوصل انا تعب اشتي يوم نرتاح. ما انت الحمد لله دايره ما نقول شنو شيء. كان زمان بيشوفوا هذا الشيء نعمه، احنا ما عم نشوفه لقدو تعب الطائره. يعني كان يقول كان زمان عندهم الماء البارد هذا قبل 50-60 سنة، هذا الماء البارد العادي كان عندهم حاجة كبيرة، لو كان عندهم ثلج ما يسووا، إحنا منضيق إحنا معنا ثلج. أصبحت كل النعم، يعني به رواية هي جميلة لابد أن أذكرها على سبيل أنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله بيقول يا علي، يعني أمر بغسل الجمعة أن يغتسل الجمعة، وأن اشتريت الماء بقوت يومك وتطوي ذلك اليوم. يعني لو ما معك الله صلاة يوم الجمعة تصير تجربة أكل ولا تشتري بماء الغسل، يقول لك اشتري بماء الغسل ولو بقيت جاوع طول اليوم. لأهمية الغسل في والنظافة في حياة الإنسان
3: وبركته خاصة
0: نعم وبركته نعم. فبنشوف هذه الرواية كيف كانت في عهد رسول الله، وذا الحين قد الماء موجود والوايت موجود كل شيء موجود، ما نقول شنو بالشيء ولا هذا. بعض الناس بيترك النظافة للأسف الشديد. فالمشكلة أنه ليست مشكلة الواقع الآن، أنه الناس ضاقت صدورهم لأنه فتحوا عينهم للدنيا. السيدة الزهرة عليه السلام ما شافت أن الحياة لابد أن تكون مظاهر وما إلى آخره، لابد أن تكون كذا وكذا وكذا. فلذلك كانت حياتها مليئة بالرضا. إحنا لما نقرأ في دعاءكم وتجعلني بجسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعة في الدعاء الشريف هذا. فلذلك دمعاش اليوم الناس معايير وجعلوها معايير سعادة، وإذا سألناهم هل هذه المعايير هي معايير سعادة بالفعل يقولوا اليوم قد تكون.
3: أيوة أبسط كلمة، الناس قد وصلوا لناطحات السحاب وإحنا عاد إحنا متأخرين عن العالم مدري كم سنة ضوئية، وهذا الذي بجلسوا يعني اليوم خاصة المرتزقة والجلسوا يستغلوها.
0: عظيم جدا. ما هي ناطحات السحاب؟ ما هي يعني وإذا ناطح يعني ما هو ورجع إذا هي ناطحات السحاب يعني ما هو اطلع جبل عصر يا أخي، يعني ما هي ناطحات السحاب؟ هل بتقول إنهم وصلوا إلى مثلا إلى التطور في العمران؟ شيء جميل، هذا دعوة نحن نكون ناس متقدمين في هذا الجانب، ولكن لا يعني هذا السعادة. اليابان وصلت إلى ما فوق ناطحات السحاب، وتقارير الانتحار اللي بتوصل من اليابان مخيفة، اليابان مخيفة.
3: ما مش حتى عندهم حاجة اسمها أسرة.
0: مش أسرة.
3: بالمرة.
0: نعم.
3: من مجرد إنه يوصل الابن يمكن سن 15 يمكن 18 خلاص انفصل تماما.
0: يعني أنت ما تجي تقول لي مثلا وصل إلى ناطحات سحاب، يعني أنا أتذكر إنه به مقولة للدكتور مصطفى محمود الله يرحمه بتكلم عن أمريكا، يعني باللهجة المصرية إنه دول اللي إذا يعني سقط عندهم ضير الأمريكيين بيجارحوه بيهتموا فيه بكذا، حتى نقول عنهم إيش إنسانيين. هم دول اللي فجروا هيروشيما وناجازاكي
3: وقتلوا هم نفسهم سبب البلاء في الوطن العربي كله. نعم.
0: أقول يعني أنهم هم فجروا تنتين قنابل في اليابان، بس في المشهد الآخر لقد أنك عندهم أصفري ولا شيء تجي فرقة طبية تجبسه ترجع له، والله بصير محلاهم إذا الطير عندهم هكذا، فكيف يقوم بالإنسان هكذا يجوا يقولوا. فذلك لما يجي يقولي ناطحات سحاب ولا طيب الإنسان ما هي قيمته عندهم؟ إذا هذا اللي وصل إلى ناطحات السحاب هذه بترمي البر والدقيق في البحار والناس جاوعين في أفريقيا. إذا هذا وصل إلى ناطحات السحاب، هذا عذبوا الناس في غوانتانامو وفي باغرام وفي أبو غريب، ما تسوي ناطحات السحاب حقك هذا.
3: إذا الإنسان تقول الإنسانية ما بش فيهم إنساني،
0: إذا الإنسان مقهور ومسحوق عندهم فما تسوي لي الفضاء، وصلنا إلى الفضاء وإلى ناطحات السحاب. فلذلك مثل هذه الأشياء هي كذب في كذب، ولذلك
3: احنا لما رؤية مادية للحياة بحتة،
0: ولحتى لما جي نسأل انه يقول لك والله فلان فلان ما شاء الله، يعني انسان مثلا لص سارق استطاع ان يشتري بيت واستطاع انه كذا واشترى،
3: لا هذا اسمه حاذق،
0: ايوه حاذق مدري ايش وا وا وا، وما شاء الله وفر الحياة هو اهله حياة جميلة جدا، لا اقول حياة جميلة، ربما يعيش في جحيم داخل البيت، في جحيم، ربما أن هناك من النساء من تصبر على الإهانة الكبيرة بس لأن زوجها موفر لها كذا وكذا. أما ذلك الإنسان البسيط بالعكس قد يكون له ماذا؟ حياة مستقرة طيبة من أهل الحب والاحترام. فالمعايير التي طرحت اليوم ورأوها أنها سبب السعادة، لو نجي نفتش ونرجع الأمور إلى حقيقة طبيعية، ليست هذا المعايير أبدا معيار للسعادة. والسعادة الحقيقية التي نستشفيها من سيرة السيدة الزهراء عليه السلام والإمام علي هي القرب من الله سبحانه وتعالى،
3: والرضا والقناعة بما هو موجود.
0: يعني الإمام الحسين بيقول إلهي، حتى في دعاء عرفة، إلهي ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك، هذه هي السعادة. ما دون ذلك هي سعادة وهمية، مع الأيام ستتكشف لنا أنه عبارة عن وهم جرينا بعده ولم نصل فيه لا إلى شيء. وفي الأخير الإنسان مهما لهج وراء الدنيا بيوصل في الأخير إلى قناعة أنه وأنا مع الله ما سويت. هذه السعادة الحقيقية.
3: إذن أخيرا أستاذ أمين، إذا أردنا أن نخرج من هذا الحديث بتشخيص بورشة إنجاز عملية وموثوقة تعيد لبيوتنا حصانتها واستقرارها في وجه عواصف التفكك الحالية، برأيكم ما هي أبرز المبادئ والقيم التي يجب أن نعمل وفقها حتى تحمينا وتحمي أجيالنا وأسرنا من الضياع والتفكك؟
0: أن نخرج، نكون صريحين، أن نتحمل المسؤولية ونخرج من إدارة تنظير إلى إطار بناء الواقع. يعني خلونا نكون صريحين، لأن البعض قد يتحدث عن سيرة السيدة الزهراء عليه السلام والإمام علي وحياتهم وهذا الشيء وأنا أتذكر يعني في موقف من المواقف أنه في جهة كانت تتحدث عن وعن وعن وعن كذا وعن، بس عندما كانت جهة طلب إليها أنه يتزوج مثلا بنتها أو شيء هذا، بدأت الشروط تأتي، ونشتي ونشتي ونشتي، وين الكلام؟ بمعنى أنه عندما نتحدث نكون أمام هذا الشيء ونربي أنفسنا عليه وأن نوجد واقعنا عليه. الآن بيتم الكلام عن المهور، تخفيض المهور مدري ما هو. أنا أقول لهم لا تتكلموا عن المهور بألسنتكم وبقوانينكم وباتفاقاتكم وبهذا الشيء، تحدثوا عنه واقعا ولتكن صدقة علنية، خلوا فلان الفلاني يزوج بناته مثلا بالمهر الكذا كذا وانشروا عادي، والله فلان فلان فلان الكبير زوج بنته بكذا كذا.
3: المشكلة انه مثل هذه القوانين تطبق على ضعاف القوم،
0: هي هذه المشكلة، هي هذه المشكلة. لكن عندما نأتي بكلام، يعني لما نتكلم عن السيدة الزهراء عليه السلام، ما كان مهرها درع وخاتم، سيدة نساء العالمين،
3: بنت رسول الله،
0: قدر يعني بهذا الأيام 400 أو 300 ألف، قدر هذا الأيام يعني هذه بنت رسول الله. فمش نتكلم عن واقع، لابد أن نتكلم عن إيجاد واقع، الحث على إيجاد واقع. أما الكلام عن السيدة الزهراء الكل يتكلم أولا. ثانيا، الإنسان المسلم لابد أن يكون مطلع على واقع. الإمام علي قال العارف بزمانه لا تهجم عليه اللوابس. أنا عندما أتحدث عن الأسرة في الإسلام لابد أن أشوف كيف الأسرة في الغرب، وماذا يراد أن تكون الأسرة في الإسلام، ما يريده الغرب، التفكك، الانحلال، الكذا الكذا. فلما أدرس الموضوع لابد أن أدرسه من جميع الجوانب. إنما عندما حثيت الآن الأخوات الثقافية أنا أنه يكون لهم دراسة حول الفيمينيست هذه أو الجندر أو يسمى بالظهر الجندرية، لابد أن يدرسوها بعمق وبفهم وبتخصص ليأتوا بالحلول من الإسلام وكيف الإسلام. لابد أن نكون جبهة متقدمة في الجانب الأسري والثقافي أيضا، لأن هذا له علاقة بالجبهة ككل، عامل متكامل.
3: يكون به وعي، لأنه يعني ما في المحاضرة الفلانية أو في الجلسة الفلانية الذي شاسر لها، أنا أشل ورقة توها لي أنه قرأي 1 2 3 4، بعيد كل البعد عن المجتمع، عن ما بيعيشه، عن واقع. غلط.
0: أنا أقول بكل صراحة وأتحمل مسؤولية، الإنسان الذي لا يعيش مشاكل المجتمع، الإنسان الذي لا يبحث عن مشاكل المجتمع، يعني أنا ما أنا يعني عندما أجلس أتكلم عن حاجة معينة والأسر مثلا تتناحر، ما الفائدة؟ فهذا مهم جدا أني أدرس المشاكل الأسرية والجانب الثقافي. في ما قال سيدي حسين، قال جندي الله مهامة شاملة، والمشاكل الأسرية لابد أن تكون يعني. ولو أختم كلامي بأنه أتذكر أنا أيام التصعيد في 2018 في الساحل في رمضان، كان في أواخر رمضان، الدنيا تشتي تعبئة عامة لهذا التحشيد، والسيد بيتكلم في المحاضرات كيف أن تكون الزوجة لزوجها، كيف أن تكون الحياة الزوجية مهمة جدا، دليل على أن الجبهة متكاملة.
1: صحيح. إذن الأستاذ أمين المتوكل، الكاتب والباحث، كنتم معنا للحديث أكثر والغوص أكثر في ما يخص الشأن الأسري، بما أننا نمر بهذه الأيام بذكرى زواج السيدة الزهرة من الإمام علي، كنتم معنا للحديث أكثر عن هذا الجانب. شكرا كثيرا لكم.
0: ولكم أيضا.
1: وكذلك هو الشكر لكم أعزائنا المستمعين على حسن الاستماع والإصغاء، متمنين أن الفائدة قد وصلت إلى الأذهان. دمتم بخير وتقبلوا خالص التحية من طاقم هذه الفترة، إعدادا وتقديما خديجة النعمي ورحاب عبد الحفيظ، وإخراجا زلفى عبد الملك.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: أخي المواطن، تخيل كل حي يملك مخبزا تعاونيا، مزرعة على السطح، وحاضنة أعمال شبابية. هذا ليس خيالا، بل أهداف الجمعيات التعاونية للسنوات الخمس القادمة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. تسعى مصلحة الضرائب والجمارك إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير بيئة استثمارية مثالية عبر تعزيز الشراكة مع قطاع الأعمال الوطني وتسهيل الإجراءات الجمركية وتبسيطها. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye، أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
4: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.

0: بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، نتقدم إليكم بأطيب التحايا والأمنيات بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا. ولا يكتمل العيد إلا بتقديم يد العون وزرع الابتسامة في وجوه المحتاجين وإحياء شعيرة من شعائر الله العظيمة من خلال توزيع الأضاحي، والتي سوف توزع على أسر الأيتام والفقراء وأسر النازحين وأسر معسرة بمقدار 2 كيلو من اللحوم لكل أسرة، مستهدفين بإذن الله 500 أسرة. وبذلك نكون قد عملنا بقول الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: لن تنصروا إلا بضعفائكم. نسأل الله التوفيق والزيادة في البركة والخير لكل من يشارك ويساهم في مثل هذه المشاريع. للتواصل معنا في دعم هذا المشروع يرجى الاتصال على رقم 77553553، وللإنفاق عبر حسابنا في مكتب البريد على رقم 991991، أو عبر محفظة جيب تحويل إلى مشترك إلى رقم 77553553.
1: سام اف ام، والعود احمد.

والعشر الأول من شهر ذي الحجة لها فضلها، ووردت بشأنها الأحاديث التي تحدثت عما فيها من الفضل وعن مضاعفة الأجر والثواب للعمل فيها للعمل الصالح، وعن أهمية الذكر لله سبحانه وتعالى في هذه الأيام التي سماها الله في القرآن الكريم بالمعلومات، ويذكر اسم الله في أيام معلومات. ففي الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى فيها فضل كبير وأجر عظيم وأهمية كبيرة، وهي كغيرها من الأيام المباركة التي يأتي الحث على عبادات معينة فيها وأذكار معينة تعتبر محطة تربوية لتزكية النفس الإنسانية، وهي ذات أهمية كبيرة، فالإنسان بحاجة ملحة إلى ما يساعده على تزكية نفسه.

إذا تدخل الأمريكي بشكل مباشر نحن مستعدون للمشاركة حتى على مستوى القصف الصاروخ والمسيرات والخيارات العسكرية بكل ما نستطيع.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: سرطان القولون والمستقيم يصيب الكثير من الأشخاص، وللوقاية من الإصابة بهذا السرطان الخطير اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات الغنية الألياف، الامتناع عن شرب الكحول، الامتناع عن التدخين بكافة أنواعه، تجنب السمنة المفرطة والحفاظ على الوزن الصحي، الممارسة اليومية للرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل.
3: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
2: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
0: الأمن الغذائي لا يتحقق بالشعارات، بل بخطط الجمعيات التعاونية التي تزرع وتمول وتسوق من البذرة حتى الرف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بتطبيق الأنظمة والقوانين التي تحافظ على المنتجات المحلية الوطنية وتضمن عدالة المنافسة مع المنتجات المستوردة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
5: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
4: بصف لي المساله عشان افهم.
5: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
4: ما لها؟
5: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
4: وما؟
5: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
4: أوه.
5: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع 60، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
4: يقول عن القاهم
5: متواجدين على مدار 24 ساعة.
4: عاي أخرونا.
5: بالعكس، سوي فحصك وروح.
4: والنتائج
5: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
4: أوهو.
5: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
7: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
8: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
7: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 2111 مجانا.
0: سبافون، أصالة وتواصل.
9: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
0: سام اف ام والعود احمد.
10: هنا سام،
11: تاريخ حي،
10: ثقافة مكتملة.
11: هنا سام،
10: حياة اجتماعية مرصودة.

إذاعة الحكمة اليمنية سام اف ام من صنعاء تقدم تسعة وتسعين فاصلة ظهيرة. هذه الفترة المباشرة التي نستقبل فيها اتصالاتكم ورسائلكم هي فترة مباشرة منكم وإليكم سامعينا الأعزاء، نرحب بكم أينما كنتم وأينما يصل إليكم بثنا عبر ترددات إذاعتنا العاملة 99.1 و 99.3 و 93.5. من جديد نحن معكم في فترة ظهيرية مباشرة نرافقكم بها إعدادا وتقديما خديجة النعمي ومن الإخراج زلفى عبد الملك. بما أننا مستمعينا الكرام في العشر الأولى من ذي الحجة، هذه الأيام العظيمة والمباركة التي جاء فضلها في كل الروايات والجميع متفق على فضلها وعلى أهميتها وعلى عظمتها، فالسيد عبد الملك سلام الله عليه لأهمية هذه العشر الأولى من ذي الحجة ولعظمتها سلام الله عليهم خصصوا لنا محاضرات تكون معنا إن شاء الله بإذن يكون السيد سلام الله عليهم معنا في عصر كل يوم بمحاضرة جديدة وبرؤية جديدة. صحيح إن إحنا بنقرأ

0: قائد كل يوم اللي يشرح لنا من معين القرآن من ال هو كما قال هو كما قال السيد عبد الملك سلام الله عليه بالأمس بحر لا يدرك قعره وكما قالها الإمام علي سلام الله عليه والسيد أمس ذكرنا بها فنحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة وعلى هذه المنة ونكون بقدر المسؤولية. السيد لما ختموا كلمتهم دعونا إلى الاستماع الواعي ونحن ننتبه لما بيقولها السيد سلام الله عليه، نحن نحلله نفصله نستخرج منها النقاط المهمة جدا نطبقها في واقعنا، نجلس نذكر أنفسنا بها، يعني كل ما حسينا أنه مر وقت عليها نرجع نقرأ هذه النقاط المختصرة. والسيد قالوا أنه مهم جدا أنه في هذه الأيام نركز على هذه الدروس، نرسخ الأسس والمفاهيم القرآنية في وعينا، سواء عن العدو، سواء في حياتنا، سواء في واقعنا، في حياتنا بشكل عام تكون نظرتنا قرآنية تماما. ومثل ما السيد حسين صلى الله عليهم قدموا لنا هدى القرآن في ملازم، السيد عبد الملك في ذات النهج واستفادة من هذه الدروس القيمة والعظيمة والمفيدة من هدي القرآن الكريم وتدعيم لها أيضا وبالقرآن الكريم، فلا بد أن احنا نستفيد مما قدمه السيد حسين. السيد حسين قدموا لنا رؤوس أقلام، وإحنا بدورنا لازم نحنا نبحث ونطلع أكثر، نحاول أن احنا نتفهم مثل هذه الدروس، نستغل نعمة وجود بين ظهرانينا، وجود الأئمة الذين يهدونا إلى هذه الدروس العظيمة. ما يكونش أنه مجرد حفظ للنص القرآني فقط، نحفظ الآية هذا جميل نحنا نتقن قراءتها، وجميل نحنا نقرأها بين كل فترة وأخرى، لكن المهم أن نرسخ المفاهيم التي تحملها كل آية في القرآن الكريم في أنفسنا، نستوعبها جيدا، نلتفت إلى الشواهد الموجودة في واقعنا، نحن نكون سامعين وفي نفس الوقت مستفيدين، مثل ما قال الرئيس الصمد بمعنى كلام سلام الله عليه أنه أسوأ حاجة ممكن أنه تكون في حياة الإنسان أنه يصير ويجي ويجلس يسمع محاضرات من السيدة القائد سلام الله عليه وما بيجت لها في نفسه في واقعه، ما بيجت أنها لها أهمية في واقعه، ما بيش لها هذاك الوقع الذي المفروض أنه تكون عليه. ومن أظلم في معنى الآية أنه الإنسان الذي بذكر بآيات الله سبحانه وتعالى وما بيستفدش منها، مجرد سماع وانتهى الموضوع، أنه والله في اليوم محاضرة للسيد نسير نجتمع أو حتى في البيت ونجلس نسمع السيد وما بش هذا التأثير لهذه الآيات في أنفسنا. فالمهم أن احنا ولا يكون لها تأثير يعني آني، يعني نتذكر هذه الساعة والله سلام الله عليهم السيد وأنه كلامهم صحيح والله يكتب أجرهم وخلاص خرجنا من المجلس هذاك ورجعنا على محنا تماما، نتأثر تأثير آني ويروح، يعني هذا التأثير بمجرد نحنا نخرج من هذا المجلس أو بمجرد انتهاء محاضرة السيد. هذا أخطر على علينا، هذا حاجة خطيرة جدا، يعني أنه نعرف أنه هذه النعمة اليوم موجودة والسيد اليوم سلام الله عليهم بيقدروا أنهم يدوا لنا دروس وبيوعونا بأهمية القرآن الكريم بالاستيعاب والتفهم له. يمكن غدوة يكونوا مشغولين جدا، يمكن تجي فترة وما يقدرش السيد يدوا لنا محاضرة، نرجع نندم احنا في أنفسنا، نرجع نقول والله يا ريت أن السيد والله يا ريت أن السيد اليوم يطلع ويدي لنا محاضرة. فإن نهتم بمثل هذه المحاضرات، نتذكر هدى الله سبحانه وتعالى، نعمق عظمة الله في أنفسنا وعظمة القرآن الكريم شموله، يعني القرآن الكريم لو نجي نتأمله في مجرد آية واحدة بسيطة نقدر نستخرج منها أسلوب حياة كامل، يعني مثل ما قال أمير المؤمنين فعلا أنه بحر لا يدرك قعره، مثل ما قالوا السيد أمس أنه بحر عميق في مستوى شموله وعمق سعته، يعني مهما كانت عبقرية الإنسان، مهما كان مستوى قدرته الذهنية في الاستيعاب الحفظ الفهم، والقدرة على التفكير، القدرة على الاستيعاب، هو ما عقدش يحيط بما في القرآن الكريم، بكل ما في القرآن الكريم مهما كان. القرآن يبقى أعظم وأكبر وأرقى من مستوى فهم الإنسان، فإحنا نستفيد بالحاجة الذي نقدر عليها، بالحاجة الذي نحتاجها في واقعنا اليوم. والسيد سلام الله عليه السبيل إلى ذلك، السيد سلام الله عليه بيقدم لنا طرق الدروس بأبسط الطرق الممكنة. يعني بعد هذا التبسيط وبعد الطرح الواقعي، مستحيل نحن عاد نلقى ببساطة يعني تقديم دروس هدي الله بهذه البساطة وبهذه الجمالية. بتخلينا فعلا نقول أين إحنا من كل هذا؟ إحنا بنقرأ القرآن الكريم من زمان، بس ليش ما بنبصرش في هذه الحاجات؟ ليش ما بنبصره بنظرة السيد سلام الله عليه؟ فإحنا اليوم من إذاعة سام اف ام، هي دعوة لنا أولا ولكم أنتم مستمعين الكرام إلى تفهم هذه المحاضرات، إلى الوقوف مليا. نحن نتوقف أمام كل كلمة بيقولها السيد، نلخص محاضرات السيد، ننشرها فيما بين أوساطنا، نحاول نحن إذا اجتمعنا، إذا به جمعة، إذا به مجلس، نذكر أنفسنا بما قاله السيد سلام الله عليهم، نتعلم هذه الدروس، ننتفع بكتاب الله سبحانه وتعالى، ننتفع بما بيقولها السيد سلام الله عليه. فهي دعوة لنا جميعا أنه نقف وقفة صادقة مع هدى الله سبحانه وتعالى، مع القرآن الكريم، مع السيد سلام الله عليه، مع دروسه العظيمة الذي بيجيبوها لنا، مثل ما قالوا بالأمس في الأخبار أنه كل يوم عصر في مع السيد سلام الله عليه محاضرة. فلا يجيوحنا مثل بني إسرائيل نجلس نسمع نسمع نسمع وبعدها نخرج والله ما احنا دارين ما قالوا، وما نستفيد منها بالقدر الذي احنا بحاجته، خاصة في هذا الواقع الذي بنعيشه اليوم. احنا في مواجهة شاملة مع أعداء الله، مع اليهود والنصارى، ولو بصرنا نحن الوضع لا بأس اليوم هذا، مش عارفين ما يحصل غدوة، العدو نتوقع منه كل حاجة. فإن شاء الله بإذن الله نحن ننتبه، ودائما نستذكر أنه هدى الله سبحانه وتعالى عميق وعظيم وكبير جدا، ولا يجي وإحنا مثل ما قال الله سبحانه وتعالى عنهم في هذه الآية: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمين. مجرد أن احنا نجلس ونسمع محاضرة السيد ونخرج كأن احنا على محنة، لا ما بش مننا لا فايدة ولا استفدنا ولا أفدنا. فنسأل من الله سبحانه وتعالى التوفيق في هذه الأيام العظيمة، وأني تكون هذه الأيام فاتحة خير لنا نحو الحصول على رضوان الله سبحانه وتعالى، خاصة ونحن في هذه الأيام المباركة، أيام الصيام وذكر لله سبحانه وتعالى، أيام تلبية وحج وأيام عيد وكله. فنسأل من الله سبحانه وتعالى التوفيق والعون لنا جميعا يا الله.
1: والعشر الأول من شهر ذي الحجة لها فضلها، ووردت بشأنها الأحاديث التي تحدثت عما فيها من الفضل وعن مضاعفة الأجر والثواب للعمل فيها، للعمل الصالح، وعن أهمية الذكر لله سبحانه وتعالى في هذه الأيام التي سماها الله في القرآن الكريم بالمعلومات، ويذكر اسم الله في أيام معلومات. ففي الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى فيها فضل كبير وأجر عظيم وأهمية كبيرة، وهي كغيرها من الأيام المباركة التي يأتي الحث على عبادات معينة فيها وأذكار معينة تعتبر محطة تربوية لتزكية النفس الإنسانية، وهي ذات أهمية كبيرة، فالإنسان بحاجة ملحة إلى ما يساعده على تزكية نفسه.
0: إذن مستمعينا الكرام، بإمكانكم التواصل والمشاركة معنا على أرقام الرسائل 70991 ورقم الاتصالات على 322-653 مسبوقة بصفر واحد من خارج العاصمة صنعاء. قولوا لنا كيف تفاعلكم مع كلام السيد القائد سلام الله عليه ومع محاضرته، ما هي الأمور التي بتفعلوها أنتم من أجل تبقى هذه المحاضرات حاضرة في وجداننا وعميقة في أذهاننا وأفكارنا وحاضرة في واقعنا العملي في ميدان أعمالنا. فأتمنى من الجميع تكون المشاركات في نفس الموضوع. طبعا الرسائل اللي خارج الموضوع أتمنى تعذروني لأنه ما عاد نقراهنش. اتصال، أول اتصال. ألو،
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: وين عاد عليك هذه الأيام يا أستاذة خديجة وجميع الطاقم الأيام هذه الفضيلة العظيمة، وين عاد عليكم أنتم بصحة وسلامة وعافية وخير وبركة وعلى كتاب الله إن شاء الله.
0: ينعاد علينا جميعا إن شاء الله بكل الخير والعافية جميعا. من معنا؟
2: مش عارفة الهاتف حطيتم الصوت الضعيف لكن بيوصل ولا بسمعكم بطيط. عنا السيد الله يحفظه، لو كل صح ما أقول الحمد لله أني مستوعبة وهذا الشيء من الله، وما ما ما قلت هذا السيد يستحق اتباعه هو ومن استشهد العظيم اللي هم على الموقف الحقيقي مع كتاب الله ويشتغل الأمة فعلا على كتاب الله. لكن للأسف للأسف أقول الأغلبية بيسمعوا لكلام وهذا السيد على قرآن وعلى، لكن ما بيعملوش. لو يعملوا من في الدولة زي ما كذا سنت لما تكلم عن آل البيت علي كرم الله وجهه لما تكلم عن كيف كان يشتي منهم في هذه الأيام اللي كان معه، ولو استوعبوا كلمة السيد في ظهر عمل علي كرم الله وجهه وكيف يشتي الأمة وكيف لحنا كان قد خرجت ما أقولش أشياء كثيرة أمور كثيرة من في الدولة لو يضبطوا.
0: من لا شوفي يا عزيزتي الإنسان يبدأ بنفسه، يعني أيوة ما نجلس شوفي ما نجلس إنه نشوف الدولة نشوف الأهل الجيران، لا ابدأ بنفسك أنت أولا وبعدين المجتمع والدولة وغيره. يعني لو كل واحد مننا بدأ بنفسه حيتصلح المجتمع كله.
2: هو توجيه الله أيوة للجميع، وأنا والحمد لله ما عرفت حقيقة الله من القرآن الكريم لكن أقولش الأغلبية بيتخذوها نساء ورجال فعلا يسمعوا كلمات السيد ما بيعملوا شباب، وأنا متأكدة لو أغلبية الذي فعلا يقول إحنا مع الأنصار.
0: شوفي يا عزيزتي ما حد شي يقدر أنه يزكي نفسه، كلنا مقصرين لو كيف ما وصلنا كلنا مقصرين، وأحيانا كثير بتغيب عنا كثير من الكلمات، بس احنا بحاجة ان احنا نستذكر، يعني في حال ذكرنا نستذكر ونرجع الى الله سبحانه وتعالى والى كلام السيد يعني نحنا نشتي نهتدي، نحنا نشتي نسبر انفسنا من داخل ونترك الباقي على الله، يعني ندي جهدنا احنا والباقي نخليه على الله، وبالتأكيد الباري يوفقنا جميعا ان شاء الله. الله يوفقنا لما فيه كل خير ورضا
2: وان شاء الله قال الكل. لكن فعلا وحتى القرآن لما يعني ما تقدرش زي ما قال الله يحفظه يعني شيء عميق، لكن سبحان الله انت لما تصعب له شيء بسيط بيخلش انسان غير عادي ولو بسيط من هذا، بس انت بتعملي به
0: صحيح
2: بتفهم الاخر. لازم يكون الانسان مع الله في كل شيء وصادق مع الله، يبقى صادق مع الله وفعلا همك رضا الله. وهذا السيد الله يحفظه هو جاي يذكر الامه لازمش لازم تعظمه، ما هم بيسيروا في سبيل الله ما جاش لجل هو الشهيد العظيم حسن بن نجر الدين الحسين، عارفين انه ما يقتلوا ما يتخلد الزين زي آل البيت وهكذا
0: اكيد
2: لانهم حتى مش لازم تقول هذا من اتباع آل البيت.
0: لا هم سفراء لله سبحانه وتعالى على ارضه، وكما يقال أهل البيت كالنجوم كلما أفل نجم طلع نجم، وهكذا يعني تستمر رحلة الحياة. شكرا جزيلا.
2: الله يحفظ لعبك. ليش قال الله يعني جعلناكم شعوبا وقبائل لتتعارفوا أكرمكم عند الله أتقاكم، ما قال فلا من آل البيت بس، أي إنسان بيتقي الله في كل زمان وكل مكان هو هذا يشتيهم الله، هم فالناس يرجعوا لله فعلا، وإحنا نجاهد يعني الكل يجاهد نفسه والأيام هذه الفضيلة ما
0: إن شاء الله.
2: إذا عملوها خلص لأن نرجع إلى الله بكل شيء نساء ورجال في دعمنا في حياتنا في أوقاتنا صيامنا مش مننا نصوم ونكون متبذرين نصوم ونعمل الشيء اليسير من أجل نفطر وهكذا. يعني كيف كان أهل البيت هذا الذي مشينا حياتنا ويكون صالحين فردا ولو حتى لحالك، لكن اللي في الدولة هم في المقدمة. صح ما نقولش الإنسان ما بلا لأصلحة الدولة، أن تكون ضد الفاسد في الدولة في بلادك في العالم كله. طيب. ما بيخلينا بيش وش الشر هذا كله ولو ما كانش سيء ولو احنا نعرف الله نعرف وعلم الله اني كنت انا استحقر ليش حكى النظام نقول قد راح الفاسد كيف كان ليش بيفعلوا هكذا رغم انه ظل الوطن.
0: نعم.
2: هذا اللي كنت فينا وهم فاسدين على لكن القرآن الكريم هو اللي بيخليك تعرف من هو الفاسد في الارض ومن هو وليش المليارات ما يسويش من المسلمين ويعادوا المسلمين لانهم باعدين عن كتاب.
0: طيب.
2: الله
0: شكرا جزيلا شكرا
2: واتمنى الايام القادمه الكل يرجع الى الله فعلا هو الله وحياتنا دستورنا هذا كتاب الله لو نحترق وما بيحرق قلوبنا ومش نواجههم هكذا راس الشر نقاتل ونقتل مش على
0: ان شاء الله باذن الله
2: صوارخ بسبب هذا الوجع لانه كتاب الله نزل لنا من 7 سنة لأنه تدارس ونمشي عليه وفيها العدل فيها الرحمة في كل شيء. تسلموا تسلموا ويسلم جميع ضابمكم من يديركم كلكم نساء ورجالا في وضعة الله وحفظه
0: في أمان الله. شكرا جزيلا.

هنا نبدأ بقراءة الرسائل التي وردت إلينا منكم سامعنا الكرام. نذكركم بأرقام الرسائل، رقم الرسائل 7009919991. وهنا رسالة تقول: السلام عليكم، كيف أنت أستاذتي العزيزة خديجة، وكيف المبدعة زلفاء؟ الحمد لله، شكرا جزيلا. الرسالة تقول: نهتم في هذا العشر بالغفران، ربي أسأل الله أن تغفر لهم وترحمهم في هذه الليلة من ذي الحجة، وأن تقبل منهم صيامهم وقيامهم وتكتبهم في سجل العرش من الفائزين برضا. كل عام وأنتم بخير وفي صحة وعافية، نبارك لكم في هذه العشر منذ الحجة، معكم تسبيح حسن. وبتقول: وإحنا يا خديجة صايمون منذ دخلت هذه العشر المباركة، والله يتقبل صيامنا وصيامكم يا رب. يا الله لا يتقبل منا جميعا خالص الأعمال وجعلها في ميزان حسناتنا بإذن الله. شكرا جزيلا.

0: اتصال جديد. ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: حياك يا الله، نور قلبك القالي ونورت الإذاعة على هذا الكلام، هذا يعني المناقشة الباهرة، وإن شكرا السيد حطنا الله فضل وينور قلبك على هذا الكلمة. يطبقوا مع القاعدة، يطبقوا نفسه مع حتى بنفسنا، أقري القرآن أستمع عنا لا لا تبين انت كنا بالقرآن برنامج لي، وإن إحنا قررنا ليش غن نب هذا التربونة هذا اللي حتى نعم أبي أغلب الله أبننا عم تجيبك سن سارية تعطينا حلقة من عند العاجل هذا الذي بي كل
0: المسلسلات
1: الزواكر والبيعطينا كيف يقول قلنا للماء ثلاث ستين وما حلقات لنا ما فعل لهم أنا من حلقات بزارة قلت بايجي حرامة تدخل كأنم ما يحل وين الأم وين العب والله أني هذا القضية طب والله ما ننجح إلا بالقرى ترى السيدة طيبي كعرض ماشي زي ما ماشي ترزق أبوكي جاهز ما خلانا قلت إنا لله وإنا لي راجع بعض الناس فاتري
0: قلة وعي
1: قال لا نسمع في جنة الوطن قال لك الله أذكر نعرض مرته بل بالجنجي كترها من مره
0: والناس
1: كتر أطفال يعني سبع
0: هذا هذا نتيجة نتيجة البعد، نتيجة البعد عن الله وما تقيه. والسيدة اللي قاعد معاهم محاضرات كل يوم الساعة 4، المفروض نحن نسمعهم ونهتدي بما بيقولوا، نحن نفهم ما بيقولوا السيد عبد الملك سلام الله عليهم وننتبه لمثل هذه المحاضرات.
1: الله يهدينا يا ربي للقرآن، الله يهدينا لك يا الله يا أرحم الراحمين.
0: وما تقيه شكرا جزيلا لكم.
1: لذلك إذا عتامل ولها متشرف ولكلكم بل إذا يحفظكم ربي ونقول الله أكبر المجلس أمريكا المجلس رأي اللعنة على اليد والنزل إجلاء الله ما تعال عيد عرفة خير وعافية وإسلام
0: يا ربي. الله شكرا جزيلا.
1: الله أعطيك العافية وجلني علي الجمعة الجداد
0: الله يسلمكم ويعافيكم. شكرا جزيلا.
1: الله أحفظكم.

0: مستمعينا الكرام، هنا عاجر يقول: المحاضرة الثانية للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي ضمن سلسلة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم عند الرابعة عصرا بإذن الله عز وجل. إذا نحن على موعد مع البدر بإذن الله عز وجل عند الرابعة عصرا من كل يوم، هو لقاء جديد وملتقى جديد مع سماحة السيد القائد يخفف عنا ثقل هذه الحياة وثقل ما فيها، ويعيدنا إلى الله سبحانه وتعالى وإلى القرآن الكريم. إن شاء الله بإذن الله نحن نكون من المستفيدين والمفيدين في هذه المحاضرات العظيمة. هنا أيضا رسالة تقول: سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، صباح الخير وتحياتي للسيد عبد الملك ولمحاضراته الجميلة دائما، وتحياتي لكم جميعا طاقم الإذاعة، معكم أخوكم شنان عبد الله أو عبد الله الوصابي، وأطلب زام الأقدس مهمة وأهدي لجميع المستمعين. هنا أيضا رسالة تقول: سلام الله عليكم، أن أهنئكم بهذه العشر المباركة وأهني جميع المشاركات في إذاعة سام اف ام، وتحياتي للمخرجة وأطلب زامل على ذوقها ما غاب نور البدر من داخل العين، معكم رؤوفة من باجل، شكرا جزيلا.
1: وثبات على الحق وارتباط قوي بالله سبحانه وتعالى.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف، بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بيان توضيحي حول أساليب التجنيد وآليات ووسائل جمع المعلومات لمخابرات العدو الإسرائيلي وفق إفادات العناصر المتورطة بالتخابر مع العدو الإسرائيلي. ثانيا، أساليب ووسائل جمع المعلومات. الاستبيانات والمسوحات الميدانية عبر المواقع والتطبيقات الربحية الإلكترونية لجمع معلومات ظاهرها شخصية تعلق بمستوى الدخل والبرامج الغذائية، وصولا إلى استبيانات واتصالات مباشرة مع المستهدفين لجمع المعلومات حول الجوانب الاقتصادية والأمنية والخدمية والسياسية، وصولا إلى المعلومات الحساسة المتعلقة بالجوانب الأمنية والعسكرية بما يمس الأمن القومي للبلاد. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم ومناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمن من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. إجراءات المقابلات مع المستهدف تحت غطاء المنظمات ووسائل الإعلام العالمية لجمع معلومات تفصيلية عن الجوانب المختلفة بما في ذلك المنشآت الطبية أو الاقتصادية والعسكرية إلى آخر ذلك، وإيهام المستهدف بأن إجاباته ستحقق تحسنا في مستوى المساعدات والخدمات والوضع المعيشي. وبعض هذه المقابلات تم عبر جهات وسيطة بغطاء صحفي. الاستفادة من جلسات الحديث لتوجيه المجندين مع العدو الإسرائيلي لجمع المعلومات حول قيادات الدولة والوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني والعسكري. ختاما، نؤكد لشعبنا اليمني العظيم بأن الأجهزة الأمنية ستبقى وفية له، وستكون في الخندق الأول لحماية الجبهة الداخلية، وستعمل جاهدة على التصدي بحزم لمخططات العدو وعملائه التي تستهدف شعبنا اليمني في ظل دوره المؤازر للقضية الفلسطينية ولقضايا الأمة الإسلامية، وفي الوقوف ضد المخطط الصهيوني المسمى إسرائيل الكبرى.
3: في زمن الأزمات تبقى الجمعيات التعاونية صمام أمان يتحول فيه كل عضو إلى داعم للآخر، فتزدهر المجتمعات وسط العواصف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف ضريبة ريع العقارات، إذا كان إيجار عقارك المؤجر 50,000 ريال شهرياً أو أقل، فسارع إلى تقديم إقرارك إلى مكتب البريد أو إلى فرع الوحدة التنفيذية لضريبة ريع العقارات في منطقتك للحصول على شهادة الإعفاء مجاناً. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية، وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن. نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700. وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني، حساب رقم 555-555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود احمد.

من جديد نعود إليكم مستمعينا الكرام لمواصلة هذه الفترة معكم. هنا رسالة تقول رسالة لصاحبها الوصابي رمزي محمد الوصابي، تقول السلام عليكم. الموضوع قوة، تحية لبندر الوصابي ولوليد الوصابي ولرياض الوصابي وخيار الوصابي، وأطلب زامل مهزني المشارك رمزي محمد الوصابي. شكرا جزيلا. أيضا هنا رسالة، ما شاء الله الرسائل كثيرة جدا. هنا رسالة تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أسلم أحمد محمد العباسي، ونحن في هذه الأيام لا ننسى الدعاء للقيادة الثورية الممثلة بالسيد المولى عبد الملك بدر الدين الحوثي. السيد القائد هو يعلم إحنا كيف، هو أعلم منا إحنا كيف خبث الأعداء واليهود والنصارى. إن شاء الله كل يوم نترقب المحاضرة للسيد رضوان الله على روح شهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي، وعلى مشروعه موجود وإن مشروعه موجود لما تقوم الساعة. تحياتي لرجال الأمن وزير ووزير الداخلية ورجال الأمن والاستخبارات. تحياتي للعميد يحيى سريع، وطلعوا لزامل قاتلوني على ديني وقرآني. شكرا جزيلا.

هنا رسالة أيضا تقول: رسالة من وصاب الأحرار والشموخ لكاتبها وليد الوصابي، يقول: طيب الله ظهرتكم بكل خير وعزة وكرامة، كيف أنت والطاقم الفني والإداري والإعلامي؟ الحمد لله كلنا في خير. يقول لك: التمادى اليهود والنصارى على القرآن كتاب الله العظيم، ولكن الشعب اليمني هو صوت الحق ورمز الكرامة الذي لا يعرف الهوان، في القرآن هو الذي هو سيرتنا العطرة، هو كلام الله، هو بالنسبة لليمنيين فاليمن هو شعب القرآن وشعب المقدسات، شعب لا يعرف المساومة ولن يتخلى عن مقدساته وعلى ولا عن قرآنه، فهذا ليس بدافع العاطفة بل بدافع الإيمان والإسلام. شكرا لكل رواد مستمعي إذاعة سام الأنبياء، شكرا لهم على هذا الوعي والإطراء، وأقول لكل من هو مواصل في التعليم، أقول له: ربنا يعينك ويسهل أمورك، فالتعليم بناء المستقبل وتحقيق للمراد، فالعزيمة والإصرار والهمة تهون المستحيل. شكرا جزيلا.

هنا أيضا رسالة تقول: السلام عليكم الأخوات من مرتفعات جبال وصاب الشامخة، محبة سام ومحبة الفتح الموعود ومحبة اليمن ومحبة الجهاد. أولا حبينا نبارك لأختنا الغالية محبة الجهاد بمناسبة زفافها الميمون، ونقول لها ألف مبروك العشر من ذي الحجة، أفضل أيام العمر، اللهم بلغنا وإياكم كل عام بخير وعافية، واحفظ اليمن من كل المحن، واللهم احفظ السيد القائد الذي دائما يبصرنا ويهدينا إلى طريق الدين الحقيقي، ونطلب زامل إلى جبهات ربي ناديني. أمانة لبو زامل كل مرة نطلبه ما تلبو. تحية لكم من الغاليات خديجة وزلفة. شكرا جزيلا يا الأخوات من مرتفعات جبال، ومبارك لمحبة الجهاد زفافها، والله يجعل فيها الخير والبركة يا رب.

0: اتصال. الو
1: الو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: يا حيا بالصباح خديجه، كيف حالك؟
0: حيا ان شاء الله، في خير الحمد لله. كيف انتي؟
1: الحمد لله بخير، دائما بخير.
0: ندى،
1: اكيد معكم ندى.
0: تفضلي يا ندى، سمعتي موضوع اليوم
1: عن محاضرة السيد ومالكم؟
0: ايوه.
1: عندما تنظرين الى تلك الجهة المضجة التي يتحدث بها السيد القائد يحفظه الله وتلك الطمأنينة التي يطلب بها، فإنك في الحقيقة تنظرين إلى ثقة مستمدة من الارتباط الوثيق بالقرآن الكريم. هذا الطمأنينة والثقة ليست مجرد يعني مظهر، بل هي طاقة إيجابية وإيمانية تفيض لتشفي الصدور وتضرب القلق. لكن شنو يعني التغيير؟ لا يحدث فجأة، بل هو تراكم لخطوات سلوكية ويومية وتعمق في كلام السيد وما يقوله لنا. التغيير السلوك في العمل، أن يتحول العمل مهما كان بسيطا إلى عبادة، هو جزء من الجهاد بالالتزام والإخلاص وتقديم أفضل ما يمكن. فالاتجان في العمل هو أول خطوات التغيير، أيضا تحقيق البذل والعطاء. ألا تنتظر يعني حتى تفيض خزائننا لنا عظيم؟ بل العطاء والبذل بالكلمة الطيبة هو الجهد والوقت والمال في سبيل الله وفي خدمة المجتمع، الإحسان والمسؤولية، أيضا استشعار أنه كل فرد منا ثغرة من ثغور الأمة، والإحسان إلى الناس والتعامل بمسؤولية عالية تجاه القضايا الصغيرة والكبيرة.
0: جميل.
1: ومواجهة التجاعس والتحرك المستمر، أيضا الجهاد الصبر والتضحية، ترسيخ روحي الجهاد منهج حياة لحماية الكسامة ونصرة الحد، توبيخ النفس على الصبر أمام التحديات وتقديم التضحيات بثقة مطلقة في بعض الأمم النصر والتمكين. ما يقدمه لنا السيد القائد من دروس وتوجيهات يضعنا جميعا أمام مسؤولية دينية وأخلاقية كبرى،
0: فعلا
1: مسؤولية تستوجب منا العمل الجاد والجهد في سبيل الله ونصرة المستضعفين. وإن ترجم يعني هدي القرآن إلى واقع عملي وسلوك يومي ومواقف ثابتة في مواجهة الطغيان والإلحاد. ثقة السيد القائد وهو يخاطبنا هي دعوة لنا، يعني أنا تقبأ أنفسنا، عون الله لنا وراحة البال التي نلمسها في كلامه، الوجود الذي يدفع يعني لنا لسكاننا. فكل قيمة يطرحها من الصبر وإحسان وتضحية مسؤولية هي أمانك يا عوننا، نترجمها سلوكا عمليا في واقعنا الجهادي واليومي، ليشرق يعني نور الحق من خلال عملنا كما يشرق السيد القائد من كلماته.
0: سلام الله عليك يا ندى، وسلام الله على وعيش، وشكرا جزيلا على هذه المشاركة القيمة.
1: سلام الله عليك انت يا أستاذة خديجة، وسلام الله على هذا الشعب الصابر والمجاهد، وكل التحية لك، ودوما انت متألقة ومطاعة ما شاء الله عليك، ربي يزيد التألقا. وكما هي لمخرجة اليوم من الأستاذ أماني
0: زلفة،
1: زلفة لها التحية وكل كادر إذاعة سام، وشكرا لكم.
0: ولك كل التحية، شكرا جزيلا يا ندى العسل، ونفخر جدا حقيقة بمستمعينا الأعزاء الذين يحملون كمية الوعي الجميلة هذا التي تشرح الصدر، شكرا جزيلا. نعود لقراءة الرسائل. هنا رسالة تقول: أسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير، أعزائي الكرام، أولا نشكركم على هذه الشيقة العشر الأولى من ذي الحجة، أفضل الأيام تقربا لله وطاعة، والله جل جلاله عظم هذه العشر، قال تعالى: والفجر وليال عشر. ونطلب دامل والله ثم والله، احنا في القمة. المرسل اخوكم عبدو علي حاوي من الجراحية منعت لبو، هذا زامل ان شاء الله. شكرا جزيلا.

هنا أيضا رسالة تقول: الله يحفظ سيدي وقائدي عبد الملك الذي نستمع لخطاباته الساعة الرابعة، وزامل هامة الأرواح طلعوا يا زلفاء، الله يحفظه. تحياتي لكل المستمعات الكرام، ونحن نستفيد الكثير والكثير. رسالة بدون اسم، شكرا جزيلا. أيضا هنا رسالة تقول: يسعد صباحك بكل خير أستاذة خديجة وزلفاء، كل عام وأنتم بخير وصحة وعافية. شكرا جزيلا، وأنت بكل الخير والصحة والعافية. تقول: استفدنا الكثير والكثير، الله يحفظك ويبارك في عمرك ويديمك ما علينا وتجفى ورؤوسنا، وشكرا لكم جميعا، الله يحفظك في الدين العافية، تسلمي، شكرا. وبتقول: زامل صبت النبي لو تكرمت، وتحية لكل البنات المشاركات بدون استثناء من نور الهدى. شكرا جزيلا يا نور الهدى. هنا أيضا رسالة بتقول: تدبر القرآن الكريم من الأعمال العظيمة التي حث الله سبحانه وتعالى عليها، قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال أيضا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فهم القرآن الكريم وتدبره هو مفتاح الهداية وصلاح الحياة للوصول إلى فهم عميق وصحيح لكلام الله. يجب الجمع بين استحضار القلب والاعتماد على أسس علمية ومصادر موثوقة ومفسرين موثوقين. مش كل واحد عايقدر تقريبا بمعنى كلامها. التهيئة النفسية والتعظيم والإخلاص، استشعار أن القرآن الكريم هو رسالة الله إليك، وعظم قدره لتعظم استفادتك منه. الإقبال بالقلب، اختر الأوقات التي يكون فيها ذهنك صافي، وابتعد عن الذنوب والمعاصي لأنها تحجب القلب عن فهم المعاني. تحياتي لكم ولفاطمة الشاوش ولكل البنات المشاركات كلهم باسمها، ولعمي أبو العز من أميرة الجامحي، شكرا جزيلا لك يا أميرة، وتحية لكل من ذكرتي. أيضا هنا رسالة تقول: أسعد الله أوقاتكم بكل خير وعافية، يسعد صباح شغاليتي وعزيزتي والحبيبة خديجة، ويسعد صباح المخرجة الغالية زلفاء، كيف حالك يا غاليات منورات الإذاعة، شكرا جزيلا. بتقول هنا: أما بالنسبة للموضوع فعلينا أن نغتنم الفرصة الثمينة علينا، وأن نغتنم هذا العشر فالأجر مضاعف ضعف أضعاف. أما بالنسبة لمحاضرات السيد فهي محاضرات واقعية، والسيد عبد الملك حفظه الله استفدنا من محاضراته كثير. وأطلب زامل غضب غضب يا شعبنا يا منعه، مع خالص تحياتي لك غاليتي وعزيزتي والغالية على قلبي دوما خديجة وزلفة. وأقول لك يا خديجة وين المخرجة بتها الغايبة، وسلامي عليها مع خالص تحياتي من حفيدة الزهرة، شكرا جزيلا لك يا حفيدة الزهرة، وبتال موجودة بكل خير وعافية وبتسلم عليك كلك، شكرا جزيلا. أيضا هنا رسالة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا الأيام ضروري نستغلها في الصلاة في التسبيح في التهليل، هي غير أيام معدودة، فيجب علينا أن نستغلها الاستغلال الأمثل. وعيد مبارك مقدما المرسلة من ابنة الشهيد بشير قيس، شكرا جزيلا يا ابنة الشهيد، وكل عام وانت بخير، وعيد مبارك بالخير والعافية.

أيضا هنا رسالة تقول: سلامي لسيد الأمة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، الرجل العظيم الذي اختاره الله من هذه الأمة الخانعة الذليلة، وهذه نعمة كبيرة للأمة والشعب اليمني، من ماجد الأديب من إب القفر. أيضا هنا رسالة تقول: سلام الله عليكم، أخبارك يا مؤمنات؟ الحمد لله، شكرا جزيلا. تقول الرسالة: يجب علينا أن نغتنم هذه الأيام العظيمة العشر الأولى من ذي الحجة بالاستماع إلى محاضرات السيد القائد والصلاة والصيام والقيام من بنت أبو نجوم المحاجري وأنشودة رحماك ربي. شكرا جزيلا.

هنا أيضا رسالة تقول: كلام السيد سفينة النجاة، من اتبعه نجاة ومن تخلف غرق وهوى. وتحية قوية لبيان عز الدين من أم رافي، من أم رفيف تعز العز. وتحية لك أيضا، وتحية لبيان، غيبتي علينا يا بيان، إن شاء الله تكوني بكل الخير والعافية. أيضا هنا رسالة تقول: لآل الرسول حبي وولائي، ولهم قد أعلنت حبي وانتمائي، سلام على عالم الهدى السيد، وروحي له الفداء، محاضرة السيد قرآنية مهمة مفيدة، ويا خسارة الناس الذي لا يستمع إليها، لابد أن نكون من الملتزمين بهدى الله والمفاهيم القرآنية، ولا نكون كمن قال البعض شوره من قرنه، نكون مهتمين بتطبيق توجيهات الله، نستمع بتفهم لكلمة السيد اليوم في مدارس الكوثر. والله يحفظ السيد وزامل هامة الأرواح، أهدي لكل المتولين للسيد، ولك أختي المجاهدة الفقيرة إلى الله. ولو سمحتوا المتصلين للإذاعة اختصروا المشاركة، بسرتوا يتيح الوقت للرسائل. فعلا أتمنى من كل المتصلين أن تكون اتصالاتهم مختصرة، وأيضا المرسلين والكل أتمنى منكم تكون الرسائل قصيرة. هنا أيضا رسالة تقول: لابد بأن نكون مهتمين بخطاب السيد القائد بكل شوق، وهو الكلام العذب كشوق المتلهف لمعرفة الله وهديه، نستنير بنور هديه. هذا أيام خير أيام، هي فرصة لتزكية نفوسنا وأن نرتقي بها في الواقع الإيماني. السيد القائد يقدم لنا دروس تساعدنا على الرقي والتزكية فيها. تحية شكر لك المبدعة والمتميزة خديجة والمتألقة الرائعة زلفة وزامل هامة الأرواح من قاهرة الأعداء. شكرا جزيلا يا قاهرة الأعداء على هذه المشاركة.

أنت يا غالي. هنا أيضا رسالة تقول: السلام عليكم، كيف الحال منورات عشر ذي الحجة؟ الأجر يتضاعف والدعاء لا يرد والقرآن هو دستورنا. تحيات حب للغالية خديجة والغالية زلفة عبد الملك، وتحياتي لإسراء وفداء أهل البيت وندى العسل وحثية حيس وملك الوائلي ومتولية آل طه وكل البنات المشاركات معكم آيات. شكرا جزيلا لك يا آيات، والتحية أيضا لك ولكل من ذكرتي. هنا أيضا رسالة تقول: السلام عليكم، كيف حالكم أخواتي الغاليات خديجة والمخرجة زلفة؟ السيد القائد عبد الملك الحوثي رمز القوة والصمود، يحمل في خطاباته كلمات قوية تعبر عن صوت الشعب اليمني. الله يحفظ السيد القائد عبد الملك الحوثي من براء الفقيه من الحديدة. وبتقول تشتي زامل لقائدا لقائد، ها لقائد لا مثل قائدنا. شكرا جزيلا لك.

هنا رسالة بتقول يا من عاطل العزام هامة الأرواح. طيب إن شاء الله نطلعه. وهنا في رسالة من بيان عز الدين، وأخيرا بسرتيش رسالة يا بيان، هنا بتقول أصعد الله صباحك أستاذاتي الجميلة خديجة والغالية على القلب أماني، طبعا المخرجة معنا اليوم زلفاء، بتقول محاضرة السيد القائد مدرسة مفتوحة، من دخلها بقلب حاضر خرج منها ببصيرة أقوى وعزيمة أرسخ. الاستفادة منها تكون بثلاثة: إصغاء واعي، هنا نعم تقول إصغاء واعي يلتقط جوهر المعنى لا مجرد الكلام، فهم حي يربط ما يقال بواقعك وواجبك، وعمل صادق يترجم القناعة إلى موقف وسلوك، من فعل ذلك حول الكلمة إلى سلاح والبصيرة إلى ثبات والدرس إلى طريق نحو الله. تحية من أعماق القلب لكن أستاذاتي العزيزة خديجة نعمي والعزيزة أماني، وإذا أمكن زامل هامة الأرواح، محبة وجودكم بيان عز الدين من الضالع المحتلة. شكرا جزيلا لك يا بيان، وشكرا لجميع مشاركتك.

بيان بترسل لك أيضا تحية يا أم رفيف. وهنا أيضا رسالة تقول: السلام عليكم. السلام على علم الهدى سيدي ومولاي السيد عبد الملك نوح عصرنا، يقودنا إلى بر الأمان ويهدينا إلى سبيل الرشاد. أدامك الله يا سيدي تاج رؤوسنا، ونسأل من الله أن يجعلنا فداء لك وأن يجعلك قائدا لكل أمة الإسلام من بنت حجة. وتحياتي للشيخ خديجة، وتحية لزلفة ولكل البنات المشاركات، وزامل هامة الأرواح يا زلفة. شكرا جزيلا لك يا بنت حجة.

0: هنا أيضا رسالة تقول: السلام عليكم، كيف حال المضيعة؟ الله يحفظك، وأطلب زامل سيدي سيدي يا من عام من بنت جواح من سنحان، الله يجعلنا في المرة القادمة من أهل الحجاج يا رب، وعيدكم مبارك مقدما، وشكرا جزيلا، عيدك أيضا مبارك وكل عام وانتي بخير. هنا أيضا رسالة تقول: أسعد الله ظهيرتكم بكل خير، كيف الحال الغالية والحبوبة خديجة؟ وشكرا عزيزتي خديجة على هذا الموضوع الجميل. شكرا لش. هنا بتقول: الموضوع الجميل، الحمد لله، احنا بنحضر مدارس الكوثر القرآنية يومين في الأسبوع، وندارس فيها القرآن وملازم سيدي حسين ومحاضرة السيد القائد، ونستفيد منها كثير ونفيد المجتمع أيضا، وكذلك كل ما نحضر بننفق لكي نزكي نفوسنا لكي لا نكون مثل بني إسرائيل. وتحياتي نفس الحرية. ويا أستاذة خديجة، نتمنى من الذي بيتصلوا ويختصروا مشاركاتهم لكي يستطيعوا استقبال جميع المشاركات، ويا من عازم الداعي العز. قد غلقنا باب الاتصالات دحين، قدو فقط للرسائل، مع أنه ما عاد بش وقت، تقريبا دقيقة. هنا أيضا رسالة بتقول: السلام عليكم، كيف الحال يا خديجة؟ يجب علينا أن نستمع لمحاضرات السيد، وتحية لآيات وغزة صالح الحسني وملاك من أماني عادل. أيضا هنا رسالة تقول: مطيع القادري، يا عرب أفيقكم من غفلتكم، القرآن يهان ويحرق في أمريكا، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم لا تحرمنا أجر حجاج بيت الله الحرام. هنا أيضا رسالة أخيرة، طبعا في كثير رسائل لكن أعتذر جدا مستمعينا الكرام، هذا آخر رسالة بتقول: السلام عليكم، تحياتي لكن أخواتي الغاليات، وتحياتي للمخرجة الرائعة زلفة، ونهنئكم ونهنئ الشعب اليمني بالعشر ذي الحجة، ونسأل الله أن يحفظ السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي يطل علينا ويشفي قلوبنا بكلامه المفيد ورائع جدا، من ندى العباسي من وصابة سافل، وبتطلب زامل: الحمد لله نصرنا اليوم قرب. شكرا جزيلا لك يا ندى العباسي. هذه كانت آخر رسالة قرأتها، طبعا أعتذر منكم مستمعين الكرام الذي ما قدرناش نقرأ رسائلهم، إن شاء الله بإذن الله أقرأهن تحت الهواء، ونحاول نحن نرتب أنفسنا في هذه الأيام العظيمة والمباركة، أنه نجيب نوتة أو قلم ودفتر نلخص فيها أبرز النقاط المهمة من محاضرات السيد القائد، علشان كل ما احتجنا لها نرجع لها ونقرأها في كل وقت بنحس أن احنا بحاجة إليها. هذه محاضرات عظيمة وقيمة جدا ومباركة، وبالتأكيد أنها ستعود على أنفسنا بالخير والبركة والعافية، تخلينا نفهم عدونا أكثر وأكثر. إن شاء الله بإذن الله تكون هذه المحاضرات فاتحة خير على أرواحنا وقلوبنا وتزكية لأنفسنا. ونذكركم مستمعينا الكرام أن المحاضرة الثانية للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي ضمن سلسلة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم عند الرابعة عصرا بإذن الله في إذاعة سام اف ام، سنبثها على الهواء مباشرة. شكرا جزيلا لجميل وطيب استماعكم لنا في فاصلة ظهيرة لهذا اليوم، أعدادا وتقديما خديجة النعمي، وإخراجا زلفى عبد الملك. إلى الملتقى دائما وأبدا، كونوا بخير في أمان الله.
1: سام اف ام، الحكمة اليمانية.

والعشر الأول من شهر ذي الحجة لها فضلها، ووردت بشأنها الأحاديث التي تحدثت عما فيها من الفضل وعن مضاعفة الأجر والثواب للعمل فيها للعمل الصالح، وعن أهمية الذكر لله سبحانه وتعالى في هذه الأيام التي سماها الله في القرآن الكريم بالمعلومات، ويذكر اسم الله في أيام معلومات. ففي الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى فيها فضل كبير وأجر عظيم وأهمية كبيرة، وهي كغيرها من الأيام المباركة التي يأتي الحث على عبادات معينة فيها وأذكار معينة تعتبر محطة تربوية لتزكية النفس الإنسانية، وهي ذات أهمية كبيرة، فالإنسان بحاجة ملحة إلى ما يساعده على تزكية نفسه.

0: الوعود الإلهية في القرآن الكريم ارتبطت بالتقوى، الوعود في الدنيا، الوعود في الآخرة، ما وعد الله به عباده المتقين في القرآن الكريم، وكذلك قبول العمل. الله يقول في القرآن الكريم: إنما يتقبل الله من المتقين. فالعمل الصالح يكون مقبولا ممن؟ من المتقين. الجنة لمن أعدها الله؟ قال في القرآن الكريم: أعدت للمتقين. قال أيضا: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. ضمان النجاح والفلاح في هذه الحياة والمستقبل الإنسان الأبدي في الآخرة مرتبط أيضا بالتقوى، تحقق الثمرة والنتيجة الإيجابية لتعليمات الله، لأوامره سبحانه وتعالى، للانتهاء عن نواهيه، تتحقق للإنسان وللبشرية وللمجتمع الذي يتحرك على أساسها ويلتزم بها من خلال التقوى، لأن كل توجيهات الله سبحانه وتعالى توجيهات مهمة لنا في هذه الحياة، مهمة للإنسان نفسه، مفيدة للإنسان نفسه، تصلحه، تصلح حياته، لها إيجابية في واقعه النفسي وفي واقع حياته. لكن كيف تتحقق هذه النتائج؟ من خلال الالتزام، من خلال التقوى، كذلك الانتهاء عن النواهي. تتحقق لذلك ثمرة مهمة جدا يكسبها الإنسان لكن بالتزامه. فالمسألة في غاية الأهمية، فالتقوى هي تشكل وقاية وحماية للإنسان.
1: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

حي على

إله إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام، والصلاة القائمة، والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي،
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامج التيسير في التفسير. نعيش مع قصة نبي الله يوسف في سورة يوسف. وصلنا أحبتي الكرام في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 62، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. نصغي بأسماعنا وقلوبنا إلى آيات الله، نتدبر المعاني علها تكون نورا وهداية وطريقا يوصلنا إلى رضاء الله وعلما ينفعنا في الدنيا والآخرة. أحبتي الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. إذا طلبوا من أبيهم أن يرسل معهم أخاهم. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا. هكذا أخانا إظهارا للعطف عليه، لأنه أخوهم، لئلا يخافهم أبوهم على ابنه بعدما قد فرضوا في يوسف. فأرسل معنا أخانا نكتل يكتالوا وإنا له لحافظون، فضلا عن أن نعتدي عليه نحفظه من الضياع ومن عدوان غيرنا. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، فأنا إنما أمنتكم لثقتي بالله أنه يحفظه ويجتبيه فأرسلته معكم، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين لهما ولي ولمن أراد رحمته. وحاصل هذا الجواب أني لا آمنكم عليه لوعدكم بحفظه، بل إن أرسلته معكم فلرجائي أن يحفظه الله، لأني أعلم من الله ما لا تعلمون. وهذه ثقة برحمة الله وبأن الله هو الحافظ. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ذلك كيل يسير. ولما فتحوا متاعهم أوعيتهم التي فيها بضاعتهم المردودة عليهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، فازداد جدهم في طلب أبيهم لإرسال أخيهم ليكتالوا بالبضاعة التي ردت إليهم. قالوا يا أبانا ما نبغي، ما نطلب إذا لم نرجع إلى عزيز مصر، أنطلب القوت من غيره فلن نجده، أم نختار أكل الأنعام وترك الحب، أم نجد سببا غير ذلك نطلبه. هذه بضاعتنا ردت إلينا فلا نتكلف للعودة بضاعة أخرى، ونمير أهلنا نشتري لهم الحب ونحفظ أخانا، فالذي نطلبه خير خالص لا شر فيه، ونزداد كيل بعير لأخينا، أي نكتال زيادة حمل بعير. ذلك كيل يسير أي سهل، لأن البضاعة نكتال بها على عدد إبلنا أحمال حب، فإذا زادت الإبل زاد الحب من دون زيادة البضاعة. ويقول الله قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم، فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله، ما يوثق به ويعتمد عليه في حكم الله وتشريعه، وهو العهد الذي جعله الله موثقا بين عباده. لتأتنني به بأخيكم هذا إلا أن يحاط بكم، إلا تغلبوا وتقهروا فتعجزوا عن إتياني به. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل، الله على ما نقول وكيل على عهدكم وما قلت لكم، فأكلوا إليه أمركم في رعاية العهد وأمري في أخذه عليكم. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. إذن أحبتي الكرام، بهذه الآية نختم حلقتنا ونواصل إن شاء الله في حلقة غد بإذن الله. إلى ذلك الملتقى وإلى ذلك الحين أترككم مع الله في حفظه ورعايته، تذكرونه، تستغفرونه، تسبحونه، تتقربون إليه، كما أستمد منكم الدعاء بالهداية والتوفيق والصلاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: سام FM، الحكمة اليمانية.

تنوما ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تسلط الضوء على واحدة من أبشع الجرائم التي حفرت الذاكرة اليمنية والعربية في وجدانها. جريمة استهداف الحجاج في تنوما، حيث امتزجت قداسة الرحلة بدماء الأبرياء. برنامج يكشف خفايا تلك الجريمة، أسبابها وقائعها، تفاصيلها ونتائجها، ويعيد قراءة آثارها الممتدة حتى يومنا هذا في ظل استمرار استهداف الأبرياء بأشكال مختلفة. تنوما ذاكرة الدم الذي لا ينسى، من إعداد وتقديم دكتور حمود الأهنومي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، حياكم الله. أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات برنامجنا التاريخي تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى. مر لنا في الحلقة الماضية عدد من الدروس والعبر التي يمكن الاستفادة منها والتعامل من خلالها في واقعنا المعاصر. أهم تلك الدروس هو أن الجرائم الكبرى غالبا ما تكون رسائل سياسية وليست أحداثا عفوية. ما جرى في تنومة يظهر أن العنف قد يستخدم لإيصال رسائل ردع وتخويف وفرض واقع سياسي معين، ولهذا فإن قراءة أي حدث بمعزل عن سياقه السياسي تقود إلى فهم ناقص ومضلل. وفي واقعنا اليوم تحليل الأهداف الكامنة وراء الأفعال يسبق الحكم على ظاهرها، والوعي بهذه الرسائل يجنب الوقوع في صدمات مفاجئة أو تقديرات خاطئة. إن الجريمة في تنومة كانت سياسية بحتة. الدرس الثاني أن الاستعمار يستخدم الأطراف المحلية والصراعات الحدودية كأدوات لشغل ولإشغال الدول المستقلة عن أهدافها الكبرى. بريطانيا كما لاحظنا في الدرس الماضي دفعت بالإدريس للاحتماء بالسعودية وأشعلت الصراع على عسير، وهدفت إلى حرف نظر الإمام يحيى عن قضية تحرير عدن والمحميات الجنوبية المحتلة إلى مكان آخر. هذا الأسلوب يتكرر اليوم حين تقوم القوى الاستعمارية بشغل وإشغال بشغل وإشغال الدول العربية والإسلامية بالصراعات الجانبية، الحدود، المذاهب، القبائل، لتبتعد عن المواجهة المركزية مع العدو الحقيقي، الاحتلال الصهيوني مع الهيمنة الغربية. الدرس الذي يجب أن نعيه: لا تنسى عدوك الحقيقي خلف الزوابع الصغرى. الدرس الثالث: صناعة الرعب وتوظيف الجماعات التكفيرية المتوحشة هو أسلوب ثابت في سياسة قرن الشيطان. لاحظنا أن ابن سعود أجاد صناعة الرعب عبر جيش ما يسمى بالإخوان، إخوان من أطاع الله، الوهابيين من هجرة الغطغط، أرسلهم لارتكاب المجازر بحق الحجاج العزل ليوجه رسالة فيها من التخويف للإمام يحيى ولكل اليمنيين، ثم تظاهر بالبكاء والتنصل من جرائمهم. اليوم نفس الأسلوب يستخدمه أبناء سعود والأمريكان في توظيف جماعات مثل داعش والقاعدة وغيرها لضرب الدول العربية والإسلامية. الدرس الذي نستفيده: أن لا ننخدع بدموع التماسيح ومنظومة ما يسمى بمكافحة الإرهاب المزيفة، فالقاتل الحقيقي من يحرك الإرهابيين ثم يبكي عليهم، من يحرك هؤلاء التكفيريين ثم يبكي عليهم. بريطانيا أيضا تريد معاقبة النظام اليمني بهذا الأسلوب الدموي، وهذا طبيعي جدا في تاريخ الاستعمار الغربي الخبيث. الدرس الرابع: التمسك بالحقوق التاريخية وعدم الخضوع للتهديدات والإملاءات هو الطريق الوحيد لردع العدو. رأينا أن الإمام يحيى رفض الاعتراف باحتلال السعودية لعسير وتمسك بأنها جزء لا يتجزأ من اليمن. هذا الموقف جعل ابن سعود يلجأ إلى المجزرة مع أسباب أخرى طبعا ودوافع أخرى كرسالة تهديد وإجبار. اليوم أي تنازل عن الحقوق التاريخية كعسير ونجران وجيزان التي نطالب باستعادتها كأراض يمنية طبيعية، هي من تاريخ اليمن، هي من جغرافية اليمن الطبيعية والتاريخية، تحت ضغط التهديدات أو الإغراءات سيشجع العدو على المزيد من الابتزاز. والدرس الذي نستفيده: أن الحقوق لا تسقط بالتقادم ولا بالرصاص، والتمسك بها ولو كلف الدماء هو الذي يحفظ كرامة ودماء الأجيال القادمة. طبعا كنا في ختام الحلقة الماضية قد سألنا عددا من الأسئلة، وهي: من الذي سرب خبر الاتفاق السري الذي هو مشروع اتفاق لم يكن قد أصبح اتفاقا بين الإمام يحيى والشريف حسين، ولماذا كان لهذا التسريب أثر كارثي أدى إلى المجزرة؟ اثنان: كيف استغل الإنجليز عدائهم للإمام يحيى العصي على التطويع ليدفعوا بابن سعود لقتل 3000 حاج يمني في تنومة كرسالة تهديد وإجبار؟ ثلاثة: ما الدعاية الباطلة التي صدقها ابن سعود أو روج لها بأن الحجاج اليمنيين هم جنود متنكرون لإنجاد الشريف حسين؟ وكيف تحول هذا الوهم أو الزعم إلى مبرر لإبادتهم عن بكرة أبيهم؟ والواقع أنه، وبالعودة إلى أسباب مجزرة تنومة السياسية، فإنه حتى بحسب الرواية النجدية التي تحدثت عن هذه المجزرة كان قد تسرب خبر مشروع اتفاقية بين الإمام يحيى والشريف حسين ملك الحجاز بالتصدي لابن سعود، ومن بنود تلك الاتفاقية التعاون والتناصر بين الجانبين، ولكنه كما نص المشروع تعاون مشروط بكونه موقوفا على الطلب من أي الجانبين عند الاحتياج واللزوم، وأيضا مضبوط بأنه في دائرة النصوص الشرعية. الإمام يحيى اشترط هذا الشرط، أنه يكون هناك تعاون لكن في دائرة النصوص الشرعية، كما هو النص المقترح للاتفاقية التي لم تكن قد وقعت بعد، وكانت لا تزال مجرد حبر على ورق. وصلنا ابن سعود نبأ هذه الاتفاقية المزمع توقيعها، فكان بحاجة ماسة إلى فض هذا الاتفاق الذي يلوح في الأفق بين اليمن والحجاز، بل وكان بحاجة إلى ضربه في الصميم نفسيا وواقعيا، وإيصال رسائل متعددة الأهداف لكي دماغ حكام اليمن والحجاز أيضا في هذا الصدد. غير أن السؤال المهم الذي يعني يدور في البال، في بالي وفي بالكم أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات، من الذي سرب مشروع هذه الاتفاقية، وهي التي ظلت طي الكتمان، والتي أوصى الإمام يحيى بإبقائها سرية؟ من المستفيد من تسريب هذا الخبر، وما الذي يريد تحقيقه من أهداف؟ طبعا إذا رأينا وحاولنا أن نتعرف على المستفيد والذي سرب هذه الاتفاقية أو مشروع هذه الاتفاقية، الذي يترجح أنه أحد الجهتين لا ثالث لهما، إما الإنجليز هم من تولى إبلاغ ابن سعود ببنود هذه الاتفاقية المزمع توقيعها حتى يدفعوا به إلى ارتكاب تلك المجزرة، حتى يوصل من خلال تلك المجزرة رسالة إرعاب وتخويف إلى حكومة اليمن، وهو ما لمح إليه عراب تلك الاتفاقية أمين الريحاني عند لقائه بكاتبة أسرار المندوب السامي في الأمور الشرقية في العراق جيرترود بيل، كما يعني ذكرنا سابقا. وذكر هو أمين ريحاني بأنه كان يعلم أن لدى البريطانيين شبكة عملاء تبلغهم بتقارير وأخبار بشكل يومي وبشكل متكرر، أو الرحالة نفسه، أمين الريحاني نفسه الذي تدل مؤشرات على ذلك مؤشرات أنه أعجبه المقام في حضرة ابن سعود وأخلص له وأنشأ معلقات في الثناء والمديح والتبجيل والتعظيم لهذا الملك الذي ارتكب تلك المجزرة البشعة والفظيعة. طبعا الإنجليز أيضا وقد عانوا من الإمام يحيى وتهديداته المتكررة بطردهم من عدن ومحمياتها التسع في الجنوب. كان يصرح الإمام يحيى وحكومة اليمن يصرح بين الفينة والأخرى بضرورة استعادة محميات اليمن الجنوبية وعلى رأسها عدن، وهذا أمر كان يزعج بريطانيا، يزعج الإنجليز. الإمام يحيى أيضا كان الحاكم العربي الوحيد في الجزيرة العربية العصية على التطويع لسياساتهم الاستعمارية والاحتوائية التي كانت تحتوي زعماء العرب في ذلك الحين في المنطقة، ولم يقبل بأن يستلم مرتبات شهرية، لم يقبل بأن يدخل مع بريطانيا في الحرب العالمية الأولى ضد تركيا، لم يقبل بأن يعقد معها معاهدة تحالف، لم يقبل، كان عصيا على التطويع حقيقة. كان ينشد دائما الإمام يحيى، وكان يتحرك ويسوس البلاد باستقلالية كاملة، كان يرى أن ضرورة أن تبقى اليمن مستقلة مهما كان الثمن. فالبريطانيون طبعا في إزاء هذا كان لابد أن يهيئوا الظرف الملائم لمعاقبة الإمام يحيى من خلال إقحامه في مشاكل مع جيرانه، ومن خلال الدفع بجيرانه إلى الاعتداء عليه وعلى شعبه، وحرث نظره بعيدا عن محمياتهم فيما سموه بالجنوب العربي. طبعا من هو المرشح للقيام بهذا الدور في تلك الفترة بهذا الدور القذر؟ هو رجلهم المفضل وعميلهم الذي يزمع تنصيبه في المنطقة كملك كبير صاحب إمكانات كبيرة ومملكة كبيرة، هو عبد العزيز بن سعود. الرحالة العربي السوري نزيه مؤيد العظم صاحب كتاب رحلة في بلاد السعيدة، وقد وفد إلى اليمن أكثر من مرة، وهو أحد رجال العرب آنذاك، حاول التحري والبحث الدقيق عن سبب هذا العدوان على حجاج اليمن في كتابه رحلة في بلاد في العربية السعيدة. وبعد التحري والبحث الدقيق ومع أناس مسؤولين في اليمن كما ذكر هو، وفي الحجاز وفي نجد وفي مصر ممن يتتبعون حوادث البلاد العربية باهتمام كبير، فبحث معهم عن الأسباب الحقيقية التي حدث بالإخوان الوهابيين لاغتيال هذا العدد العظيم من الناس وهم ذاهبون إلى بيت الله الحرام. بعد هذه الرحلة الشاقة كلها توصل إلى نتيجة مفادها أن لبعض الأجانب ضلعا في هذه المؤامرة، وقد كانوا يتوخون منها إثارة الفتنة كما يقول هو طبعا بين الملك عبد العزيز والإمام يحيى وامتداد الحرب من الحجاز إلى اليمن. واستنتج الرحالة النزيه مؤيد العظم أنهم ذكروا لابن سعود بأساليب شتى وعن طرق عديدة وبواسطة أناس كثيرين أن الملك حسين قد استنجد بالإمام يحيى للقتال معه ضد ابن سعود، فاعتذر الإمام عن الدخول في الحرب معه بشكل علني، ولكنه أوفد هذا الجمع الغفير بصورة حجاج للتطوع في الجيش الحجازي. ويبدو هكذا يقول الرحالة السوري العربي نزيه مؤيد العظم، يبدو أن ابن سعود قد أخذ بهذه الدعاية الباطلة وأمر جنده من الإخوان بأن يبيدوا هؤلاء الناس عن بكرة أبيهم. طبعا لا ينطلي هذا الأمر على قارئ وعلى متتبع بشكل جيد. ابن سعود أراد أن يأخذ بهذه الدعاية ويعلم أنها دعاية باطلة. طبعا لماذا؟ لأنه كما سيأتي أن الحجاج قد مروا على عامله في أبها، واستضافهم عبد العزيز بن إبراهيم آل سعود، استضافهم أيضا في أبها وأكرمهم ورآهم طبعا وعرف ما معهم من سلاح، وأنهم فيهم الكبير وفيهم الصغير، وأنهم حجاج ولم يؤثر لا من قبل ولا من بعد أنهم جنود وأنهم يمكن أن يكونوا جنودا. لكن يعني أراد ابن سعود أن يروج لمثل هذه الدعاية، أنه والله أنا خدعت، قيل لي بأن هؤلاء جنود ذاهبون لإنجاد الشريف حسين وللدفاع عن مكة المكرمة أمام الغزو الوهابي المزمع، فبالتالي أمرت بإبادتهم. هكذا أراد أن يقول الرحالة نزيه مؤيد العظم. طبعا هو كان يحاول أن يأتي بصيغة توفيقية بين الحكام العرب في ذلك الحين من منطلق قومي وعروبي. الدكتور صالحية يرجح هذا أيضا عندما قال بأن خبر المعاهدة التي تولى صياغتها أمين الريحاني مع الإمام يحيى ومستشاريه والتي لم توقع بعد قد وصلت أخبارها إلى بلاد الملك عبد العزيز بن سعود إما من قبل عيونه أو سربت من قبل البريطانيين. إذن إنه لمن الوجاهة بمكان صحة هذا الاستنتاج الذي توصل إليه نزيه العظم ذلك الرحال العربي بعد رحلة طويلة من البحث، ولكن بحدود أن ابن سعود أراد أن يصدق هذا فروج له. أما الحقيقة فقد علمها، الحقيقة حقيقة هؤلاء الحجاج وأنهم حجاج قد علمها ابن سعود من خلال في أقل الأحوال من خلال نائبه على أبها حاكم أبها الذي هو من أسرة عبد العزيز بن إبراهيم. طبعا الدكتور صالحية وهو الباحث المتخصص في التاريخ العربي الحديث وحقق كتاب سيرة الإمام يحيى وألف كتبا في هذا الجانب أيضا رجح هذا ما توصل إليه نزيه العظم. ونحن نشاهد اليوم كيف يمضي أولاد ابن سعود في تنفيذ مؤامرات هؤلاء الأجانب من الأمريكيين والإنجليز بأسوأ مما كان عليه والدهم. إذا لم يتغير شيء من سياسة هذا الكيان بل ازدادت حالته سوءا، بالإضافة إلى أنه استنتاج أن تقوم بريطانيا بالإعاز إلى ابن سعود بقتل هؤلاء الحجاج بحجة أنهم جنود متخفون ومتسترون تحت عنوان حجاج وهم ذاهبون إلى نجدة الشريف حسين والدفاع عن مكة المكرمة والحرمين الشريفين. هذا أراد ابن سعود أن يروج له طبعا، وهو استنتاج يدعمه سلوك الإنجليز الاستعماري وتاريخهم المشين في صناعة الفرقة والشتات في الشرق خدمة لأغراضهم الاستعمارية وتوطيدا وترسيخا لقاعدتهم العتيدة فرق تسد. كما يدعمه أيضا مقتضى الفكر التكفيري المتوحش الذي حمله الوهابيون في مملكة قرن الشيطان. وبهذا لم يكن هناك أي داع لمحاولة تبرئة ساحة عبد العزيز بن سعود من هذه الجريمة البشعة كما حاول البعض وعلى رأس الدكتور محمد عيسى صالحية رحمه الله، حيث وقع في هذا الفخ وقال بأنه الجريمة ارتكبت على يد أولئك الجنود البدو من أتباع بن سعود وأنه ما كان أحد يستطيع أن يمنعه من هذه الجريمة، وهذا استنتاج طبعا خاطئ. كذلك بعض الأخوة المؤلفين الذين حاولوا أن يقولوا بأن عبد العزيز ما كان عنده قرار في هذا الجانب، ونحن سنذكر وسنبين لاحقا أن ابن سعود هو العقل المدبر لهذه المجزرة وهو الذي أمر بها. ونعم، وهذا الاستنتاج الذي وصل إليه عيسى محمد عيسى صالحية رحمه الله وكذلك نزيه مؤيد العظم رحمه الله يؤكد أن ابن سعود هو الذي اتخذ قرار تصفية أولئك الحجاج. طبعا حاول البعض هذا التبرئة لابن سعود لأنه لظروف لاحقة تضطت المتغيرات السياسية والاجتماعية، لكنه أمر يتناقض هذا الاستنتاج هنا بوصول نبأ المعاهدة إلى ابن سعود. الآن نصل إلى إضاءة من تراجم شهداء تنومة الشهيد عبد الله سعد أحمد الريشاني من أهالي سعوان الأوسط، مديرية بني حشيش، محافظة صنعاء. هذا أحد الحجاج الذين استشهدوا. أيضا الشهيد الحاج عبد الله بن صالح المرهبي من مرهبة، مديرية ذيبين، محافظة عمران، وكان من رفقة الشيخين الشهيدين من آل الأحمر، علي بن ناشر بن ناصر الأحمر ويحيى بن حسين بن مطيع الأحمر، اللذين واستشهد الحاج عبد الله بن صالح المرهبي معهما، وستأتي ترجمتهما طبعا، الشيخين الشهيدين علي بن ناشر الأحمر ويحيى بن حسين بن مطيع الأحمر. أيضا الشهيد عبد الله بن عامر بن سعيد بن أحمد بن موسى من قرية ملاح، مديرية العرش، رداع، محافظة البيضاء، الذي خرج للحج في عام تنومة ولم يعد. أيضا الشهيد عبد الله بن عبد الكريم أبو الرجال، كان عمره حوالي 40 عاما، وهو من أرحب، محافظة صنعاء. وأيضا الشهيد عبد الله بن محمد دهاق، أو محمد بن عبد الله دهاق المؤيدي، من أهالي ضحيان صعدة. وأيضا الشهيد عبد الله بن ناصر الحدبة أو الحدبة، من أهالي الجنات، محافظة عمران. والآن حان دور تقديم الأسئلة الختامية للحلقة، وهي: لماذا كان جنود ابن سعود في تنومة الغطغط يتنادون فيما بينهم ويقولون اقتلوا المشرك، أي اقتلوا المشرك، وهم يذبحون الحجاج العزل الذين يلبون نداء الله؟ 2، كيف تحول التكفير من فكرة عقدية إلى مبرر لارتكاب مجازر جماعية بحق المسلمين عبر التاريخ؟ وما العلاقة بين الفكر التكفيري القديم وظهور الجماعات العنيفة المعاصرة مثل القاعدة وداعش؟ 3، ما الفرق العقائدي؟ ما هو الفرق العقائدي بين وصف الوهابيين للحجاج اليمنيين في تنومة بأنهم مشركون، وصف النظام السعودي وأوليائه وعملائه وعلماء بلاطه لليمنيين عند إعلانهم العدوان على اليمن في 2015، وصفهم لليمنيين بأنهم مجوس وروافض لتبرير حرب الإبادة المستمرة منذ 2015 ميلادية؟ كل هذه الأسئلة وغيرها هي ما سنحاول الإجابة عنها في الحلقة المقبلة. أستودعكم الله إلى ذلك الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع

تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تسلط الضوء على واحدة من أبشع الجرائم التي حفرت الذاكرة اليمنية والعربية في وجدانها. جريمة استهداف الحجاج في تنومة، حيث امتزجت قداسة الرحلة بدماء الأبرياء. برنامج يكشف خفايا تلك الجريمة، أسبابها وقائعها، تفاصيلها ونتائجها، ويعيد قراءة آثارها الممتدة حتى يومنا هذا في ظل استمرار استهداف الأبرياء بأشكال مختلفة. تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، من إعداد وتقديم دكتور حمود الأهنومي.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: وزارة الداخلية تهيب بكافة المواطنين بضرورة الانتباه واليقظة والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساعد العدو بأي شكل كان، وذلك عبر الاتصال بالرقم المجاني للقيادة والسيطرة بوزارة الداخلية 1999.

0: أطلق طاقتك الريادية داخل الجمعيات التعاونية. فكرة واحدة قد تتحول إلى منتج يصدر اسم اليمن إلى أسواق العالم. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. أخي التاجر، أخي المستورد، اختيارك المندوب أو المخلص الجمركي المفوض والمعتمد لدى مصلحة الضرائب والجمارك يسهل إنجاز معاملاتك بسهولة ودون عراقيل. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
1: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
2: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
3: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
5: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
6: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
5: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
6: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
5: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جيب، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
6: 555-555.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.

بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، نتقدم إليكم بأطيب التحايا والأمنيات بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا. ولا يكتمل العيد إلا بتقديم يد العون وزرع الابتسامة في وجوه المحتاجين وإحياء شعيرة من شعائر الله العظيمة من خلال توزيع الأضاحي، والتي سوف توزع على أسر الأيتام والفقراء وأسر النازحين وأسر معسرة بمقدار 2 كيلو من اللحوم لكل أسرة، مستهدفين بإذن الله 500 أسرة. وبذلك نكون قد عملنا بقول الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: لن تنصروا إلا بضعفائكم. نسأل الله التوفيق والزيادة في البركة والخير لكل من يشارك ويساهم في مثل هذه المشاريع. للتواصل معنا في دعم هذا المشروع يرجى الاتصال

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام
1: إذاعتك أنت.

0: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم تنومة الحقد الدفي مسلسل درامي كتبه للإذاعة حسن السراجي. تابعتم في الحلقة الماضية
1: عمي حسن بيصيح من راس الجبل وبيقول سرق ونهى به وأنا كنت أرمي مطلع أبجعهم.
2: قولي يا أخي، هل متجينا من هذا الطريق بين بسرحة قافرة من الناس؟
3: أيوة يا فاطمة، صح إني قافرة وبعيدة ومتعبة، بس إن شاء الله تكون آمنة.
2: محمد يا خال مسكين، تحمل مسؤولية وحده صغير يا خال.
3: محمد رجل يا فاطمة.
4: أيوة يا محمد، هكذا الرجال
1: جيتوا في وقت مناسب. مين صعد العسكري في راسه؟
4: ونعم بها صداقات
2: والعلماء أينهم والناس وينهم؟
3: متفرقين يا فاطمة، متناحري، ما عاد بقي إلا اليمن، ما احتلوها الإنجليز ولا الجزيرة العربية كلها تحت الوصاية.
0: تنومة الحقد الدفين إخراج محمد شرف. الحلقة 27.
5: استقبل الشريف راجح حاكم مركز بارق الحدودي قرابة 150 حاجا يمانيا، وهم الذين نجوا من المجزرة التي ارتكبها جيش السلطان ابن سعود سلطان نجد بعد أن تعرضوا للملاحقة من قبل الإخوان البدو والنهب والترويع من اللصوص وقطاع الطرق. ورغم كل هذه المعاناة والأهوال، صمم أغلب الحجاج الناجين على مواصلة رحلة الحج، وعلى رأسهم السيد العلامة محمد ابن عبد الله شرف الدين، في دليل على تمسك اليمانيين بهذه الشعائر المقدسة وتعظيمهم لها إلى حد التضحية بأرواحهم وأموالهم وتجاهل وتناسي كل ما أصابهم.

0: هذا الله وجهك يا عم عيضة، انقذتنا وأكلتنا وعتقتنا، الله يعتقك من النار، جزاك الله كل خير.
1: الله المستعان يا أخ ضيف الله، ترى أنتوا إخواننا ومن دمنا ولحمنا.
0: صدقت يا عم عيضة، يعلم الله إنك دعم الأخ ونعم المؤمن الخايف من ربه.
1: يا رجال ترى والله ما سوينا معاكم شيء يا ضيف الله.
0: كيف ما فعلنا شيء؟ انقذتنا من الموت، من هذا السرق، لاحقونا، قتلونا، نهبونا، عاد فيك الخير، آويتنا وأكلتنا وشربتنا وما معانا شيء للدلة.
1: إيه يا أخوي، أهل نجد الملاعين الوهابين ترى هم أعدائنا كلنا، ونطلب منكم السموحة والمغفرة، والله يغفر لنا ويسامح، ترى ما قدرنا نساعدكم.
0: بارك الله فيك، الله يجزيك الجنة، عنده جهالة قمتوا بالواجب وزيادة، الله يقدرنا رد جميلكم وأحسن الله إليكم.
1: الحمد لله ترى وصلنا بالسلام هالحين، وهذا مركز بارق في الحجاز، وفيها الشريف راجح حاكم بارق، رجال ما يقصر معاه.
0: والله يا عم عيضة أن قلوبنا مكلومة، قتلونا، نهبونا، سلبونا، ذبحونا، لاحقونا، شردونا، جردونا من ثيابنا، حسبنا الله فيهم ونعم الوكيل.
1: وإحنا قبلكم يا ضيف الله، سنة وهم يقتلون قبائل عسير ورجالها، وحرقوا الأخضر واليابس، ترى الوهابيين يا ضيف الله متوحشين، ترى ما هم ناس أبد.
0: كان يقولوا يا حج أيضا نحنا مشركين، ويقتلونا ويقولون نحنا كفار، ملابس الأحرام فوقنا، والقرآن بيلسان بعضنا والبعض الثاني بيلبي، ولكن نحنا مسلمين، إلا قالوا مشركين. إلا قلضك الله بالمشرك ولا كافر يحج بيت الله الحرام ويسافر هذا السفر كله يلقى الله في بيته؟
1: هذا مذهبهم، الإخوان يكفرون والسلطان يقطع راسك، هذا هو عبد العزيز بن سعود وهذه حقيقته.
0: قال يا عم عيضة الحجة الجنحي بين ماهم في تنومة وفي وادي سدوة، تأكل الوحوش والطيور لحومهم، مجبورين بين دماهم، ما عاد احترموا حرمة ميت يدفنوا حتى، ولا حتى احنا قدرنا نرجع ندفنهم، خايفين منهم لا يقتلونا.
1: والله ما نقدر نقدم لكم شيء أخوي يا ضيف الله، ترى الوهابين وحوش على ما قلت لك، واغلب الناس شردوا من قراهم.
0: المعذرة يا معين، أنا ما بين أحملك شفو طاقتك، أنا بين أشكيلك بما بسارك.
1: إيه الحمد لله على سلامته،
0: الله يسلم،
1: ولعنة الله على الظالمين. اسمعوا، هذا مركز بارق، سامحونا من أي تقصير.
0: يا أمان الله، الله يحفظك أنت وأولادك ويجزيك عنا خير.
1: أمان الله يا رجال.
0: في أمان الله، مع السلامة، ويجمعنا الله على خير بإذنه سبحانه وتعالى.

0: الحمد لله على السلامة يا حج فاطمة.
1: الحمد لله على سلامة الجميع يا خال. الله يدي لكم العافية.
0: الحمد لله على السلامة يا حج محمد.
2: الحمد لله على سلامتكم يا جاد، قد احنا ميتين من التعب.
0: الله يكتب الأجر يا حج محمد. عادك ناوي تجي معانا أو ماشي؟
2: ها؟ أنا عتصيره يا جاد.
0: قولي لي يا فاطمة، ابصري مسرع نزيل حج محمد.
1: هاد احنا عنصير نحج يا حج محمد، عنصير مكة والمدينة.
2: ايوه كان ما جينا نسوي انا، انا معاكم اول واحد.
0: والتعب عاد الطريق صحراء قاحلة، رمال وشمس وعطش.
2: سهل سهل يا جد سهل، كل في سبيل الله، ما دام وانتم معنا يا جد ما يهمني لو نصير البحر.
0: حظك حالي يا محمد، انت طايع والدك.
2: ما هو يا جد قولوا لي،
0: أنا بسر حاجة كانت في نفسك.
2: ها؟ ما هي يا جد؟ ما هي الحاجة هذا اللي كانت في نفسي؟ قولوا لي أماني يا جد، قولوا لي.
0: قولي لي يا فاطمة.
1: ما هو يا خال، مش أنا داري ما كان في نفسك.
0: أقول لك ولا تدرى من نفسك يا محمد؟
2: قولوا لي يا جد، هيا قوة.
0: عاد بسر البحر يا محمد.
2: البحر؟ حق الحديدة؟
0: هو نفس البحر، أنا وصل لجده ودبسر البحر.
1: صدق يا خال؟
0: ايوه يا فاطمه، وازي دوري محمد السفن الكبار والصغار والسماك وكل شيء.
2: وانا اطلع فوق السفينه يا جد، سفينه كبيره
0: ان شاء الله. امورك سابري يا حج محمد.
1: كم عن اجلس هانك يا خال؟
0: نجتمع مع باقي الحجاج الذين نجاهم الله من الوهابيين، ونبسر امير الحج، قالوا انه وصل بالسلام ونجاه الله، ونتحرك مع الجميع إن شاء الله.
1: قاتلهم الله الوهابي، قتلوا العلماء والفقراء، وما سلم من شرهم مخلوق.
2: العين بالعين والسن بالسن والجروح قصاص، دماء الشهداء معلق في رقبة ابن سعود.
0: صدقت يا محمد، حكم الله في القتل والمجرمين القصاص.
2: أين سر عمي أحسن يا جد؟
0: سار يبصر أصحابنا الحجاج الذي كان معاهم، وهجم عليهم اللصوص مساكين، سرقوا عليهم كل شيء، ما عاد خلوا فوقهم إلا السراوي.
1: غبني عليهم، غبني عليهم، كم قد وقعهم.
0: والله والله ما يمنعونا من بيت الله لو يفعلوا حوله بحر، لا نخوضه ونحج غصبا عنهم.
2: أي حن عاد سيروا يا جد عند أمير الحج، أشتي أجي معاكم
0: إن شاء الله يا محمد، إن شاء الله.

0: الله ضيف الله. الحمد لله على السلامة.
1: أخي الحج حسن الفدي. هيا بك. قال قد قتلك هذا الوهابي. الحمد لله حينك بخير. فضل من الله.
0: الحمد لله. هربت منهم في آخر لحظة. خرجني الله.
1: كتبنا الله عمر جديد يا حج أحسان. سرد على أهوال لقيناه. الحمد لله حين احنا في خير. الحمد لله على السلامة.
0: الله يسلمك يا ضيف. والحمد لله على سلامة من تبكى.
1: بعدما بتعال أنا أمراعي لحد.
0: منتظر لكم يا حج ضيف الله. والله إنني قلق عليكم من ساعة ما افترقنا.
1: والله إنك رجل وفي يا حج أحسن. ما دام أنت مراعينا.
0: ما لكم لابسين هكذا؟ إن هذا فراش الذي فوقكم أو ما هو؟
1: إي إي أحسن فراش. خلي على الله ما وقع فينا وما لقينا.
0: وما وقع بكم يا ضيف الله؟ قل لي.
1: قل لي ما وقع. بعد ما هربنا من العسكر حق ابن سعود لاحقونا النحابة وشردونا في كل أرض. الله لا الحكم خير.
0: ايوه
1: ومسكونا وسلبونا كل ما معانا حتى بلابسنا. بس خلونا للسراويل اللي تستر عورتنا.
0: عليهم غضب الله
1: يبصر على محناه. والله انه قهر يا حتى احسن.
0: يا ضيف. وبعدها
1: طول الطريق ما نخطي ما عاد فوق الا سلوى حتى هذه فلته. من عاد زد لفوا من هربوا ولا قعل شيء من هنا ولا من هنا سلبوا زدموا ونهبوا ولا استحوا ولقوها اللقي. والله ما عاد خلونا يا حج أحسن حتى شربت الماء.
0: أخزاهم الله.
1: بعدها سخر لنا الله رجل صالح من عسير هو جهاله حتى ناكل حتى لنا ذليل بكل مفارش فوقنا لبسنا. الله يجزي كل خير. ويقعدنا عنده وبكرنا صلى
0: الله. جزاه الله خير. الله ونعم به.
1: وما رافقناه وجهاله لا هان.
0: كان الحمد لله على سلامتكم. الله يكتب أجر الجميع.
1: بتبصر الفارق بين أصحابنا في عزير القعاد اليمنية ثم الأصلي وما قد أثرش عليهم الفكر هذا بين أصحاب لجد هذا الوهابيين القتله.
0: ما عاد فعلوا ذا الحين.
1: الحين بعدك يا حج أحسن توكل على الله واصل الطريق لمكة.
0: أيوة يا ضيف الله هذا الكلام. هذا الحين نتساير ساعة الناس. ما بش فينا من يبلط صاحبه.
1: ولا نفترق بإذن الله.
0: إن شاء الله. فالحين هذا المكان قد جهزوا للحجة. ارتاحوا وبعدها يجعل الله طريق.
1: والله صدقك يا حتى حسن. احنا تعبين. نرتاح شوية.

0: شوية يا حسن وبعدها خلينا بعدها.
1: ماشي الشجرة خيرها. محمد قال لك نوبه للمدرسة. خروم لنا يلا خروم خروم.
2: على خير يا الله حفظنا يا ارحم الراحمين. اخر اخر يا جاهز كبسر الحصين اكسر ابسر ما في اسكسكس سكر رجلك اسكر راسك اسكر يا جهاز اسكر من الحوجة. ما هو قعبك يا ابني ما هو قعبك
1: قطعت المدرسة وجعت راسي.
2: يا الله يا الله سلسل خير خير ان شاء الله ان شاء الله خير الله يسمعنا خير باذن الله. كيف لما اقتطعت والسلسلة حديد يا الله حفظنا يا الله اسمعنا خير يا ارحم الراحمين. كيف لما اقتطعت المدرسة والسلسلة حديد يا الله استرى ما حول ولا قوة إلا بالله. اقتطع الشك الذي فيه ملابس الحج فيها عجيبة عجيب والله انه عجيب الله يستر الله يلطف اسمعنا خير.
1: ما لهم عمي يحيى ما لهم يا جد ما لهم
2: ولا ولا بشي ابني ولا بشي غير بس بين افكر في الحجاج بين افكر كيف فعلوا بين افكر هم شابعين هم قد معي جاوهم كذا. المهم ذحين كيف راسك خلينا نبسر راسك وبعدها ان شاء الله خير.
1: راسي بيوجعني امانه قالوا لي ما لهم عم يحيى امانه يا جدي
2: بس ما لهم شي ابني ما بلا قالوا الذي تقتطع المدرسه هو حديد انه شو الله يسمعنا خير. الله يلطف عليك يا يحيى من الطريق ومن كل شر يا ارحم الراحمين وعلى جميع الحجاج.
1: وصاحبي محمد يا جدي ابن عم يحيى ما
2: ما يقع بمشي يا حبيبي قوم قوم قوم ذا حين نبسر الفجة وإن شاء الله يرجعوا سالمين ولا يقع في إلا غير اسكى بسر الفجة.
1: يا جدي يا راسي راسي راسي راسي يا جدي
2: سهل سهل سهل الله يسمعنا خير.
1: سبر المدرحة يا جدي
2: حاضر حاضر نخلي أبوك لما يرجع مبير العزب نخليه يسبرها في سوق المدرحة. هيا يلا تقبلي يلا هيا ونفهم الكلاء يلا. يا الله يا الله يا الله تخطي يا وزوجته وجهاله يا ارحم الراحمين وارحم الحال يا رب لطفك يا رب لطفك يا رب لطفك.
3: هياكم هياكم يا جمال هيا نتوكل على الله يلا هيا ضحيان ترى اليوم ممطر أمانة ترى بيقطعناها في الطريق ورجع نغرق.
4: حاضر حاضر يا عم حسين شد الأحمال ونتحرك الآن.
3: هيا هيا قطب قطب هيا قطب قطبنا أبوك يوم ترى مطر أمانة
4: عجلنا يا عم حسين عجلنا يلا
3: بايملكنا المطر في الطريق قطبنا أبوك هيا
4: عجلنا يا عم حسين يلا. يا شو الله يرحمه هذا جمال راحوا علي كذا بلا المعوض الله رحمك الله يا شو
3: اذكر الله انا ابوك ما لك تجابر نفسك اتادقد انت خبل
4: راح الضمار يا عم حسين راح الضمار ثلاثه جمال راحوا كذا بلاش
3: وايش راح عليك وين راح اذكر الله انا ابوك
4: لا اله الا الله محمد رسول الله. وصلني الخبر يا عم حسين من الجماليين اصحابنا ان جنود ابن سعود ذا النجدي الوهابيين قتل الحجاج حقنا مع أطفالهم الإنسان
3: أبوك يا الولد
4: سووا بهم جريمة ما يعلم بها إلا الله.
3: وايش قلت؟
4: ذبحوا وجرحاهم ونهبوهم وسلبوهم.
3: وايش قلت؟
4: آه يا عم حسين
3: أنت خبل أو أنت صاحي؟
4: أقول لك خبرونا أصحابنا الجمالين اللي راحوا مع القافلة.
3: فعل الله ولا فعلك وايش ذا المجبر؟
4: وأنا وايش أسوي لك يا عم حسين؟
3: والله عندي قد أنت خبل ما أنا قالك ذا المجبر يا بابلو
4: ذا المجبر اللي خبرونا به أصحابنا الجمالين جاي يقول لي تخبل ولا ما ادري وشو إعلم الله كيف حالتهم ذا الحين ابنك وحفيدك.
3: مالك ذا المجبر؟ صلي على رسول الله، منين جالك ذا المجبر؟ يا يا يا يا ذا الأخبال، أنت مجنون؟
4: الله يلطف بهم وبالحجة. جاي يقول لي نتخبل ولا الله يلطف.
5: تتابعون في الحلقة المقبلة.
6: لا جدة، أو بها طريق ثاني يا معاذ.
7: هذا هو الطريق الآمن يا حاج حسن، هنسافر لا جدة ومنها لا مكة إن شاء الله. نتوكل على الله، نجهز نفوسنا ونسأل الله العون.
8: قولوا لي يا يحيى، أنا اشتي أكبر بسرعة.
9: للمي يا محمد، ما تشي تفعل؟
8: أقتلوا الذي قتل بي وقتل الحجة، دم بي خالي، والله ما يضيع ما، والله ما يضيع.
7: أنا رقد هانا اليوم، وإن شاء الله يومين وإحنا في مكة بإذن الله. هانت يا بنتي الصابر.
1: ماتوا قتلوهم. يا بنتي قتلوهم.
2: من هم يا حسين؟ من هم اللي قتلوهم؟ من هم اللي ماتوا؟ ما
1: صاحبي محمد وعمي يحيى وكلهم العجل ماتوا.
2: مالك يا حسين، ما ورد الخبر؟
10: بتسمعوا يا ناس، بتسمعوا يا صنعاء. الحجاج قتلوا الحجاج. بني سعود هؤلاء والوهابيين قتلوا الحجاج. عمي حمادي وكل من سافر.
5: كنتم مع تنومة الحقد الدفي. كتبه للإذاعة حسن السراجي، روى فصولة عبد الكريم الوشلي، مراجعة تاريخية حمود الأهنومي، جسد شخصيات المسلسل سليمان داود، محمد قاطع، حمود شرف، آلاء أحمد، عمرو خالد، ياسر المطري، يحيى شرف، حسن السراجي، مهاب المتوكل، خالد مطهر، علي المؤيد. شارك في أداء أدواره سميرة شطواني، علي مجلي، هاشم الدرة، ريان العزعزي، أحمد القمري، سلطان السدح، محمد الهادي، علي عبد القادر، محمد عبد الكريم، إيلاف عبد الكريم، حسين حجر، أمل إبراهيم، أكرم سمير، أمجد الخزان، محمد الفرح، جبران الشيخ، عبد الرحمن المتوكل، خالد حسين، طارق سمير، فردوس الوادعي، رحاب عبد الحفيظ، أمة الله عباس، دعاء الواسعي. الإشراف العام إسماعيل محمد المتوكل. إنتاج شركة سام للبث الإذاعي والتلفزيوني. تنومة الحقد الدفي. للمخرج محمد شرف.
11: سام اف ام، وقفة إعلانية.
12: أحياناً نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
13: ابدأ بخطوة صغيرة، شارك اجتماع الجمعيات التعاونية، وستكتشف كيف يتسع الأفق حين تلتقي فكرة الفرد مع قوة الجماعة. مؤسسة بنيان التنموية معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. أخي التاجر، أخي المستورد، احرص على الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها مصلحة الضرائب والجمارك، والتي تساعدك في إنجاز إجراءاتك الجمركية بسهولة ويسر. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
14: لأنك مميز، سبأفون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأفون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأفون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
15: سبأفون، أصالة وتواصل.
16: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
17: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، نتقدم إليكم بأطيب التحايا والأمنيات بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا. ولا يكتمل العيد إلا بتقديم يد العون وزرع الابتسامة في وجوه المحتاجين وإحياء شعيرة من شعائر الله العظيمة من خلال توزيع الأضاحي، والتي سوف توزع على أسر الأيتام والفقراء وأسر النازحين وأسر معسرة بمقدار 2 كيلو من اللحوم لكل أسرة، مستهدفين بإذن الله 500 أسرة. وبذلك نكون قد عملنا بقول الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: لن تنصروا إلا بضعفائكم. نسأل الله التوفيق والزيادة في البركة والخير لكل من يشارك ويساهم في مثل هذه المشاريع. للتواصل معنا في دعم هذا المشروع يرجى الاتصال على رقم 77553553، وللإنفاق عبر حسابنا في مكتب البريد على رقم 991991، أو عبر محفظة جيب تحويل إلى مشترك إلى رقم 77553553.
1: سام اف ام، عدنا.
2: منذ طوفان الأقصى سنس الأقصى فلود، اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل
3: سام اف ام من صنعاء تقدم
2: حارس الازدهار الأمريكي
4: from the US prosperity guardian
2: إلى اعتراف أدمت فشل
3: الحقيقة
2: من عرض إلى الإعلام الدولي محاصرة
3: بلسانين الحقيقة بلسانين. إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
2: اليوم داي العزل الإسرائيلي بلغ ذهوة فلم يعد يستهدف المطارات وصانع والمستشفيات. حارس الازدهار الأمريكي
4: from the US prosperity guardian
3: الحقيقة بلسانين.
5: شاهدوا المشهد جيدا ودققوا في التفاصيل. في ديربورن الأمريكية الصورة مغلوبة والقيم منكوسة على عقبيها. Look closely at what's happening here in Dearborn. Many saw a scene where the values America speaks about appeared completely reversed. جندي يحمل شارة القاتل يقف كحارس شخصي لمرشح سياسي يحرق المصحف الشريف. وفي نفس اللحظة وفي نفس المكان تنقض الأصفاد الأمريكية الفولاذية على من؟ ليس على المجرم بل على معصم من غار على كتاب الله. A Quran burning takes place under protection while the person protesting it isn't the one dragged away in handcuffs. For critics, that moment exposed a painful double standard. هنا تسقط الأقنعة دفعة واحدة ويتلاشى زيف الشعارات خلف دخان المصحف المحترق. To many watching, the slogans about freedom and justice disappeared in the smoke of that burning Quran. إنها الديمقراطية الأمريكية في أبهى تجلياتها العفنة. أن تحرق مقدسات ملياري مسلم فهذه حرية تعبير، أما أن تصرخ بوجه القاتل الصهيوني فهذه معاداة للسامية. Many across the Muslim world see a contradiction. Burning Islamic sacred symbols is defended as free speech, while outrage over Israeli actions is often condemned or silenced. الحرية هناك تفصل على مقاس الهوى الصهيو أمريكي. مجرموهم يمرون فوق جراحنا بلا حساب، وأحرار العالم يساقون إلى مقاصل العقاب لأنهم رفضوا أن يبتلعوا الكذبة. To critics, freedom in the West appears selective. protecting some voices while punishing others who challenge the dominant narrative. يا أيها المسلمون، الحكاية ليست مجرد عود ثقاب يشتعل في ورقة. For many Muslims, this is not just a part of burning book. الحكاية هي حرب وجودية تستهدف انتزاع هذا القرآن من صدوركم كمصدر عزة وهداية. عجزوا عن تحريف كلماته، ففتشوا في حقد التاريخ عن وسائل التفنن في الإساءة، تمزيقا ودوسا بالأقدام وحرقا يندى له الجبين. They see it as part of a wider campaign targeting identity, faith and dignity through repeated acts of humiliation and provocation. تتسع الرقعة من واشنطن إلى ستوكهولم وكوبنهاجن وأوسلو، فالعدو واحد والحقد واحد والمخطط يسير بلا خجل. From Washington to Scandinavia, many believes these incidents are no longer isolated but part of a growing pattern. ولكن الكارثة الكبرى ليست في فجور العدو بل في خنوع الصديق. 52 دولة إسلامية في صمت كصمت القبور، لا حراك يذكر ولا موقف يردع. But for many, deeper disappointment is the silence across much of the Muslim world. Dozens of governments, yet little action and few consequences. السفارات ما زالت مفتوحة والقنصليات آمنة، وشريان التجارة مع القتلة يتدفق بلا انقطاع. هذا العجز الرسمي هو الحطب الحقيقي الذي يغذي نار الصهيونية، وهو الذي يجرئهم على التمادي للتغول في أرضنا والولوج في دمائنا والاستخفاف بمقدساتنا. Critics argue that political inaction and ongoing ties with Israel only encourage further escalation and deepen the sense of injustice across the region. المعادلة واضحة، من لا يحمي كتابه لا يحمي أرضه، ولن يوقف هذا الجنون إلا زئير الميدان. The message from resistance supporters is blunt. A people unwilling to defend its sacred values may eventually lose the ability to defend its land. فإذا غطت العواصم في سباتها فإن في اليمن رجالا لا تنام بنادقهم ولا تلين عزائمهم. And while many capitals remain silent, voices in Yemen present themselves as determined to keep resisting. من يمن الإيمان والحكمة نعلنها مدوية للعالم بأسره أمام كتاب الله ترخص الدماء والأرواح. From Yemen, supporters frame the struggle as one of faith, sacrifice, and defending what they see as a sacred. ولن يدع اليمانيون هذه الجريمة النكراء تمر دون حساب أو تتلاشى بلا عقاب. فمن جسدوا التمسك بالقرآن عملا وجهادا هم من سيذودون عن حياضه بالميدان. وليعلم الطاغوت الصهي أمريكي أن لكتاب الله شعبا يحميه وبأسا يمانيا يهد عروش من يعاديه. They insist these acts will not be forgotten or ignored, portraying Yemeni's role as part of a broader fight to defend faith, identity, and resistance.

0: حارس الازدهار الأمريكي
1: from the U.S. Prosperity Guardian
0: إلى اعتراف
1: أدميك فشل.
2: الحقيقة
0: من عمق إلى الإعلام الدولي محاصرة
2: بلسانه.
0: Two of these advanced aircraft and even the U.S. have no
2: الحقيقة بلسانين. إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
0: اليوم العزل الإسرائيلي بلغ دهوته فلم يعد يستهدف المطارات والمصانع والمستشفيات. الحارس الازدهاري الأمريكي
1: from the U.S. Prosperity Guardian
2: الحقيقة بلسانين. جارح بشليل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، صلوات الله على رسول الله وعلى آله. يا مسلمي، لا أي حد قد وصلت المهزلة بكم وبل قرآن الكريم وبل المقدسات والأماكن العظيمة الربانية، لا أي حد قد وصلت المهزلة بكم ولين عادت توصلوا بعد هذه الأحداث الذي بتقع قبال عيونكم. ما عاد أنتم من مسلمين، ما هو من إسلام عندكم، واليهودي والنصراني بيتمهزل بالقرآن الكريم بكتاب الله وأنتم متفرجي. تقوا الله في نفوسكم، عاد فيكم غيرة، عاد فيكم نخوة، عاد فيكم حمية، عاد أنتم مسلمين، عاد المشاعر بتحرككم، اللاقض الضمير ميت خلاص، مجردي من الدين لا هذا الدرجة. قبال عيونكم بيتمهزلوا بالقرآن العظيم وانتو بتبصروا. ما هو من إسلام هذا، ما انتو من مسلمي. التحية للشعب اليمني على مواقفه، التحية للذي خرجوا مظاهري مستنكري غضب وسخط على ما بيقوم به اليهودي وعلى ما بيسوي وعلى ما بيفعله. قامت الغيرة، قامت النخوة، قامت الشام، إسلام مسلمين بمعنى الكلمة خرجوا في كل ساحة، في كل قرية، في كل بلاد، مش راضين بهذا الأفعال. ما عاد لك من قيمة، ما عاد لك من كلمة، ما عاد لك من هيبة إذا ما بش فيك غيرة على كتاب الله. ما أنت من مسلم، لما أنت أمانة عليك. الله حسبي الله، حسبي الله ونعم الوكيل. ولن عدد زدت وصلوا يا مسلمين، بالله عليك الأرض ملان مسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ولا واحد فاتح لقفه ولا يستنكر ولا يقول هذا ما يقعش هذا ما يسبرش. العلماء أين دوركم يا علماء؟ أنجوا العلماء، علماء ما هم من علماء هذا ولا يا خلق الله، فطيحوا طيحوا والناس هم العلماء، هم الساكتي. أنجوا علماء الأسهار كم قد تحاكينا، أنجوا العلماء، أين دور العلماء؟ ما موقف العلماء إذا كان الناس جهلاء ودخلوا فيها في هذا العصر، عصر الرفاهية والترفيه؟ باقي دور العلماء الذي هم داريه ومسؤوليتهم وعلى رقبتهم مسؤولية الدين. إنما يخشى الله من عباده العلماء، صدق الله العظيم. يا أين دوركم يا علماء السعودية؟ يا سعودي هينما العلماء حقكم ما سووا وما فعلوا للموقف هذا، وعلى لعفك انك عاد اسكت، ما انت من عالم، ما هو من دين عندك. قال لك هو حامي الحرمي، هينما باقي علماء المسلمين. ويعلم الله ما عاد نبصر، ويعلم الله ما عاد يزيد يقع بعد هذا الافعال، ما عاد يزيد يقع. قال الناس مد يهود ما عاد تشتي، ما يزيد يقع. إنا لله وإنا إليه راجعون وحسبي الله ونعم الوكيل. الأول إن كان يقولوا اطلب عمر تنظر عجب، لا حينه اطلب غير سنابة تنظر عجب العجب. كذا بيحرق القرآن، وهذا بيلقم الخنزير، وهذا بيطبع، وهذا ساكت، وهذا متفرج، وهذا بيبل للمراقص. السعودية بيبهو للمراقص، ما عبش كورونا، كورونا ما عبحت رقص وعرق لو ما يضيبوا. والإسلام والإسلام برد، من إسلام إسلام ومن ديهوت ديهوت. والقتل هذا على ما هي الذي بتقع بين اليهود والمسلمين على ما هو على هذا يبصروا. لن عاد الناس حماسهم وغيرتهم عدوا مسلمين صدق بعض ظاهر إلا عباقي غير أساميهم مسلمين، ما عاد إلا الإسم، ما عاد إلا الإسم، الإسم هم مسلمين لكن قال وفعل حرم ما بحاجة. إنا لله وإنا إليه راجعون حسبي الله ونعم الوكيل. يا مسلمي ابصرتوا الجيل الذي عيقوم لن عيطير وكف مصيره؟ عدو مسلم ابن مسلم الا غريب ابن مسلم، ما مسلم ما عبش ما. والغزو بيتي غزو الفكر والالكترونيات جديد السابر والتواصل الاجتماعي والتويتر والعجائب العجبة، وبصر ما من عمر يحرق والقرآن ولا مشتو. ييه قالوا الصغير التتي الكبيرة والكبير ما عاد لها طرف، وانتو بصروا الجيل الذي عيقو لن عيطير. التحية لكل من وقف في المراكز الصيفية في الدورات الصيفية وخدم وداوم وبذل نفسه. التحيل لكل من دفع بأبنائه إلى المراكز الصيفية يعلموهم يبصروا إن به ناس مهتمين ما قديش البرم كلها لسيس إدليت بأكثر من عبارة. فوايد الكلام ما قل ودل، أم الحلي تكفيها الإشارة. في رعاية الرحمة
2: جارح بشليلي.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: سرطان القولون والمستقيم هو أحد السرطانات التي تصيب الجهاز الهضمي، ولهذا سرطان العديد من الأعراض، أبرزها حدوث تغير مستمر في حركات الأمعاء سواء الإسهال أو الإمساك، الإصابة بالنسيف الشرجي أو ظهور دم في البراز، اضطرابات وتقلصات مؤلمة بشكل دائم في البطن، الشعور أن الأمعاء لا تفرغ ما بها تماما، الشعور بالضعف والإرهاق بشكل مستمر، فقدان الوزن بشكل كبير بدون أي أسباب. عند ظهور هذه الأعراض بادر فورا لمراجعة الطبيب، فالكشف المبكر يساعد على علاج سرطان القولون والشفاء منه.
3: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
2: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساند دول العدوان أو أجهزة الاستخبارات المعادية، يرجى الاتصال بمركز البلاغات والشكاوى بجهاز الأمن والمخابرات على الرقم المجاني 1-00. أمننا في تواصلنا.
5: الجمعيات التعاونية تحول الفكرة إلى فعل والموارد إلى فرص، لكل يد عاملة تبحث عن المستقبل. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
6: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
7: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
6: بصف لي المسألة عشان أفهم.
7: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
6: ما لها؟
7: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
6: وما؟
7: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
6: أوه.
7: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
8: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
9: يقول عن القاهم
10: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
9: عيأخرونا.
10: بالعكس، سوي فحصك وروح.
9: والنتائج
10: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
6: أوهو.
10: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
11: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: المنتجات المستوردة متشابهة بلا روح، أما منتج الأسرة اليمنية فهو يحمل عبق الأرض وأصالة التراث ولمسة الإبداع التي تشبهنا وتناسب ذوقنا الرفيع. الحملة الوطنية لدعم الأسر المنتجة، ثقتك هي رأس مالهم، مع تحيات مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة صنعاء.
0: سام اف ام، عدنا.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: وزارة الداخلية تهيب بكافة المواطنين بضرورة الانتباه واليقظة والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساعد العدو بأي شكل كان، وذلك عبر الاتصال بالرقم المجاني للقيادة والسيطرة بوزارة الداخلية 1-99.

0: الجمعيات التعاونية جسر الشباب إلى ريادة الأعمال وتمويل ابتكاراتهم بلا تعقيد مصرفي. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. أخي التاجر، أخي المستورد، احرص على التسجيل في خدمة الرسائل النصية القصيرة التي تقدمها مصلحة الضرائب والجمارك، والتي تصلك في كل مرحلة من مراحل التخليص الجمركي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
1: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
2: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
4: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
5: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
6: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
7: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
6: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
7: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
6: 555-555.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.

0: بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، نتقدم إليكم بأطيب التحايا والأمنيات بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا. ولا يكتمل العيد إلا بتقديم يد العون وزرع الابتسامة في وجوه المحتاجين وإحياء شعيرة من شعائر الله العظيمة من خلال توزيع الأضاحي، والتي سوف توزع على أسر الأيتام والفقراء وأسر النازحين وأسر معسرة بمقدار 2 كيلو من اللحوم لكل أسرة، مستهدفين بإذن الله 500 أسرة. وبذلك نكون قد عملنا بقول الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: لن تنصروا إلا بضعفائكم. نسأل الله التوفيق والزيادة في البركة والخير لكل من يشارك ويساهم في مثل هذه المشاريع. للتواصل معنا في دعم هذا المشروع يرجى الاتصال على رقم 77553553، وللإنفاق عبر حسابنا في مكتب البريد على رقم 991991، أو عبر محفظة جيب تحويل إلى مشترك إلى رقم 77553553.
1: سام إف إم، والعود أحمد.
2: نحن في إطار موقفنا التضامني الإسلامي القيمي مع الجمهورية الإسلامية، وفي إطار جهوزيتنا لكل التطورات، سنتحرك في مختلف الأنشطة، ونحن في أهبة الاستعداد لأي تطورات لازمة.

0: شو لنا خصة؟ خلوا اللبنانيين يحلوا مشكلتهم، خلوا الفلسطينيين يحلوا مشكلتهم، خلوا السوريين يحلوا مشكلتهم، خلوا المصريين بسيناء يحلوا مشكلتهم، خلوا اليمنيين باليمن يحلوا مشكلتهم، ما حدا له خصة.
1: ونحن سننظر في بقية بقاع الدنيا جانب الذي حصل سواء حصل داخل المملكة العربية السعودية، ونحن يمنيون وهم سعوديون، نحن مصريون وهم سعوديون، نحن باكستانيون وهم سعوديون.
0: في التجربة الإسرائيلية أيها الإخوة والأخوات من 67 لليوم، وخصوصاً من 67 سنة، يعني من النكبة الأولى من سنة 1942، عمل على مدار عقود واستطاع أن يصل إلى هذه النتيجة، وهو تجزئة المعركة، أن المعركة مع مصر سيناء، من حيّد مصر نعطيها سيناء، المعركة مع الأردن ما بعرف وين مناطق حدودية، المعركة مع سوريا جولان، المعركة مع لبنان شريط حدودي، والمعركة مع الفلسطيني ضفة وقطاع ولاجئين. واستطاع للأسف الشديد أن يجزئ هذه المعركة وهذه الحرب. وأحد أسباب موفقية الإسرائيلي وقوته في هذه الحرب الممتدة على مدى عقود هو هذه التجزئة اللي عملها.
1: السعوديين أنفسهم لم يفهموا ما هذا، استغربوا جدا لماذا هذه الضجة ضدنا ونحن أصدقاء، نحن أصدقاء معكم أيها الأمريكيون، ما هذه الضجة ضدنا؟
0: أليست هذه الثقافة السائدة الآن؟ هاي مين عملها؟ أمريكا وإسرائيل والنخب الإعلامية والسياسية والثقافية في عالمنا العربي.
1: كل ذلك يدل على بالإمكان فعلا أن تضرب السعودية للاستيلاء على الحرمين، ونحن سننظر في بقية بقاع الدنيا جانب الذي حصل سواء حصل داخل المملكة العربية السعودية وعلى مناطق هي تحت سيادة المملكة العربية السعودية. ونحن يمنيون وهم سعوديون، نحن مصريون وهم سعوديون، نحن باكستانيون وهم سعوديون.
0: أنا اللبناني إذا بدي ساعد الفلسطيني بدي أقعد أقدم منطق وقانون وشرع وثقافة وأخلاق وقيم وكذا، لأن اللبنانيين حيقولوا لي شو خصك بالفلسطيني؟ إذا بدي ساعد السوري شو خصك بالسوري؟ إذا العراقي بده يساعد الفلسطيني شو خصك يا عراقي بالفلسطيني؟
1: وهكذا كل دولة مسلمة ربما تقول هذا المنطق، وسيقول زعماؤها لا، السعودية إنما ضربت لأنها دعمت الإرهاب.
0: ولذلك ما زالت فلسطين اليوم تعاني النكبة منذ 1948، لأنه تم الاستفراد بالشعب الفلسطيني، تم الاستفراد بقطاع غزة حتى داخل الشعب الفلسطيني، صار غزة حساب والضفة الغربية حساب واللاجئين حساب والقدس الشرقية حساب. عندما جزئت المعركة غلبتنا إسرائيل في الكثير من المواقع والحروب.
1: سيتكرر هذا مع السعودية نفسها ويتكرر مع باكستان نفسها إذا ما جندت الهند ضدها.
0: اليوم في مواجهة هذا الخطر الذي لا يقل عن خطر الإسرائيلي، أول الوهم كان وما زال موجودا هو تجزئة المعركة، أنه العراق شو لنا خصة، خلي العراقيين يحلوا مشكلتهم، والسورية شو لنا خصة، خلي السوريين يحلوا مشكلتهم، ولبنان شو لنا خصة، خلوا اللبنانيين يحلوا مشكلتهم، وخلوا المصريين بسيناء يحلوا مشكلتهم، خلوا اليمنيين باليمن يحلوا، مش ما حدا له خصة، مثل بالموضوع الإسرائيلي خلوا الفلسطينيين هن يحلوا مشكلتهم. هذا خطأ استراتيجي، خطأ تاريخي، خطأ قاتل.
1: ماذا يمكن نعمل نحن؟ فتقول الدولة نحن يمنيون هم سعوديون هم السعوديين، هؤلاء هم دعموا الإرهاب، وأنما يضربون من قبل أنهم إرهابيون. لن يتفوه اليهود بكلمة واحدة أنهم سيحتلون مكة والمدينة، لكن سيحتلونها، وما زالوا محافظين على آثار اليهود، ما زالوا محافظين على آثار اليهود في الأماكن القريبة من المدينة. وسيمكن اليمن نفسه أن يكون ضحية لليهود، هل تعرفون ذلك؟ والوثائق بأيديهم بصائر، حسب منطقنا بأيديهم بصائر وثائق.
0: نحن ندعو اليوم إلى توحيد الجبهة. نعم، لا يمكن القتال بشكل متجزئ.
2: العدو أن ينتظر ردنا الآتي حتما إن شاء الله. وبيننا وبينكم الأيام والليالي والميدان.

0: سنسحق جحافلكم ونمزق نخبكم وسنريكم بأسنا الذي لا يلين. باسم علي والحسين لن تمروا، وهذا الميدان بيننا وبينكم.
1: هذه المقاومة مستمرة، والميدان ساحة الشر. الكلمة الآن للميدان، نحن له والله معنا وشعبنا معنا.

0: بسم الله. أنا والله العظيم
1: يوميات يمني.

0: وبركاته أعزائي المستمعين والمستمعات في كل ربع وطننا الحبيب والغالي. يعني الآن بشوف الوغد هذا ترامب يعني يتبجح ويتعنتر ويتمايل زي الغصن، زي الغصن هذاك حق الفتيات المراهقات، يتمايل ويتعمص ويدلع على إيه؟ أنت معتدي، إيران معتدى عليها، من حق إيران أن توضع الشروط التي تريدها والتي في مصلحتها بعد عدوانكم عليها. لا أنت تشتي توضع شروط، أنت معتدي وفي نفس الوقت توضع شروط على بلد معتدى عليه. ليه؟ لأنك بتستخدم القوة ولأنك متعنتر، والقوة حقك هذه صارت فالسو، صارت كلام فاضي. الإيرانيين ركعوكم وأهزأوكم وطرحوا نعالهم على وجيهكم ويعني بيخوا بأسلحتكم اللي بتتمرخ بتخطروا بها أمام العالم، واتضح أنه حتى أسلحتكم لا هي شيء أمام الأسلحة الأخرى. هكذا إيران أعطتكم درس. على فكرة إيران بعد هذا العدوان عليها من قبل بني صهيون وأمريكا سيخرجها قوية، أقوى سياسيا وعسكريا واقتصاديا إن شاء الله قريب. إيران ستخرج منتصرة فائزة، خبرة عسكرية، خبرة اقتصادية، سياسية، وعتكون لها شان في المستقبل. وأنتوا أنا يعني هو ما يقعش أقول الكلام هذا لكن مضطر أقوله، يعني المفروض أنه نشكر ترامب. أنا أشكره على هذه وأشكر نتنياهو اللي دهده ورطه في هذا الحرب، لأنه فعلا الآن إيران وضعت ردها على المقترحات الأمريكية وعلى النقاط المتنية وطرحت شروطها اللي هي تشتيها اللي بتشوف فيها مصلحتها. أنا مصلحتي أنا أنه نوقف الحرب أولا وبعدين ترفع العقوبات، إحنا بعدين مع الطريق نفتح مضيق هرمز، وبعدين يكون في هناك اتفاق حول عدم الاعتداء مرة أخرى على إيران من قبلكم أنتوا يا شياطين الأرض. يعني في كثير نقاط وضحتها إيران فيها مصلحتها لأنه معتدى عليها. لو ما كانش اعتدى الوغد ترامب ما كانش تغلق مضيق هرمز، ولا كان في هناك مشكلة دولية حول الاقتصاد العالمي وحول الطاقة. من السبب الآن؟ السبب هو ترامب ونتنياهو. لا تلوموا إيران، لا تلوموا إيران إلا إذا قامت هي وتعنترت عن جهية وغلقت المضيق. غلقت المضيق بسبب عدوان أمريكا عليها، فهي ما تقدر توصل لأمريكا بسبب بعد المسافة، معاها إنها تغلق مضيق هرمز وفي نفس الوقت تضرب المصالح الأمريكية في المناطق المجاورة لها. المناطق المجاورة لها للأسف الشديد ما انتبهوش للموضوع ولا فكروا فيه ولا لهم ناس خبراء يحللوهم. يقول لك الآن إيران هي ما بتضربش انت، ما بتضربكش انت كسعودية أو كقطر أو بحرين، ما بتضربك، هي بتضرب المصالح الأمريكية عندك اللي انت سمحت لها وسمحت لطيرانها بالقيام من عندك تضربها. فمن حق إيران أن تضرب المصالح الأمريكية لأنه مش قادرة توصل إلى أمريكا بالمسافة الشاسعة. وهذا الوغد ترامب يجي من آخر الدنيا ليعتدي على إيران اللي ما عدتهش، ولا بس هو همه هنا أنه يأمن بني صهيون في فلسطين. والآن كل الحركة هذه حركة استباقية للأمن لبني صهيون في فلسطين، يعني شيء أمنه يقول لك النووي والنووي، وكل الكلام الآن على النووي. والموضوع ما هوش موضوع نووي، الموضوع موضوع طاقة واستحواذ على المنطقة. هم كانوا يريدوا هكذا، فليش عملوا الضربة الأول استباقية وخرج على طول يتعنتر ويتعنتز هذا الوقت ترم السرسري هذا يقول لك على إيران أن تستسلم، لأنه اعتقدوا خلاص عندما تروح القيادات هذه لأن معهم مخابرات هنا، معهم مساعد من اليهود الإيرانيين أنفسهم يعني للأسف الشديد. وهم اللي قالوا خلاص إيران عاد انتهى لو في ضربة قاسمة للمرشد ولا قادها خلاص إيران تستسلم. في صارت أقوى، ضرب الخامنئي وضرب القيادة اللي جنبه وحتى مجتبى تعور وقتلوا أولاده ومرته، فخرجوا أقوى. الجيل الثاني بعد الخامنئي طلع أقوى وراهم الصحوين وضرب إسرائيل هذا الضرب الموجع اللي دائما الصواريخ بتنزل في أرض مفتوحة في بقعة مفتوحة. أنا ما نشتري يعني ما بش في العالم منطقة مفتوحة تنزل فيها الصواريخ والطيران المسيرة إلا في فلسطين عند بني صهيون. يقول لك سقطت نزلت على أرض مفتوحة على أساس إنهم ما بيقعش فيهم شيء، مع إن فيهم قتلى. لا هانك دم تعد المدن الحرة نبينا ودائما المدن الحرة مستقلين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يوميات يمني حر.

طفتم به سابعا كما شرع الله، وقبلتم الركن الكريم تبركا، وكم قبلاته للخلائق أفواه، وصليتم خلف المقام تذللا له، فتسنمتم من الفضل أعلاه، ويهنيكم من زمزم شرب مائه، ومن يستقي من مائه العذب أرواه، ففيه شفاء صح من كل علة، كما صح عن خير البريات ما عناه.

بمشعره مستشعرين لتقواه.

وحينئذ تمت مناسككم به بأكمل.

0: سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله.
1: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
2: الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام، والصلاة القائمة، والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: في حضرة الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي.
1: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن الكريم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة لا عذر للجميع أمام الله. وقبل أن ندخل في القسم الخامس منها، نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله عليه أننا نحن لا نزال تمر السنين علينا سنة بعد سنة، ونحن لا نفكر من جديد في تصحيح وضعيتنا مع الله سبحانه وتعالى، وفي أن نلتفت التفاتة واعية إلى القرآن وإلى واقعنا. ثانيا أكد أننا لا نتساءل، نتلو القرآن هكذا بغير تأمل أشبه شيء بالطنين في شهر رمضان وفي غير رمضان. لا نتساءل، لا نتدبر، لا نتأمل، لا نقيم الوضع الذي نعيشه. نمر مثلا بقول الله: وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار لا يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. نمر بمثل هذه الآيات ولا نتأمل، لا ننظر إلى واقعنا. لماذا أصبحنا تحت هؤلاء؟ لا نقيم واقعنا على ضوء ما نقرأ من كتاب الله. نقرأ كتاب الله ولكن أشبه شيء بالطنين، دون أن نتأمل، دون أن نتدبر. ثالثا أكد أن طريق الجنة هي طريق أولئك الذين قال عنهم في هذه السورة بالذات: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ليسوا من النوعية، هؤلاء الذين لهم الجنة ليسوا من النوعية التي تقول: ما نشتي مشاكل، عندما تحدثهم بما يعمل أعداء الله وتذكر لهم الجهاد في سبيل الله. رابعا أكد أننا نريد من الله أن يحشرنا في زمرة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يسقينا بيد علي عليه السلام من الحوض، ونحن في نفس الوقت غير مستعدين أن نتحمل أي مشقة من أجل ديننا ولا أن نبذل أي ريال في سبيل ديننا، ونريد من الله أن يدخلنا الجنة. أي كأننا نريد ما لم يحصل لرسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خامسا أكد أن الصلاة تعلمنا كيف يجب أن نقف صفا واحدا تحت قيادة واحدة في الاتجاه على صراط الله وفي الاتجاه في طريق الله سبحانه وتعالى. وكم للصلاة من معاني ولكن لا نستفيد منها شيئا. كل العبادات ذابت معانيها في نفوسنا. الإسلام أصبحنا نشوهه، الإسلام لم يعد له طعمه في نفوسنا، الإسلام لم يعد يحرك لدينا شيئا لا في نفوسنا ولا في واقع حياتنا. سادسا قال: أريد أن أقول هذا القول لنا جميعا، نحن الذين لا نفهم أين موقعنا أمام الله. قال: ربما قد نكون والله أعلم ونعوذ بالله إذا لم نصح ولم نرجع إلى الله ممن يقول فيما بعد أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. نعوذ بالله أن نكون من هذه النوعية. يجب أن نعود إلى واقعنا لنعرف مسؤوليتنا، أن نعود إلى القرآن لنعرف ماذا يريد الله منا لنتحرك، لأننا غير معذورين أمام الله. من أجل أن لا نصطدم في الآخرة نكون معتقدين أننا نسير في طريق الجنة ولكن لم نلتزم بكتاب الله، لم نهتدي به، لم نتحرك على أساسه ثم نتفاجأ. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه بعد أن تحدث عن المؤمنين، وأن المؤمنين هم من يتحركون يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ينطلقون هم من واقع الحب لله، يبحثون عن الأعمال التي ترضيه، يجاهدون في سبيله، لا يخافون من القتل ولا يخافون لومة لائم. هذا مقام عظيم. ثم قرن بعد أن تحدث عن هؤلاء تحدث عن وضعيتنا، قال: ونحن قد يتثاقل البعض منا أن يقول الموت لأمريكا الموت لإسرائيل. والمفروض أنك تقول الموت لأمريكا وبريطانيا وفرنسا وإسرائيل وكندا وأسبانيا، لكن قال قل مع إسرائيل واحدة منها هي أمريكا. وهي الشيطان الأكبر وهي من تحرك الآخرين. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه: إذا كنت غير مستعد أن تقول هذه الكلمة، أي الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، الشعار، أن تهتف بالشعار، فانظر إلى البحر، تأمل قليلا في البحر، تجد الأمريكيين والفرنسيين والبريطانيين والألمان حولك وداخلين إلى بلادك، إلى البلاد العربية، ليس ليقولوا الموت لك، سيميتونك فعلا، وليس فقط مجرد أن يقولوا قولا، سيميتونك ويميتون شرفك وكرامتك وعزتك ودينك وروحيتك وسموك، وسيفسدون أبناءك وبناتك، وسترى نفسك في أحط مستوى. إذا ما أنت مستعد تقول الموت لأمريكا، هؤلاء يتحركون، الفرنسيين الأمريكيين الكل، ليس فقط ليقولوا الموت لك بل ليميتوك فعلا. واليمن في رأس القائمة، اليمن والعراق وسوريا وإيران وأرض الحجاز. لو نقول لكم الآن أن إسرائيل، أن اليهود والنصارى يخططون للاستيلاء على الحج، فقد تقولون مستحيل، مع أن الإمام الخميني قال من قبل 20 سنة أن أمريكا وإسرائيل تخططان للاستيلاء على الحرمين. هم قد عرفوا أنه عندما استولوا على القدس صرخنا على القدس وتكلمنا عن القدس دون موقف جاد، إلى أن أصبح كلامنا لا يخيفهم، وهو ثالث الحرمين. عرفوا أن بإمكانهم أن يأخذوا ثاني الحرمين وأول الحرمين، ثم يكون الكلام هو الكلام من قبلنا، ويكون الموقف هو الموقف. لماذا قد يخططون للاستيلاء على الحرمين؟ ألسنا نعرف جميعا أن السعودية هي دولة صديقة لأمريكا؟ أليس كل الناس يعرفون هذا؟ السعودية دولة صديقة لأمريكا، لكن لماذا تواجه السعودية بحملة دعائية شديدة من جانب أمريكا ودول الغرب؟ الإعلام في الغرب، الصحف والكتب والقنوات التلفزيونية والإذاعات وغيرها تتحدث عن السعودية أنها دولة إرهابية وتدعم الإرهاب، وأنها إلى آخره. السعوديون لمسنا عنهم بأنهم اختلفت وضعيتهم الآن، يشعرون بخوف شديد، يتحدثون نحن لسنا إرهابيين، لماذا يقولون نحن إرهابيين؟ ماذا عملنا؟ لم يعملوا شيئا ضد أمريكا، لكن أولئك يريدون الاستيلاء على الحرمين فعلا، لأنه في الماضي عندما دعمت السعودية الوهابية بأمر من أمريكا ورغبة أمريكية وحركتهم ودعمتهم ليتحركوا إلى أفغانستان ليقاتلوا هناك من أجل أمريكا، بعد ذلك اتهمت السعودية من قبل أمريكا أنها دولة إرهابية، فصاحت السعودية وخافت. لماذا يستولون على الحرمين؟ يعني هم الآن قدر علاقة السعودية مع الأمريكيين والإسرائيليين علاقة ولاء ظاهرة، تسليم مطلق لهم، ينفذون الذي في نفوسهم قبل أن ينطقوا به، لكن أولئك يريدون الاستيلاء على الحرمين فعلا. لماذا يستولون على الحرمين؟ لأن الحج، هذا الحج الذي لا نفهمه، نحن عندما نحج من اليمن ومن السعودية ومن مصر، نحن العرب الأغبياء عندما نحج، اليهود يفهمون قيمة الحج أكثر مما نفهمه، أكثر مما نفهمه. اليهود يعرفون خطورة الحج وأهمية الحج أكثر مما نفهمه نحن، ما أكثر من يحجون ولا يفهمون قيمة الحج. الحج له أثره المهم، له أثره الكبير في خدمة وحدة الأمة الإسلامية. ألم يجزئ البلاد الإسلامية إلى دويلات؟ 50 دولة أو أكثر، وجزأ البلاد العربية إلى عدة دويلات، لكن بقي الحج مشكلة يلتقي فيه المسلمون من كل منطقة. إذن ما زال الحج رمزا لوحدة المسلمين، ويلتقي حوله المسلمون، ويحمل معان كثيرة لو جاء من يذكر المسلمين بها ستشكل خطورة بالغة عليهم، على الغربيين، على اليهود والنصارى. ولهم نصوص نحن نقرأها، نصوص من وزراء منهم ومفكرين منهم يتحدثون عن خطورة الحج، وأنه يجب أن يستولوا على الحج، وأنهم يجب أن يهيمنوا على هذه البقعة. الآن تحرك إعلامهم، وعادة كما يقال الحرب أولها كلام، أليس هذا معروفا؟ أولا يتحدثون عن الإرهاب وأن السعودية تدعم الإرهاب. ماذا عملت السعودية؟ كلها خدمة لأمريكا، قدمت كل الخدمات لأمريكا، عملت كل شيء لأمريكا. لماذا أصبحت الآن لا فضل لها ولا جميل يرعى لها ولا شيء يحسب لها، ويقال عنها دولة إرهابية؟ لأنهم يريدون أن يمهدوا بذلك، بعد أن عرفوا أننا نحن العرب أصبحنا جميعا إذا ما قالت أمريكا هذه دولة إرهابية انفصل عنها الآخرون، إذا ما قالت أمريكا هذا الشخص إرهابي انفصل عنه الآخرون وابتعدوا. عرفوا، أي اليهود عرفوا بأن بإمكانهم أن يضربوا في الحجاز كما ضربوا في أفغانستان، وأن يضربوا في العراق كما ضربوا في أفغانستان، وأن يضربوا في اليمن. لا أحد من الدول يمكن أن يعترض على ما تعمله أمريكا ضد ذلك الشعب أو ذاك، لأنه قد اتفقنا جميعا على أن نكافح الإرهاب، وهذه الدولة إرهابية، السعودية إرهابية، تدعم الإرهاب، أسامة من السعودية وتجارهم يدعمون الدعاة. هؤلاء هم من دعموهم تحت توجيهات أمريكا، فانقلبت المسألة، فأصبح عملهم في خدمة أمريكا إدانة ضدهم من أمريكا نفسها، وأصبحوا يقولون عنهم أنهم يدعمون الوهابيين بأموالهم، فهم يدعمون الإرهاب. إذن هذا في بداية الأمر، من الخطوات الأولى، السعودية تدعم الوهابية، ثم يتهمون السعودية بأنها تدعم الإرهاب لأنها تدعم الوهابية. السعودية الآن في حالة سيئة، اضطرهم الأمر إلى أن يلجأوا إلى إيران، وأن يتصالحوا مع إيران، وأن يحسنوا على علاقتهم مع إيران. وفعلا الإيرانيون حجوا هذه السنة كثيرا، حوالي 85,000، واستطاعوا أن ينشروا كتبا كثيرة وبيانا للسيد الخامنئي، انتشر بأعداد كبيرة وتسهيلات كبيرة لهم. بدأوا يخافون جدا أن هناك عمل مرتب ضدهم، اليهود يريدون أن يسيطروا على الحج. لماذا؟ ليحولوا دون أن يستخدم الحج من قبل أي فئة من المسلمين لديها وعي إسلامي صحيح، فيعمم في أوساط المسلمين في هذا المؤتمر الإسلامي الهام الحج الذي يحضره المسلمون من كل بقعة. لاحظوا عندما اتجه الإيرانيون لتوزيع هذا البيان وتوزيع هذه الكتب وهذه الأشرطة وسيديهات الكمبيوتر، أليست تصل إلى أكثر بقاع الدنيا؟ هكذا يرى اليهود والنصارى أن الحج يشكل خطورة بالغة عليهم، لأن الحج أولا يمثل مؤتمر للمسلمين، لأن اليهود هم من جزأوا البلاد الإسلامية إلى دويلات، وإذا كان هناك دولة كبيرة قسموها أقاليم كما كانوا يريدون أن يعملوا باليمن، من أجل أن يشتتوا ويفرقوا الأمة الإسلامية. ولكن الحج لا زال يجمع الأمة الإسلامية، يوحدها من مختلف المناطق وبمختلف المذاهب، ولذلك هم يعتبرون أنه خطير. وفي نفس الوقت في هذا المؤتمر الكبير الهام، إذا ما قدم شيء لتوعية الأمة سينتشر إلى كل البقاع، ولذلك يخاف منه اليهود. ولأن الحج مهم في مجال مواجهة اليهود والنصارى، جاءت الآيات القرآنية في الحديث عن الحج متوسطة لآيات الحديث عن اليهود والنصارى في كل من سورة البقرة وسورة آل عمران والنساء، ثلاث سور أذكرها من السور الطوال. كما جاء الحديث عن ولاية الإمام علي عليه السلام داخل الآيات التي تتحدث عن بني إسرائيل، كما جاء الحديث عن الوحدة والاعتصام بحبل الله جميعا ضمن الحديث عن بني إسرائيل، لأن بني إسرائيل هم المشكلة الكبرى في هذا العالم ضد هذه الأمة وضد هذا الدين، هم العدو التاريخي للمسلمين من ذلك اليوم إلى آخر أيام الدنيا، هم العدو التاريخي، فهم فعلا يخططوا للاستيلاء عليه. وإذا ما استولوا عليه قد عرفوا أننا أصبحنا نصدق كل شيء من عندهم، وأننا أصبحنا أبواقا للإعلام نردد أي تبرير يأتي من قبلهم. عندما يقولون نحن جئنا إلى اليمن من أجل أن نساعد الدولة اليمنية على مكافحة الإرهاب، يصدق البعض بهذا ويرددها ويخدمهم في أن تعمم على أكبر قطاع من الناس، ليفهمهم أنهم إنما جاءوا لمكافحة الإرهاب وسيدخلون الحجاز من أجل مكافحة الإرهاب، ومن أجل مكافحة الإرهاب يحرقون القرآن، ومن أجل مكافحة الإرهاب يهدمون الكعبة، ومن أجل مكافحة الإرهاب يمنعون الحج، ومن أجل مكافحة الإرهاب يدوسون العرب بأقدامهم، ونحن نصدق كل تبرير يقولونه. لقد وثقوا بأن كل كلمة يقولونها تبرر أعمالهم ضدنا أصبحت مقبولة لدينا، وأصبحت وسائل إعلامنا ترددها، وأصبحنا نحن نستسيغها ونقبلها ونغمض أعيننا عن الواقع الملموس، يعني نصدق المجابر والكلام في وسائل الإعلام ونغمض أعيننا عن الواقع الملموس، الواقع نؤمن بالخدعة ولا نلتفت إلى الواقع الملموس الذي باستطاعتك أن تلمس من خلاله شرهم وخطرهم، تغمض عينيك وتكف يديك وتصدق التبرير الذي يعلنونه. عندما يصل الأمر إلى هذه الدرجة يخططون للاستيلاء على الحرمين الشريفين، يخططون للاستيلاء على اليمن، لكن استعمار حديث، احتلال حديث، لم يعد بالشكل الأول أن يجعلوا زعيما أمريكيا يحكم، لا، لن يجعلوه أمريكيا، سيجعلونه يهوديا، سواء يهودي من أصل إسرائيلي أو يهوديا يمنيا من أصل يمني أو كيفما كان، المهم يهوديا، سواء يحمل هوية إسلامية أو يهوديا حقيقيا يكون بالشكل الذي ينسجم معهم. إذا كانوا يعملون هذه الأعمال ثم أنت لم تؤمن بعد ولم تستيقظ بعد ولم تصدق بعد بأن هناك ما يجب أن يحرك مشاعرك ولو درجة واحدة، ماذا يعني هذا؟ غفلة شديدة، تيه رهيب، ذلة إلهية رهيبة. هل يستثيرنا هذا عندما نقول أننا فعلا نلمس أنهم بدأوا يتحركون من أجل الهيمنة على الحرمين الشريفين وليس فقط القدس؟ العرب يرددون الآن ضمن أقوالهم من أجل إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس، هل إسرائيل تلتفت إلى هذا الكلام؟ هي ليست حول أن تسلم القدس، هي تبحث عن الحرمين الآخرين، إن الحرمين الآخرين هما اللذان يشكلان خطورة عليها وليس القدس، ارتباطهم بالقدس هو ارتباط تاريخي فقط، ليس لأن القدس منطقة ذات أهمية عند المسلمين أو تشكل خطورة بالغة عليهم، لا، وإنما باعتبارها مدينة يقولون بأنه كان هناك هيكل سليمان، وأنها هي المدينة التي كتب الله لهم أن يدخلوها، وعبارات من هذا، ارتباط هوية دينية وتاريخية. أما الحرمين فهم الذين يشكلون خطورة بالغة عليهم، على مستقبلهم، وأكد لهم ذلك تأملهم للقرآن، القرآن الذي لا نفهمه نحن، وأكد لهم ذلك أنهم وجدوا أن الحج يستخدم من قبل أي حركة إسلامية لتوعية الآخرين. وهكذا أراد الله للحج أن يكون ملتقا إسلاميا يذكر الناس فيه بعضهم بعضا بما يجب عليهم أن يعملوه من أجل دينهم وفي سبيل مواجهة أعدائهم. الإمام الخميني الذي عرف الحج بمعناه القرآني هو من عرف كيف يتعامل مع الحج، فوجه الإيرانيين إلى أن يرفعوا شعار البراءة من أمريكا، البراءة من المشركين، البراءة من إسرائيل. ونحن هنا كنا نقول لماذا يعمل هؤلاء، ولم ندري بأن أول عمل لتحويل الحج إلى حج إسلامي تصدر ببراءة قرأها الإمام علي عليه السلام إمامنا. العشر الآيات الأولى من سورة براءة هي بداية تحويل الحج إلى حج إسلامي. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، ورسوله بريء من المشركين. وقرأ البراءة من المشركين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. ونحن كنا نقول هنا ونحن شيعة الإمام علي عليه السلام ما بال هؤلاء يرفعون الموت لأمريكا الموت لإسرائيل. نقول هنا للإيرانيين الذين يصرخون بالشعار، يصرخون بالموت لأمريكا الموت لإسرائيل. ونحن كنا نقول هنا ونحن شيعة الإمام علي عليه السلام ما بال هؤلاء يرفعون الموت لأمريكا الموت لإسرائيل، البراءة من المشركين، هذا حج، حج يا حج. وحجنا نحن اليمنيين نردد حج يا حج عجالين، ونحن نطوف ونسعى ونرمي الجمار نردد حج يا حج على عجلة. فالإمام الخميني عندما أمرهم أن يرفعوا البراءة من المشركين في الحج أنه هكذا بداية تحويل الحج، أن يصبغ بالصبغة الإسلامية، تصدر بإعلان البراءة، بإعلان البراءة قرأها الإمام علي عليه السلام، وهي براءة من الله ورسوله. هذا هو الحج، تصدر الحج ببراءة قرأها الإمام علي عليه السلام وهي براءة من الله ورسوله. هذا هو الحج. حتى البراءة التي يعلنها الإيرانيون أو يعلنها أي أحد من الناس هي ما تزال أقل من البراءة التي قرأها الإمام علي عليه السلام. الإمام علي عليه السلام قرأ براءة من نوع أكثر مما يرفعه الإيرانيون في الحج، براءة من المشركين وإعلان الحرب عليهم، وإعلان بأنه لا يجوز أن يعودوا أبدا إلى هذه المواقع المقدسة. وكان فينا من يقول لا نحج وبس، هذا عبادة، ما هو وقت أمريكا وإسرائيل. قلة وعي، يعتقد البعض أن الموضوع حج، نطوف ونسعى ونذكر الله ونرجع، ما دخل أمريكا وإسرائيل. هكذا نقول لأننا لا نفهم شيئا، هذه مشكلتنا، لا نفهم إلا السطحيات. الحج عبادة مهمة لها علاقتها الكبيرة بوحدة الأمة، لها علاقتها الكبيرة بتأهيل الأمة لمواجهة أعدائها من اليهود والنصارى، عبادة مهمة. إنما عطلها آل سعود وعطلها اليهود والنصارى، ولم يكتفوا بما يعمله آل سعود، القضية عندهم خطيرة جدا. إذا كانت القضية كبيرة جدا عندهم هم لا يثقون بعملائهم ولا بأصدقائهم. مهما كنت صديقا ربما يظهر أحد فيحصل كما حصل في إيران، ربما يظهر أحد يسيطر على المنطقة هذه ثم تفلت من أيدينا. يرون أن عليهم أن يسيطروا مباشرة، لم يعودوا يثقون بعملائهم أبدا، هم يتنكرون لعملائهم ويضربونهم في الأخير متى ما اقتضت سياستهم أن يتخذوا موقفا منهم، يعملون تبريرات كثيرة وكلاما كثيرا ضدك وأنت كنت صديقهم. هكذا سيصبح الحال لدينا في اليمن حتى تصبح إنسانا يستعجل الناس أن تضرب. هكذا يعمل اليهود، استطاعوا في أعمالهم معنا نحن المسلمين، يعملون دعاية على أي واحد منا، دعاية قالوا بيحركوا سفنهم من هناك حتى أصبحنا عجالين أكثر منهم على أن يضرب هذا البلد أو ذاك. عندما قالوا أنهم توجهوا لضرب العراق أصبح البعض مستعجلا على ضربه أكثر منهم، مع أن العراق أو جيش العراق آنذاك وقفوا في مواجهة الثورة الإسلامية خدمة لهم، ولكن تنكروا لهم، وقفوا في وجه صدام حسين بعد أن خدمهم وهكذا. فإذا كانت القضية كبيرة لديهم هم لا يكتفوا بعملائهم، لأنه كما حصل في إيران كان نظام الشاه عميلا لهم وصديقا لهم، لكن ظهر الإمام الخميني وأسقط المنطقة وسقطت من أيدي اليهود والنصارى. فهم فيما يتعلق بمكة والحج بالحرمين الشريفين يدخلون بشكل مباشر ولا يثقون حتى بعملائهم، لكي لا يحصل كما حصل في إيران. الآن لو يقولون أنهم يريدون أن يضربوا العراق فنحن سنبقى قلقين، نريد أن يضربوا العراق. استطاعوا أن يروضون حتى أننا نصبح أعجل منهم على ضربهم لبعضنا. يوم قالوا يريدون أن يضربوا أفغانستان قالوا لا زالت سفنهم هناك وحركتهم بطيئة، فكلنا عجالين نريد أن يضربوا أفغانستان من أجل أن نتفرج بس. هكذا قد يصبح الحال لدينا في اليمن، جاء يجوا يضربوا والبقية يتفرجوا، لكن بفضل الله وبفضل المشروع القرآني من خلال العودة إلى الله، إلى كتاب الله، إلى قرناء القرآن الذين يثقفوننا بثقافة القرآن، يمكن أن نعرف وضعيتنا وأن نقيمها وأن نبني أنفسنا لنكون بمستوى مواجهة أعدائنا. ولا عذر لأحد أن يتقاعس أو أن يتخاذل أو أن يفرط أمام الله سبحانه وتعالى، لا عذر للجميع أمام الله. نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله العلي القدير أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا من أوليائه وأنصار دينه، ونسأله تعالى أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر، الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر إسرائيل.
2: في حضرة الشهيد القائد سيد حسين بدر الدين الحوثي،
3: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. اللهم اهدنا وتقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القرآن الكريم من منهجيته العظيمة وهو كتاب الله الحكيم أنه يعطي القضايا المهمة أهمية، وسواء فيما يتعلق بطريقة تقديمها وأسلوب تقديمها بالشكل الذي يتضمن ما يشعر بأهميتها في نفس صياغة القرآن الكريم وطريقة التقديم، أو في المساحة التي يعطيها. ولهذا نجد أن القرآن الكريم أعطى مساحة واسعة للحديث عن فريق الشر من أهل الكتاب، اليهود ومن معهم من النصارى الذين قال عنهم بعضهم أولياء بعض، عن خطورتهم وعن عداوتهم الشديدة لهذه الأمة، وعن أنهم الأعداء الرئيسيون لهذه الأمة على امتداد تاريخها، وبمقدار ما يشكلونه من خطورة كبيرة عليها في دينها ودنياها. كل هذا يفيده ما قدمه القرآن الكريم من هدى عظيم يتعلق بذلك، ومن مساحة واسعة عن الحديث عنهم. ولذلك نجد أنه من المؤسف جدا أن تكون الأمة الإسلامية في حالة غفلة من جهة، وفي حالة

والحديث أحيانا كذلك بشكل أوسع عن فريق الشر من أهل الكتاب بشكل عام. في هذه التربية القرآنية تصيغ النفس المسلمة لتكون كذلك، يعني مثلما القرآن الكريم يعطي القضايا المهمة أهمية في حديثه عنها، في طريقة تقديمها، فيما يعطيها من المساحة. هذه أيضا تربية إيمانية وقرآنية لنا كمسلمين، لمن يهتدي بالقرآن الكريم، أن يكون على هذا النحو، أن يعطي القضايا المهمة أهميتها، أن يتفاعل معها على أساس من هذا الوعي، من الشعور بأهميتها الكبيرة ومن خطورة التفريط فيها والتجاهل لها والغفلة عنها. وجانب من الاهتداء بالقرآن الكريم أن يستشعر الإنسان أهمية ما أعطاه القرآن أهمية، وأن يتفاعل على هذا الأساس. حينما نعود إلى القرآن الكريم يجب أن نركز على الإصغاء وعلى التفهم، وأن نوطن أنفسنا على الالتزام بما فيه من تعليمات وتوجيهات. بهذا تتحقق الهداية، الاهتداء بالقرآن الكريم، حينما يكون الإنسان مصغيا لهدى الله، متفهما، وفي نفس الوقت يوطن نفسه على الالتزام. بدون ذلك مهما سمع الإنسان من الهدى ومهما شاهد من مصاديق في الواقع تتحقق في أرض الواقع، فيمكن ألا ينتفع بذلك، لا في اكتساب الوعي اللازم ولا على مستوى الجانب النفسي، في ذكاء النفس، في ترسيخ حالة الاهتمام فيها والشعور بالمسؤولية والتفاعل الجاد مع الأمور المهمة التي لها أهميتها بالنسبة للإنسان في الدنيا والآخرة، ولا حتى في أن يتحصن الإنسان بالهدى والبصيرة والوعي من التضليل، التضليل حتى على مستوى الموقف، التضليل حتى على مستوى التوجه العملي، التضليل على مستوى مسيرة الإنسان تجاه هذه المخاطر ومواقفه منها. هذه مسألة مهمة جدا. هناك نص مفيد لشهيد القرآن رضوان الله عليه قال فيه: عندما يكون الإنسان غير مهتم ولو كان في عصر مليء بالأنبياء، ولو كانت آيات الله تتنزل، ولو يشاهد عصا موسى تتحول إلى ثعبان، إذا لم تبني عليها قاعدة أساسية عندك التزاما وفهما ووعيا، فستكون عرضة للتضليل. وفعلا هذا النص مهم ومفيد وواقعي. نجد مثلا في قصة نبي الله موسى عليه السلام وبني إسرائيل، نبي عظيم ورسول كريم هو موسى عليه السلام، كليم الله بما أعطاه الله من الآيات العجيبة والمعجزات العظيمة، وبما أهله له من دور عظيم لإنقاذ بني إسرائيل وهدايتهم، ومعه إلى جانبه أخوه هارون عليه السلام، كذلك جعله الله رسولا ونبيا ووزيرا يعين موسى عليه السلام. ومن الله سبحانه وتعالى بالهداية والنور على موسى وهارون لهداية بني إسرائيل ولإنقاذهم وخلاصهم. شاهد بنو إسرائيل موسى وهارون والمعجزات العجيبة والآيات الكبيرة والعظيمة، آيات كبرى وصفها الله في القرآن بأنها كبرى، أي من الآيات العجيبة جدا، منها الآيات المتعلقة بعصا موسى عليه السلام، ومنها الخلاص العظيم الذي كان بآية عظيمة جدا بانفلاق البحر

وخروجهم، خروج بني إسرائيل من بين البحر بعد أن فلقه الله لهم بسلام واطمئنان، وغرق أعدائهم وهم ينظرون، وغير ذلك، آيات عجيبة جدا. ثم بعد ذلك تمكن السامري من أن يضلهم بكل بساطة، بكل بساطة، أن يضلهم ضلالا كبيرا، ضلالا عظيما. كيف لم يتأثروا بكل تلك الآيات التي قد شاهدوها، ولا بما كانوا قد سمعوه من الهدى من موسى وهارون؟ كل ذلك لم يحصنهم من الضلال. لماذا؟ لأن هذه هي الإشكالية، عدم التفهم، الإصغاء، التوطين للنفس على الالتزام، الارتباط الوثيق بهدى الله سبحانه وتعالى. ونحن في هذا العصر الإنسان فيه معرض لحملات كبيرة جدا من الدعاية والإعلام المليء بالإضلال الموجه إلى الناس، وحالة اللوم الكثيرة، وكذلك ضغط الأحداث والعوامل المتنوعة المؤثرة سلبا في نفوس الناس. الإنسان أحوج ما يكون إلى أن يستوعب هدى الله سبحانه وتعالى، يستوعب في الحد الأدنى الثوابت والمفاهيم الأساسية التي تحصنه من الضلال، من الزيغ، والتي تحميه من التأثر بما يأتي من جهة الأعداء وبالعوامل المؤثرة السلبية التي تدفع الإنسان للانحراف أو الزيغ، أو تتجه به اتجاها بعيدا عن هدى الله سبحانه وتعالى. الآية القرآنية التي نتحدث على ضوئها اليوم بالاستفادة مما قدمه شهيد القرآن رضوان الله عليه في دروسه القيمة من هدي القرآن الكريم، هي قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. هذه الآية المباركة كما تحدثنا بالأمس في سياق الحديث عن هذه الدروس، إن شاء الله يكون التركيز على حفظ الآية المباركة والاستيعاب لها، ثم كذلك الترسيخ لعناوين المفاهيم الأساسية والثوابت المقدمة على ضوئها. في الحديث عن هذه الآية المباركة، هناك أولا ما يتعلق بسياق الآية، دروس مهمة ومستفادة من نفس سياق الآية وموقعها بين الآيات المباركة في سورة البقرة وما قبلها من الآيات، هو حديث عن بني إسرائيل، وكذلك من صيغة هذه الآية فيما فيها من تأكيد قدمت ما قدمته من توجيهات وتعليمات بصيغة تأكيد، ولهذا قال فيها: واسمعوا، وكذلك تحذير، تحذير شديد: وللكافرين عذاب أليم. والموضوع الذي قدمته هو هذا: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. هذه الآية المباركة فيها الكثير من الدروس المهمة، نستعرض البعض منها على التفصيل كما ورد في دروس من هدي القرآن الكريم بمقتطفات منها مع بعض من التعليق فيما يتعلق بهذه المرحلة ومتطلباتها إن شاء الله. يقول شهيد القرآن رضوان الله عليه: هذه الآية من أهم الشواهد على أن كتاب الله حكيم، وأن هذا القرآن من عند الله، قضية ليس فيها شك. فعندما يتأمل الإنسان يزداد إيمانه، يزداد يقينه بهذه القضية، أن القرآن كتاب أحكمت آياته بالشكل الذي لا يمكن على الإطلاق، ولا حتى في وضع آياته في داخل هذه السور أن ترى أن تكون من رؤى أي مخلوق آخر، لا ملك ولا نبي ولا أي شخص آخر، يعني حتى على مستوى ترتيب الآيات.
وموقع كل آية في إطار سياقها، ما قبلها وما بعدها. عندما يتأمل الإنسان يجد أن هذا فعلا لا يمكن أن يكون إلا من الله سبحانه وتعالى، لأن الإحكام للآيات القرآنية فيما تفيده حتى على مستوى السياق هو فوق قدرة حتى الملائكة. لا يستطيع لا ملك ولا نبي ولا أي إنسان أن يقدم بهذا المستوى، أن يحكم بهذا المستوى في تقديم هذا الهدى العظيم وترتيبه. ويبدأ شهيد القرآن رضوان الله عليه بتقديم الدروس المهمة من خلال سياق الآية المباركة، لأنها دروس ذات أهمية كبيرة جدا من نفس السياق ومن نفس موقع الآية المباركة. ما علاقة يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا بالموضوع السابق؟ ألا يبدو بأنه توجيه جديد؟ الآن نحن مقبلون على آيات سمعناها، معظم ما فيها توجيه للمؤمنين، لأن ما قبل الآية هو عرض قرآني عن بني إسرائيل، عن تاريخهم، عن قصصهم، عن ما حدث في تاريخهم، عن تشخيص لهم، عن نعم الله عليهم وكيف تعاملوا مع نعم الله سبحانه وتعالى، في مقدمتها نعمة الهداية. ثم في هذا السياق إذا بالآية القرآنية توجه النداء إلينا نحن، إلى المؤمنين الذين آمنوا، ليقول الله يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. هنا نتأمل ما هي العلاقة بين ذلك العرض عن بني إسرائيل ثم يأتي هذا النداء، هذا الخطاب المباشر للذين آمنوا. أليس كذلك؟ توجيه للناس هو اتجه هذا الاتجاه، اتجهت هذه الآيات هذا الاتجاه بعدما أعطى صورة كاملة عن أمة لم تهتدي بهدي الله، كيف وصلت إلى أحط مستوى وإلى أسوأ نفسية. لأن هذا من أهم الدروس التي نستفيدها من العرض القرآني قبل هذه الآية عن بني إسرائيل، تشخيص دقيق لهم، نصل من خلال هذا التشخيص إلى أنهم أمة لم تهتدي بهدي الله، والنتيجة كيف كانت، كيف وصلوا على المستوى النفسي وعلى مستوى الانحراف في واقعهم، واقعهم الثقافي، واقعهم العملي، واقعهم النفسي، كيف وصلوا إلى مستوى سيء، إلى أحط مستوى وإلى أسوأ نفسية. والسبب هو ماذا؟ أنهم لم يهتدوا بهدي الله، لم يقدروا نعمة الهدى التي كانت أعظم النعم التي أنعم الله بها عليهم. فكان تعاملهم مع هدي الله تلك الطريقة السلبية هو الذي أوصلهم إلى ما وصلوا إليه. هذا يعطينا نحن كأمة مسلمة تتجه على أساس الاهتداء بالقرآن الكريم درسا مهما في كيف ينبغي أن يكون تعاملنا مع هدى الله، وألا نسير في نفس الاتجاه الذي ساروا هم فيه في طريقة تعاملهم مع هدى الله، لأن المسألة خطيرة جدا لها هذه النتيجة، أن يصل الإنسان إلى أحط مستوى وإلى أسوأ نفسية حينما يكون تعامله مع هدى الله بطريقة سلبية، لا يهتدي بهدى الله، لا ينتفع بهدى الله، تكون النتيجة خطيرة جدا. إذن هذا الموضوع عندما تعرض حياة أو تاريخ أمة على هذا النحو، هي تخلق لديك حالة من ماذا؟ من التسليم لله، وحالة من ماذا؟ من التقبل لما يأتي من عند الله، لأن هذا هو الاهتداء. الاهتداء قائم على التسليم لله سبحانه وتعالى والتقبل، التقبل لما يأتي من عند الله في واقع العمل، في واقع الالتزام، على مستوى الموقف بشكل عملي. التسليم لله هو قضية عملية، التقبل لهدى الله هو قضية عملية والتزام عملي، واستجابة في ميدان العمل والالتزام. والقرآن الكريم يربينا هذه التربية،
كيف نتعامل مع هدى الله على أساس التسليم لله والالتزام العملي والتقبل العملي. ونجد حينما نتأمل في واقعنا كأمة إسلامية وصلت إلى مستوى ما وصلت إليه من الشتات والانحطاط والضعة وسيطرة أعدائها عليها وفقدان عناصر القوة وأشياء كثيرة، ومعها القرآن، تتلوه، يتوفر كمصحف بشكل كبير ويطبع بطبعات كثيرة، لكن لماذا ومعها القرآن تصل إلى ما وصلت إليه؟ لأن الخلل هو في مستوى الاهتداء بالقرآن الكريم، الاهتداء الذي يترتب عليه التزام عملي واستجابة عملية وتسليم لله سبحانه وتعالى. من أخطر الأشياء على الناس، هذه جملة مهمة جدا، من أخطر الأشياء على الناس تلك القضايا التي تبدو طبيعية لكنها ذات أهمية كبيرة جدا. هذه مسألة مهمة جدا، لأن هذا مما يكثر التفريط فيه. حينما يتعامل الإنسان بمزاجه الشخصي وتقييمه للأشياء لا يعطيها نفس الأهمية التي أعطاها الله في القرآن الكريم، وإنما يحمل هو انطباع عنها فينظر إليها كقضايا عادية، وهي قضايا ذات أهمية كبيرة جدا. النظرة إليها كقضية عادية في تقييم الإنسان الشخصي لها بحسب نظرته القاصرة ومزاجه الشخصي يسبب إلى التهاون فيها، يدفع الإنسان إلى أن يتهاون بها، ثم يكون للتفريط فيها عواقب خطيرة جدا. وكان منشأ هذا التفريط هو تلك النظرة القاصرة إلى أن تلك المسألة مسألة عادية ليست ذات أهمية كبيرة، وبالتالي لم يتوفر لدى الإنسان الدافع القوي للالتزام بها. فربط المسائل بالمزاج الشخصي والتقييم الشخصي ثم ما يترتب على ذلك من طريقة التعامل التي فيها تهاون وتفريط وإهمال أمر خطير جدا. ولهذا في العلاقة مع هدى الله سبحانه وتعالى وفي ترسيخ التسليم لله سبحانه وتعالى، فالإنسان يتخلص من هذه الحالة، يعني لا يتعامل مع ما يأتي من الله سبحانه وتعالى من توجيهات من خلال نظرته الشخصية القاصرة التي تستبسط الأمور وتتهاون بها بناء على ذلك، بل يعطي أهمية كاملة لكل ما أتى من الله من تعليمات وتوجيهات، ويدرك أنها ذات أهمية حتى لو لم يستوعب هو مستوى الأهمية أو لم يستشعر مستوى الأهمية أو لم يفهم حتى مستوى الأهمية، لا يحتاج إلى ذلك. إجمالا يدرك الإنسان بأن ما يأتينا من الله من توجيهات وتعليمات ذات أهمية كبيرة، وعلينا أن نسلم لأمر الله بالالتزام العملي. هذه تربية مهمة جدا، وهي تربية ترتقي بنا إلى مستوى الالتزام والحذر من التفريط ومن الوقوع في عواقب التفريط نتيجة لاستبساط الأمور بالنظرة القاصرة. هذه الجملة مهمة جدا، لأنه مثلا على سبيل المثال وبشكل عام نرى واقع الأمة اليوم في النظرة إلى موضوع الصراع مع اليهود ومع فريق الشر من أهل الكتاب، كلها دخلت في هذه الإشكالية، استبساط لهذه المسألة، غفلة عنها، تجاهل لها، والكثير إلى الآن يعني بالرغم من كل ما قد حدث من أحداث كبيرة جدا، أحداث رهيبة، لم يتفاعلوا إلى الآن، لم يتفاعلوا مع المسألة إلى أن ينظروا فيها بجدية، أن يلتفتوا إلى دراسة ما ورد عنها في القرآن الكريم مع ما يحدث في الواقع بجدية. لا يزال الكثير مصرون على الإعراض، مصرين على الإعراض عنها. هذه إشكالية كبيرة. من أخطر الأشياء على الناس، تلك القضايا التي تبدو طبيعية
لكنها ذات أهمية كبيرة جدا. فأن تأتي هذه الآية التوجيه لقضية هي تبدو طبيعية، قد يكون أي إنسان معرضا لئلا يهتم بها ويراها توجيها في موضوع يبدو وكأنه غير مهم جدا فلا يبالي به، لكن له أهميته الكبيرة. فبعد أن يكون الإنسان قد استعرض الصورة السابقة وحصل لديه قناعة وإيمان بأن الإنسان لا بد أن يلتزم حرفيا بهدي الله ويسلم لله، إذن سيكون عنده استعداد أن يتقبل ولو تلك الأشياء التي قد تكون محط تساؤل لديه أو قد لا يشعر بأهميتها وفي الأخير لا يبالي بها. إذن هذه الآية المباركة في إطار سياقها وموقعها بعد ذلك العرض القرآني نستفيد منها معالجة تربوية لمسألة الاهتمام بما يأتينا من الله واستيعاب أهميته، وألا نخضعه لنظرتنا القاصرة ومزاجنا الشخصي أو تقديراتنا الناقصة للأمور، بل أن نحرص على أن نتقبل ما يأتينا من توجيهات من الله سبحانه وتعالى، وأن نسعى للالتزام الحرفي بها مسلمين لأمر الله سبحانه وتعالى ومستجيبين له بذلك، حتى لو لم نستوعب في داخل أنفسنا أهمية بعض الأمور التي قد تبدو طبيعية بالنسبة لنا. هذا يعود إلى نظرتنا القاصرة، إلى نقص وعينا. ما يأتينا من الله هو مهم جدا، ما يأتينا من هدى الله له أهميته حتى في القضايا التي تبدو طبيعية بالنسبة إلينا. هذا درس مهم جدا، من أهم الدروس التربوية ومن أهم الأسس التي نحتاج إليها في الصراع مع اليهود، في الصراع مع اليهود، لأن هناك أمورا كثيرة قد لا يستشعر البعض من الناس مستوى الأهمية لها فيفرطون فيها فينتج عنها مخاطر كبيرة في الواقع. هذه نقطة مهمة، لأنه سيأتي أيضا التفصيل ما هو التوجيه الذي أتى في هذه الآية ثم أتى عليه هذا التأكيد في داخل الآية بعبارة واسمعوا، والتحذير في داخل الآية وللكافرين عذاب أليم، مع ما يستفاد من السياق نفسه من مخاطر التفريط في هدى الله وعدم الاهتمام بالإصغاء والتفهم وعدم التسليم لله سبحانه وتعالى على مستوى الالتزام العملي تجاه ما يهدي إليه. وهذه مسألة مهمة جدا ترتقي بنا في مستوى الاهتمام، وهذا من متطلبات الصراع، أن نكون على درجة عالية من الاهتمام والتقبل لهدى الله والالتزام العملي فيما نعمل وفيما نترك، فيما علينا أن نقوم به في النظرة إلى الأعداء أنفسهم، إلى اليهود، والموقف منهم والجدية في الاهتمام بذلك. هذا درس مهم جدا. يقول أيضا في هذا السياق نفسه بعد جملة من الحديث عن الموضوع، تجد في باقي الآيات حديثا عن التسليم لله. التسليم لله أساسا هو الذي ينبع من التفريط فيه الإعراض عن هدي الله. إذا لم تكن النفوس مسلمة لله سبحانه وتعالى فستكون معرضة عن هديه، إذا أعرضت عن هديه سترى كيف سيكون مصيرها. وهذا هو ما تعاني منه أمتنا الإسلامية. أمتنا الإسلامية كيف وصلت إلى مستوى أن يكون اليهود الذين ضرب الله عليهم الذلة والمسكنة، والذين كانوا قد وصلوا في مراحل تاريخية من تاريخنا نحن الأمة الإسلامية إلى تحت الصفر، إلى تحت الصفر، ثم عادت وضعيتهم لتكون بالمستوى الذي يذل هذه الأمة على مستواها الكبير في عديدها وعتادها ورقعتها الجغرافية وإمكاناتها الهائلة، أن يذل هذه الأمة، أن يسيطروا إلى هذه الدرجة، وهم الذين ضرب الله عليهم الذلة والمسكنة وكانوا قد وصلوا إلى ما تحت الصفر. ما الذي حدث؟
هي حالة الإعراب التي هبطت بالأمة فلم تستفد بالقرآن وهو معها تتلوه، لكن واقعها على المستوى العملي وعلى مستوى الاهتداء بالقرآن وعيا وفهما وبصيرة، الحالة هي حالة إعراب. حالة إعراب. لماذا أتت هذه الحالة من الإعراب؟ هي ناتجة عن خلل في التسليم، تسليم لله سبحانه وتعالى في ميدان العمل، في الالتزام العملي، نتج عن حالة الإعراب. الإعراض ينتج عنه هذه الحالة التي يصل الناس إليها من شقاء، من ذل، من هوان، من خزي في الدنيا، والمخاطر الكبيرة جدا بالعذاب العظيم في الآخرة. ثم في هذا السياق نفسه، إن نعود إلى درس أيضا مهم جدا من نفس سياق الآية، يعني قد استفدنا مجمل دروس في مقدمتها كيف نتعامل مع هدى الله سبحانه وتعالى ومع ما يأتينا من هدى الله، وأن نعطيه أهمية وأن لا نخضعه لمزاجنا ولا لتقديراتنا الخاطئة مهما بدا في نظرنا أمرا طبيعيا وعاديا، ينبغي أن نستشعر أهميته باعتباره من هدى الله، والله يعلم ما لا نعلمه، والأعلم بكل شيء سبحانه وتعالى. ثم أيضا إدراكنا بمخاطر التفريط فيما وجه الله إليه، المخاطر الناتجة عن عدم التسليم لله سبحانه وتعالى بالالتزام العملي، وكيف كانت النتيجة التي وصلها بنو إسرائيل من قبلنا في تاريخهم، لأنهم لم يهتدوا بهدى الله، لم يسلموا حرفيا بالالتزام بهدى الله سبحانه وتعالى. ثم هنا نصل إلى درس آخر يتعلق باليهود أنفسهم. يقول شاهد القرآن رضوان الله عليه: إذن هذه أمة خطيرة جدا. معنى مجمل الموضوع يعني ذلك العرض القرآني الذي سبق هذه الآية وأتت هذه الآية في سياقه يبين لنا ماذا؟ مجمل الموضوع: أمة خطيرة جدا، أو طائفة من البشر الذين هم اليهود خطيرون جدا، يعني لأنهم وصلوا إلى مستوى سيء جدا، إلى أسوأ مستوى على المستوى النفسي في خبث نفوسهم وسوء نفوسهم، الحالة التي وصلوا إليها ولا يزالون يعملون بهذه النفسية، نفسها التي قدمناها لكم في هذه الآيات بالنفسية نفسها وبالروحية نفسها. إذن فيجب أن تكونوا حذرين جدا ودقيقين جدا في التعامل معهم، وتعطوا لكل قضية أهميتها في الصراع معهم. وهذا درس مهم جدا، درس يفيدنا موقع هذه الآية في إطار سياقها ومضمون السياق نفسه ما ورد في الآيات المباركة ما قبل هذه الآيات. ترسخ فينا هذه النظرة تجاه اليهود أنهم أمة خطيرة جدا فيما وصلوا إليه من خبث أنفسهم، من سوءهم، من انحرافهم، ثم في ضرورة أن نتعامل بحذر شديد وأن نعطي كل قضية في الصراع معهم أهمية كبيرة، أن ندرك الأهمية في مجال الصراع معهم، لا نتهاون بأي شيء. كيف هي النظرة التي غلبت في الساحة الإسلامية؟ هي حالة الغفلة بشكل كامل، يعني الفجوة الكبيرة جدا ما بين هذه التربية القرآنية التي يربينا عليها القرآن الكريم لنكون على هذا المستوى من الوعي، هذا المستوى من الاهتمام، هذا المستوى من اليقظة والحذر، هذه النظرة تجاه اليهود بأنهم بهذا المستوى من الخطورة، وأنه يجب أن نكون تجاه ذلك على هذا المستوى من الحذر وإعطاء كل قضية أهميتها في الصراع معهم. الحالة السائدة في العالم الإسلامي بعيدة عن كل ذلك، قفلة بشكل كامل، إعراض تام، تجاهل لما يجري، وهذا بشكل رهيب جدا في أوساط كثير من الأمة. كثير من الأمة لا يلتفتون إلى الموضوع إطلاقا، كثير من الأمة هم في حالة اتجاه الغفلة والإعراض عن كل ما يجري،
وإفساح المجال لليهود ليصلوا إلى أي مستوى يصلون إليه في استهدافهم لهذه الأمة وفي هجمتهم على هذه الأمة، ويقابلون ذلك بالتجاهل الكامل، وكأن القرآن لم يقدم لنا أي شيء عن أولئك الأعداء. لذلك ندرك أهمية هذه التربية القرآنية وأن نربي أنفسنا عليها، ثم نحاول أن تستوعب أمتنا الإسلامية أن يكون جهد من جهودنا ونشاط من أنشطتنا واهتمام من اهتماماتنا أن نعيد الأمة إلى القرآن الكريم لتتربى هذه التربية التي فيها نجاتها، فيها خلاصها. لأن حالة التجاهل التام لما يعمله أولئك الأعداء الذين هم بهذا المستوى من الخطر ويربين القرآن أن نقابل خطورتهم بهذا المستوى من الحذر، التجاهل لذلك حالة خطيرة على الأمة، الإعراض عن ذلك حالة خطيرة على الأمة، إفساح تام للمجال لأولئك الأعداء الذين هم على أسوأ مستوى من الخطورة على هذه الأمة ليحققوا نتائج كبيرة في الإضرار بهذه الأمة. إذن فيجب أن تكونوا حذرين جدا ودقيقين جدا في التعامل معهم، وتعطوا لكل قضية أهميتها في الصراع معهم. وعندما نتحرك في الصراع معهم بهذا الوعي، بهذه التربية، بهذه الروحية، بهذا المستوى من الحذر والجدية والاهتمام، هذا سينقلنا نقلة مهمة في أدائنا، في عملنا، في تحركنا في كل المجالات، لأن هذا يشمل كل مجال من المجالات: المسار الإعلامي، المسار العسكري، المسار الأمني، المسار الاقتصادي، كل مجال من المجالات نتحرك فيه بهذا المستوى من الحذر، لأن ميدان الصراع معهم ميدان شامل في كل المجالات. يقول أيضا هذه الآية، الآية المباركة: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. هذه الآية تتحدث كما يقولون بأن اليهود كانوا يستخدمون كلمة راعنا التي هي كلمة عربية مفردة عربية معناها العربي معروف أمهلنا أو أنظرنا، يعني كان العرب يستخدمون هذه المفردة حتى في المدينة المنورة في محيط النبي صلوات الله عليه وعلى آله، في أوساط المسلمين هناك يستخدمون هذه المفردة في التخاطب مع النبي صلوات الله عليه وعلى آله بهذا المعنى العربي: أمهلنا أو أنظرنا. فاليهود كانوا يستخدمون هذه المفردة، يستخدمونها بمعنى سيء لديهم، سيء في النفوس، يعني يقصدون في أنفسهم من استخدامها معنى سيئا في أنفسهم، ينوونه في أنفسهم. نعم، سيء في النفوس بمعنى شرير أو من الرعون التي تعني السفه والحماقة والطيش، يعني يقصدون بها هذا المعنى المسيء، فيريدون بها أن يستخدموها بطريقة يسيئون فيها إلى النبي صلوات الله عليه وعلى آله من خلال ما يقصدونه في أنفسهم باستخدام هذه المفردة، أي كلمة معناها في داخل النفس وليس في إطلاقها، معناها عند اليهود سب للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هنا قضية يهودية لا تزال في الأعماق داخل اليهود، لا تزال في الأعماق داخل اليهود، تعتبر ماذا يحارب بها النبي، وهي ما زالت في داخله، لم تظهر على لسانه، لم تتحرك بشكل موقف، ما زالت في الأعماق. يجب أن تكونوا دقيقين في التعامل مع هذه، ليس فقط ما يبرز من اليهود، بل ما لا يزال في أعماق أنفسهم نوايا لديهم. وهي تربية متقدمة جدا، يعني ترتقي بالأمة، لو أن الأمة حملت هذه التربية القرآنية واستوعبت هذا الهدى لما تمكن اليهود أن يصلوا إلى ما يصلوا إلى ما وصلوا إليه، إلى ما وصلوا إليه من نفوذ وسيطرة واحتلال وهيمنة كبيرة في واقع هذه الأمة، لما وصلوا إلى ذلك إطلاقا. لأن القرآن الكريم يربينا هذه التربية أن نتحرك في مواجهة اليهود واتخاذ مواقف عملية حتى تجاه ما لا يزال
نوايا ومقاصد في داخل أنفسهم لم يخرج إلى الواقع بشكل عملي، بشكل أعمال، بشكل قتل أو بشكل أنشطة عدائية في الساحة. يعني هنا اتخذ موقفا منهم وعلم المسلمين لاتخاذ موقف وأمرهم بذلك تجاه ماذا؟ تجاه مقصد نفسي، شيء يقصدونه في أنفسهم، معنى لمفردة بشكل سيء لا يزال في داخل أنفسهم، لم يخرج إلى الواقع العملي بشكل أحداث أو بشكل أنشطة تخريبية عدائية في الساحة. فلم يتساهل معهم، لم يتساهل معهم إلى أن يصل الأمر إلى مستويات خطيرة وكارثية. هنا القرآن الكريم يحدد لنا ميدان الصراع معهم، مستوى الأهمية للموقف منهم، ومتى نبدأ في التحرك ضدهم، متى نبدأ. كانت البداية من ذلك الواقع، من تلك الظروف، من هذا المستوى من التحرك العدائي من جانبهم الذي لا يزال في إطار استخدام مفردة لمعنى سيء يسيئون بها بمقصد، هذه الإساءة لا تزال مقصد يقصدونه في أنفسهم، معنى في أنفسهم. هذا المستوى المتقدم من التحرك الجاد وبعناية وبتأكيد في مواجهتهم يبين لنا فعلا الفجوة الكبيرة جدا في واقع الأمة. يعني الآن وصلت الأمة إلى أن الكثير منها لم يحن الوقت عندهم للتحرك لاتخاذ مواقف ضد اليهود بأي شكل من الأشكال، حتى بالرغم مما قد فعلوا ويفعلون وما قد وصلوا إليه وما قد حصل من كوارث كبرى وطامات رهيبة، ما يفعلونه على مستوى حربهم الناعمة المفسدة المضلة التي قد أحدثت ضررا رهيبا جدا في واقع الأمة، خللا هائلا جدا، وعلى مستوى حربهم الإجرامية الصلبة الوحشية المدمرة التي فيها الجرائم الرهيبة جدا، وحتى ما يفعلونه بشكل عام من إساءات كبرى إلى الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، إلى القرآن، إلى المقدسات، وما يهددون به هذه الأمة على مستوى دينها ودنياها. مع كل ما قد حصل لا تزال النظرة لدى الكثير من أبناء هذه الأمة من مختلف أطيافها، على مستوى علماء دين البعض منهم، على مستوى أكاديميين، على مستوى سياسيين، على مستوى جماهير، أنه لم يحن الوقت بعد عندهم هم في أن يتحركوا لاتخاذ أي موقف تجاه ما يعمله اليهود. بينما القرآن حرك النبي والمسلمين لاتخاذ موقف في مرحلة مبكرة في مقابل استخدام كلمة لمعنى سيء، فنجد هنا درسا مهما جدا لنعرف متى هو الوقت للتحرك في مواجهتهم. الوقت هو بهذا المستوى، نتحرك بشكل مبكر دون أن ننتظر حتى تحصل الكوارث والطامات الكبرى ثم نقول آن الأوان لنتحرك لاتخاذ موقف. بعض الناس يعني يصل بهم الحال إلى أنهم يقدمون هذه كرؤية أنه يجب الانتظار حتى يتمكن اليهود وأعوانهم من النصارى وكل المنافقين إلى أن يسيطروا بشكل تام على كل شيء، وأن يصلوا إلى كل منزل، وأن يحتلوا كل مسجد، وأن يهينوا كل شخص، وأن يحققوا كل أهدافهم، ثم بعد ذلك يمكن أن نقول آن الأوان لاتخاذ موقف تجاه ما يعملون. يعني بعد رهيب جدا وشاسع عن هذه التربية القرآنية المهمة. نجد هنا هذا الدرس المهم جدا، يجب أن تكونوا دقيقين في التعامل معهم. نعم، ليس فقط ما يبرز من اليهود بل ما لا يزال في أعماق أنفسهم نوايا لديهم. لا تقولوا راعنا، توقفوا عن استخدام هذه الكلمة تماما. عندما يتوقف العرب عن استخدام تلك الكلمة بشكل عام اتركوها نهائيا. لماذا؟ ليقفل المجال على اليهودي فلا يكون بإمكانه أن يستخدمها. إذن ألم يكن هذا موقفا أمام نوايا وقدم التوجيه به توجيها حاسما؟
بعده واسمعوا، يعني في نفس الآية تأكيد. تبدو المسألة عند الكثير طبيعية، كلمة استخدمها أولئك استخداما سيئا بمعنى سيء في أنفسهم، فيأتي الأمر بمقاطعتها نتيجة لذلك. لماذا الآخرون يستخدمونها بمعنى طبيعي غير مسيء؟ المسألة أتى فيها توجيه حاسم بعدهم واسمعوا، واسمعوا ويكفيكم أن تسمعوا وقد سمعتم كيف كان الذين لا يستجيبون لهدي الله ولا يقيمون الأشياء التي تقدم إليهم، لا تكونوا كبني إسرائيل تقولون ما هي الفائدة، ما فائدتها، ما هي القيمة لها، نحن نستخدمها. لا، اسمعوا، التزموا، لأن المطلوب من عبارة واسمعوا هو الالتزام العملي. وللكافرين عذاب أليم، يأتي أيضا هذا الوعيد للرافضين، للكافرين أنفسهم اليهود الذين لا يزالون يستخدمون نوايا سيئة، وللرافضين منكم الذين لا يسمعون. واسمعوا وللكافرين عذاب أليم، منكم ومنهم من يرفضون هذا التوجيه. يعني هذه مع أنها تبدو في الصورة قضية بسيطة، قد تبدو فعلا لدى الكثير من الناس قضية بسيطة، لا تقولوا راعنا، يعني قاطعوا هذه المفردة واتركوا استخدامها لأن اليهود يستخدمونها بمعنى سيء في أنفسهم. سيقول البعض لكننا نستخدمها بمعنى طبيعي، بمعنى جيد، فما لنا والاستخدام اليهود لها لمعنى سيء؟ مسألة بسيطة هذه، مع أنها تبدو في الصورة قضية بسيطة لكنها تعطي منهجا مهما جدا في الصراع مع اليهود، وهذا ما ينبغي أن نركز عليه وأن نستوعبه. هذه الآية تقدم هذه التربية، هذه المنهجية العظيمة في الصراع مع اليهود، أي هي ترسخ عند المسلمين حالة على مستوى عال من اليقظة والحذر والانتباه واتخاذ موقف أمام أي شيء من اليهود، وإن كان لا يزال نية في أعماق أنفسهم، حتى لو كان مجرد نوايا ظهرت مؤشرات تكشفها وتدل عليها. فالمسألة أن نبادر إلى اتخاذ موقف، أن لا ننتظرهم حتى تحصل الكوارث والطامات الكبرى لنقول آن الأوان لنتحرك لاتخاذ موقف، بل أن نحمل هذا المستوى من اليقظة والحذر والانتباه والمبادرة في اتخاذ المواقف العملية الاستباقية قبل انتظار الكوارث والطامات الكبرى. من أين أتي العرب ومن أين أتي المسلمون حتى أصبح اليهود هم الذين يدوسونهم الآن؟ من أين؟ لم يحملوا هذه الروحية التي تعطيها هذه الآية، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، لم يعد لديهم اهتمام حتى بما يشاهدونه، بما يلمسونه، بما يحسونه من اليهود. لم يعد لديهم اهتمام أن يعملوا ضدهم شيئا. ألم يفقدوا روحية؟ فقدوا تربية وجهت إليها هذه الآية. وفعلا يعني بعد كل الذي قد حصل، حتى في هذه المرحلة على مدى عامين ما حصل في غزة وما يعمله اليهود تجاه لبنان وما يعملونه، ما عملوها أيضا تجاه اليمن، تجاه إيران، تجاه الأمة الإسلامية بشكل عام، ما يعلنون عنه بشكل صريح عن نواياهم في إقامة إسرائيل الكبرى، في الاستهداف للمقدسات ما فيها مكة والمدينة، في نواياهم وتوجهاتهم العملية التي يقترن بها أعمال واضحة، أنشطة كبرى، أعمال سياسية، أعمال عسكرية، أعمال في الحرب الناعمة المفسدة المضلة والتهيئة للأجواء من جوانب كثيرة، أعمال كثيرة مكشوفة وواسعة في إطار ما يسمونه بتغيير الشرق الأوسط وإقامة إسرائيل الكبرى والسيطرة الكاملة على هذه المنطقة واستعباد شعوبها وإذلالها. وهناك في المقابل ماذا؟ عدم اهتمام. يشاهد الناس كوارث كبرى، جرائم رهيبة للغاية، شعوب بأكملها تنكب من أبناء هذه الأمة، تكون الحالة عدم اهتمام ولا مبالاة، لأنهم فقدوا هذه التربية التي علمت المسلمين أن يتحركوا بدءا حينما استخدم اليهود مفردة بمعنى سيء في أنفسهم، ولم تسكت لهم حتى عن هذا. يعني القرآن لم يسكت
لليهود حتى في استخدام مفردة هي أصلها مفردة عربية استخدمها بمعنى سيء ومسيء، يجعل هذه الأمة في مستوى متقدم من اتخاذ المواقف بشكل مبادر ومن الاهتمام والحذر واليقظة تجاه أي شيء يصدر من اليهود من أنشطة عدائية أو توجهات عدائية، بل حتى نوايا عدائية تكشفها مؤشرات معينة أو دلائل معينة. هذه التربية القرآنية، هذا هو هدى الله الذي يرتقي بالأمة إلى مستوى عال جدا في الموقف، في اليقظة، في الاهتمام، في الانتباه. على هذا المستوى لم يعد لديهم اهتمام أن يعملوا ضدهم شيئا. إذن ألم يفقدوا روحية؟ فقدوا تربية وجهت إليها هذه الآية. إذن ترى بأنها قضية هامة، وهذا مثل ما قلنا سابقا من الأشياء الصعبة بالنسبة للناس، القضايا التي هي في واقعها هامة جدا جدا جدا ولكن أمامهم طبيعية جدا. هذا الذي يعتبر موقفا محرجا جدا. لهذا كانت هذه الآية في مقدمة الآيات التي جاءت لتوجيه المسلمين بعد تقديم العبرة الشاملة من خلال ما ذكره عن بني إسرائيل، لأن العبرة المهمة فيما قدمه عن بني إسرائيل أنهم لم يهتدوا بهدي الله، لم يعطوا قيمة لما يقدم إليهم في هدى الله، فوصلوا إلى أحط مستوى وأسوأ نفسية. وهذا ينبهنا، يحذرنا من أن نحذر في كيفية تعاملنا مع هدى الله، فلا نتعامل بتلك الطريقة. ومنها الاستبساط لقضايا معينة من خلال نظرتنا القاصرة، فلا نعطيها أهمية مع أن القرآن أعطاها أهمية. تكون النتيجة التي يريد القرآن أن يربينا عليها أن نعطي أهمية لما أعطاه القرآن أهمية، نوجه اهتمامنا وفق ذلك، ولا نبتعد عن القرآن ونفرط في التسليم لأمر الله سبحانه وتعالى نتيجة لتقديراتنا الخاطئة. هذا درس مهم جدا. يقول أيضا عندما يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، لماذا لم يأتي الخطاب لليهود يا أيها اليهود اسكتوا؟ لأن المشكلة أتت مثلا من جانب اليهود، اليهود استخدموا تلك المفردة بمعنى سيء في أنفسهم، في المقابل أتى الخطاب للذين آمنوا لمقاطعة تلك المفردة. هذا فيه هدى مهم، هدى عظيم وتربية مهمة. لماذا لم يأتي الخطاب لليهود يا أيها اليهود اسكتوا أو اتركوا استخدام هذه الكلمة؟ لأن مفتاح أن يضرك العدو، أن يهزمك العدو، أن يهينك العدو هو من عندك أنت. ذلك عدو يهودي نصراني كيفما كان، إذا كنت مستقيما تسير على هدي الله على كتاب الله فلن يضرك العدو وستهزمه مهما كان. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. هذه أيضا قاعدة مهمة جدا، هذا من الأسس المهمة للغاية في مجال الصراع مع الأعداء، أن نعي هذه الحقيقة، لأن هدى الله سبحانه وتعالى هو يبنينا في واقعنا لنكون أمة قوية، أمة عزيزة، أمة لها منعة في مواجهة أعدائنا، ليست في وضعية مختلة وهشة وضعيفة وقابلة لأن يسحقها أعداؤها بكل بساطة. نفس الالتزام بهدى الله والسير على أساس هدى الله هو يبني الأمة، يبنيها في وعيها، يبنيها في واقعها، يبنيها على هذا الأساس لتكون قوية عزيزة في منعة، تتحرك وهي مستفيدة من كل عناصر القوة المعنوية والمادية، ومحصنة من أعدائها ومتخلصة من عوامل الضعف والهوان، فتكون في وضعية قوية جدا وتحظى بمعونة الله، بالنصر من الله سبحانه وتعالى، لأن هدى الله هو يخلصنا من كل أسباب الضعف وعوامل الضعف والضعة، ويهدينا إلى كل عوامل القوة وأسبابها وما يبنينا لنكون
أمة قوية بما تعنيه الكلمة في كل المجالات، وهذا يجعل واقع الأمة محصنا بالوعي، محصنا بالواقع القوي المتماسك أمام هجمات أعدائها واستهدافهم، فما يأتي منهم لا يمكن أن يضر هذه الأمة، لأنهم مركزون بالدرجة الأولى على الاختراق للأمة وعلى أن يفقدوها عناصر القوة ويسلبوا منها عناصر القوة ويدفعوا بها إلى كل ما يضعفها، إلى كل ما يجعل منها أمة في وضعية هشة، وضعية قابلة للتلاشي، للانكسار، للتحطم، للانهيار، للضعة، للسيطرة، قابلة لأن يسيطر عليها بكل بساطة. فهدى الله سبحانه وتعالى إذا سرنا عليه هو يبنينا لنكون أمة محصنة قوية في منعة وبتأييد من الله سبحانه وتعالى، ونحظى بالنصر منه جل شأنه، فنكون في واقع قوي. إذا واجهنا الأعداء انهاروا، لكن يحصل الخلل من الداخل، الخلل الخطير جدا. إذن هذه المسألة ذات أهمية كبرى، أن نعي أهميتها في الصراع مع اليهود، أن نعي أهمية واقعنا الداخلي في كيف نحصنه، كيف نبنيه بناء قرآنيا ليكون بناء قويا متماسكا كالبنيان المرصوص، ولا يكون وضعية هشة قابلة للانهيار والتلاشي والسقوط. إقفال، يقول هنا أيضا، إقفال المجالات التي فيها ثغرات للأعداء تأتي من عند المؤمنين. في البداية أهمية الاستقامة على هدى الله لتكون الأمة في وضعية قوية ومحصنة، وهذا يجعلها في وضعية لا يضرها الأعداء، ليست وضعية متأثرة بكل بساطة بأي شيء يأتي من الأعداء. الله قال: ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا، وهذا تأكيد من الله سبحانه وتعالى. حينما تكون الأمة في الوضعية التي تتحرك فيها على أساس هدى الله، وضعية محصنة وقوية، لكن الوضعية المختلة، الوضعية البعيدة عن هدى الله سبحانه وتعالى، تكون وضعية هشة مفككة، ينقصها الوعي، ينقصها الاهتمامات الصحيحة، العناية بكل عوامل القوة. ولهذا أي شيء يأتي من جانب الأعداء يأتي إلى وضعية يترك فيها الأثر البالغ السيء جدا في واقع الناس، وهذا الشيء ملحوظ في واقع أمتنا الإسلامية وشعوبها. يعني شعب معين مثلا، يكفي أحيانا إطلاق دعاية مكذوبة تافهة سخيفة جدا لتثير حالة من الإرباك والجدل والفوضى والاضطراب في والتشويش في واقع أمة كاملة أو شعب كامل. هذا يعبر عن ماذا؟ عن حالة متدنية جدا من الوعي، بل أصبحت الوضعية بالنسبة للعرب والمسلمين أن كل شيء يأتي من جهة أعدائهم بدلا من أن يقابل بموقف قوي وصحيح لمواجهته يثير هو إشكالية داخلية في واقع الأمة، تختلف عليه، تدخل في حالة من التناقض والتباين والتنازع والتراشق في ما ينبغي تجاه ذلك، هذا فيما يفرض نفسه أحيانا. فالوضعية المختلة المنعدم فيها الوعي، منعدمة فيها المسؤولية، البعيدة عن هدى الله سبحانه وتعالى، هي وضعية قابلة للتأثر إلى أسوأ مستوى بأي شيء يأتي من مؤامرات الأعداء، مؤامرات مثلا في الوضع الاقتصادي وتترك أثرها البالغ، مؤامرات في الوضع السياسي وتكون لها نتائج قاسية جدا، أنشطة على مستوى الجانب الإعلامي وتترك أثرها السيء جدا على مستوى الرأي العام، وضعية متقبلة ومتأثرة جدا بأي شيء يأتي من جانب الأعداء، ليست محصنة، ليست منيعة، ليست قوية. هذه حالة بعيدة عن هدى الله سبحانه وتعالى، من مظاهر عدم الاهتداء بهدى الله، وبالتالي تكون الأمة في وضعية مهيئة للأعداء يجعل منها الأعداء العوبة بكل بساطة، يكفي أحيانا كلمة
يطلقها اليهود عبر بوق من أبواقهم أو شائعة معينة أو دعاية معينة، وأثارت بلبلة كبيرة وإشكالات كثيرة ومشاحنة شديدة وبغضاء واضطراب هائل. وأحيانا أي استهداف بشكل كما قلنا اقتصادي أو سياسي أو بأي شكل من الأشكال يحدث تأثيرا كبيرا ويهز أمة إلى أسوأ مستوى، لأنها أمة ابتعدت عن هدى الله ولم تعد محصنة، ابتعدت عن عناصر القوة وفقدت الوعي وفقدت ذكاء النفوس، أصبحت أشبه ما يكون بالجسد المريض الذي تهاجمه الجراثيم وتفتك به لأنه فقد مناعته، وبالتالي أصبح قابلا للتأثر بكل بساطة. وهذا هو الحال، حال المسلمين في مقابل هجمة اليهود. إقفال المجالات التي فيها ثغرات للأعداء تأتي من عند المؤمنين، وهذا أيضا من القواعد المهمة التي ينبغي الاستيعاب لها، لأن اليهود يستفيدون أصلا في مؤامراتهم ضد هذه الأمة من الثغرات التي يجدونها في داخل هذه الأمة في أي مجال من المجالات، مثلا في الوضع الأمني، مثلا في المجال الاقتصادي، في المجال السياسي، في كل المجالات، مجال التثقيفي والتعليمي، هم يبحثون عن الثغرات وينفذون منها، لأنهم يركزون بشكل كبير جدا على الوضع الداخلي للأمة، والاستراتيجية الأساسية لديهم الإضعاف للأمة وإفقادها كل عناصر القوة ليسهل السيطرة عليها والضربة القاضية لها. إذن ففي مواجهة اليهود هناك اهتمامات وأعمال كثيرة في واقعنا الداخلي تركز على تشخيص الثغرات التي ينفذ منها الأعداء في كل مجال من المجالات لسد تلك الثغرات ولتحصين الوضع الداخلي لنا، لنبقى في واقع قوي، أمة محصنة وأمة قوية وأمة تسد الثغرات التي ينفذ من خلالها أولئك الأعداء. ولهذا حاولنا أن نقدم هذه الآية فيما يتعلق بالجانب الأمني. الجانب الأمني عندما نقول نفتشك أنت الأخ الصديق الموثوق به بنسبة 100%، نفتشك أو نقول تكون متيقظا، تكون منتبها، كل الإجراءات التي تمثل إقفال مجال يجب أن تكون أنت أول من يعملها. المسألة هي إقفال مجالات، إقفال منافذ، وهذا أيضا كما قلنا من الأسس المهمة جدا في مجال الصراع معهم، العناية بإقفال المجالات التي فيها ثغرات ينفذون من خلالها إلى ما فيه ضرر بهذه الأمة في أي مستوى، يعني مثلا بشكل عام على حسب المجالات، وأيضا في مجالات العمل، له مجالات عمل ذات أهمية كبيرة جدا، الأعداء هم يركزون على الوضعية العامة للأمة للشعوب نفسها، وكذلك يركزون أيضا بمزيد من التركيز على كل مجالات العمل ذات الأهمية الكبيرة في المواجهة معهم، فيحاولون أن يخترقوها، وأشكال الاختراق واسعة عندهم، جزء منها يدخل في عملية الاختراق الأمني الهادف إلى التدمير والتخريب، جزء منها يدخل إلى حتى في عملية التضليل والتتويه، جزء منها يدخل في إثارة العوائق، صناعة العوائق والأمور التي تشوش على نجاح أو تعيق نجاح أي عمل، أساليب كثيرة يشتغلون عليها ومسارات متعددة يعملون عليها، كلها تفشل أمام الوعي الذي يبنى عليه إجراءات عملية يدرك الإنسان أهميتها ويعي أهمية الالتزام بها وأهمية المبادرة إليها، بالتالي نحصن وضعنا الداخلي من كل أشكال الاختراق مع الوعي بكل ما يركز عليه الأعداء، ومع تشخيص الثغرات وتحديد ما يركز عليه أولئك الأعداء. وهذا جزء مما ينبغي أن يدخل في الأنشطة العامة، سواء على مستوى الجهات التي هي معنية بهذه الأمور، مثلا الجانب الأمني فيما يعنيه إرشادات أمنية وإجراءات أمنية،
وفي الوعي العام، في الالتزام العام، هناك أشياء يحتاج الناس فيها إلى التزام عام حتى على مستوى الجانب الأمني. نستكمل إن شاء الله حول هذه النقطة وما هو استكمال

من إذاعة سام أف أم، نشرة الأخبار الرئيسة، والبداية بالعناوين. المقاومة اللبنانية تحبط عدة محاولات للعدو الإسرائيلي لاحتلال بلدة حداثة وتكبده خسائر في الأرواح والعتاد. الفصائل الفلسطينية تستنكر إصرار إقليم أرض الصومال الانفصالي على التطبيع مع الكيان الصهيوني. غضب واسع في المحافظات المحتلة جراء إعلان حكومة المرتزقة جرعة جديدة في أسعار الوقود. من العناوين إلى التفاصيل، حياكم الله. أعلنت غرفة عمليات المقاومة الإسلامية في لبنان إحباط عدة محاولات تقدم لقوات العدو الإسرائيلي لاحتلال بلدة حداثة وتكبيده خسائر في الأرواح والعتاد، وذلك بعد أيام من التمهيد الناري المكثف الذي نفذه الطيران الحربي والمدفعية الصهيونية واستخدام المفخخات والآليات الهندسية لتدمير دفاعات المقاومة. إلى ذلك أعلنت المقاومة أن مجاهديها استهدفوا تجمعاً لآليات وجنود جيش العدو الإسرائيلي عند مجرى نهر الليطاني في أطراف بلدة دير سريان بقذائف المدفعية، واستهدفوا دبابة ميركافة عند بيدر الفقعاني في بلدة الطيبة بمحلقة انقضاضية وحققوا إصابات مؤكدة. وفي سياق جرائم العدو الإسرائيلي استشهد 7 أشخاص وأصيب 3 آخرون اليوم جراء غارتين لطيران العدو الإسرائيلي على بلدتي الدوير وتبنين جنوب لبنان، وفكما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية. أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس رفضها واستنكارها بأشد العبارات إصرار إقليم أرض الصومال الانفصالي على المضي قدما في إجراء التطبيع مع الكيان الصهيوني المجرم وعزمه افتتاح سفارة له في القدس المحتلة، معتبرة ذلك تجاوزا خطيرا واعتداء صارخا على حقوق الشعب الفلسطيني وانحيازا مكشوفا لمشاريع التهويد الصهيونية التي تستهدف الأرض والمقدسات الفلسطينية. وطالبت الحركة في بيان الإقليم الانفصالي بالتراجع الفوري عن مسار التطبيع المعيب وعدم منح الكيان الصهيوني الفاشي أي غطاء سياسي أو معنوي، لا سيما في ظل تصاعد عزلته الدولية. ودعت الحركة جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى اتخاذ إجراءات فورية ورادعة لمنع الإقليم من المضي في هذه الخطوات الباطلة وغير الشرعية، والعمل على توفير مظلة حماية سياسية ودبلوماسية للقدس وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة والتصدي لأي محاولة للمساس بالإجماع العربي والإسلامي تجاه القضية الفلسطينية. من جانبها أدانت حركة المجاهدين الفلسطينية بشدة إقدام الإدارة الانفصالية فيما تسمى أرض الصومال على المضي في مسار التطبيع المخزي مع الكيان الصهيوني وعزمها افتتاح سفارة لها في مدينة القدس المحتلة. ودعت حركة المجاهدين إلى تصعيد مقاطعة الكيان الصهيوني وعزله سياسيا وشعبيا ووقف كل أشكال التطبيع والتعاون معه دعما لصمود الشعب الفلسطيني ودفاعا عن قضايا الأمة ومقدساتها. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن أي عودة إلى المواجهة العسكرية مع إيران ستكون مصحوبة بمفاجآت أكبر بكثير. وقال عراقجي في منشور عبر منصة إكس إن الكونغرس الأمريكي أقر بعد أشهر من بدء الحرب ضد إيران بوقوع خسائر كبيرة شملت تدمير عشرات الطائرات، مضيفا أن القوات المسلحة الإيرانية كانت أول من أسقط طائرات F-35 الأمريكية. محليا، اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين العدوان والقرصنة الإسرائيلية الجديدة على أسطول الصمود العالمي انتهاكا صارخا وسافرا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وفي بيان لها أدانت وزارة الخارجية بأشد العبارات قرصنة العدو والاعتداء على الأسطول من خلال اعتراض عشرات السفن في المياه الدولية واعتقال مئات الناشطين أثناء توجههم إلى قطاع غزة في محاولة لكسر الحصار المفروض عليه. ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لإرغام كيان العدو الإسرائيلي على الإفراج عن الناشطين والحفاظ على سلامتهم ومحاسبته على جرائمه المستمرة وإنهاء العدوان ورفع الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني في غزة. وجددت وزارة الخارجية التأكيد على موقف اليمن الثابت والداعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة حتى تحقيق النصر الموعود.
أقرت لجنة معالجة قضايا السجون والسجناء المكلفة من السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله ورئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي المشاط الإفراج عن 148 سجينا من سجون محافظة الحديدة ممن أمضوا 3/4 المدة في الجرائم الجسيمة ونصف المدة في غير الجسيمة، إضافة إلى المشمولين بالعفو والمعسرين وبالضمانات القانونية اللازمة. وفي تدشين عملية الإفراج أوضح رئيس اللجنة الشيخ علي ناصر كرشا أن اللجنة عملت على اتخاذ معالجات متعددة للإفراج عن السجناء، شملت العفاء عن بقية المدة والمساعدة في دفع الحقوق الخاصة لبعض المعسرين وإنهاء عدد من القضايا عبر الصلح والتنازل من قبل أولياء الحقوق، بما يسهم في إعادة السجناء إلى أسرهم ومجتمعهم قبيل عيد الأضحى المبارك. أثار إعلان شركة النفط في المحافظات اليمنية الواقعة تحت سيطرة الاحتلال السعودي برفع أسعار المحروقات وخاصة الديزل والبترول المستورد والمحسن المزيد من السخط الشعبي لدى شريحة واسعة من المواطنين في هذه المناطق. وارتفع سعر صفيحة الديزل سعة 20 لتر بموجب القرار إلى 36 ألف ريال يمني من العملة المزورة، بما يعادل 23 دولاراً بزيادة بمقدار 6500 ريال عما سبق. هذه هي المرة الثانية التي ترتفع فيها أسعار الديزل خلال شهر واحد في محافظات اليمن المحتلة والأولى بهذه النسبة الكبيرة، حيث جاء قرار الرفع بعد ساعات قليلة من إقرار حكومة المرتزقة رفع سعر صرف الدولار المستخدم لحساب الرسوم الجمركية على الصراع غير الأساسية 100% اعتبارا من أمس الثلاثاء. كان هذا هو النبأ الأخير وتذكير بالعناوين. المقاومة اللبنانية تحبط عدة محاولات للعدو الإسرائيلي لاحتلال بلدة حذاثة وتكبده خسائر في الأرواح والعتاد. الفصائل الفلسطينية تستنكر إصرار إقليم أرض الصومال الانفصالي على التطبيع مع الكيان الصهيوني. غضب واسع في المحافظات المحتلة جراء إعلان حكومة المرتزقة جرعة جديدة في أسعار الوقود. كانت هذه أخبارنا الرئيسة، نشكر لكم كرم وطيب المتابعة وكونوا بخير.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: اليوم 20 من ايار مايو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار احداث هذا التاريخ في الاعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2022 و2023 و2024 و2025.
3: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، استهدف طيران العدوان بعدة غارات خزانا المياه في النهدين بالسبعين في العاصمة، كما استهدف خزانات المياه الذي يغذي مدينة يعبس وشفر، وشن عدة غارات على معسكر 22 ميكا في حجة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شن العدوان ست غارات على منطقة المجاوحة بنهم في محافظة صنعاء، كما استشهدت امرأة جراء غارة على منطقة ولد مسعود في سحار، وشن الطيران غارة على مدينة ضحيان، كما استشهد مواطن وأصيب خمسة آخرين في غارة على منطقة الحردين في موزع بتعز، وشن غارة على منطقة العقبة في خبو الشعف، وغارتين على مديرية المصلوب ومثلهما على مديرية الغيل. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، سقط شهيدان وأربع جرحى بغارة للعدوان استهدفت بناية قيد الإنشاء في بيت بوز جنوب العاصمة.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، استهدف العدو السعودي أكثر من 30 صاروخ وقذيفة قرى هلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية بصعدة، ما أدى لوقوع أضرار كبرى في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن العدوان ثلاث غارات على مديرية برط العنان، واستهدف بست غارات أخرى مديرية خبو الشعف، وشن غارتين على مديرية الحزم بمحافظة الجوف، كما شن العدوان سبع غارات على منطقة قانية بمحافظة البيضاء، واستهدف بثلاث غارات أخرى مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، ما أدى لوقوع أضرار كبرى في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، أصيب مواطن بنيران جيش العدو السعودي في مديرية شدة الحدودية، فيما أصيب مواطن آخر بنيران حرس العدو السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية في صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، شن العدوان ست غارات على مديرية الملاجم ومديرية ولد ربيع والسوادية بمحافظة البيضاء، كما شن ثمان غارات مستهدفا مناطق متفرقة من مديرية سرواح في مارب، واستهدف العدوان بعدد من الغارات منطقة صبرين بمديرية خبو الشعف في الجوف، وأدت الغارات لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكب العدوان 94 خرقا في جبهات الحديدة، من بينها استحداث تحصينات قتالية في حيس، وتحليق طائرات تجسسية في أجواء حيس ومقبنة، وشملت الخروقات تغارتان للعدوان على حيس، و26 خرقا بالقصف المدفعي، و51 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، ارتكبت قوى العدوان 69 خرقا في الساحل الغربي، من بينها تحليق طائرات تجسسية، و31 خرقا بالقصف الصاروخي والمدفعي، و33 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك.
4: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، كل السنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025، استشهد مواطن بنيران مرتزقة العدو السعودي في منطقة الشعاب بمديرية حرض في حجة، كما استشهدت فتاة بنيران العدو السعودي في منطقة عياش بمديرية منبه الحدودية في صعدة.
3: ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2015، تمكنت القبائل اليمنية الحدودية من اقتحام عدة مواقع عسكرية سعودية محاذية للحدود، ما أسفر عن قتل وجرح العشرات من الجنود السعوديين وأسر آخرين، كما استهدف قصف صاروخي ومدفعي عنيف موقع ومركز وعوع التابع للعدو السعودي في جبهة الحدود مع باقن. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 تمكن المجاهدون من التصدي لزحف المرتزقة على مواقعهم في منطقة العقيدة بالوازعية، وكبدوهم خسائر فادحة في عديدهم وعتادهم، كما اندلعت اشتباكات عنيفة بين مجاميع المرتزقة وسط كريتر بعدن سقط على إثرها قتلى وجرحى في صفوفهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 تمكنت الدفاعات الجوية اليمنية من إسقاط طائرة تابعة للعدو السعودي نوع F-16 شمال محافظة صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 اعترف إعلام العدو السعودي بمقتل جندي وإصابة 4 في جبهات الحدود، كما أسقطت الدفاعات الجوية طائرة استطلاع للعدوان في جبل النار بحرض. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 ضبطت الأجهزة الأمنية في الحديدة بعد عمليات تحري ومتابعة خلية تابعة للعدوان تم تكليفها برصد تحركات المجاهدين والرفع بإحداثياتهم وبمنشآت حيوية في عدة مديريات للمحافظة مقابل أموال قليلة يتلقونها كثمن لخيانتهم وتسببهم في سفك دماء اليمنيين وتدمير بلدهم ليتم إحالتهم للإجراءات القانونية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 تمكنت الدفاعات الجوية التابعة لمجاهدي الجيش واللجان الشعبية من إسقاط طائرة استطلاعية مقاتلة أثناء قيامها بتنفيذ أعمال عدائية في أجواء جبهة نجران، وتم إسقاطها بصاروخ أرض جو لم يتم الكشف عنه حينها آنذاك. يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
3: قرآنيون.
2: قرآنيون،
4: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكماء في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: قرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم الأخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. ونحن في هذه الأيام التي هي أيام الحج، من المهم أن نعرج حول موضوع الحج باعتباره ركن من أركان الإسلام وموضوع مهم، يعني يهم كل مسلم أن يعرف عن دينه وعقيدته وإسلامه، وبالذات فيما يتعلق بأركان الإسلام. الحج يا أخوة هو ركن من أركان الإسلام، بني الإسلام على خمس في حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، من بينها هذا الخمس: حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الله سبحانه وتعالى في ندائه لنبي الله إبراهيم قال له: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. أبلغ الناس، بين للناس، أعلم الناس بموضوع الحج، والناس عايزوا من كل مكان، رجالا يعني مشاتا، وعلى كل ضامر معناها يعني ركبانا راكبين فوق كل ضامر، الضامر يعني خفيفة اللحم مثل المقصود بها الذي هي الإبل والأحصنة الذي كانوا يسافروا بها الحجاج. ما الآن قد الناس بالسيارات والباصات والقطارات والطائرات، يأتينا من كل فج عميق. هذا بيأكد أنه الله سبحانه وتعالى سيجعل القلوب تهوي إلى بيت الله الحرام، وسيتحرك الناس، وفعلا كثير من الناس يعني بيصير يحج، يصير يعتمر، وقلبه بيهوي نحو الحج والعمرة، وهذا شيء من الله رب العالمين، ولا ينبغي أن يكون مدعاة انتقاد، يعني أن يتحرك الناس للحج، أن يتحرك الناس للعمرة، هذا مسألة تهوي إليها القلوب، ومسألة مهمة جدا أن يظل بيت الله عامر بال، وهذا ما يحاول الأعداء أنهم يضربوا هذه المسألة ويشتوا يخلوا الموضوع مناسك الحج تضمر وتنتهي تدريجيا. رجع الباري بيقول في الآية: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. ليشهدوا منافع، بيجي منافع كثيرة، مثلا في ظل إبراهيم سلام الله عليه تذكيرهم، توعيتهم، وغيرها من الأشياء الذي كان يقوم بها، وهكذا في كل مرحلة. ولكن هذا المنافع، منافع وجود القائد العظيم الذي بيدعو الناس إلى الحج، مفقودها الآن فيما يتعلق وجود آل سعود كأولياء للحج، وما هم أولياء في الواقع، ليسوا أهل أن يكونوا أولياء للحج. ويذكر اسم الله في أيام معلومات، ويذكر اسم الله في أيام معلومات. الأيام المعلومات في رواية أهل بيت رسول الله هي العشر من ذي الحجة، على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. بتلاحظوا كيف أنه حتى في الحديث عن الحج بحلاقة مناسك الحج بالبعد الإنساني، وهكذا في كثير من آيات القرآن الكريم علاقة كبيرة ما بين العبادات والبعد الإنساني. هنا بيقول: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وفي الصلاة: رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يعني الذي بيصلي وهو ساهي عن صلاته مجرد مرائي، ولا لو شيء يكون له جوانب إنسانية، له بعد إنساني في خدمة المستضعفين. الآن الأمة للأسف الشديد، أمة الملياري مسلم، أبناء غزة يموتون من الجوع، أبناء غزة يجوعون يحاصرون، مشاهد مؤلمة للغاية جدا. هذه الأمة ضربت كل المدلولات والأهداف والمقاصد للعبادات، من المدلولات المهمة للحج، وحدة الأمة الإسلامية، جهاد في سبيل الله، التماسك الاجتماعي، الانتباه للمستضعفين والمظلومين، هذه كلها جوفت، وأصبحت العبادات عند المسلمين شكلية، مجرد طقوس شكلية ما لها أي تأثير فيما يتعلق بالمستضعفين وفيما يتعلق بالجهاد وبناء أمة موحدة. الآن أبناء غزة يجوعون، وتجويع عجيب والله يبكي الإنسان، الحجر تبكي، لو الحجر لديها مشاعر أنها تبكي مما إيش تشاهد من هول ما يحصل في غزة. يعني شايب يبكي في مقطع يقول قد له يومين ما قد ذاق لقمة، طفل وأبوه ماشيين في الطريق، الطفل بيقول يا أبا أنا جاوع، وأبوه يقول أنا جاوع يا ولدي، ما هو داري حتى وش يأكل ابنه. 26 ماتوا من الجوع في يوم واحد يعني، والأعداد يعني مؤهلة للصعود أكثر وأكثر، المجاعة وصلت إلى رقم الدرجة الخامسة. أين المسلمين يا أخوة؟ أين المسلمين؟ يعني لماذا وصل المسلمون إلى هذه الحالة؟ كل عباداتنا ومناسكنا وتشريعاتنا البعد الإنساني فيها بارز بشكل كبير جدا، بارز بشكل كبير جدا، لكن انعاد نخوة وإنسانية وشرف العرب للأسف ما عبشي. يعني للأسف أن أصبح الموضوع ما عدا طبيعي. بعدها قال الله رب العالمين: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. قضاء التفث يعني هو كان محظور لأجل الإحرام، في مرحلة الإحرام قضاء التفث محظور. أول ما يتحلل واحد من الإحرام بيبدأ طبيعي يقضي تفثه، والذي هو إيش؟ قص الشارب، الأظافر، حلق الرأس، إزالة الشعر من الأماكن اللي تجمع فيها القذارات، يعني بمعنى أن الإنسان يزيح يبعد مثل هذا الأشياء. وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، بيت الله العتيق الكريم العظيم المجيد، بيت الله سبحانه وتعالى. إذا إن شاء الله نستكمل الموضوع في حلقات قادمة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: قرآنيون.
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا
1: وتوفنا مع الأبرار.
0: وتوفنا مع الأبرار.

0: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم تنومة، الحقد الدفي، مسلسل درامي كتبه للإذاعة حسن السراجي. تابعتم في الحلقة الماضية.
1: اسمعوا، هذا مركز بارك، سامحونا من أي تقصير.
2: أمان الله يحفظك أنت وأولادك ويجزيك عنا خير.
1: أمان الله يا رجال.
2: في أمان الله، مع السلامة، ويجمعنا الله على خير.
3: سرير مزرعة نزيارة حج محمد.
4: هذا احنا عن سر الحج يا حج محمد، عن سر مكة والمدينة.
5: ايوه، كان ما جينا نسوي انا انا معاكم اول واحد.
3: والتعب، عاد الطريق صحراء قاحلة، رمال وشمس وعطش.
5: سام سهل يا جد سهل، كل في سبيل الله.
2: خلونا يا حج احسن 11 مثل
3: اخساه الله.
2: بعدها سخرنا الله رجل صالح من عزيز جهاله، أدانا ناكل، أدانا نذلل في المغارس والمغارس.
6: رأسي بيوجعني، أمانا قالوا لي ما لهم عم يحيى، أمانا يا ردي.
7: بس ما لهم شي ابني، ما كنا قال ولا ذي دك تطع المدرة هوي حديد، إنه شو، الله يسمعنا خير.
8: أنت خبل أو أنت صاحي؟
9: أقول لك خبرونا أصحابنا الجمالين اللي راحوا مع القافلة.
8: فعل الله ولا فعلك. وايش ذا المقبر؟
9: وانا وايش اسوي لك يا عم حسين؟
8: والله عندي اذن تخبل، ما انا انقالك ذا المقبر يا ببلو.
9: ذا المقبر اللي خبرونا به اصحابنا الجمالين، لا يقول لي تخبل.
0: تنومة، الحقد الدفين. اخراج محمد شرف. الحلقة 28.

0: يا من يصدق يا ضيف الله، قافلة الحجاج بكلها يقع بهم هذا العمل الشيطاني، قتل وذبح ونه
1: ملاحقة وأهان الحجاج بيج الله. عند بسرتم يا حتى أحسن قبل نزلوا من الجبل بعد ما رموا علينا الرصاص ما فعلوا.
0: إلا كنت أسمع يا ضيف الله.
1: أنا كنت في الوادي يا حتى أحسن بين الحجاج، نزلوا يدوروا بين الحجاج بعد ما رموهم، لا عاد واحد بينازع ولا عادوا حي ويضربوا في راسه وينهبوا. خليها على الله بس
0: يا وجعاه يا ضيف الله، أصحابي كلهم استشهدوا وانت كيف فعلت يا ضيف الله؟
1: أنا طرحت خبيت بين الدهم دنبرت وهانك ساعة الخشبة وجاءوا فرشوني ونهبوني وشلوا كل ما معي، وأنا بين أسمعهم بيقولوا الغنيمة الغنيمة غنيمة المشرك، إحنا مشركين يا حتى أحسن. يبحهم الله قبيحة،
0: ضيفونا وأمنونا وبعدها قتلونا غدر وخيانة لله ورسوله وصد عن بيت الله الحرام.
1: إي والله يا حتى أحسن، ذلك العسكر الذي يلقونا في مداخل عزير وأبها هم نفسهم الذي رحبوا بنا وأمنونا، وبعداهم نفسهم لحقوا بعدنا قتلونا ونهبونا وذبحونا. حسبنا الله ونعم الوكيل.
0: حسبنا الله ونعم الوكيل. سلام الله عليك يا أخي علي أبو طالب، سلام الله عليك.
1: سلام الله عليك وعلى الشهداء كله. الحين قل لي يا حاج حسن، ما هو الخبر؟ ما عارف حال.
0: اصبر شوية يا ضيف، أيّن نجيب حسين من عند أمير الحج وأي يقول لنا ما أنا فعل.
1: ها نراعي له، لكن أنا كنت بين أبصر ذلك الذي تسلمون مثلنا، بعضهم رجعوا اليمن وبعضهم صممين يحجوا مثلنا.
0: كلنا الذي هانا يا ضيف الله متوكلين على الله، نوينا نواصل الطريق إلى مكة إن شاء الله.
1: الله يبلغنا مكة.
0: النجيب حسين قد عندها الخبر كامل، هو ذا قد أجى النجيب حسين.
1: مساكم الله بالخير والعافية، رحب يا نقيب حسين.
0: خير يا نقيب حسين.
2: مساكم الله بالخير والعافية، كيف الحال يا رجال؟
0: ارحب، اجلس ارتاح شوية يا نقيب حسين، وجابرنا من كل شيء، اجلس اشرب لك سنيقة.
2: سلمت يا حج حسن. بسم الله.
0: هذا الحج ضيف الله المهدي يا نقيب حسين من أب نجاه الله من المذبح.
2: الحمد لله على كل حال، كتب الله له عمر جديد. أحمد الله واشكره يا ضيف الله.
1: نحمد ونشكر يا نقيب حسين، لكن ما دماء شهداء والله ما تصير هدر، والله والله ما تصير هدر.
2: احنا خرجنا ناويين الحج والزيارة، إن شاء الله نكمل طريقنا ونرجع بلادنا، وبعدها لنا خبر مع الوهابين وابن سعود.
0: والله والله ما راح لو نقاتلهم 100 سنة.
1: ما هو 100 سنة انقاتلهم لا ولد الولد، وعن ناحق دماءنا من بطونهم هذا الانجاز تبيذين العمل. حد يصدق يفعلوا بالحجاج قتل ونه وسل وذبح؟ والله ما راح حد يصدق، ما حد يصدق يفعلوا هكذا.
2: الا يا ضيف الله هيصدقوا، الوهابين معروفين بإجرامهم واستباحتهم لدماء المسلمين.
0: لا قل لي يا نقيب حسين، احنا نسافر لا جدة او به طريق ثانية معاكم؟
2: هذا هو الطريق الآمن يا حج حسن، نسافر لا جدة ومنها لا مكة ان شاء الله. نتوكل على الله، نجهز نفوسنا ونسأل الله العون. الصباح يا رجال.
1: ايوه يا نقيب حسين، نتحرك الصباح. والله نقيب بعض الحجاج قلقي لا عد معانا، لا زاد ولا مؤونة ولا صرفه، لكن انواصل احنا متجهين لبيت الله.
2: كل شيء يصبر ان شاء الله، هنتحرك كلنا مع امير الحج ونسال الله القبول.
0: توكل
2: يا خاطركم.
1: مع الله يا نقيب حسوي، اصبح على خاي
2: خاطركم.
0: يا رب تقبل منا انك انت السميع العليم.

0: نادا حني ما تقولوا من بيلعب بالمدرهة حقنا؟
1: خبرتك يا محمد والجيرة، ما ذكرك بالمدرهة هذا الحين؟
0: أبي ما أبي أبي فعلوها بيتهم، الله يرحمكم يا أبا.
1: أبوك يا محمد سبقك للجنة سلام الله عليه.
0: أيوة يما، أبي شهيد سلام الله عليهم، لو تبصروكم جلسوا يفعلوا المدرهة.
1: أنا دارية دارية يا محمد، فعلها لي أنا وأنت، لكن أراد الله إن إحنا نجي معه.
0: إنها تقولوا يما كيف أفعلوا أهل الشهداء لما يوصلهم الخبر؟
1: الله يعصم قلوبنا بالصبر يا محمد ويعصم قلوبهم.
0: أي حين عاد أكبر يما؟ قولوا لي أي حين، أنا اشتي أكبر بسرعة.
1: للمي يا محمد، ما تشتي تفعل؟
0: أقتلوا الذي قتل بي وقتل الحجاج، دم بي خالي، والله ما يضيع يما، والله ما يضيع.
1: والله إن دم أبوك ودماء الحجاج غالية يا محمد، والقصاص القصاص حكم أرحم الراحمي.
0: عند سارو جدي يما؟
1: سارو لا عند أمير الحج، يبصروا أي حن عن سافر لا جدة.
0: كان نفسي أبصر البحر وأبي معانا وانزل أصبح أنا وياهم.
1: أنا معك يا محمد، أنا معك وجدتك حسين والكل، والله معانا كلنا. ارقد ارقد لك شوية يا ابني، قد أنت تاعب.
0: حاضر حاضر يما، لكن لو ما يجو جدي.
1: الله يهديك ويصلحك ويحفظك يا ابني.

0: أي حين عترجع يا حمدي؟ والله إنك قدنا فاقد وفاقد للقاضي حسن وابنه باسم وكل أصحابنا يعلم الله كيف حالته. سأل والحجة من صنعاء وسارت البركة والحمد.
1: الحمد لله الحمد لله. أي عين الله عين الله.
2: أصبحت يا مظهر يا مالك يا حاكي نفسه هي عاد تبتاه أولا لما يجي حمادي من الحاج يا ما
1: صباح النور يا عم إسماعيل. أيوة أيوة نتبدأ كم ما خلينا نفعل في الدكار من يدك بركة ما أدي لكم.
2: أيوة هكذا احتركها هي أدي لنا سم وسكر نبات وكبريت وقشر.
1: حاضر من عيوني. اجلس يا عم إسماعيل.
2: جلسنا.
3: هندار يا عم إسماعيل.
2: خير ما به
3: عمي حمادي ساري حاج.
2: أوه أنا ما بنقوم من الصبح.
3: الله يرده بالسلامة.
2: الله كريم.
3: أمانة يا عم إسماعيل إنك بتذكرني بعمي يحيى. أنت وهو وكل الموظفين حق قصر مولانا الإمام ما يعجبهم إلا حمادي رزقه. يا مالح عمي إسماعيل مطنن من بنى حاكي.
2: آه يا مطهر لو تدري على مصيبة وقعدت بالحجة.
3: الحجة مصيبة؟ خير يا عم إسماعيل؟
2: خير خير يا مطهر. المفروض أني ما تحاكاش لكن والله ما قدرت أسكت. عاد أقول لك لكن يا منعاء لا قد تحاكي حد لو ما نتأكد من الخبر.
3: أي خبر؟ سألك بالله يا عم إسماعيل لا جننتني. تحاكى تحاكى ما به
2: خبر الحجاج يا مظهر. خبر الحجاج سمعته؟
3: ما هو الخبر أسألك بالله سرك فيه بي.
2: ما بالله وصلتنا برقية عبر دار الهواء.
3: برقية عبر دار الهواء؟ ما قال دار الهواء يا عم إسماعيل. قل لي مالك سند. اجلس اجلس اجلس اجلس القهوة وجابرني عاد الجمانة تابي. اجلس. ما قال طار الهواء ما هو الخبر؟
2: ايه يا مدحر.
3: ايوه ها اتقهوى وافصح افصح افصح مالك قد اتقرح مال وجهك هكذا. ها اجلس اتقهوى وتحاكى افصح افصح.
2: ما بالله يا مدحر وصلت لمولانا برقية عبر طار الهواء بيقول الخبر ان الحجاج اليمنيين.
3: ايوه مالهم؟
2: قتلهم جنود سلطان نجد عبد العزيز بن سعود.
3: ما هو ما هو يا عم اسماعيل ما بتقول؟ ما هو هذا الخبر انت ما بتقول؟
2: امس الليل زد وصلت برقيه ثانيه من سلطان نجد لمولانا الامام بيدعي فيها ان الحجاج قتلهم البدو واللصوص.
3: قتلوهم
2: والنهابه.
3: قتلوا الحجاج؟
2: ايه يا مظهر ايه قتلوهم كلهم هكذا جاء في البرقيه.
3: ماشي يا عم اسماعيل ما تصورش كيف يقتلوا
2: الحجاج. صوتك يا مظهر اسمعونا الخال. الخبر وصل لنا دار الهواء وبعد خبر من عمال الإمام في صعدة وأمس رسالة السلطان نجد أنا القاتل.
3: يقتلوا الحجاج ما فعلوا بهم؟ عم حمادي يا عم إسماعيل ويحيى صاحبك.
2: الله يعصم قلوبنا بالصبر ويضمننا عليهم. حول الوهابي عملهم القتل والنهر. قتلوا الناس في عسل واحتلوا
3: الله
2: وقتلوا المسلمين في كل بوعه. دي حاجتي يا مطهر بالحين لا عاد توحشني حجر الله. دي حاجتي رحلي.
3: مش انا مصدق مش انا مصدق الخبر يجي لك من طار الهواء ولا حدايد البرك. مش انا مصدق مش انا مصدق مش انا مصدق.
2: لا عاد توحشني وتكذبني ذا الحين. كان اقول لك حاضرك ما عاد اشتيش.
3: لا والله راجع. تسمعوا بتسمعوا يا اهل صنعاء. بتسمعوا يا ناس بتسمعوا يا اهل صنعاء. الحجاج الحجاج قتلوا قتلوا الحجاج. بني سعود هؤلاء والوهابيين قتلوا الحجاج. عمي حمادي وكل من سار معهم
4: قتلهم سلطان نجد.
3: قتلوا هؤلاء المجرمين الوهابيين. الله يقتلهم هؤلاء المجرمين. وتسمعوا يا ناس
4: الله اكبر يا الله
3: عظم الله اجر اليمن.
5: عظم الله أجر اليمن، عظم الله أجر اليمن، عظم الله أجر اليمن.

0: حسين من هم اللي قتلوهم؟ من هم اللي ماتوا؟ ما
1: صاحبي محمد وعمي يحيى وكلهم العجل ماتوا.
0: ما لك يا حسين؟ ما هذا الخبر؟ صلي على النبي، ما هذا الخبر؟ كلهم صلي على النبي، ما بش حجاج يموتوا كلهم.
1: يا جدي قتلوهم، يا جدي يا جدي صاحبي محمد قتلوهم، قتلوهم.
0: أعوذ بالله من الشيطان، من هذا الخبر؟ من قال لك هذا الخبر؟ من حكى؟
1: كل الناس تاني قلت كلهم طار الهواء، سمعوا لهم بتحاكوا ما زرش شري الزلابية.
0: مالك يا حسين فجع ثاني، هذا طار الهواء؟ حدد من حق اليهود والنصارى، ما حد يصدقهم.
1: الناس كلهم بتحاكوا يا جدي، وكلهم بتحاكوا، والناس كلهم بيبكي، وكلهم بتحاكوا. رجع قتلوهم الوهابي.
0: الوهابي؟ الوهابي لهم قتلوهم مجرمين من زمان، أو رجعوا هؤلاء اليهود فوق الحجاج بيت الله. لكن خلينا نتأكد أول ما بمن الخبر.
1: صح ان انت قلتوا انك تضعت المدراء ان عمي يحيى ماتوا او مه
0: الموت والحياة بإذن الله يا حسين، بس هذا واحد ينكزلم وهذه كتسر حديد بدأت الحج، لان احنا مراعين وان شاء الله يرجعوا بالسلامة. صاحبك محمد وامك فاطمة وكل الحجاج بإذن الله.
1: يا
0: أتجنني يا حسين، تخلص الصباح لا أتجنني فوق ما قدمي.
1: ما عرفت
0: الله يستر.
1: الله يستر. الله يستر. الله يستر. الله يستر. الله يستر. الله
0: يستر. حاضر يا بني، تقول ذا حنقوا تصطبحها عسب تسبر المدرها، وإن شاء الله كل شيء يسبر. يا الله يا الله يستر، ما يجي من دار الهوى هذا حق اليهود والنصارى إلا أخبار. الله يسمعنا خير.

0: الحمد لله على السلامة يا فاطمة. والله أن السفر قطعا من جهنم.
1: الله يسلمكم يا خال، أعوذ بالله على طريق خطينا فيها، أعوذ بالله. بس
0: هذه هي الصحراء يا فاطمة، رياح وعواصف وشمس، آمنت بالله.
1: لكن كم باقي يا خال لو ما نوصل لمكة؟
0: أنا رقد هانا اليوم، وإن شاء الله يومين وإحنا في مكة بإذن الله. هانت يا بنتي الصبر.
1: محمد بيلعب في البحر يا أخا، لا عاد يغرق، ابصروا قوة ابصروا.
0: خله يلعب يا بنتي ويغضي روحه، كرهن وصل للبحر بتمنت منه. ولا تقلقش علي، بدو رجال مثل أبوه الله يرحمه.
1: الله يرحمك يا يحيى، ما عاد معي إلا محمد يا أخا، وانتو الله يحفظكم ويجبرني براسك.
0: يا محمد يا محمد يا حج محمد، هيا هذا جاي يا فاطمة، هيا كيف بسرت البحر؟
1: هذا البحر بكلي يا خاء، والله انه يفجأ كبير قوي.
2: يو يا جد سعمنا البحر كبير قوي.
0: او شربت من الماء حق البحر يا محمد؟
2: ماشي يا جد، طعم عق قوي ملان ملح.
0: ايوه يا محمد ملان ملح.
1: ابوها السباحة في البحر يا محمد، وبالله تغرق.
2: حاضر يما، احنا جينا نحج، ما جينا لا نلعب ولا نسبح.
0: هيا بسردي يا بنتي، قلت لك ان محمد رجال وسيد الرجال.
2: اين السفينة الكبيرة يا جد؟ بسرتها نكه صغار من حق الصيادين بس.
0: اوريك السفينة الكبيرة ان شاء الله.
2: ان شاء الله يا جد. يما كدنا جاوع، ما بمعانا.
1: يلا تمام ابني، يلا شفعل لكم.
0: ولا تفعلي شي يا فاطمة، علي أسير اشتري لنا حوتي كبير مشوي جاهز يرد الروح يا حج محمد.
1: الله يدي لكم العافية يا خا، ويطول لنا في عمركم.
2: لحظة يا جد لحظة، بصرت هناك سمكة كبيرة، أسير اديها وارجع.
0: يا حج محمد.

0: تتابعون في الحلقة المقبلة.
1: سري أنا جيب حسينها هذا الخبر في جريدة القبلة.
2: ما مكتوب فيها؟
1: كتبوا إن المجزرة التي تعرض لها الحجاج اليمانيون بأنها الفاجعة العظيمة التي لم يسبق لها مثيل في التاريخ.
2: أيوة يا حاج.
3: الحمد لله الذي بلغنا حج بيته الحرام. الحمد لله.
4: ياي كم ناس خيرات قوي يما بتبشروا.
3: أيوة يا محمد أيوة، من كل جنس ولون.
4: يا رب يا الله أنت قمنا الذي قتلوا بي والحجاج، صلّى الله عليهم يا الله
3: يا رب.
5: اللهم زد هذا البيت تعظيما وتكريما وتشريفا ومهابة.
2: تريدي ما تقولي وانت يا محمد تريد؟
5: اللهم زد هذا البيت تعظيما وتكريما وتشريفا ومهابة.
4: خلاص يا جد انتوا دعوا احنا ندعي بعدكم.
5: انت بالله
4: واحد بيدوركم بيقول اين النقيب حسين.
2: اكيد حسين فايع. ادعيه.
4: حاضر يا جد حاضر.
2: زحمه ما عاد صرنا. اطرح البندق من يدك يا حج محمد.
4: هذا البندق

0: سليمان داوود، محمد قاطع، حمود شرف، آلاء أحمد، عمر خالد، ياسر المطري، يحيى شرف، حسن السراجي، مهاب المتوكل، خالد مطهر، علي المؤيد. شارك في أداء أدواره سميرة شطواني، علي مجلي، هاشم الدرة، ريان العزعزي، أحمد القمري، سلطان السدح، محمد الهادي، علي عبد القادر، محمد عبد الكريم، إيلاف عبد الكريم، حسين حجر، أمل إبراهيم، أكرم سمير، أمجد الخزان، محمد الفرح، جبران الشيخ، عبد الرحمن المتوكل، خالد حسين، طارق سمير، فردوس الوادعي، رحاب عبد الحفيظ، أمة الله عباس، دعاء الواسعي. الإشراف العام إسماعيل محمد المتوكل. إنتاج شركة سام للبث الإذاعي والتلفزيوني. تنومة، الحقد الدفي. للمخرج محمد شرف.
1: هنا سام اف ام، إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن.
2: اللهم إنما يكتفي المكتفون بفضل قوتك، فصل على محمد وآله واكفنا، وإنما يعطي المعطون من فضل جدتك.

0: أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
1: لك الحمد حمداً أستغيث به ذكرى، وإن كنت لا أحصي ثناءً ولا شكرا. لك الحمد حمداً طيباً يملأ السماء،

لك الحمد يا ذا الكبرياء ومن ياكم بحمدي كذا شكرين فقد أحرز الشكر لك الحمد.

لك الحمد موصولا بغير نهايات. على كل حال يشمل السر والجهر.

يسر يا سيدي يسرا لك الحمد كم طلت ثنا من صنيعات وأبدلتنا بالعسر يا سيدي يسرا لك الحمد حمدا لا يعد لحاصير أيوحصى الحصير.

وضاح وجودك يا روي كل من يرد. ثم الصلاة على طه وعترته تبقى دواما وعلى

مستمعينا الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

إله إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك، إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره.

0: الناس.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامج التيسير في التفسير. نعيش مع قصة نبي الله يوسف في سورة يوسف. وصلنا أحبتي الكرام في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 62، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. نصغي بأسماعنا وقلوبنا إلى آيات الله، نتدبر المعاني علها تكون نورا وهداية وطريقا يوصلنا إلى رضاء الله وعلما ينفعنا في الدنيا والآخرة. أحبتي الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. إذا طلبوا من أبيهم أن يرسل معهم أخاهم. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا. هكذا أخانا إظهارا للعطف عليه، لأنه أخوهم، لئلا يخافهم أبوهم على ابنه بعدما قد فرضوا في يوسف. فأرسل معنا أخانا نكتل يكتالوا وإنا له لحافظون، فضلا عن أن نعتدي عليه نحفظه من الضياع ومن عدوان غيرنا. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، فأنا إنما أمنتكم لثقتي بالله أنه يحفظه ويجتبيه فأرسلته معكم. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين لهما ولي ولمن أراد رحمته. وحاصل هذا الجواب أني لا آمنكم عليه لوعدكم بحفظه، بل إن أرسلته معكم فلرجائي أن يحفظه الله، لأني أعلم من الله ما لا تعلمون. وهذه ثقة برحمة الله وبأن الله هو الحافظ. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ذلك كيل يسير. ولما فتحوا متاعهم، أوعيتهم التي فيها بضاعتهم المردودة عليهم، وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، فازداد جدهم في طلب أبيهم لإرسال أخيهم ليكتالوا بالبضاعة التي ردت إليهم. قالوا يا أبانا ما نبغي، ما نطلب إذا لم نرجع إلى عزيز مصر؟ أنطلب القوت من غيره فلن نجده؟ أم نختار أكل الأنعام وترك الحب؟ أم نجد سببا غير ذلك نطلبه؟ هذه بضاعتنا ردت إلينا، فلا نتكلف للعودة بضاعة أخرى، ونمير أهلنا نشتري لهم الحب، ونحفظ أخانا، فالذي نطلبه خير خالص لا شر فيه، ونزداد كيل بعير لأخينا، أي نكتال زيادة حمل بعير. ذلك كيل يسير أي سهل، لأن البضاعة نكتال بها على عدد إبلنا أحمال حب، فإذا زادت الإبل زاد الحب من دون زيادة البضاعة. ويقول الله قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم، فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله، ما يوثق به ويعتمد عليه في حكم الله وتشريعه، وهو العهد الذي جعله الله موثقا بين عباده. لتأتنني به بأخيكم هذا إلا أن يحاط بكم، إلا تغلبوا وتقهروا فتعجزوا عن إتياني به. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. الله على ما نقول وكيل على عهدكم وما قلت لكم، فأكلوا إليه أمركم في رعاية العهد وأمري في أخذه عليكم. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. إذن أحبتي الكرام، بهذه الآية نختم حلقتنا ونواصل إن شاء الله في حلقة غد بإذن الله. إلى ذلك الملتقى وإلى ذلك الحين أترككم مع الله في حفظه ورعايته. تذكرونه، تستغفرونه، تسبحونه، تتقربون إليه، كما أستمد منكم الدعاء بالهداية والتوفيق والصلاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
0: سام اف ام من صنعاء 99.1، الجبهة التعبوية التوعوية.

وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكره وذكراه وضعنه وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصقر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي

أو أتبعه في وجهه دعواه، أو رعى له من ورائه حرما، فعوضوا من فعله عوضا حاضرا. يتعلم

واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود. اللهم

وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جدك هم الغالبون، واجعلنا من

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل في محكم التنزيل، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، والقائل ادعوني أستجب لكم. فالحمد لله المحمود المعبود الصمد المقصود، للكرم والجود والعطاء الممدود. أنت العزيز الباقي، وأنت الرحمن الرحيم، الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، لك الأسماء الحسنى، وإليك يفزع المجهول ويرجع المطرود. تجير من استجارك، وتحفظ من لجأ إليه، وتغني من توكل عليه، وترشد من أضاعك، وتعز من اعتز بك، وتؤمن الخائف، وتنصر المظلوم، وتكسم الظالم. صلِّ وسلِّم على سيدنا محمدٍ وعلى آله وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة أجمعين ومن يستحق الصلاة من المخلوقين. اللهم إنا أصبحنا على وثاقك، وقمنا على بابك، ننتظر منك الرحمة وإجابة الدعوات،

0: نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة لنا ولقائدنا وسيدنا عبد الملك وللمجاهد وللجرحى وللأسرى، وهذا الدعاء على نيتهم ونحن معهم تفضلا من رب العالمين. اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمدٍ وآله وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ما بقي الليل والنهار، ونسألك بحقك وبحق أنبيائك وكتبك وبحق أسمائك وفضلك أن تكفي السيد والمجاهدين والجرحى والأسرى وأتباعهم والمؤمنين مكر الماكري ونحن معهم وجور الجائري وكيد الظالم وحسد الحاسد وغدر الغادر وبغي الفاجر وتملق المنافق. اللهم حصن السيد والمجاهدين وأتباعهم وأحبابهم وجندهم والقوة الصاروخية والمجاهدين في ثكناء العز والقوة البحرية وأهل اليمن المؤمنين. اللهم حصنهم ونحن معهم بحصنك الحصي وعزهم بعزك الرصي، وصلنا بحبلهم يا رب العالمين. اللهم اجعل السيد والمجاهدين في كنفك الواقي، واحمهم بسلطانك القاهر، وأفض عليهم من فضلك الغامر، وادفع عنهم شر الأشراء وكيد الفساء والكهنة والسحاء وشر الطائرات والقنابل والصواريخ والمدافع وشر المنافقين المراسلين للفاجرين بالإحداثياء في آناء الليل وأطراف النهار. اللهم إنا نعوذ بك من شر من أراد بهم سوءا أو اغتيالا أو أذية أو خديعة أو مكرا أو شرا أو حربا أو عنة بقلبه أو لسانه أو دولته أو إعلامه أو ماله أو جنده أو أوليائه. اللهم اجعل كيد من كادهم في نحورهم، ونسألك أن تغمر السيد والمجاهدين بفضلك في كل وقت يا رب العالمين. ومن أرادهم بشر فاصرف بجناحي جبرائيل الأمين، واحفظ السيد والمجاهدين بحفظ القرآن العظيم فسيكفيكهم الله، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. واجعل بينهم وبين أعدائهم سترا منيعا وحفظا حفيظا، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. اللهم فيهم شر من نصب لهم كيدا وشهر عليهم حربا وأمد إليهم سوءا حتى لا يصل إليه وإليهم مكروها أبدا ولا شرا ولا اغتيالا ولا أذية. اللهم مكن له في الأرض حتى ينفذ أمر الله في عبادك فينتصف للمظلوم يا رب العالمين. اللهم اعطف قلوب عبادك برأفة ورحمة، واجعل له ودًا في صدور المؤمنين وهيبة على الفاسقين وعهدا عندك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بأحب ما تحب أن ندعوك به وأن نتقرب إليك بحبيبك الذي قلت في محكم الكتاب: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. توسلنا برسول الله وبالخمسة أهل الكساء وبالقرآن وبالأنبياء أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وآله وأن تجيب الدعواء، وإن لم نكن أهل لذلك فأنت أهل لأن تجيب المضطر وأن ترحم عبرات من استعبر وأن تجير من هرب إليك يا أرحم الراحمين. يا من بيدك ملكوت كل شيء، يا من تجير ولا تجاء، يا أول الأولي يا آخر الآخري يا ذي القوة المتي، صلي وسلم على سيدنا محمد وآله، واجعل بين السيد وبين أعدائه يا رب سترا لا يباح، واجعله في كنفك الذي لا يستباح، واحفظه بحفظك وبكلاءتك آناء الليل وأطراف النهار، آمين اللهم آمين.
1: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامج التيسير في التفسير. نعيش مع قصة نبي الله يوسف في سورة يوسف. وصلنا أحبتي الكرام في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 62، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. نصغي بأسماعنا وقلوبنا إلى آيات الله، نتدبر المعاني علها تكون نورا وهداية وطريقا يوصلنا إلى رضاء الله وعلما ينفعنا في الدنيا والآخرة. أحبتي الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. إذا طلبوا من أبيهم أن يرسل معهم أخاهم. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا. هكذا أخانا إظهارا للعطف عليه، لأنه أخوهم، لئلا يخافهم أبوهم على ابنه بعدما قد فرضوا في يوسف. فأرسل معنا أخانا نكتل يكتال وإنا له لحافظون، فضلا عن أن نعتدي عليه نحفظه من الضياع ومن عدوان غيرنا. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، فأنا إنما أمنتكم لثقتي بالله أنه يحفظه ويجتبيه فأرسلته معكم، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين لهما ولي ولمن أراد رحمته. وحاصل هذا الجواب أني لا آمنكم عليه لوعدكم بحفظه، بل إن أرسلته معكم فلرجائي أن يحفظه الله، لأني أعلم من الله ما لا تعلمون. وهذه ثقة برحمة الله وبأن الله هو الحافظ. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ذلك كيل يسير. ولما فتحوا متاعهم، أوعيتهم التي فيها بضاعتهم المردودة عليهم، وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، فازداد جدهم في طلب أبيهم لإرسال أخيهم ليكتالوا بالبضاعة التي ردت إليهم. قالوا يا أبانا ما نبغي، ما نطلب إذا لم نرجع إلى عزيز مصر، أنطلب القوت من غيره فلن نجده، أم نختار أكل الأنعام وترك الحب، أم نجد سببا غير ذلك نطلبه. هذه بضاعتنا ردت إلينا فلا نتكلف للعودة بضاعة أخرى، ونمير أهلنا نشتري لهم الحب، ونحفظ أخانا، فالذي نطلبه خير خالص لا شر فيه، ونزداد كيل بعير لأخينا، أي نكتال زيادة حمل بعير، ذلك كيل يسير أي سهل، لأن البضاعة نكتال بها على عدد إبلنا أحمال حب، فإذا زادت الإبل زاد الحب من دون زيادة البضاعة. ويقول الله قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم، فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله، ما يوثق به ويعتمد عليه في حكم الله وتشريعه، وهو العهد الذي جعله الله موثقا بين عباده. لتأتنني به بأخيكم هذا إلا أن يحاط بكم، إلا تغلبوا وتقهروا فتعجزوا عن إتياني به. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل، الله على ما نقول وكيل على عهدكم وما قلت لكم، فأكلوا إليه أمركم في رعاية العهد وأمري في أخذه عليكم. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. إذن أحبتي الكرام، بهذه الآية نختم حلقتنا ونواصل إن شاء الله في حلقة غد بإذن الله. إلى ذلك الملتقى وإلى ذلك الحين أترككم مع الله في حفظه ورعايته. تذكرونه، تستغفرونه، تسبحونه، تتقربون إليه، كما أستمد منكم الدعاء بالهداية والتوفيق والصلاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية.
3: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: وزارة الداخلية تهيب بكافة المواطنين بضرورة الانتباه واليقظة والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساعد العدو بأي شكل كان، وذلك عبر الاتصال بالرقم المجاني للقيادة والسيطرة بوزارة الداخلية 1999.

0: مع الجمعيات التعاونية يصبح كل حقل أخضر وكل حرفة مصدر دخل كريم ومستدام. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
1: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يعزز فاعلية السياسات الضريبية والجمركية، يسهم في مكافحة التهرب الضريبي والتهريب الجمركي. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
2: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
4: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش وانت مرتاح.
5: أحياناً نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
7: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
8: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
7: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
8: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
7: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.

0: بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، نتقدم إليكم بأطيب التحايا والأمنيات بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا. ولا يكتمل العيد إلا بتقديم يد العون وزرع الابتسامة في وجوه المحتاجين وإحياء شعيرة من شعائر الله العظيمة من خلال توزيع الأضاحي، والتي سوف توزع على أسر الأيتام والفقراء وأسر النازحين وأسر معسرة بمقدار 2 كيلو من اللحوم لكل أسرة، مستهدفين بإذن الله 500 أسرة. وبذلك نكون قد عملنا بقول الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: لن تنصروا إلا بضعفائكم. نسأل الله التوفيق والزيادة في البركة والخير لكل من يشارك ويساهم في مثل هذه المشاريع. للتواصل معنا في دعم هذا المشروع يرجى الاتصال على رقم 77553553، وللإنفاق عبر حسابنا في مكتب البريد على رقم 991991، أو عبر محفظة جيب تحويل إلى مشترك إلى رقم 77553553.
1: سام اف ام، والعود أحمد.
2: هنا سام،
3: تاريخ حي،
2: ثقافة مكتملة.
3: هنا سام،
2: حياة اجتماعية مرصودة.
3: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
2: سام اف ام،
3: إذاعتك أنت.
4: جارح بشليل.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، صلوات الله على رسول الله وعلى آله. يا مسلمي، لا أي حد قد وصلت المهزلة بكم وبالقرآن الكريم وبالمقدسات والأماكن العظيمة الربانية، لا أي حد قد وصلت المهزلة بكم. ولين عادت توصلوا بعد هذه الأحداث الذي بتقع قبال عيونكم، ما عاد انتو من مسلمين، ما هو من إسلام عندكم. واليهودي والنصراني بيتمهزل بالقرآن الكريم بكتاب الله، وانتو متفرجي. تقوا الله في نفوسكم، عاد فيكم غيرة، عاد فيكم نخوة، عاد فيكم حمية، عاد انتو مسلمين، عاد المشاعر بتحرككم. اللاقض الضمير ميت خلاص، مجردي من الدين لا هذا الدرجة. قبال عيونكم بيتمهزلوا بالقرآن العظيم وانتو بتبصروا، ما هو من إسلام هذا، ما انتو من مسلمي. التحية للشعب اليمني على مواقفه، التحية للذي خرجوا متظاهري مستنكري غضب وسخط على ما بيقوم به اليهودي وعلى ما بيسوي وعلى ما بيفعله. قامت الغيرة، قامت النخوة، قامت الشام. إسلام، مسلمين بمعنى الكلمة، خرجوا في كل ساحة، في كل قرية، في كل بلاد، مش راضين بهذا الأفعال. ما عاد لك من قيمة، ما عاد لك من كلمة، ما عاد لك من هيبة إذا ما بش فيك غيرة على كتاب الله. ما أنت من مسلم، لما أنت أمانة عليك. إلا حسبي الله، حسبي الله ونعم الوكيل. ولين عادت توصلوا يا مسلمين؟ بالله عليك، الأرض ملان مسلم في مشارق الأرض ومغاربها، ولا واحد فاتح لقفه ولا يستنكر ولا يقول هذا ما يقعش هذا ما يسبرش. العلماء، أين دوركم يا علماء؟ أنجوا العلماء، علماء ما هم من علماء هذا ولا يا خلق الله، فطيحوا طيحوا الناس. هم العلماء، هم الساكتي، أنجوا علماء الأسهار كم قد تحاكينا. أنجوا العلماء، أين دور العلماء؟ ما موقف العلماء إذا كان الناس جهلاء ودخلوا فيها في هذا العصر، عصر الرفاهية والترفيه؟ باقي دور العلماء الذي هم داريه ومسؤوليتهم وعلى رقبتهم مسؤولية الدين. إنما يخشى الله من عباده العلماء، صدق الله العظيم. يا أين دوركم يا علماء السعودية؟ يا سعودية، أين ما العلماء حقكم؟ ما سووا وما فعلوا للموقف هذا؟ وعلى لعفك انك عاد اسكت، ما انت من عالم. ما هو من دين عندك؟ قال لك هو حامي الحرمين، هين باقي علماء المسلمين؟ ويعلم الله ما عاد نفسر، ويعلم الله ما عاد يزيد يقع بعد هذا الأفعال، ما عاد يزيد يقع، قد الناس مت يهودين ما عاد تشتي، ما يزيد يقع.

0: ما هو على هذا يبصروا لن عاد الناس حماسهم وغيرتهم عدو مسلم صدق بعض ظاهر الا غير عباقي غير اساميهم مسلمين ما عاد الا الاسم ما عاد الا الاسم الاسم هم مسلمين لكن قلب وفعل حرم ما بحاجه انا لله وانا اليه راجعون حسبي الله ونعم الوكيل يا مسلمي ابصرتوا الجيل الذي عيقوم لن عيطير وكف مصيره عدو مسلم ابن مسلم الا غير ابن مسلم ما مسلم ما عبش ما والغزو بيتي غزو الفكر والالكترونيات قديد السابر والتواصل الاجتماعي والتويتر والعجائب العجبة وبصر ما من عمر يحرق والقرآن ولا مشتو ييه قالوا الصغير التتي الكبيرة والكبير ما عاد لها ضرف وانتو بصروا الجيل الذي عيقو لن عيطير التحية لكل من وقف في المراكز الصيفية في الدورات الصيفية وخدم وداوم وبذل نفسه التحيل لكل من دفع بأبنائه إلى المراكز الصيفية يعلموهم يبصروا إن به ناس مهتمين ما قديش البرم كلها لسيس إدليت بأكثر من عبارة فوايد الكلام ما قل ودل أم الحلي تكفيها الإشارة في رعاية الرحمة
1: جارح بشليل
2: سام اف ام
3: كادر ومعرفة
2: خطة ومنهج
3: علوم ومعارف
2: قضايا وتواصل
3: جماهيرية تامة
2: ومنوعة بامتياز
3: سام اف ام
2: إذاعتك أنت.
3: سام اف ام تقدم
4: ذاكرة العدوان والانتصار.
5: اليوم 20 من أيار مايو ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025 و2026 و2027 و2028 و2024
6: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015 استهدف طيران العدوان بعدة غارات خزانا للمياه في النهدين بالسبعين في العاصمة كما استهدف خزانات المياه الذي يغذي مدينة عبس وشفر وشن عدة غارات على معسكر 22 ميكا في حجة وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 شن العدوان ست غارات على منطقة المجاوحة بنهم في محافظة صنعاء كما استشهدت امرأة جراء غارة على منطقة ولد مسعود في سحار وشن الطيران غارة على مدينة ضحيان كما استشهد مواطن وأصيب خمسة آخرين في غارة على منطقة الحردين في موزع بتعز وشن غارة على منطقة العقبة في خب والشعف وغارتين على مديرية المصلوب ومثلهما على مديرية الغيل وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 سقط شهيدان وأربع جرحى بغارة للعدوان استهدفت بناية قيد الإنشاء في بيت بوز جنوب العاصمة
5: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 استهدف العدو السعودي أكثر من 30 صاروخ وقذيفة قراهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية بصعدة ما أدى لوقوع أضرار كبرى في الممتلكات العامة والخاصة وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن العدوان ثلاث غارات على مديرية برط العنان واستهدف بست غارات أخرى مديرية خب والشعف وشن غارتين على مديرية الحزم بمحافظة الجوف كما شن العدوان سبع غارات على منطقة قانية بمحافظة البيضاء واستهدف بثلاث غارات أخرى مديرية قعطبة بمحافظة الضالع ما أدى لوقوع أضرار كبرى في الممتلكات العامة والخاصة وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 أصيب مواطن بنيران جيش العدو السعودي في مديرية شدة الحدودية فيما أصيب مواطن آخر بنيران حرس العدو السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية في صعدة وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 شن العدوان ست غارات على مديرية الملاجم ومديرية ولد ربيع والسوادية بمحافظة البيضاء كما شن ثمان غارات مستهدفا مناطق متفرقة من مديرية سرواح في مارب واستهدف العدوان بعدد من الغارات منطقة صبرين بمديرية خب والشعف في الجوف وأدت الغارات لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكب العدوان 94 خرقا في جبهات الحدود.

0: إذا من بينها استحداث تحصينات قتالية في حيس وتحليق طائرات تجسسية في أجواء حيس ومقبنة، وشملت الخروقات تغارتان للعدوان على حيس و26 خرقا بالقصف المدفعي و51 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 69 خرقا في الساحل الغربي، من بينها تحليق طائرات تجسسية و31 خرقا بالقصف الصاروخي والمدفعي و33 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك.
1: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، كل السنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
0: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 استشهد مواطن بنيران مرتزقة العدو السعودي في منطقة الشعاب بمديرية حرض في حجة، كما استشهدت فتاة بنيران العدو السعودي في منطقة عياش بمديرية منبه الحدودية في صعدة. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2015 تمكنت القبائل اليمنية الحدودية من اقتحام عدة مواقع عسكرية سعودية محاذية للحدود، ما أسفر عن قتل وجرح العشرات من الجنود السعوديين وأسر آخرين، كما استهدف قصف صاروخي ومدفعي عنيف موقع ومركز وعوع التابع للعدو السعودي في جبهة الحدود مع باقم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 تمكن المجاهدون من التصدي لزحف المرتزقة على مواقعهم في منطقة العقيدة بالوازعية، وكبدوهم خسائر فادحة في عديدهم وعتادهم، كما اندلعت اشتباكات عنيفة بين مجاميع المرتزقة وسط كريتر بعدن سقط على إثرها قتلى وجرحى في صفوفهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 تمكنت الدفاعات الجوية اليمنية من إسقاط طائرة تابعة للعدو السعودي نوع F-16 شمال محافظة صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 اعترف إعلام العدو السعودي بمقتل جندي وإصابة 4 في جبهات الحدود، كما أسقطت الدفاعات الجوية طائرة استطلاع للعدوان في جبل النار بحرض. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 ضبطت الأجهزة الأمنية في الحديدة بعد عمليات تحري ومتابعة خلية تابعة للعدوان تم تكليفها برصد تحركات المجاهدين والرفع بإحداثياتهم وبمنشآت حيوية في عدة مديريات للمحافظة مقابل أموال قليلة يتلقونها كثمن لخيانتهم وتسببهم في سفك دماء اليمنيين وتدمير بلدهم ليتم إحالتهم للإجراءات القانونية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 تمكنت الدفاعات الجوية التابعة لمجاهدي الجيش واللجان الشعبية من إسقاط طائرة استطلاعية مقاتلة أثناء قيامها بتنفيذ أعمال عدائية في أجواء جبهة نجران، وتم إسقاطها بصاروخ أرض جو لم يتم الكشف عنه حينها آنذاك. يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بيان توضيحي حول أساليب التجنيد وآليات ووسائل جمع المعلومات لمخابرات العدو الإسرائيلي وفق إفادات العناصر المتورطة بالتخابر مع العدو الإسرائيلي. ثانيا، أساليب ووسائل جمع المعلومات. الاستبيانات والمسوحات الميدانية عبر المواقع والتطبيقات الربحية الإلكترونية لجمع معلومات ظاهرها شخصية تعلق بمستوى الدخل والبرامج الغذائية، وصولا إلى استبيانات واتصالات مباشرة مع المستهدفين لجمع المعلومات حول الجوانب الاقتصادية والأمنية والخدمية والسياسية، وصولا إلى المعلومات الحساسة المتعلقة بالجوانب الأمنية والعسكرية بما يمس الأمن القومي للبلاد. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم ومناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمن من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. إجراءات المقابلات مع المستهدف تحت غطاء المنظمات ووسائل الإعلام العالمية لجمع معلومات تفصيلية عن الجوانب المختلفة بما في ذلك المنشآت الطبية أو الاقتصادية والعسكرية إلى آخر ذلك، وإيهام المستهدف بأن إجاباته ستحقق تحسنا في مستوى المساعدات والخدمات والوضع المعيشي. وبعض هذه المقابلات تم عبر جهات وسيطة بغطاء صحفي. الاستفادة من جلسات الحديث لتوجيه المجندين مع العدو الإسرائيلي لجمع المعلومات حول قيادات الدولة والوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني والعسكري. ختاما، نؤكد لشعبنا اليمني العظيم بأن الأجهزة الأمنية ستبقى وفية له، وستكون في الخندق الأول لحماية الجبهة الداخلية، وستعمل جاهدة على التصدي بحزم لمخططات العدو وعملائه التي تستهدف شعبنا اليمني في ظل دوره المؤازر للقضية الفلسطينية ولقضايا الأمة الإسلامية، وفي الوقوف ضد المخطط الصهيوني المسمى إسرائيل الكبرى.
3: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
4: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
3: بسط لي المساله عشان افهم.
4: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
3: ما لها؟
4: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
3: وما
4: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
3: أوهو.
4: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
3: يقول عن القاهم
4: متواجدين على مدار 24 ساعة.
3: عاي أخرونا.
4: بالعكس، سوي فحصك وروح.
3: والنتائج
4: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
3: أوهو.
4: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
1: أحياناً نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
0: سام اف ام، والعود احمد.

0: كلمات من نور.
1: إن المواقف هي من بداياتها، والناس يفهمون هذا. لو أننا نتصرف مع أعدائنا الكبار كما يتصرف الواحد منا مع عدوه من أسرته أو من أصحابه، ترى كيف التصرفات هنا تكون مبنية على المبادرة والحذر، والاحتمالات كلها لها أثرها. أليس الواحد منا إذا ما دخل في خصومة مع صاحبه يحاول أن يريه وجهه قويا وصفعته قوية من أول يوم؟ لماذا؟ قال لو أضعف أمامه ويرى كلامي رضيب ويرى أنني هكذا الدار يشتحن علي وما عاد يخاف مني من بعد. ما الناس يقول هكذا؟ فمن أول يوم أقلب وجهك له وخليه يراك قوي وخليه يراك بأنه لا يمكن أن يقهرك. أليس هذا هو التفكير يحصل عند كل واحد منا في مواجهة خصم على مشرب أو على قطعة أرضية أو على أي قضية من قضايا البسيطة؟ لكننا في مواجهة أعدائنا الكبار نقبل الاحتمالات عسى ما بخل، والتبريرات أيضا نركن إليها، يعني لا نحب أن نعمل شيئا، والتبرير الذي يعزز بعودي سيكون هو المقبول. لكن لاحظ أنك ستصل إلى حالة تتحسر فيها، يصل الشعب إلى حالة يتحسر فيها، وحسرة النادم هي حسرة من ضيع ضياعا أصبح يرى نفسه وليس بإمكانه أن يتلافى ما فرط.
0: سام اف ام من صنعاء بالتعاون مع قناة المسيرة الفضائية نشرة الأخبار.
2: شهداء وجرحى في لبنان، والعدو يعترف بإصابة ضابطين أحدهما قائد لواء، وعصاباته تنهزم في حداثة إثر ضربات حزب الله. المجرم بن غفير يتعمد إهانة نشطاء أسطول الصمود والتنكيل بهر، وإيطاليا تطالب حكومة العدو بالاعتذار. مغتصبون صهاينة يحرقون ممتلكات الفلسطينيين في عدد من قرى الضفة الغربية، والخان الأحمر يواجه خطر التهجير. قاليباف تحركات الأعداء تظهر التحضيرات لجولة جديدة من العدوان، وأمريكا لن تتمكن من الانتصار فيها. الرئيسان الروسي والصيني يؤكدان تعزيز التنسيق الاستراتيجي الشامل، ويشددان على نظام عالمي متعدد الأقطاب. وفي النشرة، اجتماع علمائي بالحديدة يدعو للتصدي للإساءات المتكررة إلى القرآن الكريم، وفعاليات وأنشطة واسعة في المحافظات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار نبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. تتوالى الاعترافات الصهيونية عن المأزق في لبنان. وقع الكيان في فخ استراتيجي، كما يؤكد مسؤولون سابقون يعتبرون أن حزب الله يقاتل في وضعية مريحة، بينما يعيش الصهاينة حالة استنزاف غير قابلة للاستمرار طويلا. على أن الأهداف التي يزعم العدو تحقيقها تتآكل بشكل تدريجي لتصل في النهاية إلى هزيمة واضحة المعالم، بعد أن سعى المجرم نتنياهو إلى تحقيق نصر مطلق، وهو ما تبخر أمام الثبات الأسطوري لمجاهدي حزب الله رغم طعنات الغدر من سلطة تسارع إلى محاولة إخراج الكيان من مأزقه. عبر إظهار الموقف اللبناني في حالة استسلام، لكنها فشلت بفعل موقف القوة لأبطال الميدان، وهم يواصلون اصطياد الضباط والجنود والصهاينة. وآخر الإنجازات ما اعترف به جيش العدو من إصابة ضابطين أحدهما قائد لواء للمدرعات، وهي اعترافات محدودة نظرا لحجم الخسائر الفعلية. ولا تقتصر الخسائر على كيان العدو، بل تنسحب إلى الراعي الأول في الولايات المتحدة دون أن يتمكن المجرم ترامب من التغطية عليها بتصريحاته المتناقضة. أما إيران فتؤكد جهوزيتها المستمرة، وهي لا تستبعد استئناف العدوان عليها، وتتوعد بضربات نوعية تتجاوز حدود المنطقة.

0: إذن تواصلت الجرائم الصهيونية في لبنان بقصف متواصل على مناطق متفرقة من الجنوب اللبناني بعد يوم من مجزرة خلفت 14 شهيدا في دير قانون النهر. وفي قطاع غزة استشهد صياد وأصيب آخرون جراء تجدد الاعتداءات الصهيونية غرب مدينة غزة. وفي خان يونس جنوبا وفي الملف الإيراني، زعم المجرم ترامب أن بلاده في المراحل النهائية من المفاوضات مع إيران، قائلا أن السؤال المطروح هو ما إذا كانت إيران ستوقع وثيقة اتفاق أو ستذهب الولايات المتحدة لإكمال المهمة حد تعبيره. من جانبه أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن المفاوضات مع أمريكا متواصلة عبر باكستان، مشيرا إلى أن ما تريده بلاده ليس مطالب بل هي حقوق. وفي ملف الكيان من الداخل، أقرت هيئة كنيست العدو في قراءة تمهيدية مشروع قانون حل الكنيست قبل انتهاء ولايته، والتوجه نحو تقديم موعد انتخابات الكنيست المقبل في موعد سيحدد لاحقا. دوليا، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ بيانا مشتركا بشأن تعزيز الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي بين البلدين. وينضم إلينا الآن شبكة مراسلينا، بداية من لبنان موفدنا الزميل محمد الزبيدي، وأيضا ينضم إلينا من باكستان مراسلنا سلمان علي، ومن غزة الزميلة دعاء روقة. مرحبا بكم جميعا. وأبدأ من لديك أخي محمد، يعني ما هي المستجدات وكيف يبدو الوضع عليه الآن في لبنان؟ نعم محمد، يبدو أن محمد لا يسمعنا حاليا، حتى يكون جاهزا أنتقل إليك زميل علي، يعني عفوا سلمان. سلمان، يعني ما هي آخر الأخبار حول أو جديد الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة وإيران؟
1: نعم عبد السلام، يعني في الحقيقة الكثير من التساؤلات بدأت تطرح حول في هذه اللحظات يعني عن وضع الوساطة الباكستانية بين إيران وأمريكا، خصوصا يعني مع اشتعال الوضع على مستوى التصريحات، سواء من جانب نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس الذي أعرب عن استعداد بلاده بشكل كامل لاستئناف الحرب في حال لم توافق إيران على الشروط الأمريكية، أو حتى الرد الإيراني الذي توعد القوات الأمريكية بمفاجآت لم يروها من قبل في حال عادت الحرب. مع هذه المستجدات تكثف باكستان يعني بصفتها الطرف الوسيط جهودها في التواصل بين الجانبين من أجل تدعيم خيارات الدبلوماسية وترجيحها على الخيارات العسكرية التي لن تزيد الوضع إلا التعقيد بحسب الرؤية الباكستانية. في هذه السياقات قام وزير الداخلية الباكستاني السيد محسن رضا نقوي اليوم بالعودة إلى إيران في زيارة هي الثانية له يعني خلال أسبوع واحد للجمهورية الإسلامية الإيرانية. أوضحت المصادر الباكستانية بأن وزير الداخلية الباكستاني يحمل في جعبته رسالة هي بالغة الأهمية، وأيضا تناقل الإعلام الباكستاني معلومات عن مصادر بأن وزير الداخلية يحمل في جعبته أو معه يعني رسالة تتضمن مقترح شامل يعني في جهود لإبرام حتى اتفاق أولي، وترجح يعني ترجح صحة هذه الأنباء لأن باكستان خلال الأسبوعين الماضيين كانت على تواصل مستمر مع الطرفين، كما كانت تنقل الرسائل بدورها يعني لدفع المسار الدبلوماسي يعني بعد تعذر في السابق المسار التفاوضي. وأيضا تضيف المصادر لأنه يوجد هناك إعلان يوم الغد، إعلان كبير بالنسبة لباكستان بخصوص زيارة شخصية بارزة باكستانية إلى طهران، يعني في نفس السياق، في سياق مناقشة مسودة يتم العمل عليها مع الأطراف، وبخصوص هذه المسودة يعني الذي تمت مناقشتها، يعني أيضا تضيف مصادر خاصة بأن المسودة دخلت بالفعل في مرحلة هي نهائية من الإعداد، وسيتم الإعلان عنها في وقت قريب من الآن. بالعودة إلى سياق زيارة السيد محسن نقوي وزير الداخلية الباكستاني إلى إيران، فإن المسؤول قد يعني قام بزيارة هي غير معلنة قبل أيام، كان من المقرر أنها ستستمر ليومين فقط قبل أن يجري تعديلها وتمديدها إلى يوم ثالث. أجرى خلالها نقوي لقاءات رفيعة المستوى مع الجانب الإيراني، تضمنت رئيس الجمهورية الإيرانية السيد مسعود بازشكيان، وأيضا رئيس البرلمان الإيراني السيد محمد باقر قالباف، وأيضا كان لربما ختامها مع السيد عباس عرقجي وزير الخارجية الإيرانية. المصادر أكدت أن هذه الزيارة السابقة كانت جاءت استجابة لجمود حاصل في مسار التفاوض، وأن الطرف الباكستاني يعني حمل مستجد جديد إلى الطرف الإيراني، وقد يعيد هذا المستجد الزخم إلى مسار المفاوضات بين أمريكا وإيران. وأيضا يتم تناول أنباء عن خطة لعقد جولة ثانية من المفاوضات بين إيران وأمريكا بعد موسم الحج هنا في العاصمة إسلام أباد، فيما ننتظر نحن يعني في الحقيقة تأكيدات رسمية على مستوى التصريحات من المسؤولين الباكستانيين لتأكيد هذه الأنباء. إذن لدينا أنباء خاصة عن زيارة وفد أو شخصية بارزة باكستانية إلى إيران إلى الغد، إلى حين ذلك ننتظر أن تتضح الأمور أكثر فأكثر.
0: نعم، أذهب إلى غزة وزميلة دعاء روقة. دعاء، أيضا ضعينا في تفاصيل ومستجدات الوضع لديك الآن في غزة.
2: عبد السلام، يعني لا هدوء هنا في قطاع غزة، بل مزيد من القصف والاعتداءات المتواصلة هنا في القطاع، سواء عبر عمليات التفجير والتدمير التي تحدث للوحدات السكنية التي تقع ضمن الخط الأصفر، أو عبر إطلاق النار من قبل الآليات والمدفعيات والرافعات العسكرية الإسرائيلية، وأيضا من قبل الزوارق الحربية الإسرائيلية. اليوم شهيد صياد فلسطيني استشهد على الفور نتيجة استهداف مباشر من قبل الزوارق الحربية الإسرائيلية والتي تلاحق الصياد الفلسطيني في عرض البحر. أيضا عدد من الجرحى الفلسطينيين نتيجة الخروقات ونتيجة الاعتداءات وعمليات القصف وإطلاق النار من قبل هذه الآليات، والتي تقوم بإطلاق النار بطريقة عشوائية وفي مرات كثيرة بطريقة متعمدة، واستهدافات متكررة لتجمعات للمواطنين. من اللافت عبد السلام مؤخرا هي سياسة تدمير الوحدات السكنية في قلب مدينة غزة. مؤخرا نشهد عمليات تدمير وأوامر إخلاء لمنازل للمواطنين، يطلب جيش العدو الإسرائيلي من سكان المنطقة بضرورة إخلائها، وعلى الفور يتم استهداف هذه المنطقة من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية، وفي مرات كثيرة لا يتم إنذار السكان ويتم القصف مباشرة. وهذا ما حدث في مخيم البريج، وما حدث في مدينة غزة، وأيضا ما حدث في مخيم جباليا شمال القطاع في الآونة الأخيرة، استهدافات متكررة للمربعات السكنية في شمال وجنوب وغرب مدينة غزة. وفي سياسة عادت من جديد، ليست سياسة جديدة بل سياسة قديمة تصدرت المشهد مجددا، واليوم لا نتحدث عن استهداف واحد لمنزل واحد. عندما يطلب العدو الإسرائيلي أو يتم إصدار إخلاء لمنزل، المنازل المجاورة للمنزل المستهدف أيضا هي عرضة للاستهداف وللدمار. ومع كل استهداف يستهدفه العدو الإسرائيلي في المناطق المكتظة بالسكان فيما يتعلق باستهداف المنازل والوحدات السكنية في قلب المدينة، هو ينتج عنه دمار كبير في المنازل المجاورة. إذن نتحدث عن يعني معاناة جديدة ونزوح جديد للسكان عندما يعني يتم ترك هذه المنازل هربا من الموت ومن الصواريخ، لا يعودون إلى المنطقة ذاتها بسبب الدمار الكبير الذي تخلفه هذه الطائرات الحربية الإسرائيلية التي تلحق دمار كبير في المنطقة. فيما يتعلق بالواقع الإنساني عبد السلام، فهو واقع مأساوي جدا، والأوضاع الإنسانية تتدهور سوءا وتزداد مأساوية في ظل تحكم العدو الإسرائيلي بالمعابر وعدم فتح المعابر بالشكل المطلوب وعدم إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. أغلق معبر رفح اليوم، وبالأمس تم استئناف العمل لمعبر رفح بعد إغلاق دام لخمسة أيام، لكن مباشرة اليوم صباحا تم إغلاق هذا المعبر دون أسباب واضحة. وهذه سياسة بدأ يستخدمها العدو الإسرائيلي لتضييق الخناق على السكان وحرمان المرضى والجرحى من تلقي العلاج خارج القطاع،
0: كما أكدت أنه يفتح هذا المعبر لكي يقال أنه المعابر مفتوحة ويتم إدخال المساعدات، في حين أنه لا يحصل شيء من ذلك. أنتقل إلى بيروت، ويبدو أن الزميل محمد أصبح جاهزا معنا. محمد، ضعنا في تفاصيل المشهد لديك في بيروت ولبنان عموما.
3: نعم أخي عبد السلام، بداية هذا العدو الإسرائيلي واصل عمليات الاعتداءات، مزيد من الغارات أيضا بالقصف المدفعي، العشرات من الغارات استهدف بها العديد من البلدات الجنوبية، كان آخرها بلدة مدسن، حاريس، شقرة، أمطار، والعديد من البلدات التي قام باستهدافها. الوكالة الوطنية تتحدث أيضا عن استهداف دراجة نارية في إحدى البلدات ووقوع شهيد إثر هذا الاستهداف. كان اللافت في هذا التصعيد الإسرائيلي هو حجم الغارات المجاز التي يرتكبها هذا العدو الإسرائيلي، كما بالأمس كما جرى بالأمس.
0: نعم، يبدو أننا فقدنا التواصل أيضا مع زميل محمد الزبيدي. عموما أشكرك جدا زميل محمد الزبيدي من بيروت، كذلك الزميل سلمان علي من إسلام أباد. أشكر أيضا الزميلة دعاء روقة من غزة، شكرا لكم شبكة مراسلينا. وأكدت المقاومة الإسلامية في لبنان انكفاء قوات العدو الإسرائيلية فجرا من حداثة باتجاه بلدة رشاف، بعد مواجهة بطولية خاضها مجاهدو المقاومة مع قوات العدو منذ أيام. المقاومة أعلنت استهداف تجمعات العدو وآلياته في بلدات رشاف وشمع ودبل وعند خلة راج ومجرى النهر في بلدة دير سريان بصليات صاروخية والمدفعية، فيما استهدفت مرابط مدفعية جيش العدو في مدينة بنت جبيل وفي بلدة يارون بسرب من المسيرات الانقضاضية، كما استهدفت دبابة مركبة عند بيدر الفقعاني في بلدة الطيبة بمحلقة انقضاضية وحققوا إصابات مؤكدة. اعترفت أوساط العدو الصهيوني بإصابة ضابطين، أحدهما قائد اللواء 401 خلال هجوم بمسيرة لحزب الله في جنوب لبنان. جيش العدو الصهيوني أقر أيضا بإصابة الضابطين إلى جانب إصابة جندي إثر استهدافهم بمحلقة انقضاضية من قبل حزب الله، فيما قالت هيئة بث العدو أن الضابط الثاني يحمل الرتبة مقدم. ووزع حزب الله مشاهد من استهداف منصة قبة حديدية تابعة لجيش العدو الإسرائيلي في موقع جل العلام على الحدود اللبنانية الجنوبية بمحلقة انقضاضية.

0: إذن محلقات حزب الله الانقضاضية تثير جنون الصهاينة، وفي مشهد جديد لفرار الجنود والمغتصبين مذعورين من محلقة فاجأتهم في وقت كان أحد مجاهدي حزب الله يثير جنونهم بعد نجاحه في خوض اشتباك من مسافة قريبة ويقتل ضابطا صهيونيا ليخلص ما سمي أو ما يسمى رئيس مجلس الأمن القومي السابق غيورا أو غيورا إيلاند بالقول: لقد أوقعنا حزب الله في فخ استراتيجي.
1: في مشهد استثنائي يعكس حجم مخاطر محلقات حزب الله الانقضاضية، وبينما كان طاقم القناة 13 الصهيونية يغطي مباشرة فعاليات احتجاجات المغتصبين على عدم إيجاد حل لهذه المحلقات التي تشل حياتهم وتحولها إلى جحيم، حلقت مسيرة لحزب الله فوق رؤوسهم ودون سابق إنذار، ما أدى إلى حالة ذعر كبيرة فر الجنود على إثرها وطاقم القناة والمغتصبون الصهاينة، في وقت كانت وسائل إعلام العدو وأوساطه في حالة صدمة من تمكن مقاوم من حزب الله بخوض اشتباك عن قرب مع قوة النخبة داخل ما أطلق عليها المنطقة الصفراء قبل أن يقتل ضابطا ويختفي من المكان.
2: نحن نتلقى مسيرات انتحارية تأتي إلينا إلى داخل الحدائق، إلى داخل البيوت، إلى داخل النوافذ. لا توجد صفارات إنذار ولا يوجد أي شيء. انظروا انظروا ماذا يوجد فوق رأسي، محلقة في نهاريا بدون صفارات إنذار.
3: حدث خطير جدا، حيث كانت قوة احتياط من وحدة مجلان تقوم بنشاط ما، وفجأة فتح عليهم النار عندما كانوا بالقرب من الكنيسة. بالطبع القوات ترد بالنار، ولكن هذا لم يجد نفعا، لأن النقيب في الاحتياط إيتامار قتل في هذا الحادث، وهو حادث محزن جدا.
1: أوساط العدو تساءلت عن جدوى البقاء في المنطقة الأمنية، وجيش العدو لا يستطيع حماية نفسه ولا المغتصبات الشمالية، وهو ما دفع الرئيس السابق لجهاز الأمن القومي الصهيوني غيورا إيلاند للقول إن الكيان وقع في فخ استراتيجي ودخل في لعبة يدفع ثمنها بخسارة.

0: توجيه الإساءات وممارسة الإهانات لنشطاء الأسطول المختطفين في ميناء أسدود.
1: في مشهد جديد يكشف طبيعة السلوك الإجرامي لكيان العدو الإسرائيلي، فجر المجرم إيتمار بن غفير موجة غضب دولية واسعة بعدما نشر مقطع فيديو يتعمد فيه إهانة نشطاء أسطول الصمود العالمي الذين اختطفتهم قوات العدو من عرض البحر أثناء توجههم إلى قطاع غزة. يظهر الفيديو بن غفير وهو يتجول بين النشطاء المحتجزين في ميناء أسدود، وقد أجبر بعضهم على الجثو على الأرض وأيديهم مقيدة، فيما كان آخرون يقتادون معصوب الأعين ورؤوسهم منكسة بعد أن صرخوا في وجه بن غفير بالحرية لفلسطين.
2: لقد جاءوا بكثير من الغرور كأبطال كبار، انظروا شاهدوا كيف يبدون الآن، انظروا كيف يبدون الآن، ليسوا أبطالا ولا أي شيء، إنهم داعموا إرهاب. أقول لرئيس الوزراء نتنياهو أعطهم لي وقتا أطول بكثير، أعطوهم لنا إلى سجون الإرهابيين، هكذا يجب أن يكون المشهد.
1: هذا السلوك لم يقرأ باعتباره حادثة معزولة، بل بوصفه تعبيرا فاضحا عن عقلية العلو والاستكبار التي يمارسها كيان العدو ضد المدنيين والمتضامنين مع غزة. فقد جاءت الحادثة بعد اعتراض قوة العدو 39 قاربا من أسطول مساعدات كانت تحمل أكثر من 400 ناشط كانوا يحاولون تذكير العالم بالحصار الصهيوني على غزة. ردود الفعل الدولية جاءت غاضبة، إذ أعلنت كندا استدعاء السفير الصهيوني احتجاجا على الفيديو، وقالت وزيرة خارجيتها أنتينا أناند إنما جرى مقلق للغاية وغير مقبول بالمرة ويمس إنسانية المدنيين. وفي بريطانيا قالت وزيرة الخارجية إيفنت كوبر إنها مصدومة للغاية، وطالبت سلطات العدو بتفسير واضح وضمان حماية حقوق الرعاية البريطانيين وجميع المحتجزين. كما أعلن وزير الخارجية الهولندي توم برينسن استدعاء السفير الصهيوني واصفا الصور التي نشرها بن غفير بأنها صادمة وغير مقبولة وتنتهك الكرامة الإنسانية الأساسية. وفي فرنسا استدعى جان نويل بارو السفير الصهيوني معتبرا تصرفات بن غفير تجاه نشطاء الأسطول غير مقبولة ومطالبا باحترام المواطنين الفرنسيين وإطلاق سراحهم سريعا. كما استدعت إيطاليا السفير الصهيوني وطالبت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني باعتذار رسمي من كيان العدو بعد التنكيل بناشطين بينهم مواطنون إيطاليين. كما دعت إندونيسيا واليونان وتركيا إلى الإفراج الفوري عن السفن والطواقم، فيما وصف الرئيس الكوري الجنوبي احتجاز مواطنين كوريين بأنه تجاوز صارخ لا يستند إلى أي قانون. في المقابل جاء الموقف الأمريكي كاشفا لحقيقة التماهي مع هذا السلوك، فبدل إدانة اعتراض الأسطول أو التنكيل بالمدنيين أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 4 أشخاص مرتبطين بأسطول المساعدات إلى غزة في خطوة تمنع نحو كيان العدو الإسرائيلي غطاء سياسيا إضافيا لهذه العربدة، وتؤكد أن واشنطن لا تكتفي بحماية الحصار بل تعاقب من يحاول كسره إنسانيا.
0: وردنا للتو أيضا عن حزب الله أعزائنا المشاهدين بأنه تم التصدي لقوة مركبة من جيش العدو الإسرائيلي تتقدم باتجاه بلدة حداثة من ناحية حي البيدر، وتم استهدافها بالمدفعية والصليات الصاروخية متواصلة على مدى نصف ساعة. وأيضا حزب الله يؤكد بأنه تم استهداف جرافة D9 ودبابة مركافة بمسيرة انقضاضية وبأسلحة صاروخية في محيط بركة حداثة محققين إصابات مؤكدة. كما يؤكد حزب الله إحراق دبابة مركافة ثانية للعدو الإسرائيلي، وكذلك استهداف جرافة ثانية أيضا للعدو الإسرائيلي استقدمت لسحب الآليات المستهدفة في بلدة حداثة. أيضا حزب الله يؤكد بأنه تم استهداف دبابة مركافة ثالثة للعدو في محيط الملعب في بلدة حداثة بمسيرة محققين إصابات مؤكدة تبعها صليات صاروخية على تجمعات العدو المساندة. إذن كانت هذه آخر المستجدات الواصلة إلينا من عمليات أو عن عمليات حزب الله ضد قوات العدو الصهيوني التي تحاول التوغل في بلدات جنوب لبنان. من جهة أخرى، هجم مغتصبون صهاينة قرى فلسطينية عدة في الضفة الغربية وأحرقوا مركبات وشيدوا غرفا استيطانية. ونفذ مغتصبون أعمالا تخريبية للبنية التحتية وقطعوا أعمدة كهرباء في قرية مادما جنوب غرب مدينة نابلس. كما هاجم مغتصبون مساء اليوم الأربعاء منازل المواطنين في منطقة المسعودية شمال غرب نابلس وأطلقوا الرصاص الحي باتجاه منازل المواطنين دون أن يبلغ عن إصابات. وجنوب الخليل قال مجلس قروي في خربة أم الخير أن مغتصبين شرعوا اليوم في أعمال إنشائية على أرض الخربة واستقدموا مزيدا من البيوت المتنقلة إلى بؤرة مستحدثة.
3: فاجأنا بهجوم قطعان المستوطنين علينا وكانوا مسلحين وقاموا بالتعدي على المنازل وحرق المركبات، طبعا حرقوا مركبتين وحاولوا يحرقوا كمان مركبة، بالإضافة إلى حطوا شعارات عنصرية على الجدران. تزامن هذا الحدث مع وجود تحركات لقوات الاحتلال الإسرائيلي.
0: واعتبرت محافظة القدس مصادقة وزير مالية العدو المجرم سموتريتش على تهجير الخان الأحمر تصعيدا خطيرا في سياسة التهجير القسري. محافظة القدس أوضحت أن المخطط يهدف لفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها وتقويض إقامة دولة فلسطينية، وحذرت من أن إخلاء الخان الأحمر يفتح الباب لتهجير تجمعات فلسطينية أخرى حول القدس. ودانت حركة المجاهدين قرار المجرم سموتريتش واعتبرته جريمة جديدة تندرج ضمن سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري التي ينتهجها العدو بحق الشعب الفلسطيني، وهو ما أكدته حماس في بيان يوم أمس. وكان وزير مالية العدو قد أعلن قرارا يقضي بتهجير سكان الخان الأحمر شرقي القدس، ويرى مراقبون أن الخطوة تستهدف تنفيذ مخطط A1 لربط القدس بمستوطنة معالي أدوميم، ما يؤدي إلى تمزيق الضفة الغربية وعزل التجمعات الفلسطينية البدوية هناك خلال الفترة المقبلة بشكل كامل.
4: من جديد يعود الخان الأحمر إلى واجهة المشهد الفلسطيني مهددا هذه المرة بخطر الاقتلاع الكامل، بعدما خيم شبح الهدم على مساكنه البسيطة التي باتت تنتظر قرار الإزالة في أي لحظة. ففي خطوة تحمل أبعادا سياسية وإنسانية خطيرة، أعلن وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلا إيل سموتريتش عن قرار فوري يقضي بتهجير سكان الخان الأحمر التجمع البدوي الفلسطيني الواقع بين القدس وأريحة على الطريق الواصل بينهما في قلب فلسطين المحتلة.
5: إذا تم اقتلاع هذه القرية سيتم هناك ربط بين المستوطنات مع أدوميم وكفر أدوميم ألون، كل المستوطنات هاي، فالربط بين هذه المستوطنات أي الإغلاق على القدس من البوابة الشرقية، هذا رقم واحد. رقم اثنين، سيتم البناء في هذه المنطقة A1 والخان الأحمر والمناطق هاي، سيكون هناك قطع للضفة الغربية شمال وجنوب، تأثيره على الكل الفلسطيني هذا القرار، ليس على القرية، على القرية مباشرة الآن، ولكن على الكل الفلسطيني.
4: يرى مراقبون أن قرار سموتريتش بإخلاء الخان الأحمر يحمل أبعادا سياسية تتجاوز التهجير بحد ذاته، إذ يهدف إلى تنفيذ مخطط E1 الهادف لربط مدينة القدس بمستوطنة معالي أدوميم وصولا إلى البحر الميت، الأمر الذي يؤدي إلى شطر الضفة الغربية إلى قسمين وتمزيق أوصالها الجغرافية.
6: هذا المخطط الاستيطاني A1 الذي يهدف إلى هدم الخان الأحمر وتواصل القدس بعضها بالبعض ومصادرة عشرات آلاف الدنومات، وهذا المخطط سوف يقطع ما بين بين مدينة القدس وأريحة، وسوف يتم التوسع الاستيطاني بشكل كامل.
4: لم تكن محاولات تهجير سكان الخان الأحمر بالأمر الجديد، إذ سعى الاحتلال مرارا خلال السنوات الماضية إلى اقتلاعهم وفرض إجراءات قاسية أنهكت حياة الفلسطينيين هناك، إلا أن القرار الجديد يهدد أكثر من 200 فلسطينيا بفقدان منازلهم وأراضيهم ويفتح فصلا جديدا من سياسات التهجير والاقتلاع التي تستهدف الوجود الفلسطيني بشكل كامل. لقناة المسيرة، لؤي عمرو، الضفة الغربية.

0: أكد رئيس مجلس الشورى في إيران محمد باقر قاليباف أن التحركات الواضحة والخفية للعدو تظهر أنهم يسعون إلى جولة جديدة من الحرب على الجمهورية الإسلامية. وأضاف في رسالة صوتية أن تورط أمريكا في حرب لا تستطيع الانتصار فيها يتكرر مجدداً، وأن قواتنا العسكرية استفادت من فرصة وقف إطلاق النار بأفضل شكل لإعادة بناء قدراتها، وأنها ستجعل العدو نادما على أي اعتداء جديد على إيران. وقال قاليباف إن العدو لا يزال يأمل في استسلام الشعب الإيراني، ويعتقد خطأ أنه يستطيع عبر مواصلة الحصار واستئناف العدوان إجبار إيران على القبول بالمطالب الأمريكية المفرطة. وفي مقابل ذلك دعا إلى تعزيز الجاهزية للرد الفعال على الاعتداءات المحتملة وزيادة الصمود الاقتصادي بما يخرج العدو من خطئه في الحسابات وإصابته باليأس. وإزاء تداعيات العدوان على الشعب الأمريكي، قال قاليباف إنه سيتعين على الفقراء الأمريكيين دفع ثمن إشعال الحروب من قبل المقربين من البيت الأبيض ولوبي تجار الحروب. ينضم إلي من طهران مباشرة الأستاذ محمد غروي الكاتب والإعلامي. أهلا بك أستاذ محمد. وفي البداية يعني قاليباف يتحدث عن تحضيرات لاستئناف العدوان على إيران، هل تبني إيران جهوزيتها للعودة إلى الحرب حتى مع استمرار المفاوضات؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وللمشاهدين الكرام. منذ بداية هذه الحرب ونحن نشهد بأن الولايات المتحدة تراوغ والولايات المتحدة تخادع، ولا يمكن الاطمئنان إلى ما يقوله الرئيس الأمريكي من هنا أو ديفانس من مكان آخر، بحيث أن الولايات المتحدة غدرت بالجمهورية الإسلامية عدة مرات، على الرغم من أن أجواء الوساطة وأجواء المفاوضات بدأت تأخذ مناحي إيجابية على الأقل في الساعات الماضية، إلا أن خيار الحرب ما زال مطروحا على الجانبين، الجمهورية

0: الأقل نمدد هذه الضربة على إيران، لكن الواقع يقول شيئا مغايرا تماما. أولا بأن الرسائل الحازمة التي وصلت للولايات المتحدة وعن المخططات الإيرانية، والتي قيل بعضها للطرف الأمريكي بأننا سنضرب كذا وكذا وكذا، وصلت للولايات المتحدة، هذا أولا. ثانيا التحركات التي حصلت مؤخرا في الـ 24 ساعة الماضية، التحركات الميدانية التي حصلت سواء في لبنان أو في باب المندب أو في الإمارات، عدة أمور حصلت مما جعل الأمريكي يعرف جيدا بأن الجمهورية الإسلامية هي لا تراوغ، وأن الجمهورية الإسلامية لا تتكلم في الهواء وفقط للإعلام كما يفعل الأمريكي، إنما ما تقوله هو موجود ويمكن أن يحصل في أي لحظة من قبل الجمهورية الإسلامية. لذلك رأينا بأن الرئيس الأمريكي تراجع ونزل من الشجرة بحجة الإمارات وقطر واحترام هذه الدول وما إلى ذلك، خاصة أننا نعرف أنه لا يقيم أي احترام لهذه الدول، هو يذهب بالتفاوض عوضا عنهم، هو يبدأ حربا من دون أن يعرفوا. وأيضا هناك صحف أمريكية كتبت اليوم بأن هذه الدول لم تكن تعرف بأن الولايات المتحدة تريد أن تقوم بعدوان على الجمهورية الإسلامية لكي تطلب من الرئيس الأمريكي أن لا يقوم بهذا العدوان. إذن الرئيس الأمريكي كعادته يراوغ ويكذب دائما عبر الإعلام فقط لكي يحافظ على سمعته وعلى الأجواء الداخلية التي رأيناها بأنها مربكة في الداخل الأمريكي، وخاصة فيما حصل في الكونغرس، بحيث أن هناك 4 جمهوريون صوتوا لعدم ذهاب الولايات المتحدة إلى حرب جديدة وعدم إطلاق يد الرئيس الأمريكي للذهاب إلى حرب جديدة. هذا إن دل على شيء يدل على أن الرئيس الأمريكي عالق في الملف الإيراني، لا يستطيع الذهاب إلى حرب جديدة ولا يستطيع النزول من الشجرة دون أن يكون هناك حصول على أهداف وانتصارات في هذا الإطار. إذن نحن أمام ساعات مفصلية في الأيام القادمة، بحيث أن الإعلام السعودي قبل قليل قال بأن اتفاقا ممكن أن يحصل فيما بين إيران والولايات المتحدة، وأيضا هناك كلام هام كما قالت الإعلام الأمريكي، قال بأن هناك كلمة هامة للرئيس الأمريكي خلال 24 ساعة القادمة. هذا كله إذا ما وضعناه جنبا إلى جنب نرى بأن الولايات المتحدة أمام كل المشهدية الدولية، سواء التي حصلت في الصين أستاذ محمد، بزيارة الرئيس الأمريكي إلى الصين أو زيارة الرئيس بوتين إلى الصين، والبيان الذي صدر الصيني الروسي في هذا الإطار، كلها تشي بأن الولايات المتحدة لا تستطيع، هي ترغب بالحرب إلا أنها لا تستطيع أن تدخل في هكذا حرب مع الجمهورية الإسلامية.
1: طيب أستاذ محمد، يعني كيف تنظر إلى رهانات العدو الأمريكي والإسرائيلي في حال تم استئناف العدوان وقد فشلوا سابقا ولا يوجد أفق أيضا للانتصار؟
0: يعني أعتقد أن الولايات المتحدة قد جربت كل ما يمكن أن تجربه، سواء عبر الخناق الاقتصادي والحصار الاقتصادي أو عبر زعزعة الأمن والاستقرار في الداخل الإيراني والاحتجاجات التي حصلت، أو عبر الحربين الماضيتين، أعني هنا حرب 12 يوم وحرب 40 يوم. ما الذي يمكن أن يفعله الأمريكي أكثر من ذلك؟ أنا أعتقد بأنه صفر. الأمريكي جرب حظه في كل شيء مع الجمهورية الإسلامية، وآخرها كما يدعي هو بأنه ضرب 18 ألف هدف في الداخل الإيراني. طيب ماذا بعد ذلك؟ ما الذي ستفعله أي حرب قادمة مع الجمهورية الإسلامية؟ صفر، لا شيء. بالإضافة إلى أن الجمهورية الإسلامية استطاعت أن تلعب لعبة قوية جدا، بحيث أنها شملت المنطقة كلها. المنطقة سوف لن تكون بمأمن كالذي حصل في 40 يوم أو في 12 يوم. هذه المرة إذا ما حصل هناك أي حرب، هذه الحرب ستصل إلى البحر المتوسط، إلى البحر الأحمر، إلى آفاق جديدة لم تكن تصل إليها في الحروب الماضية. هذه الرسائل وصلت إلى الولايات المتحدة جيدا، بحيث أنها تراجعت وهي عرفت بأن هذه الحرب ليست نزهة، وهذه المرة لن تكون نزهة، خاصة بأن العسكريين الإيرانيين قالوا بأن هناك مفاجآت في هذه الحرب. إذا كان الأمريكي سقط له طائرة F-35 واحدة في الحرب الماضية، لا أحد يدري كم هو عدد الطائرات F-35 التي تسقط، وبذلك تسقط الهيبة، هيبة الولايات المتحدة، الهيبة العسكرية، هيبة هذه الطائرة نفسها. والآن نحن نشاهد الآن حزب
1: هو
0: الله
1: في الواقع
0: يسقط
1: ما
0: هيبة
1: عادت
0: إسرائيل
1: هناك هيبة
0: بدبابات
1: أستاذ محمد،
0: المركبة
1: يعني
0: التي تحصل.
1: ما عادت هناك هيبة لأمريكا ولا لسلاحها أيضا
0: ما
1: بعد
0: تبقى من
1: ما
0: هيبة.
1: أقدمت عليه من مواجهات. عموما أشكرك جدا أستاذ محمد غروي، كنت معي من طهران
0: حياك
1: مباشرة،
0: الله.
1: شكرا جزيلا لك. هذا وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران تسعى إلى إنشاء آلية مع سلطنة عمان لضمان الأمن المستدام في مضيق هرمز. ونقل التلفزيون الإيراني عن بقائي قوله إن إيران مستعدة لوضع بروتوكولات لضمان سلامة حركة الملاحة البحرية بالتعاون مع الدول الساحلية الأخرى. وقالت الخارجية الإيرانية إن زيارة وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي تهدف إلى تسهيل تبادل الرسائل. وتأتي تصريحات الخارجية الإيرانية وسط تأكيد أنها تدعم المسار التفاوضي، لكنها في المقابل تستعد للرد على أي عدوان جديد عليها.
2: تستقبل إيران للمرة الثانية خلال الأسبوع وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي. الجديد أن لقاءات نقوي تضمنت قائد الحرس الثوري في إيران أحمد وحيدي. ينظر إلى جولات وزير الداخلية الباكستاني كجزء من تعزيز المسار التفاوضي، البحث عن تبدلات في الجمود القائم. والداخل الإيراني يصنف ذلك جهدا دبلوماسيا إيرانيا مهما في معركة رثيفة صلبة. وزير الخارجية الإيراني أوضح نقاطا حاسمة تتوازى مع مسار المباحثات حين أكد الاعتراف الأمريكي بالخسائر العسكرية التي لحقت بها في الجولة السابقة. أشار عرقشي أن مفاجأة كبيرة بانتظار العدو إذا عاد إلى جولة جديدة من العدوان. إنها جرعة مدمجة يرسلها الدبلوماسيون والعسكريون في إيران معا للولايات المتحدة. أن الطرق مغلقة لانتزاع تراجع إيراني في المعركتين العسكرية والسياسية. تميل طهران بدرجة كاملة نحو الاستعداد للرد العسكري الواسع حين تعود الحرب. تضع إيران شعبها الذي لم يغادر الساحات الداعمة للجمهورية الإسلامية في الصورة الكاملة للتطورات. رئيس الشورى الإيراني ورئيس وفد التفاوض محمد باقر قليباف أكد في رسالة صوتية مؤشرات تحضير أمريكي لجولة جديدة من العدوان. ستقع الأوليغارشية في البيت الأبيض بحسب قليباف في هزيمة أوسع. خطب قليباف المسيحيين والمسحوقين والفقراء في الولايات المتحدة الأمريكية. أن ترامب وإدارته يقودون الحرب بمستحقاتهم، والتلميح يصوب نحو أن الرد الإيراني سيضع اقتصاد أمريكا والعالم في مأزق شديد. كالعادة ترامب بدا منفصلا، فبينما تحذر التقارير الاقتصادية من اقتراب الأزمة الأكبر في التاريخ جراء انعدام الطاقة، وبينما تشير الاستطلاعات إلى خسارة مدوية للجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، يتحدث ترامب عن أن ذلك ليس شيئا مهما. وفي السابق شكك في التقديرات المرتبطة بالتداعيات الداخلية جراء الحرب الخاسرة في إيران.
1: أكد حرس الثورة الإسلامية في إيران أن الحرب الإقليمية الموعودة ستتجاوز حدود المنطقة، وشدد على أن أي عدوان جديد سيواجه بضربات ساحقة في أماكن لا يتوقعها العدو. وقال الحرس في بيان إن العدو الأمريكي الصهيوني الذي لم يتعلم من الهزائم الكبرى والاستراتيجية المتكررة عاد ليكرر التهديد رغم مهاجمتهم إيران بكل قدرات جيشهم الأكثر تجهيزا في العالم كله، إلا أن الجمهورية الإسلامية لم نستخدم كل إمكانيات الثورة ضدهم وفق البيان الإيراني. وأضاف الحرس نحن رجال الحرب وستشاهدون قواتنا في ميدان المعركة وليس في البيانات الجوفاء وصفحات التواصل الاجتماعي. وأكدت بحرية حرس الثورة الإسلامية في إيران عبور 26 سفينة خلال 24 ساعة، بينها ناقلات نفط بعد حصولها على التصاريح لعبور مضيق هرمز. بحرية حرس الثورة أكدت أن المرور عبر مضيق هرمز يتم بعد الحصول على تصريح وبالتنسيق مع القوة البحرية للحرس الثوري، وأن من بين 26 سفينة سفن حاويات وتجارية وناقلات نفط خلال 24 ساعة الماضية. وأظهرت بيانات شحن من مجموعة بورصات لندن وشركات كابلر أن ناقلتين صينيتين عملاقتين تحملان 4 ملايين برميل من النفط الخام من الشرق الأوسط خرجتا من مضيق هرمز اليوم بعد انتظار دام أكثر من شهرين في الخليج. وأظهرت بيانات الشحن أن الناقلة العملاقة يونيفرسال ووينر التي ترفع على كوريا الجنوبية تحمل 2 مليوني برميل من النفط الخام الكويتي تعبر مضيق هرمز. وقال وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشو هيون اليوم أن ناقلة نفط كورية تعبر مضيق هرمز بالتعاون مع السلطات الإيرانية، وأدلى بذلك أمام جلسة استماع بالبرلمان في سول. أظهر مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يقوده الجمهوريون معارضة متزايدة لمواصلة العدوان على إيران في تصويت إجرائي للمضي في قرار يلزم الرئيس بإنهاء العدوان، ما يعكس تنامي القلق السياسي إزاء حرب استنزافية تفرض كلفة مالية متزايدة على الأمريكيين.
3: ترامب بدأ يدفع ثمن تهوره ومحاولاته تحقيق أحلام المجرم نتنياهو، ففي صفعة جديدة لترامب صوت مجلس الشيوخ الأمريكي على المضي في قرار يهدف لإلزام الرئيس بإنهاء العدوان على إيران، ما لم يحصل على تفويض صريح من الكونغرس. التصويت أقر بأغلبية 50-47 بعدما انضم 4 جمهوريين إلى معظم الديمقراطيين، فيما عارضه ديمقراطي واحد. ووصفت رويترز التصويت بأنه تحدي نادر من الحزبين لصلاحيات ترامب الحربية بعد نحو 80 يوما على بدء العدوان. أما أسوشيتد بريس فرأت أن النتيجة تكشف عددا صغيرا لكنه مؤثر من الجمهوريين المستعدين لمخالفة ترامب، في إشارة إلى أن الانقسام لم يعد بين الحزبين فقط بل بات يطال جسم الحزب الجمهوري نفسه. وبحسب واشنطن بوست فقد شكل التصويت اختراقا للديمقراطيين، لكنه لا يزال يواجه عقبات كبيرة قبل أن يجبر ترامب فعليا على وقف العدوان. أما الغارديان فاعتبرت أن الديمقراطيين نجحوا بعد 7 محاولات فاشلة في دفع الجمهوريين إلى اتخاذ موقف علني من حرب بلا تفويض واضح. وفي هذا السياق يشار إلى أن الديمقراطيين باتوا يستخدمون فشل ترامب في عدوانه على إيران كورقة انتخابية ضاغطة ضده، بعدما تورط في مواجهة مكلفة بلا تفويض دستوري وبلا استراتيجية خروج، كما أن الحرب لم تحقق حسما بل على العكس كبدت البلاد خسائر بمئات المليارات من الدولارات. ورغم أن الخطوة لا تزال إجرائية ومن غير المرجح أن تتحول إلى قرار ملزم في ظل سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب واحتمال استخدام ترامب حق النقد، فإن دلالتها السياسية أوسع من أثرها القانوني. وقد عرقل الجمهوريون في مجلس الشيوخ على مدى أسابيع 7 محاولات لتمرير قرار يقيد صلاحيات ترامب في شن هجمات على إيران حيث يسيطرون على المجلس، كما عرقلوا في مجلس النواب الذي يسيطرون عليه أيضا 3 محاولات لتقييد صلاحيات ترامب. فالعدوان حول وجهته من كونه حرباً ضد إيران منتقلاً إلى داخل دوائر صنع القرار الأمريكي، بما يكشف تصدعاً جمهورياً وانقساماً سياسياً حاداً، بما سينتقل إلى معركة الانتخابات المقبلة وسط تأكيدات بأن كلفة العدوان الهائلة على إيران بدأت تطارد ترامب وحزبه في الداخل الأمريكي، في وقت لم يعد فيه جزء ملحوظ من الكونغرس مستعداً لمنح ترامب شيكاً مفتوحاً في إيران. بعدما تحول العدوان إلى عبء داخلي حقيقي.
1: وضمن انتهاكات العدو الصهيوني في سوريا، أفادت مصادر سورية بأن دورية معادية توغلت في بلدة كودنا بريف القنيطرة الجنوبي ونصبت حاجزا. وتزامنا مع تحليق مكثف لطيران العدو، توغلت قوة صهيونية بثلاث سيارات عسكرية بالقرب من وادي الرقاد في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، في حين اعتقلت قوة أخرى شابين بعد توغل دوريتين في مزرعتي البصالي وأم اللوقس بريف القنيطرة الجنوبي.
4: القدس هي المحور، وهنا صوت المحور، إذاعة سام اف ام.
5: سام اف ام، وقفة إعلانية.
6: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
7: وزارة الداخلية تهيب بكافة المواطنين بضرورة الانتباه واليقظة والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساعد العدو بأي شكل كان، وذلك عبر الاتصال بالرقم المجاني للقيادة والسيطرة بوزارة الداخلية 199.

0: الجمعيات التعاونية تثبت أن التغيير يبدأ عندما نتشارك المخاطر قبل الأرباح بقلوب مفتوحة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
1: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يؤدي إلى تعزيز فعالية وكفاءة الإدارة الضريبية والجمركية وتحسين العلاقة مع جمهور المكلفين والمستوردين وسهولة وسرعة حصولهم على الخدمات. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
5: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
6: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
7: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
6: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
7: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
6: 555-555.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.

0: بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، نتقدم إليكم بأطيب التحايا والأمنيات بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا. ولا يكتمل العيد إلا بتقديم يد العون وزرع الابتسامة في وجوه المحتاجين وإحياء شعيرة من شعائر الله العظيمة من خلال توزيع الأضاحي، والتي سوف توزع على أسر الأيتام والفقراء وأسر النازحين وأسر معسرة بمقدار 2 كيلو من اللحوم لكل أسرة، مستهدفين بإذن الله 500 أسرة. وبذلك نكون قد عملنا بقول الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: لن تنصروا إلا بضعفائكم. نسأل الله التوفيق والزيادة في البركة والخير لكل من يشارك ويساهم في مثل هذه المشاريع. للتواصل معنا في دعم هذا المشروع يرجى الاتصال على رقم 77553553، وللإنفاق عبر حسابنا في مكتب البريد على رقم 991991، أو عبر محفظة جيب تحويل إلى مشترك إلى رقم 77553553.
1: سام اف ام، والعود أحمد.
2: هنا سام،
3: تاريخ حي،
2: ثقافة مكتملة.
3: هنا سام،
2: حياة اجتماعية مرصودة.
3: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
2: سام اف ام،
3: إذاعتك أنت.
4: سام اف ام 99.1 من صنعاء تقدم.

التنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تسلط الضوء على واحدة من أبشع الجرائم التي حطرت الذاكرة اليمنية والعربية في وجدانها. جريمة استهداف الحجاج في تنومة، حيث امتزجت قداسة الرحلة بدماء الأبرياء. برنامج يكشف خفايا تلك الجريمة، أسبابها وقائعها، تفاصيلها ونتائجها، ويعيد قراءة آثارها الممتدة حتى يومنا هذا في ظل استمرار استهداف الأبرياء بأشكال مختلفة. تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، من إعداد وتقديم دكتور حمود الأهنومي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أحييكم أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقاتنا، حلقات برنامجنا التاريخي تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى. مر لنا في الحلقة الماضية عدد من الدروس والعبر التي يمكن الاستفادة منها في التعامل مع واقعنا المعاصر، وأبرزها الدرس الأول أن الاستعمار لا يتورع عن استخدام الدعاية الباطلة وتحريف الحقائق لتبرير جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها لتحقيقا لأهداف سياسية. الإنجليز ومن خلال عملائهم روجوا لابن سعود بأن الحجاج اليمنيين ليسوا حجاجا بل قوات عسكرية متنكرة لإنجاد الشريف حسين. ابن سعود طبعا حاول أن تروج عنده هذه الدعاية، بل وبعد أن تأكد من أنهم مجرد حجاج استمر في التطبيق وفي الإيقاع بأولئك الحجاج، رغم أنه عرف هو وولاته وعماله في المنطقة في عسير أنهم كانوا عزلا بلا سلاح وكانوا حجاجا بشكل واضح، لكنه أراد أيضا أن يصدق هذا الزعم وهذا الترويج، أولا خدمة لما تريده بريطانيا، ثانيا لكي يحقق هو أهدافه السياسية الخاصة، ولكي أيضا يكسب الثقة من البريطانيين بارتكاب هذه المجزرة. هذه الدعاية الكاذبة كانت كافية لإصدار أمر إبادة 3000 إنسان. الدرس اليوم أنه لا يجوز أن نصدق الروايات الرسمية للعدو عن ضحاياه حينما يعلن العدو السعودي أو الأمريكي أو الإماراتي ويقول بأنه يقدم رواية معينة خاصة عن عدوه، لا نصدقه، لا يجوز أن نصدقه. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، كما قال الله سبحانه وتعالى. غالبا ما يتم اتهام الضحايا بأنهم إرهابيون، قوات معادية، وأنهم كذا وأنهم كذا لتبرير قتلهم طبعا. ولذلك لابد من التحقق من الحقائق بأنفسنا، وأنه واجب، هذا واجب قبل أن نصدر أي حكم. الدرس الثاني أن القوى الاستعمارية الكبرى تخلق الصراعات الحدودية والفتن بين الدول لتخدم أجندتها وتشتت أعدائها. لاحظنا كيف أن بريطانيا أرادت معاقبة الإمام يحيى لأنه كان الحاكم العربي الوحيد العصي على التطويع، دفعت ابن سعود لقتل حجاجه حتى تضعفه أمام شعبه وحتى تدخل الرعب في قلوب أبناء الشعب اليمني وحتى توصل إليهم رسالة التوحش التي كان يجيد استخدامها ابن سعود، وعلى ضوئها استطاع أن يفرض نفوذه على كل الجزيرة العربية ما عدا اليمن، مما حول النظر الإمام من تحرير عدن إلى صراع شمالي مع السعودية. هذا الترس ينطبق اليوم عندما نرى القوى الغربية الاستكبارية تشعل صراعات حدودية وطائفية في العالم الإسلامي بين اليمن والسعودية، بين الدول العربية وإيران، بين تركيا وسوريا، بين دول الخليج بعضهم، لتبقي هذه الدول منشغلة عن قضاياها المركزية وأولها قضية فلسطين والأقصى. الدرس الثالث أن بعض المثقفين والرحالة والمفكرين يحملون أقنعة النصح والوحدة بينما هم يعملون كأجنحة استخبارية للاستعمار. رأينا كيف أن الرحالة أمين الريحاني الذي يجب أن نضع أمامه عددا من علامات الاستفهام والاستشكال، كيف أنه لعب دورا مزدوجا ومشبوها حقيقة، حيث حمل مشروع اتفاقية التحالف بين اليمن والحجاز تحت شعار واعتصموا بحبل الله جميعا، في الوقت نفسه سرب التفاصيل لبريطانيا وابن سعود. رأينا كيف أنه أقام في حضرة ابن سعود وكتب كتابا يمجده، ولعل الخطة كلها كانت هكذا بريطانية لدفع البلدين للاقتتال وإيجاد العداوة بين المسلمين. ثم انساق ابن سعود لهذه الخطة بعد أن عرف أنه ليس هناك جيش وأنه ليس هناك أي شيء، وإنما انساق لها واستمر في تطبيقها لكي يحقق رغبة كما قلنا بريطانيا، وكذلك ليحقق الأهداف السياسية الخاصة به هو. والدرس الذي نستفيده أن لا ننخدع بشعارات المثقفين وأدعياء الوحدة، بعضهم يعمل لصالح القوى الكبرى حتى لو حمل جنسية أمريكية أو غربية، وأمين ريحاني كان يحمل أيضا الجنسية الأمريكية وكان له علاقات قوية بالاستخبارات البريطانية. إن النخبة الوطنية الحقيقية هي من تضع مصلحة أمتها فوق أي إغراء مادي أو معنوي. الدرس الرابع أن الجريمة لا تسقط بالتقادم ولا بتغيير الروايات، ومن يحاول تبرئة المجرمين بعد عقود من الزمن هو شريك في إدامة الظلم. بعض المؤرخين والكتاب يحاولون تبرئة ساحة عبد العزيز من جريمة تنومة بحجة أنه لم يعلم أو أن الإخوان هم من فعلوها بمفردهم، رغم أن الدلائل تشير إلى أن خبر المعاهدة وصل إليه وأمر بإبادتهم. والدرس الذي يمكن أن نستفيده أنه في كل جريمة كبرى سيظهر من يدافع عن المجرمين بحجج واهية، سواء بدافع المال أو الخوف أو التبعية السياسية أو الحاجة الاجتماعية أو نحو ذلك. ولهذا على الباحثين والصحفيين كشف هؤلاء المدافعين وعدم السماح بتبرئة الجلادين تحت أي ظرف أو أي مبرر. طبعا كنا قد سألنا في ختام الحلقة الماضية عددا من الأسئلة، وقلنا لماذا كان جنود ابن سعود في تنومة يتنادون فيما بينهم ويقولون اقتلوا المشرك، أي اقتلوا المشرك، وهم يذبحون حجاجنا العزل الذين كانوا يلبون نداء الله سبحانه وتعالى. وسألنا أيضا وقلنا كيف تحول التكفير من فكرة عقدية إلى مبرر لارتكاب مجازر جماعية بحق المسلمين عبر التاريخ، وما العلاقة بين الفكر التكفيري القديم وظهور الجماعات العنيفة المعاصرة مثل القاعدة وداعش. وسألنا أيضا وقلنا ما الفرق العقائدي، ما هو الفرق العقائدي بين وصف الوهابين الحجاج اليمنيين في تنومة بأنهم مشركون وصف النظام السعودي وعلماء بلاطه لليمنيين اليوم منذ 2015 وإلى اليوم بأنهم مجوس وأنهم روافض تبريرا لجرائم الإبادة التي ارتكبوها ويرتكبونها بحق اليمنيين. والواقع أن من المعروف أن الوهابية تكفر جميع المسلمين سنة وشيعة، تعتبر الجميع مشركين وضالين ومنحرفين ومبتدعين، ويمكن لأحدهم بأي تبرير تافه أن يتجرع على ارتكاب قتل هذا المخالف له أيا كان ذلك المخالف. لماذا؟ إنها مدرسة قرن الشيطان التي بها الفساد والزلازل والفتن، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. إنه التكفير الذي أنتج هذه الجماعات العنفية بدءا بالإخوان أهل الهجر وانتهاءا بالقاعدة وداعش في عصرنا. وكان من الصعب أن نتصور أن التكفير سبب الرئيس في ارتكاب جرائم إبادة على ذلك النحو المتوحش وقتل جماعي عجيب، حتى رأينا بأم عيوننا هؤلاء الإرهابيين التكفيريين وهم يقتلون مخالفيهم بشكل بشع وفظيع، فجيرا واغتيالا وحرقا وغرقا وبجميع الوسائل وإغراقا وبجميع الوسائل والأساليب التي لا تخطر إلا على بال الشيطان وأوليائه. وها هم منذ سنوات عديدة من عدوانهم على اليمن لا يزالون يقتلون اليمنيين بطائراتهم بصواريخهم، يعني خلال العدوان السعودي على اليمن منذ 2015 قتلوا يمنيين بطوائرهم صواريخهم بشكل بشع وفظيع وبشكل جماعي وبتبريرات تافهة وسخيفة وشيطانية. قصفوا صالات الأعراس وصالات الأحزان، صالات العزاء، قصفوا الأسواق، قصفوا المدن، قصفوا بشكل بشع، مما يدل على أن نزعة التكفير الوهابية الاستباحية لا تزال معشعشة في أذهانهم. إن السبب العقائدي وهو تكفير مخالفيهم في الدين والمذهب والطائفة هو الباعث لهم على استباحة دماء مخالفيهم، وهذا ليس في أهل عصرنا منهم فقط، بل فيهم منذ أول يوم وجدت فيه الوهابية. فلقد مات قامت حركتهم على أساس العنف الدموي وتميزت بالشراسة والوحشية. لم يكن أولئك الوهابيون يخضعون لقانون أخلاقي أو ديني، من قتل النساء والأطفال إلى قطع الرؤوس، رؤوس الأسرى، إلى الغدر ونقض العهود والمواثيق، إلى التقلب في المواقف وموالاة الأمم الغالبة. هذا محمد حامد الفكي وهو من المتحمسين للوهابية، يشيد بمجزرة أوقعها الوهابيون في مدينة كربلاء العراقية، وأشاد بدورهم، سماهم جند الإسلام، جند الإسلام الوهابيين. طبعا قال في كتابه أثر الدعوة الوهابية في الإصلاح الديني والعمران في جزيرة العرب وغيرها، يقول توجه سعود في ذي القعدة في سنة 1216 هجرية 1801 ميلادية بجموع كثيرة إلى العراق، فكانت وقعة هائلة وكانت مذبحة عظيمة سالت فيها الدماء أنهارا، خرج منها سعود وجيشه ظافرين ودخل كربلاء وهدم القبة العظيمة، القبة التي على الإمام الحسين عليه السلام. يفتخر هذا الرجل الوهابي بأن القبة هدمت، قال وهدم القبة العظيمة بل الوثن الأكبر، كافأه الله بما يستحق. ولا يختلف هذا عن عدد كبير من المجازر التي ارتكبها الوهابيون في نجد وفي الحجاز وفي اليمن فيما مضى وفي عصرنا هذا. وفيما مضى كانت لهم غزوات إلى عرب شرق الأردن، إلى عرب شرق الأردن، وكذلك غزوهم ضد أهل العراق، وقد تابعوا عليهم الغزو والقتل والنهب. لماذا كل هذا؟ كل ذلك بسبب تكفيرهم لأولئك المسلمين الآخرين. وهذا يبين لنا أن جزءا من الدوافع التي اقتضت تطهير وإبادة حجاجنا في تنومة كانت دوافع تكفيرية، لكن هذه الدوافع التكفيرية كانت موجودة عند الأدوات التكفيرية التي نفذت المجزرة الغطغط هؤلاء. ولهذا فقد علل الرئيس الأسبق القاضي عبد الرحمن بن يحيى بن محمد الأرياني أن جنود بن سعود قتلوا الحجاج في تنومة بسبب أنهم مشركون في نظرهم، وذكر أنهم كانوا يتنادون فيما بينهم قائلين اقتلوا المشرك، أي اقتلوا المشرك. ذكر القاضي العلامة الأرياني هذا الكلام الرئيس الأسبق في مقدمة كتاب أبيه التي قدمها لكتاب أبيه هداية المستبصرين بشرح عدة الحصن الحصين، وكتبها في عام 1976 ميلادية طبعا بعد أن خرج من اليمن واستقر به المقام في سوريا بعد هذه المجزرة. وطبعا عندما تكلم عن هذا الموضوع القاضي الإرياني هو كان يعلل أو يفسر أو يعطي السبب الذي حدا بوالده العلامة الكبير يحيى بن محمد الإرياني في إطلاق القصيدة التي ستأتي إن شاء الله، القصيدة الرائعة التي يبتدئها وتتحدث عن القضية، قالها القاضي يحيى بن محمد والد الرئيس بعد وقوع المجزرة مباشرة، وقال فيها: جنيت على الإسلام يا ابن سعودي جناية ذي كفر به وجحودي، جناية من لم يدري ما شرع أحمد ولا فاز من عذب الهدى بورودي. فالقاضي الإرياني الرئيس الأسبق يذكر السبب الذي حدا بوالده أن يقول هذه القصيدة، وأنها ارتكاب جيش ابن سعود لمجزرة الحجاج في تنومة، وأن أنهم كانوا يعتبرونهم كفارا مشركين. بعد المجزرة اعتذر السياسيون السعوديون بأن من ارتكب المجزرة هم فريق من البدو، قال لهم الغطغط، وتصفهم طبعا سيرة الإمام يحيى بأنهم ممن يكفرون أهل القبلة. وعندما نراجع هذا الاسم نجد أنه اسم هجرة قبيلة عتيبة النجدية والتي مر ذكرها طبعا في الحلقات الماضية، وشاركت في السيطرة على الطائف ومكة وجدة والمدينة وحائل والجوف، وارتكبت فيها كثيرا من الفضائع والجرائم البشعة. على كل حال اليمنيون في حينها عرفوا أن السبب الباعث لهذه الجريمة هو الانحراف العقائدي والفكري عند هؤلاء الوهابيين بتكفيرهم للحجاج ولأهل القبلة واعتقادهم حل دمائهم، كما كان عليه الخوارج من أهل نهروان، وكانت عليه أيضا كان عليه الأمويون والعباسيون حيث كانوا يرتكبون مثل هذه المجازر بحق مخالفيهم. وهذا الأمر هو الذي فاضت به قصائد كثير من رجالات ذلك العصر وعلمائه وأدبائه، مثلا قصيدة السيد العلامة يحيى بن علي الذاري المتوفى في عام 1364 هجرية، قصيدة القاضي العلامة يحيى بن محمد الإرياني المتوفى في عام 1362 هجرية والد الرئيس الأسبق وقد ذكرناها، كذلك قصيدة العلامة القاضي محمد بن أحمد الحجري المتوفى في عام 1380 هجرية. سببية التكفير أيضا هي الأمر الذي لمحت إليه الوثائق البريطانية حول ذات الموضوع. طبعا كان هناك وثيقتان تقريبا صدرت في القاهرة في 18 يوليو 1923 ميلادية ونشرت في التايمز بتاريخ 19 يوليو 1923 ميلادية. هذه الوثائق البريطانية تتحدث عندما أوسعت وذكرت مجزرة تنومة، فأوسعت الحديث عن تكفير الوهابيين للمسلمين وتشددهم في مسائل مختلفة. لم يعد تصديق هذا الأمر صعبا على اليمنيين اليوم عندما نقول بأن السبب الذي حدا بأولئك التكفيرين إلى أن يرتكبوا مثل تلك المجزرة تنفيذا لأوامر سياسية من ابن سعود ومن أوليائه بريطانيا الإنجليز، هذا ما عاد صعبا أن نصدق مثل هذا الكلام، حيث رأينا فتاوى علماء الوهابية ومفتيهم باستباحة دمائنا. ألم نرى هذا أيها اليمنيون وأيتها اليمنيات؟ منذ مارس 2015 ميلادية برروا المجازر التي ارتكبوها بحقنا بأننا مجوس وأننا روافض ومشركون وإلى آخره، وأنه يجب أن يحرقونا وأن يبيدونا الشيلات الفتاوى الخطب التي أطلقها المثقفون السعوديون وكذلك علماء البلاط السعوديين والدعاة الذين يدعون على في أطراف أو في بلاط ابن سعود. ولهذا شنوا حربا كبيرة، حرب إبادة عسكرية واقتصادية على اليمن واليمنيين بلا هوادة. بالنسبة لقيادة مملكة قرن الشيطان في الماضي وفي الحاضر استخدموا هذا التكفير للاستهلاك الداخلي الحافز لعلماء البلاط وأوليائهم إلى تشجيع العدوان ودعمه ودفعه، وبالتالي فهو غطاء لأسباب حقيقية أخرى. السبب الحقيقي عند الملك السعودي عند السلطان السعودي وعند بريطانيا سبب سياسي، لكن استخدموا السبب العقائدي التكفيري ليحركوا هؤلاء الذين صاروا كتلا من الحقد والبغضاء والكراهية لكل من هو آخر بالنسبة لعقيدتهم التكفيرية، ذلك بالجزم أنهم يعتقدون أنهم أبعد ما يكونون عن التدين حتى ولو كان خاطئا. والآن إلى إضاءة من تراجم شهداء تنوم. أولهم الشهيد عبده علي حسين ناصر، كان عمره حوالي 40 عاما، من حراس محافظة صنعاء. أيضا الشهيد عبده علي عبده الطبش، عمره تقريبا 38 عاما، من الزعلاء، من صعفان، مديرية حراز محافظة صنعاء. أيضا الشهيد عزيز بن عبد الله بن عبد العزيز النصيري، من قرية المشاخرة، عزلة النصرة، زراجة، مديرية زراجة الحدى، ذمار، محافظة ذمار. هذا الرجل حاول ابنه وولده محمد أن يلحق به وأن يبحث عنه بعد حوالي 12 سنة للبحث عنه، ولكنه فقد هو الآخر بعده. أيضا الشهيد عزيز بن محمد عزيز، من درب عسكر، من بني إسحام، من خولان العالية خولان الطيال. أيضا الشهيد علي بن أحسن بن سعد القاهرة، من قرية نعام، عزلة بني عمرو، ناحية العر، الحيمة الداخلية، محافظة صنعاء. كان عمره عند استشهاده في الخمسينات، يعني عمره حوالي في الخمسينات، 50 51 52، وكان مزارعا وجيها في مجتمعه يمارس التجارة. استشهد بحوزته حوالي 600 ريال فرنسي، كانت بقصد التجارة، طبعا لم يعد منها شيء. والآن حان دور تقديم الأسئلة الختامية، وهي: لماذا أصبحت بضائع الحجاج اليمنيين من البن والزبيب والفرنسي أحل من ماء زمزم عند الوهابيين حتى استباحوا دماءهم ونهبوا كل ما يملكون؟ 2. السؤال الثاني: كم تقدر قيمة المنهوبات من الحجاج العزل المغدورين؟ ولماذا أعاد ابن سعود بعضها لاحقا وامتنع عن رد البقية وهي الأعظم والأكثر؟ 3. لماذا شكلت حالة الحجاج السلمية وكونهم عزلا عاملا حاسما في جرأة المعتدين على إبادتهم؟ كل هذه الأسئلة وغيرها هي ما سنحاول الإجابة عنها في الحلقة المقبلة. أستودعكم الله إلى ذلك الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع

تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى. سلسلة إذاعية وثائقية تسلط الضوء على واحدة من أبشع الجرائم التي حفرت الذاكرة اليمنية والعربية في وجدانها. جريمة استهداف الحجاج في تنومة، حيث امتزجت قداسة الرحلة بدماء الأبرياء. برنامج يكشف خفايا تلك الجريمة، أسبابها وقائعها، تفاصيلها ونتائجها، ويعيد قراءة آثارها الممتدة حتى يومنا هذا في ظل استمرار استهداف الأبرياء بأشكال مختلفة. تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، من إعداد وتقديم دكتور حمود الأهنومي.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: من على ثرى البلدة الطيبة وبالتعاون مع الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي، سام اف ام تقدم التنمية الزراعية. التنمية الزراعية برنامج مباشر يعده ويقدمه لأهلنا في الريف والحضر، مهندس عادل مطهر.
3: هذا البرنامج برعاية مؤسسة بنيان التنموية.
4: لا تستهلكوش إلا حبوب بلدي، قوي المناعة، تخلي جسمك مثل حديد ولا يقدر لك مرض. واللي مش مصدق اتمل بصحة أجداده اللي تعمروا ولا قسمعناهم يشكو ولا منهم.

0: مساءكم أعزائي المستمعين وأصدقائي المزارعين أخواتي المزارعات كل المستمعين والمتابعين لبرنامج التنمية والزراعية، مساءكم الله بالخير.
1: قوت يا أستاذ عادل قويت.
0: عافاك
1: الله من جد.
0: الله يحييك
1: ويعوي.
0: الله
1: ومن العايدين مقدماً.
0: الله قدوعين.
1: قدوعين. العاش معه باقي.
0: أي الله أي والله قد خضينا فيها أيام.
1: ثلاث أيام.
0: يوم الاثنين أول عاش. والثالوث والربو.
1: والربو. وأنا ما قلنا عن صوم قطوه وبسر ساعتها.
0: ما يصبر لا أقل شيء يوم عرفة.
1: يوم عرفة.
0: يوم عرفة.
1: كنت نقول الاثنين عن حجم مع ال.
0: لا ما ليقع يقعها.
1: اثنين وثالوث.
0: أيوة.
1: هما.
0: أيوة والله إحنا.
1: في البيت كنا يوم الخميس والجمعة لا الحين كنا عندي مع ساعة وما. أيتم الله على خير. ونحيي المزارعين والمزارعات ونقول لهم القوى وبيض الله وجيههم وهكذا هكذا وإلا فلا.
0: نعم معنا من الأخراج
1: وليد الأكوع وزيد مفذح
0: ومن الإشراف العام إسماعيل المتوكل وحمود محمد شرف
1: ومن المتابعة البرامجية الأستاذ محمد عبد الله القاضي وخالد حسين.
0: إدارة فنية مهندس ماجد هاشم المتوكل.
1: ومن الإعداد والتقديم والحضور والإثراء والإجابة على تساؤلات الوالد العلامة الأستاذ عادل المظهر ووالد بجانبه
0: جبران الشيخ. اليوم لازلنا مع الذرة عاد باقي ناس ما قدروا شيء عاد ملا 15 ستة
1: تستاهل الذرة
0: الله تستاهل كل خير لأن الخير نفسه فالخير خيرين إذا تم واحد يومه ولقي روح البيت ولقي ذرة هي الوجبة الرئيسية الأمنة فعلا إذا شي واحد معه علي يعني يقول يبعد الرعوي صرفات السنة أو كفات السنة من القمح من الذرة من محاصيل من البلسن من العتر من الفاصولية منهم كلهم يبعد حق السنة وما فاض السوق ما فاض للسوق إذن لازلنا في موسم الذرة وسوف نبدأ هذا نبدأها بالسيد نعم بإضاءة
1: موجه
0: في محل إن شاء الله في موسم محصول الذرة وموسم الأمطار إحنا في آخر الثلاث نعم
2: هذه من المسائل المهمة الاستفادة من الأمطار في زراعة الحبوب هذه مسألة مهمة جدا وسيقدم علينا أو قد أتى أصلا الموسم وربما في بعض المناطق سيأتي قريبا موسم ووقت البذر للذرة وهذه فرصة كبيرة جدا على المطر على نعمة المطر هذا شيء مهم جدا والعناية به مسألة مهمة جدا

0: عندما لاشي من هذا الزمل عيقوع ممتاز وقوي بعد يقوع خلفي لنا عيقوع الصوت أيوة ضخم ضخم جدا تسترد على خلفية يا الله. إذن أصدقائي المزارعين أخواتي المزارعات كل المتابعين التلفونات مفتوحات لكم من الآن إلى نهاية البرنامج
1: على الرقم الاتصال 01-322-653
0: نعم
1: والرسائل على 70-991-991 يتصلوا
0: إلا يتصلوا ويراسلوا
1: عمي عبد الدحن جاهز
0: ها عبد عاطف لي آية ألو
1: هذا حجة
2: حياك
1: بكم داري قدني داري
0: لا أنا... ما دام وانت عرفت والله نشتي لجبران جاهز ما رايك
2: والله نستاهل
0: أمانة قال الحجة قلنا أكيد
2: أنا أفضل
1: ما شاء الله عليك كنت نسوانا أنا راقدت كنت عايقو
2: ماشي مالونك عرم راعي لكم عزب أسلم عليكم
0: أي ما
2: هل عام أنتم بصحة وعافية
0: أيجعلكم
2: بخير دايري مجبورين مستوري
0: الله يستر
2: يجبركم بأهلكم ودي لكم العافية ونحج إن شاء الله ما يحرم مسلم
0: إن شاء الله
2: وينور قلوبكم وجعل عملكم مقبول أين ما زرتم
1: ودرع على البرنامج وقال
2: والله أني بين راعي لكم راع
0: أيها
2: ولا حبيتكم في حني وما بش هذا حنجز نسألكم إحنا والبسباسي نسلم عليكم ذا حن أي
0: ما شاء الله
1: والبسباسي يستاهل
2: سبر والله انه سبر والله انه سبر ومعلش ما شاء الله
1: كيف تقعد على البسباسي وتم صفر في المسحق في المسحقه
2: والله انه ما اي مسحقه بنزحه كل مسحقه
1: والثوم
2: والثوم ولا
0: هذا
2: احنا والخلاط وهذا دول عمال
1: ما بشط
0: احنا اول كل جالس هالمسحقه
2: واحنا المسحقه والله
0: مرتت على امي وجدتي الله يرحمها
2: الله يرحمها كان انا الولد حتى بتري كان جدتي الله يرحمها مات لا بترد حق البيعة ما تتحكى لا ما تتحكى حق الحلبة
0: أيوه
2: ما تقعد الحلبة ما تقعد جوعة
0: سواء
2: ما شاء الله على ولا شيء عرس ولا شيء قدموا يدعوا تجي تسحوق لهم حق الحق الحلبة وحق الشفوت
1: بلكة
2: وزحة وقال الحمراء
0: أيوه
2: حتى ما تحينا ورقلوبكم وتحياتي لكم كلكم البنات غايت ورجال
0: شكرا شكرا لاتصالكم الدائم ومتابعتكم لبرنامج التنمية الزراعية الله يجعلكم في خير دائما
2: نعم وانت يجعلكم في الخير ودي لك واحد جنزارين ان شاء الله ما يحرم مسلم
0: ان شاء الله
2: ان شاء الله الله معاكم
0: الله مع الجميع
1: كمان
0: مع السلامة
1: هذا الأول أصلي أصلي
0: أن أصلي هذا متيك
1: متقية
0: أمك تقية صاحبة عمران هذولا
1: قوة
0: أن قوية
1: ما شاء الله
0: ما شاء الله عليهم وحافظات أيوة العادات والتقاليد
1: والتفاعل ونشط النشطة هنا دبي
0: أيوة
1: نحن ضينا البيت سمعت أننا قاعد ما إيش لقدنا في خوي
0: ما هن قدن هكذا إذا هن بإخوان ساعة الأولى المرء عندي والله اني رجلها بدو جعها وطلع البيت كبير وضق
1: دعيبه
0: تطلع وتنزل تطلع وتنزل من الحر للتيمه لو ما اجل عشو قدر رجلي قلت قد قلنا له شو هي على
1: قال حجي الله يرحمه ما بفتح علي حجي قالت قضويت وزحكت وعجنت وفعلت كل شيء ودونيت قال لا كل سابلت ما هو تون
0: التون هذا قلفت حاجات وترتبها وتنظمها أي إن هذا حاليا المجبر زايد مع النساء كبيرة السن
1: البركة الخفية
0: أيوة بركة خفية أن أمان بركة خفية لا أبنائهن لا أحفادهن كل الجيران ألو
1: واتصال يا عبد الرحمن ونقول ألو ذهب الاتصال ويعود الاتصال
0: أيوة ألا
1: أنقد إحنا
0: عند التونة والمرهة العاقلة
1: البطلوة
0: أيوة
1: لا دارت ما هو المرض ولا هم
0: والله والله من نيجي المرض الو
1: الو
0: يمكن انقطع الاتصال لان هذا الظهر بيرن رن مه
1: يمكن التغذيه ومه
0: ايوه والرسائل قد
1: بين هي دوالف هاي
0: ان هذا قد خيرا
1: ما عاد قال 30 سنه اليوم اشتغل عادل ارسو قربو جلبو
0: في كل الأسواق جلبوا أنا ربي مقطع من شارع خلوة أيوة.
1: وأنا من هنا
0: مهانا وصلاة نقوم هنا منا
1: ما سوق البحوة
0: الدنيا مليان
1: فالسنة هو غير يوم
0: أيوة
1: هذا مو هذا
0: سوق البقر الرسمي هو في صنعاء سوق البقر والشعراء خولان للكباش وتبعا والكل
1: وغالية.
0: وعند الجزارين عند كل جزار كل جزار 8 10 15 20 يعني بيبيعوا ويذبحوهن للعملاء حقهم.
1: خرجت أنا اليوم أنا كان هنا في صنعاء مسي اتصال. ألو ألو مساء الخير.
0: مساء الخير غلّي.
1: ذكرنا سكر كان لي مسي هنا في صنعاء.
0: أيوة.
1: وخرجت من شملان مع واحد من بيت منعي.
0: أيوة.
1: وبعدها قال بالزحمة هاليوم عندكم جلسنا ساعتين في الطريق.
0: أيوة.
1: قال من لا عندكم لا بلسين لا قرب قاعة عير وهم لا.
0: الله الله.
1: والله. ولما قربنا جنب المشبك.
0: أيوة.
1: وإحنا معه. قلت عندكم مصنع في البلاد مصنع مشبك. هو جواد.
0: أيوة.
1: قلت له أذكرها في الإذاعة قال أذكرها. قال قصتك مصنع الكبير. قلت لما قلت مصنع الكبير.
0: في كل بيت.
1: من به خبز.
0: وغنم خبز.
1: قالوا هذا
0: المصنع.
1: المصنع.
0: المصنع هذا. نعم أن المصانع هذا هي كانت يستفيدوا من كل شيء. الكبه هذا بسرعة هي بذل كل شيء من الشركبه من الضفعة ولا من البعر هي من كل شيء مخلفات الحيوان اللي بيأكل والعلف حق وكل الأراضي كلهن بيتجمعن وتفعلن في الكبه وبعدها اسمع لك ونا
1: وعاد احنا
0: ألو جاوة.
3: ألو
1: يا مساء الخير.
3: يا مساء الخير وأقول ربنا أفرح علينا صبرا وحط سجننا وانصرنا على القوم الكافرين
1: يا الله
3: واحفظ بلادنا حفظ قائد المسيرة حفظ المجاهدين كل الجبهات وارحم الشهداء كافرين الحفظ قائد المسيرين على المفقدين واهلك ودمر ومزق واحضر ونكسل
1: هذا صوت مشو غريب
3: اليهود وأسرة آل سعود وكل من تكالب على وطننا وعلى بلادنا على الإسلام أينما كان
1: الله
3: لا حققوهم الله أي غاية ولا رفعهم أي غاية خطت بهم الأرض أينما كانوا حيث يكونوا
1: يا الله.
3: أخي الكريم أنت تتحاكى على الكباس وعلى المواشي
1: نعم
3: أصبحت من دول الحج لمن استطاع عليها سبيلا
0: هذا الأيام أيها لذلك إحنا بندعو الأخوة المضحين أن يزيدوا التوزيع سواء ويسخوا للمساكين ويحسنوا إلى الكل وبالإحسان والعلي معهم يسرين عيشتروا والضحي ويبشروا الثانين بها
3: هذاك أول حاجة
1: من معنا من معنا
3: معك محمد أحمد عايض الحين
1: قد عرفت الصوت وين الغيبة
3: موجود
1: حيابك
3: حياب كل طاقمكم وكل

0: أوجب على الناس الآن بأمانة أن يتجنوا الأغنام والأبكار وأن يكون لهم دور فعال لمواكبة الزراعة.
1: نعم عم محمد.
0: نعم
1: أنت شو صادق أمانة أنه كل سنة ما بواحد ما بيأكل لحمة، كل ما الناس بيأكلوا والنعم بيوزعوا والناس كلهم بالباري
2: في اليمن. المخرج بيقول معانا إعلانا نعتذر منه.
1: لا عم محمد المعذرة معانا فاصل إعلاني مهم.
2: الله معك الله معك.
3: سام اف ام وقفة إعلانية. الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجاناً داخل الشبكة الثابتة مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: سام اف ام والعود أحمد.
2: الو
1: ايوه
0: السلام عليكم.
1: سلام الله.
0: مساء الخير
1: تنور،
0: كيف اخباركم؟ طيبين
1: حياكم الله. يلا ادخل الموضوع.
0: وين المهندس عادل؟
2: اوضنا هبين نسمعك.
1: انت غير ادخل الموضوع لانه عمد نقطب. يلا اتصل وهذا يتحاكى وهذا.
0: والله ما انا ما نجيب الشترات يعني عادلون نديله يعني ذيب حق الدجاج.
2: دبل التجاج تخلي عندك سنة قبل ما تطرح، تفرغ من الشوائل وتعمل كومة وفوق التراب وشوي الرماد ودرشه وتخلي من السنة، بعد السنة تحطه في المزرعة.
0: يلا طيب شكرا.
2: الله معك.
1: القطب هو الأحلى منها.
2: أيوة والجواب حقي قطبتها
1: في كل شيء.
2: أيوة حالي
1: أذكر بأهرة.
2: أيوة أنا بأهرة القطب نقطف كلنا نقطف.
1: الله.
2: إحنا نقطف والمزارعين حق الذره اللي عدم مورعين بهن نقول لي يجري يختبر البذور إذا هي جيدة وسطلت كله شغلتهن ويذرابهن والذي بيعرشين ويجفهن من الوعاء ويرجعهن إلى البيت. أقول ألو.
5: السلام عليكم.
1: سلامة الله.
5: مدينة مجلس زراعة.
1: أيوة من معنا؟
5: ها؟
1: من معنا؟
5: معك يا ناصر النظاري من بعدان.
1: تفضل.
2: أهلا يا ناصر، أهل بعدان كلهم.
5: إننا أبدأ لك يا عم عادل.
2: حياكم الله. هم بتتصل بنا من هذا كلب وعبي نفتن.
5: أن لا تصل مني جبل المنار.
2: وما شاء الله أن إحنا نعرفهم هناك. حسن العطب تعرف أنت حسن العطب ما هو عندكم؟
5: أيوة حسن العطب جنبنا. ما بيننا
2: إحنا أخوالي أخوالي أخوالي.
5: حياك حياك يا أيوة. عادل حياك.
2: الله يبارك.
5: وين جمال اليوم؟
2: يا هو عدو
1: في
2: عمل.
5: الله يوفقه.
2: الله يعينه.
5: معنا الشامي يأكل الدودي.
2: الدودي يدجر السم حق الدودي. سم جهازي جهازي من حق الدودي مبيت جهازي للدودي وتجر الدرشة في الغرة في غرة القصبة.
5: القصبة أيوة.
2: أيوة في قلبها. ما الشرط أنه تبللها كلها في القلب وإن شاء الله ينتهي.
5: عندنا لكن المطر خفيف لنا من أول إبريل وإحنا نسلم حقر وراوي.
2: الله عيت الله عيت الله ما عذر من خير ما عذر من خير.
5: يلا وفقكم الله. مع السلامة.
2: وياك مع السلامة.
1: قلت لي عم عادل الأولين ولا أبرك منهم.
2: نعم
1: معنا الصلمة.
2: معك رسائل خيرات.
1: رسائل الله
2: بيترعي. لا رسائل خيرات وباسم ما هو اللي تشتي تقول لي
1: ما هو
2: اللي بتقول مدري ما كنت بتحاكي. أنا الصرا عند الإنسان.
1: البركة الأولين أو ما؟
2: البركة الأولين قد البركة خطينا منها ما بالله حكوا ثاني.
1: مدري ما والله مساء على أحمد وعلى الله.
2: اللهم صلي وسلم على أبوه على أبوه الطيبين الطاهرين.
1: بيضحكونا من الأولين.
2: أيوة.
1: عندما كان يسمروا على قازع على
2: أيوة.
1: ولا قد مشتوية شايبات يقوموا ويسمروا ولا وجه الهانا كان بشايب عندنا قال حجي حقي قال لا قد نعنقو كذا كانت بزنبه ولا بحصوصه فوافقت في عينه أزنبه عما فضلك الزنب من حمية. نقرأ رسائل
2: نقرأ
1: هو الرسالة السلام عليكم
2: عند مصطفى ما عشان أنت برس عن ذنبه ولا
1: ما عبلا واضحة
2: أيها
1: جبهة نزلاي وعلى سواد عادل مظهر أفيدونا في علاج التيدان البيضاء ومتواجدة في بادن الأرض عبد الفتاح الصبري.
2: التيدان البيضاء بيجي في عروق الغرس والأشجار القائمة عندهم هذا تسمى الأرض والعلاج للأرض اسمه فبرونيل. فبرونيل أن ذاحن الفبرونيل بدمشي مع الثاني ولا بقية العلاجات ما بين السرندق ولا العلاج جهازي أو وقائي أو أو فطري ولا حشري هذا فبرونيل سلة عند صاحب المحل التجاري الذي أنت تعرفه وتكفيه واطلب منه هذا العلاج واستخدمه كما هو مكتوب في عرض العبوة بالضبط مثل ما مكتوب في العبوة تستخدم لا تزيد ولا تقل
1: كلام
2: نعم
1: معي بقعة نيس تصلح للزراعة
2: لا تصلح كيف وإذا هي نيس خيرت بقعة معك فيها تراب خيرت فعلت لا فوقها شوية عربي تراب وخلطة عد قعد تمام ولا ذبل بلدي والذبل البلدي يحسنها أيوة أي كيف
1: السلام عليكم يا أسد يا دكتور عادل معي فرسكة يطلع في الحبوب سمغ أيش أسوي له
2: هذا تستخدم لها مال كسير مدري المهم مبيد حشري مبيد حشري هو لحشرة للفطريات اللي في التربة مبيد فطري اسم مال كسير مدري ما هو ماشي أنا داري باسمه بالضبط تستخدمه علبة حق صلص الصغيرة أو بمقدارها ودنترح حول الشجرة وتقلب قليلة مع التربة وترجع تسكي وعقدي على السمغ كامل في كل الشجرة
1: حول أدوية تبع الشجر والحيوانات
2: لا هذا حق هذا سمغ حق الفطريات اللي في التربة وهذا كالفبرومين للحشرات الذي في التربة الأرض نسميها
1: نعم.
2: أبو اسمع أيضا
1: إحنا قلنا قال البارستامول وال
2: صيدلة أيوة هالنفس أيوة هي
1: قال ذي الثاني ما قال يا سعد حافظ دريس
2: نعم.
1: قال بتكرشين البرقوق من سفالتين
2: من سفالها هذا كذن فيها أنت ذهبت بتتسمق فيها تسمق في العرق أيوة هذا يستخدم لها العلاج اللي شرحتك قبل قليل يعني هو بيجي محبب درار محبب يفعل أيوة علبة الصلصة وينثرها حول الشجرة وإن شاء الله يكون خير
1: نعم. محمد علي الجعفري قال ثلاثة طلاء وتيس من الماء لعيد عرفه
2: ما شاء الله قدن أحسن واحد
1: ما شاء الله
2: ما شاء الله هذا رعويجي
1: احنا هذا سنوي من البيت
2: ما شاء الله
1: هذا سنه مبلغ عن شارك تبعي
2: لا ما والتبعي الشراكه معي سبع والناك الاول
1: بركه
2: ايوه
1: منتظرين انكم مستمعين باستمرار ابو صقر السعيدي وشايف محمد القانسي خلونا الطياء
2: حياك الله يا
1: وزملائهم موقع الشرطه العسكري صنعاء
2: يا صاحب خولان الطياء صاحب البلاد
1: لا
2: نعم
1: يا من سعى هل قد جاحر
2: الجحر هو بيجي في 27/5 فذاحن كم عد بلا 27 وبعدها يدخل جحر جحر لكن جحر
1: هادو
2: كم هو
1: اليوم 20
2: باقي 7 أيام
1: باقي 7 أيام
2: حمامه لا أي ولا دخول الجحر باقي 7 أيام
1: ما هو سمى الذحلة إبراهيم عزاء
2: مبيت فطري جهازي تجر العلبة من عند صاحب المحل الذي يترك فيه يأتي لك مبيت فطري جهازي واستخدمك كما مكتوب في عرض العبوة تماما
1: نعم معيادة شلال عياس العادل أشكي لك من لك فيك دون فيه من الذحلة أو من ما مدعو
2: من الذحلة لا قدو كله
1: من الذحلة
2: أي بي
1: ونعم القافنة ونعم ما بيلاقن طول اليوم
2: ما هو قدنت ما بتعرض
1: من الصف لاضح كرماء
2: أيوة.
1: إنه فرد مشبك اللي مدري ما هو سندويش ده والبعض غدا خزاء
2: وهذا
1: وش هاي بتعجبك من قرمدة والزبيب
2: أي هذا كالقرمدة هالباهرة
1: باهرة
2: أيوة الزبيب والله
1: والله
2: ما بيش له المخلفات
1: الله
6: ما بش ينزلن في العظم كله.
1: لا
6: أيوة.
1: أنت بضاقم البرنامج عيد مبارك معنا القات مصفر وما بش الذب البلدي ما هو البديل لطف محمد البخاري اللي هو الأخر.
6: الذب البلدي هو ضروري، وإذا ما بش يزيد استخدم السمن جر لك قدمه 23 واستخدمه ونبقى على تواصل. نعم
1: الله يعطيكم العافية. السلام عليكم. عادي نسكر القات أول سكاية كده القرصة عاطش زيادة والبعض يقولوا ما هي لما يكمل نجم الثور
6: ما ضحن. لا سكي سكي بين بسرة تقوي ما ينوه لا يقوع مخر منك.
1: وعندي الزرع وأشجار التخ ذي تشبه التخ من التخيل فيها بياض يشبه العفن ما نفع المبيد
6: أنها ودخن ولا
1: قال يشبه التخ دخين يمكن تصغير نوع ثاني وكيفه
6: ما هو الطخن هذاك الطويل
1: ما بالله
6: بيجي أبيض ولا أسود التامي بيجي أسود ولي بيضرب في الجبال في عتمة في ريمة في وصاب في بيجي أبيض جبلي ممتاز جدا ولا أسود ممتاز جدا.
1: والطخن كل كله تامي قيمة
6: غذي ها أي والله إن الطخن ما بش مثله إن كيفه ذا الحين في صنعاء قد بيتعرفوا على شوي شوي
1: لا لا لا
6: وقد بيطلبوا
1: لا صدق
6: قد وصل الكسلة 30,000 أيوة تقوم بكم 33 الوكيل الله
1: يزرعون نفسه يأكلوا أيوة. وعيبطلوا الرشدات هذا والفحوصات
6: ما يفعلوا بهم كلها
1: والمستشفيات
6: والله أماني يأكل من المل من درك من دخن من عدس البلسن والفاصولية والعتر والقلة
1: والبضاضة
6: كل من المال إذا صار مرض جالا
1: ما عرفش قبل الصبح بربع ساعة ولا بعد الحبوب
6: بعد بوروا بعض الصياطلة
1: يبور قدر كلبوها تجارة فوضى فوضى
6: يا الله.
1: عندي لي لكن تساقضي وهن صغار
6: تساقضي قد ساري لو عادم في الشجرة نقول ما تسوي لكن اللي ما هذا الأيام يسكوا هنا الناس لأن هذا لا يحتاجين الماء. نعم.
1: نذكر بأرقام من أرسل الاتصال على 01-322
6: أيوة.
1: 6-5-3
6: 3
1: من رسائل 720
6: جاو.
1: ألو.
7: السلام عليكم.
1: سلامة الله.
7: حركات.
1: حياكم الله. صوتك صوتك في الصدى خلوه ابتعد شوي من الميكروفون.
6: أيوة واصل الحين بنسمعك.
7: لا قلت لك لو ما يكتش في الكلاح
6: كلاح في القاع في القاع كلاح
7: أيوة
6: تجرى للمبيض فطري جهازي مبيض فطري جهازي وتستخدمه مثل ما هو مكتوب في عرض العبوت بالضبط المكتوب كم تستخدم الجرعة استخدمه مثل ما في عرض العبوة
7: والتراب هذا لم يكن
6: التراب باهر هذا الأيام لا شيء معك تراب باهر قوي
7: يعني تراب
6: تراب تراب هذا الأيام تراب إن جحر كيف تخلم في الجحر
7: يعني بيقول بعض الناس لا تفش في الجحر بس
6: مع هذاك لو بطل فأنت عد تراب القات بوقت الغداء يعني أوه. بعد أو بعد ما تخزن بعد الغداء وهو مضحى والشجرة كدي حاميه علاج فرس
7: أي واحد ليش مجدد وبيا سب عادل ما قد تسألني شو بدالن فاسم المجربة ولا قد تسألني
6: ما هي؟
7: برقوقة
6: البرقوقة واحدة
7: أيوة فالبقعة أنا قلت لأني خلال حافيه
6: أي ما لها شيء هي عددتي بس كن انتبه لها في الشتاء تخليها تسكن لو ما تهبر الورق كامل وبعدها تسقيها
7: خليت تلف تلف لما هربت قالتني ما عرفت فيها فلما ما شاء الله لكن ما بتلف ولا بحاجة
6: ما إن هني إذا حالها سه لكن إذا زد غرس جنبها واحدة تنتن ما له شيء
7: يعني زد غرس جنبها
6: أيوة عيقوا فيهن كذا وإن شيء جنبك برقو كون باهرة
7: الله تسلم يا سيد عادل تسلم
6: الله خير مع سلامة الله
7: يلا الله تعالى
6: وعليك بخير.
1: ورسالة أخرى كيف كلنا حالا متى مدري ادرف يا خولنا طياب
6: من شهر 6 هم بيضرب من 1/6 الى 15/6 وانت الحين ما بيدعوا في يضرب في قريتك مع القوم لا قاموا القوم مر واحد ذريتهم علشان المتقدم ما تقدم بيجن يسبرين المسابل للطير ما قد لا تذرحك وانت أخرت برضو للطير
1: الله.
6: فانت ذرو في وقت واحد كلكم المحل كامل جاوب التلفون.
1: ألو
8: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله.
8: كيف حالكم؟
1: حياكم الله.
8: كيف حال أستاذ عادل؟
6: الله يحفظك.
8: تحياتي لك من جبال ملحان الشاهقة.
6: بارك الله فيك. تحية لك ولأهل ملحان كلهم ما شاء الله عليك. وانت بتصل بنا من الجبال، أنا أعرف الجبال حقكم، قد زرتها على قريك قريك.
8: الله يفتح عليك
6: وعليك بخير إن شاء الله.
8: لن قدست أي مكان هنا
6: عندكم؟ قدنا القرى خيرات عندكم. وصلنا إلى مركز المديرية، وصلنا إحنا
8: بني حجة.
6: أيوة هالمركز.
8: قبل كم؟
6: قبل سنين طويلة، قبل يجي 20 سنة.
8: ما شاء الله ما شاء الله.
6: أيوة كتنا كبير.
8: الله يفتح عليك طول في عمرك إن شاء الله.
6: وعليك بخير إن شاء الله.
8: لأنك تقدم خدمة للمزارعين، خدمة ما شاء الله.
6: يستاهلوا المزارعين، يستاهلوا.
8: وأنت الله يفتح عليك طول في عمرك إن شاء الله.
6: وعليك بخير إن شاء الله.
8: في معنا مشكلة في غرفة البن.
6: البن ما فيها.
8: يا أخي بيجي يطلع لها كذا مثل الدرة هكذا، تطلع وتنزل فوقه وحتى بصورة مستمرة حتى يتغير لونه الأوراق للشكل الأسود.
6: أيوة هذا حشرة المن فيهن. مش الذر الغربي حقين العسل حق الحشرة، استخدم لهم مبيد حشري يعني تجرب وتستخدم مثل ما هو مكتوب في عرض العبوة. قد شيء عندكم محلات بمحل عندكم في المركز؟
8: أيوة في محلات.
6: أيوة قل لي يعني لك مبيد حشري جهازي
8: يا أبو نقربا. بس المشكلة هي بيجي معها بيوت داخل في السربة.
6: أنا ماشي الذر هذا ولك الذر عادي هن عينتين مع الرش على الشجرة، لأنه الرش أنت السبب اللي بيخلي الذر يطلعي، ما بيطلع الذر في عرضهن العسل حق المن الأسود أو حشرة المن عموما.
8: يعني كل كم نضربها؟ كل كم
6: أضربها؟ مرة واحدة، بعدين إذا زد رجع فيها زد ثنيت لها بعد 15 يوم.
8: إن الله خير. وأحسن موسم، أحسن موسم لزراعة البن أيحي؟
6: أحسن موسم هو في شهر 3 و4 و5 دلحين للمتأخر، وعيض عن عكها الغرس متأخرة كذا ضعيفة شوية. أما لو تكون في شهر 3 و4 ما شاء الله موسم النابهر.
8: الله خير. الله يفتح عليكم.
6: وعليك بخير إن شاء الله. الله يفتح عليك وسلم على البلاد كلها.
8: إن شاء الله.
6: الله مع السلامة.
1: تكتنا بالبن يا أستاذ عادل.
6: نعم.
1: قود محمد جبران بن الصلاة أين أنت؟ قلب نسك قلبن.
6: أيوة.
1: خرسه في شهر ثلاثة.
6: بقى ما شاء الله.
1: بيبهولهم ما لهم شيء، بيجوا يزورون ويتولهن سمات ويتولهن. على الله الله نعيكم.
6: ما بهر جو.
1: ألو.
9: يا مساء الخير.
1: زنو.
9: كيف حالك يا مهندس؟
6: الله
9: يحفظك. انا وقعت فيها جرب في بعض الغرس، ايش نفعلل؟
6: تفعل زيت معدني وزيت معدني، اسمه زيت معدني، تفعل 2 ملي، ومن البيض الحشري مبيض حشري جهازي 0.5 ملي، وتفعلهم تخلطهم في الماطور حقك ولا الماكينه جمعه ورشي 2 ملي. 2 ملي من الزيت المعدني.
9: 2 ملي لكم لتر؟
6: للتر واحد. 2 ملي للتر ونص ملي للتر.
9: اي يلا صابر. من زيت معدني.
6: زيت معدني تقول له هكذا؟ ماشي. يدي لك زيت فلكون ولا زيت يعني من ما لا تطلب منه الا زيت معدني خاص بالجرب.
9: صابر من المحلات التجارية لكم؟
6: أيوة من المحلات التجارية اللي عندكم، بس إنك تعرف ما عايزتش عليك.
9: وقبينا شوف بينا فراش يدين ملاء.
6: أنا فراش ولا نسة؟
9: فراش. وكان بفيهن من هذا الحمراء، الذباب الحمراء هذا يقولون
6: اللي بيجي مثل البصاص. ما عاد بشمه.
9: ما عمش لكن دجا الليلة بيتشوف لنا الأسبوع هذا ما لان فراج
2: المبيت هو عقضي على الكل.
9: الله سابر يا
2: الله. الله الله يفتح عليك.
9: يلا الله
2: مع الصلاة
1: ونواصل.
2: ما هو نوقف إعلان؟ يلا نوقفنا على إعلان معك.

0: عدناه
1: رجعنا والعودة أحمد كما بيقول زميلنا العزيز عبد ال...
0: منو؟
1: ألو نقول ألو
2: مساك بالخير
0: عيت يا عم من العايدين وكل عام وانتم بخير وكيف حالكم مالكم شيء
3: بصحة وعافية أنت المهندس جمال وأنت يا أحلى مهندسين في الجماعة ويحفظكم الله ويحفظ الله السيد القائد والتحية لإيران المقاومة للقصة اليهود والنصارى هزيمة أخرى وعالمية ويحفظ الله المجاهدين في اليمن وفي المعمورة وفي لبنان وفي العراق والله أكبر الموت لأمريكا
1: الموت لإسرائيل اللعنة عليهم النصر الإسلام
0: شوقهم ولا يقول لهم مش داخل لا يعرفون
1: لا لايكم لا.
0: كان في نفسي حكاية لسه هذا
1: نسيت
0: تحت الهواء ما يشتري شوق في الهواء
1: ما ما ما بل خلي لو ما نطلع على كرة ثانية
0: مشتت كان نفسي أقول أبشر لكم من عندنا حمدانية لكن مش تمرة ثانية
1: أيوة أيوة إنه ما أشر حمدانية اللي ما عدا ما عدا نش حاية
0: إذن الله
1: قد تميت والله
0: ما شاء الله قال
1: صوت والله نقضي بالأول ولا الآخرة
0: البلدي البلدي
1: ما هو البلدي ما البلدي بعد العيد عن حلنا في البلد لو ما نفتضل للونها العن بلس
0: كلام
1: هذا الكرب بعد العيد قدنا أنا ويأخذ جبل الصدق نعم الحرق ما
0: حاجة
1: واحد لا حك
0: تحس واحد وي
1: أيوة
0: ها ما شاء يا جنب جنب البقعة
1: أبو النوع عرزة بقعات بعد هيالك إيش بحر رسالة
0: قد وقت البذور الصفراء في دمار
1: لا وقتها وقتها إذا كنت درانت هو المحل وشرط السجر والشيبه اللي عندكم في المحل
0: كلام
1: أي
0: وعيد مبارك مع عيسى فرف بين القات ما سببها ويش يسوي لها والعودي ضعيف
1: الصفر فعل الثلاث عشرينات سمات ثلاث عشرينات
0: عيد مبارك معك أبو محمد البدوي نذبح الثور ضحيه وما نحرس الأرض
1: ما أحد قال لك تذبح الثور ما هو أن تذبح سلاحك ما حد
0: يزرعه
1: يفرته إنه هو المزارعين الكبر هو ما أنت بعد بتو ما هو اللي بقلب الأرض هو
0: وذاك الحمار حاسر بعده
1: إن ما يقوى الحمار جنبه يعني شغب البقر قلب بقلبه أما البهايم يا حريق الأكبر قال على ابن زايد
0: يفرج البقر الحمار
1: أيوة إنه ضعيف
0: ضعيف
1: ما بش مثل الثري قلب
0: لا
1: أيوة
0: لأن العدو يدرك ذيب يقول على إيران الحذر من عدوان جديد في الأيام يعني بتحكى عن إيران تكون في حذر وفي انتباه
1: أكيد أكيد قدم أيديهم على الزناد مريعين ليحندك على القارح
0: ما نفعل بالبن إذا ما أثمر
1: البن إذا ما أثمرش هذا السنة تقلمه ودنتبه للبلما كأنه محمل الثمرة وتخلي النمو في بين بيناته يكبر نعمة يخلف نفس السنة ما عيتش عيتي السنة لا يعجي
0: ما خلف الله خلف الرجال
1: أي والله لا تنقذ المال دخلف ما خلف الله خلف الله الرجال
0: والمال دخلفت
1: والمال دخلفت أكيد ما شاء الله عليك
0: حياك يا سعادة أحييكم ومن خلالكم من أبهر المزارعين لعدم شراء بذور البضاض من مصادر مجهولة حيث أن هناك بذور مريضة عليهم الشراء من
1: من الشركة.
0: من الشركة
1: من الشركة المعتمدة
0: هي
1: تابعة لوزارة الزراعة
0: خلا
1: نعم
0: والرسالة اللي تتريها بنذرة رومي ويدود
1: ويدود دودة القلب هذا هي دودة القلب استخدم لها البيض الحشري بالتودي ودرش الرش لا داخل القلب رش خفيف لا داخل القلب
0: خلا
1: نعم
0: عيدكم مبارك من سيلفر جوجل البلدي والفرسك بيتساقط بعد ما يلزم وحجمه مثل حبوب الدوم كل سنة أبو علي بيت مجحس حمدان
1: إنه الهند بيلزم ويتساقط إذا هو محمل خيرات بيعطش بيحمل خيرات ويعطش ويهتر لكن إذا ضبط بالماء كل عشر أيام يعني هذا الأيام كل عشر أيام وفي الأيام عدد الدنيا برد يعمل لك كل 15 يوم سقية
0: كلام
1: أيوة
0: مساء الخير ما بالله خير ماذا رأينا شيء لما يدل الله مضر معك مروان الجرفي دمار ما يفعت عنس
1: إنه إذراء وقته وتوكل على الله وامسك بحبل الله ما عذر من خير.
0: مدق باب كريم فتح.
1: اي والله.
0: يا غيرت يا ثريا مع المصيف زلت.
1: ايوه يا غيرتك يا ثريا مع المصيف زلت. نعم.
0: هذا الايام قديم عالم المذاري ولو يابس.
1: اي والله صح.
0: وذر تشتي مدري واحد وواحد لان ذرك قالت ابعد اختي من جنبي وانا
1: عدتي حقها وحقي.
0: وحقي.
1: ايوه.
0: اما اللي بيدري ويتم ما بش فايده يقع على الحب مدكل. لكن هي موحده شوي يقع على المشحاني من انا اليد والحب يقع مع صحه وسلامتكم.
1: عاد الناس بيش تزو ليش هسه تزوز الله عمد يتبددوها.
0: نعم. مساء الخير. بعض الرسائل كبار.
1: لا هي تستاهل نقراها.
0: ايوه استاذ عادل على بذل الجهد والرد على اسئلتكم وانا الشيخ علي علي حزام مساعد ضلاعك وكذا ونخبركم الصيف عندنا هذا العام ضعيف ولكن الحمد لله والشكر لله درينا شعير جحري قدو حب صابي ودرينا دريه ورومي وقله لكن نسال الله ان يمن عينا بالامطار.
1: الله الله
0: ولكم التحيه.
1: هذا كلام باهر الذي بيتوكلوا انا اقول هم الواثقين بالله.
0: لا أنا مزارع مبتدئ من صعد زراعة كوسة المحصول كله من ثقب أثقاب سوداء وانتركتها في الشجيرة عفنت.
1: هذا الثقوب السوداء هم بيجي من التودي تستخدم المبيت حشري ودرشك من الماء يعني بعد ما تتكون الثمر مباشرة درش الكوسة حقك.
0: نعم. واللي بعده الو مساء الخير كيف حالك يا استاذ عادل معك علي ظاهر السؤال كيف تعرف السم والمهرب وغير المهرب بعلب سم فيها رقم التصنيع وليس فيها رقم التسجيل ولما نشتي اجابه
1: اقدو بيجي رقم التسجيل في عض العبوه وعلى العبوه بيجي فوقها قرطاس مشمع وتحت فوق الليبل اضرابها سهل جدا
0: كنت وقت الدخن في المحويت ابو بدر الحين
1: لا وقت وقته لكن ادرى انت واصحابك مش وحدك.
0: نعم. مساء الخير استاذ عادل شحط طلقات قبل شهرين دالحين اسكيه سكيتك قبل 10 ايام دالحين ويسبرني شغبه هذا الايام.
1: ايوه الشغب
0: بني مطر
1: الا شغبه
0: اي احنا نزرعوا ها
1: لكن سيفه
0: ايوه ما كان تقول
1: مع غير ان ذي كنت اشعلق على الاشغب القات انه عندما يشغب الدرحينة يشغب و يعني ويرد التراب على القات. نعم.
0: طيب يقول اي حين يزرعوا البن والهي الخولة مكان مناسب لزراعة البن
1: ان في خولة مشو مكان مناسب للبن والهي جرب اين ما دشتي جربته
0: والهيل مثل هيل اشتي صدف
1: يجرب ثلاث اربع شاتلات من المشاتل ويجرب فين عنده
0: كلام
1: ان سبرين كثر ما سبرين انضرك ما يضرنش.
0: حبين المسيح عليكم يا نجوم الزراعه وشكر اخوكم وضاح الصحباني اب ميتم
1: حياك الله يا صاحب اب.
0: اللي بعدها نقرا
1: ايوه
0: انت الاول ولا يا سعادل
1: الاول اول ما لك شيء
0: انا شيء قد اتينا خيرا. يقول الرأي رأيكم كيف ما ودكم كيف ما شفته يأكل من التوي بكم يأكل ما يشتي يقول هكذا بس هل ما فهمت ما يشتي منها. نحمد الله ونشكره على العافيه لكن جالسين بسرعة والأشائر والحرب الناعمة عليهم غضب الله الموسى الإسرائيلي
1: عليهم غضب الله كلهم الإسرائيلي والأمريكي
0: والخونة
1: والعملاء والمرتزقة
0: والسفهاء
1: كلهم
0: الله. أحمد أيش نفعل الشداء فيه نسة
1: نسة أيوة أن يم أحمد النسة خيرات هذا الأيام لكن إذا هن في الحوش ممكن تستخدمونهن بيت حشري خاص بالنسة بالذباب هالبيضاء تقولوا له وتستخدموا نص ملي من المبيد الحشري لكل لتر ماء كل لتر ماء نص ملي
0: كلا
1: يلا
0: مس النور يا معاد معانا النعناع بتضمر وهي راوي عبد الكريم العكاد الرضمة
1: أيا أهلا يا ابن العكاد يا صاحب الرضمة النعناع النعناع أبصر لا ما لا لا هم بيضمر لا مشن مخزق الوعاليهم فيه أو لا هم في الحوش ده هم في الحوش يعني تيتلن شوي السماء نعم
0: محمد يحيى قايد الشيخ قال يا أستاذ عادل كان سيدي ياكل زبدة حلاوة وثلاثة قرص مشبك
1: ما شاء الله ما شاء الله على وي قم
0: قال ولا اشكا من حازي ولا بلغم ذا حنا ناكل قحصة يوم الربوع ويكت الحازي دول الله
1: الناف كيف هذا كو كان يقوم
0: مشكا
1: كان يخرج كل في العرق
0: الله
1: ايوه
0: ياكل ما علينا
1: انا فلا اكل وشقي
0: كذا قال زبده ما شاء الله
1: ايوه ما شاء الله ما شاء الله الله يرحمه ولا الله يدور في عمر الله عدو بخير
0: ابو ضياء القرماني مس النور درينا قله ورومي عفو يوم الخميس الماضي ما قد نفتحين ما نفعلهن بيت القرماني جاب لكم كذا
1: عادوا سهل ما دام انتم عافرتوا عن عاد انتوهن
0: اقرا حكي الرساله قال ضيه معناه طماطيش بتحرق الورقه ومعناه عريج بتاكل ما عليكم هذا طماطيش بتحرق الورقة
1: الورقة بتحرق هذا نتيجة للفحة جر علاج من حق اللفحة علاج جهازي مش وقائي جهازي ورش عليها مثل ما هو مكتوب في عرض العبوة كم الجرعة واستخدم
0: نعم.
1: الطماطس كلها نعم
0: اتصال ونستقبل هذا الاتصال ونقول ألو
4: ألو السلام عليكم السلام
0: ورحمة الله
4: جبهة الزراعية
0: حيابك
4: معنا يا أخي هذا سجرة العزير هذا دبي كل الثمرة الرفيعة حق الرومي ولا الزرق
1: هذا هو قدو إنه جالس عندك في الجربل لو ما قرتك تشكاها ولا تشغفها ولا وهو يقوم بيسابق الزرق هو ما بيشلع علاج إلا المفرس يعني تنقوكش النكش
4: إلا قديل منطقة كاملة يعني ما عد ذاحن نزرع لا شعير ولا بذ ولا مدره لا قدي عد صارجة السلبة يبسه ولا عد ترشح لا ما تنضل
1: أيوة هذا هو ما اسم الله يقوى عليها يعني علاج بالمفرس ولا ما بش علاج سعم مبيت حشائش حشري ما بش بعام يقضي على الكل
4: يا عم حقها الجذر يعني حاجة بسيطة
1: أيوة أنا داري بها وطكبت في حلب البذرة
4: أيوة ده بنقلحها كذا وقت ما قد الدري يعني نشزها ونقول نخفف وزينه وبعدها يطلع عن ثانية ما بندري من بيطلع عن هولة
1: أيوة شد الدر وبدد وانتف منهن ما ننتف
4: يعني ما بيش لها علاج خالص
1: ماشي علاج ماشي إلا بعد علاج تستخدم في الشتاء ما بيش فيه الزراعة ما بيش فيها زراعة في الجربة بلاص بعلاج تطلب من من من المحل
4: ايش اسم العلاج؟
1: العلاج أنا ما لش داري باسمه اسمه مبيد حشائش عام
4: مبيد حشائش عام
1: أيوة لكن ما تستخدمه عيقضي على الذر ويقضي على أي زراعة
4: يضرب باب الشتاء
1: الله يرضى عليك ايوه
4: الله معك
1: الله مع سلامتك
0: ونصلي على محمد وعلى اله
1: اللهم صل وسلم
0: على وعلى اله الطيبين برقوقه مريضه يبذر ما يبذر
1: ان
0: مرضى يبذر
1: ان هذا فيها اكيد كلح جاوب التلفون وعن جاوب على ذي صاحب البرقوقه
4: يا ابو الخير
1: مساء النور
4: كيف حالك يا عم عادل
1: سلام
4: يعد مبارك بقيت كمان
1: علينا وعليك إن شاء الله
4: معانا عالقش حضر قد قبل شهرين واستقابل المضر للحيلة حتى سكيلة للحيلة قبل حشان هيا للحيلة هو يتبدل شغبة أو لا ماشي
1: لا تشغبة
4: أيوة والحاجة الثانية هو وقد بين للحيلة وكل أحمال فعله
1: الكل أحد فعله علاج مبيت فطري جهازي مبيت فطري جهازي واستخدمه على مكتوب على ما هو مكتوب في عرض العبوة.
4: يحم الله والدك وبدس بالله لا أزر إلى بين القتل وبي وتله ويسبر.
1: يسبر إن لا شيء من نفس بينهن ذرة.
4: ما أفتح بين المجا الخيرة.
1: أي أذرة أذرة أذرة هذا الأيام أذرة رومي خماسي يسبر.
4: يحم الله والدك بارك الله فيك وألف ألف شكر لك الله يحفظك
1: الله معك.
0: عندنا الريح قوية وكسرت القات. ما هو هذا النجم؟ وكذلك القات مصفر ما يتوي.
1: احنا في اخر الثلاث شهر الثلاث اخره حد في خمس ايام مدري ست ايام ويدخل الجح.
0: مرحمه ما قلت بترحمي.
1: أي ما شاء الله.
0: انا من زمان وادي الحار عادنا تلم تدريه في 3 نيسان وهي كاني وعلى الله.
1: ما شاء الله ما ضمقت تلمت ما شاء الله تلمت ونقول أصحاب المحلة كلهم.
0: معك عمار دحان من سحول بن ناجي لا زيد دخلوه من ضمن المناطق الزراعية زراعية انتهت كل القات وبنياء
1: قات
0: القات كسته
1: أن القات الناس كلهم قدوم ساعة القات بيغرسوا كلهم بس بنقول القات قدوا بورة وعد السادة البورة فيه أصبح القات مكلف كم علاجات كم أسمدة كم الناس صقد عيقوع مكلف يخلفوا ثانية محاصر ثانية تبتي زلط أكثر ولو ما يجرب واحد بعدها كلهم على الحقو مثل ما جرب بي في البلد زرع بلس والناس كلهم زرعوا بلس داحن وادينا كلك بلس
0: ومشلول
1: ومشلول تصدير اين انت وين البرادة طانة
0: لا ايوه واسلم القهات حق القات
1: واسلم القهات حق القات
0: امانة
1: ان شوي شاكو يكون نطفن العشي
0: والله كيف اخباركم يا مهندس ما هو العلاج انتي بين الصيب الذري وقد دخلنا آل الذبي واصيب من حقي درجة اولى ملقوط
1: الصيب ايوه تمام درجة أولى ولا قد طلقت بارك الله فيه فيها دودي ولا ما فيها يعني إذا كان فيها دودي أو دودي القلب يسموه دجر مبيت حشري جهازي ودرشل للقلب قل قل قل قل هكذا وخلاص.
0: نعم. أحمد عبد الله عواض نسيني غرس سفرجل في بيت. نعم هو يسبر
1: يسبر ونص وربع وثمن
0: هذا أحمد عبد الله عواض
1: من عندك ما
0: سر مري حج هو الحج على طال ناصر
1: ايوه
0: وقالوا اشتغلوا في السعودية يجمعوا لهم زلط لقوا سعودي قال لهم انتم ابي ما تسروا تغسلوا الميت قالوا نستر ما يستروش توا صابون فوق هذاك المصلى
1: المختصر
0: المختصر دي ما سجدتي يا سعودي دي كف عزاله جوب صابو زلق للبرك في طلعوا قدوم فتج على بديته ما لبي قالوا اسكت ولا خرج ملك مدري ما على ابوك من دنو خرج ملف لفخ من ضمن ما قال قال بس استروا ولا ضحكوا واحد
1: يا الله
0: كفنوا هم صحتهم كيف حالكم وجعلكم حجاج زائري
1: يا الله
0: كم ايام شهر الثلاث وكم ايام شهر واحد وبقيت الاشهر
1: شو ان شهر الثلاث هو شهر 28 يوم يعني شهر الثلاث قدو عي خلص دحين في تاريخ 27 عينتي شهر الثلاث
0: خلاص.
1: نعم
0: واشتريت شوالتين ذبل دجاج هل خلطن مع تراب وانت علقات او لا ادفنيت
1: انا ما شاء الله ما اشتريت ذبل دجاج جرت فنه في الطرف فنيك ورشر شبمة وغطي بتراب وخلاص وخلي لو ما قدو يعني يعني ما نقول قدو ما عاد قدك بتصير مثل ترى ما عادوش باين الذبل الدجاج
0: كلا.
1: ونفيته لانه ذبل الدجاج هو باهر بس بيجي حار
0: نعم
1: نعم
0: ما هو العلاج الطارد للنمل من شجره الزينه؟
1: النمل اللي جرى لهم بودره من عند اصحاب المحلات التجاريه قول لهم بودره حق الذر حق القمل حق القمحه ومن عند اصحاب المحلات التجاريه
0: هو قدو وقت ذرات الشام والدخن والذرع عبده النوبي من عدمه
1: عدمه وقت يا صاحب عدمه بس أهل القرية كلهم يدروا مش وحدك
0: يوجد اهمال كبير مجال الزراعة لأنها الركن الأساسي لبناء الدولة المستقلة المكتفي ذاتيا لما تكتفي ذاتيا فأنت غلقت مجال المساومة فلم يعد هناك مجال لأحد يفرض علينا شيء يساومك في غذائك
1: إنا نعم وهذا أزيد زي الكلام حكم من عندي نتيلها اليوم بين أقرأ في الإنترنت الطول المكتفي ذاتياً من القمح طلعت منهن سوريا المكتفي 100% أيوة والعراق باقي دكة واكتفوا العراقين من ذلحين بعد الثورة حقهم عاد باقي دكة وإنهم مكتفين ومصر سامحنا بالبجو لبيج لكن بيتحسنوا ويتطوروا ايوه واحنا قد احنا في الطريق
0: الله ويحفظ الله سوريا من السموم التاريخيه
1: الله الله
0: عندي فرسك كلها سمق
1: كلها سمق ما لا تكسير مدري ما هو مبيت فطري حق التسمق هذا قول له محبب 5% اسمها كذا سمه محبب ما لا تكسير مدري ما احفظش اسمه ما كمنش اسمه عندي انا ما بين انطقش صح ما
0: ميتالكسين
1: ايوه ميتالكسين الله يرضى عليك الله يرضى عليك علي قال جبراء 5% محبب نص العلبه الصلصه هذاك علبه صلصه صغيره ولا نص علبه تونه وعملها تحت النث وشك ويرجع اسكي نعم
0: كان صيدلي ما له شيء
1: ايوه والله الاسماء هي واحده لانه الاسماء الاسماء العلاجيه والحشريه والبيضريه هي واحده
0: الموازع معي ثنتين شجر بن ما يحملنش كانن يحملن من قبل والان ماشي سنتين ويقول متى جه على 100 يوم
1: بعد 7 من تاريخ 27
0: 100 يوم
1: اي
0: الجاح
1: ايوه
0: اه اذا فرش وجبه
1: هو ما يصبر له هذا 5 يعني 6 و7 و8 وشهر 8 هذا قمه الحراره اللي بيتصب بها اليمن كلها نحتى في المنطقه الشرقيه حراره وجفاء وفي المنطقه الغربيه حراره ورطوبه وعندنا في المرتفعات حراره متوسطه
0: نعم
1: ما قد خضي الوقت قرات هي الرسالة
0: وابن آدم غنجي إنه حمي وإنه مليص وإنه أيوه. برد
1: أيوه.
0: إنه قدم لكم الشكر يا من سعادل ما عاد بشهادي فلقعتها اللي يصلى غير سلف ستوك في رحب وشجار الزر والهيل
1: الزر والهيل أقول الهيل موجود هالشتلات جرى لك من انشوي جرى بن ويسبرين اللوزيات في رحب من أحسن ما يكون ويسبر البرقوق ويسبر الانجاس ويسبر التفاح ويسبر كل شيء في رحب ويسبر العنب قالوا قلعوا عنب هانا كان عناب كله نعم وقلعون ورجعوا في القاع
0: نكفار حبي
1: النار رحبي ما بعد اش من رحبي الى هنا وانتهت حلقة اليوم على امل ان نلقاكم في الحلقات القادمة ان شاء الله يوم الجمعة الصباحنا وسندس عنجي من صبح الله بنبكر احنا وهي ونقول لكم شكرا على حسن استماعكم وحسن وشكرا لمن اتصل وشكرا لمن استمع الينا وهو صامت وشكرا للمستمعين المتفاعلين بالرسائل انتم يعني ما نقول انتم
0: البركة
1: حق البرنامج نعم
0: هيا مكالمة معكم من الإخراج وليد الأكواع
1: على طول
0: والإشراف العام الأستاذ معي متوكل الأستاذ حمد حمد شرف متابع برامجي محمد عبد الله القاضي وخالد حسين إشرافا فنيا زراعيا المهندس ماجد المتوكل إعدادا حضورا مواكبة إثراء الأستاذ عادل مظهر
1: جبران الشيخ نلقاكم على خير واليمن دائما بخير
0: في أمان الله
1: إلى اللقاء
5: هذا البرنامج برعاية مؤسسة بنيان التنموية
6: أخي المواطن
7: حاضر
6: العودة لزراعة حبوبنا المحلية لها فوائد عظيمة ففي جانب الثروة الحيوانية يفيد إنتاج العلائق وتغذية الحيوانات مثل المواشي والدواجن
5: من على ثرى البلدة الطيبة وبالتعاون مع الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي قدمت لكم سام اف ام التنمية الزراعية التنمية الزراعية برنامج مباشر يعده ويقدمه لأهلنا في الريف والحضر. مهندس عادل مطهر.

0: إذاعة سام اف ام، إذاعة المحور.
1: سام تقدم.
0: سام في أسبوع.
2: أسبوع في سام اف ام اجتمعت فيه الحكمة والتعبئة العامة للجهاد والإنفاق. اجتمع فيه رجال الرجال ليتشاوروا علنا لكي يخرجوا بصورة ذهنية هي الحقيقة بعينها. على ضوئها اتحد الجميع ضد عدوان توحد على اليمن، وحمل كل الأحرار بنادقهم وأرواحهم على أكفهم ليبنوا دعائم الصمود التي تكفل الوصول باليمن وأبنائه إلى زمن النصر، الزمن الذي يرتفع فيه صوتها
3: وصوتك
2: أيها اليمني بلا خوف ولا مداهنة، لأن هذا الزمن أصبح فيه المواطن يمني حر لا يخاف في الله لومة لائم، بل إنه يدعو المخالف له إلى كلمة سواء تجمع ولا تفرق.
4: 99
2: سام اف ام في ليلها ونهارها تصدح بالحق وتصدع به في عز الظهيرة وفي جوف الليل، لأن توجهها قرآني ورسالتها إنما المؤمنون إخوة متكاتفون على البر والتقوى
5: والانتصار،
2: يصدرون حقائق الانتصارات وما تلهج به ألسنة المجاهدين وما يسطرون، سواء كان ذلك ذكرا لله أو شعرا أو نثرا أو أي فن من أنواع الفنون. ليس ذلك فحسب، بل إن سام اف ام تضع المسؤول أمام مرآة أعماله في دائرة التسعين، تصوب نحوه سهاما إن لم يكن ثابتا أصابته بلا رحمة، ولهذا فليعمل العاملون. وفي إطار السعي يبث الأثير وينثر الرياحين والعبير من القيم والأخلاق والتعاليم ما يجعل الأسرة اليمنية أنموذجا للأسرة المسلمة المتمسكة بقرآنها، وللمرأة في ذلك الدور الكبير، فهي أول مدرسة يتعلم فيها الطفل أبجدية الدين والخلق. وفي إطار السعي أيضا لا بد من أن نستحضر الحكمة اليمانية بما يجلبه معه من خير يكلل الجهود بنجاح ورزق وفير. يكفينا الاستجداء من الغير الذي ابتزنا عن طريق أقواتنا للنيل من كرامتنا. كل هذا وغيره الكثير في أسبوع واحد من أسابيع سام اف ام الزاخرة بالمعارف والمنافع والخيرات.
1: سام في أسبوع، إعداد وتقديم
0: هاشم الدرة،
1: يشارك في الإعداد
0: طاقم الإعداد والتقديم بإدارة البرامج.
1: سام في أسبوع، إشراف
0: الإدارة العامة.
2: مستمعين الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. نرحب بكم في برنامجكم الأسبوعي سام في أسبوع عبر أثير إذاعة الحكمة اليمنية سام اف ام 99.1، ونستعرض لكم من خلاله أهم ما تم تناوله في برامج الإذاعة خلال أسبوع كامل.
1: سام في أسبوع، قراءة خطاب السيد القائد.
2: بلسان الصدق المنبثق من توجيهات الله يعلو صوت الحث على الحضور للدفاع عن كتاب الله والارتباط به عمليا، والتعبير عن ذلك بالاحتشاد والخروج في وقفات ومظاهرات سلمية تحمل في جوهرها رسالة الوفاء للكتاب الكريم وتأكيد المكانة التي يحتلها في وجدان المؤمنين، كما يمتد هذا الحضور ليحمل معنى التضامن مع الشعب الفلسطيني والمظلومين في غزة، وفي سياق إبراز القدس وما يمثله المسجد الأقصى من قدسية للمسلمين. كما يحضر في هذا المشهد أيضا التضامن مع لبنان وإيران في إطار موقف شعبي يترجم إدراك المسؤولية المشتركة والأخوة الإسلامية.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.
7: قال الله تعالى في القرآن الكريم:
3: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. صدق الله العلي العظيم. يا أيها المسلمون في كل العالم، إنما يقوم به اليهود عبر حركتهم الصهيونية وأذنابها التافهين المجرمين وأئمة الكفر أمريكا وإسرائيل من إساءات متكررة ومنتظمة إلى القرآن الكريم، هو في سياق حملة عدائية صريحة ضد الإسلام والمسلمين، وفي إطار ما يسعى له اليهود والموالون لهم في الغرب الكافر لتنفيذ مخططهم الشيطاني الصهيوني الذي يستهدف أمتنا الإسلامية في المقدمة، ويشكل خطورة بالغة على المجتمع البشري بكله، كما كشفت عن ذلك وثائق المجرم اليهودي الصهيوني جيفري إبستين، وما جرى فيما يسمونه بجزيرة الشيطان من أنشطة وطقوس إجرامية رهيبة وفظيعة للغاية، شملت شرب دماء الأطفال وأكل أحشائهم وإزهاق أرواحهم بطريقة وحشية في طقوس شيطانية، وارتكاب أبشع جرائم الاغتصاب وأقبح الممارسات القبيحة. تلك هي الصهيونية الظلامية بذراعيها الأمريكي والإسرائيلي، التي تعادي القرآن الكريم كتاب الله المجيد والذكر الحكيم المقدس الذي يخرج الناس من الظلمات إلى النور ويرتقي بالمجتمع البشري إلى المستوى الإنساني بالقيم والأخلاق والمبادئ الإلهية، ويحرر الناس من العبودية للشيطان وزمرة الشيطان المجرمة المفسدة المضلة. وهذا هو سر عدائهم للقرآن الكريم، لأنه حبل الله المتين، وبالاهتداء به خلاص المجتمع البشري وتحرره من سيطرة الطاغوت المستكبر. إن واجب المسلمين في كل العالم هو التحرك الجاد الصادق للجهاد في سبيل الله تعالى، والتصدي للمخطط الشيطاني الصهيوني، والتحرك اليهودي الصهيوني المعادي للإسلام والمسلمين، والذي يتحرك بحملاته العدائية ضد أمتنا الإسلامية في مختلف المجالات، ويعلن عداءه للإسلام وللقرآن الكريم ولرسول الله وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وعلى آله، ويكثف من انتهاكاته لحرمة المسجد الأقصى ومن الاستهداف للشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، ويحتل سائر فلسطين، ويعتدي باستمرار على لبنان، ويستبيح سوريا، ويسعى للتصعيد العدواني في جولة جديدة على منطقتنا بعد فشله في الجولة السابقة من عدوانه على الجمهورية الإسلامية في إيران تحت عنوان تغيير الشرق الأوسط وإقامة إسرائيل الكبرى. إن أمتنا الإسلامية تتحمل المسؤولية الدينية المقدسة في التصدي لشر اليهود الصهاينة وأذرعهم، والوقوف بوجه طغيانهم ومحاربة فسادهم ومواجهة إجرامهم وإفشال مخططاتهم الشيطانية. ومن الشرف لأمتنا الإسلامية أن تكون هي من يقوم بهذا الدور العظيم، لتكون كما قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، إضافة إلى أن ذلك ضرورة إنسانية لدفع الشر عن شعوب أمتنا ومنع استعبادها وامتهان كرامتها والحفاظ على هويتها وحماية أوطانها. وإن الخطر كل الخطر هو في التفريط والتهاون وإتاحة المجال للأعداء لتنفيذ مخططاتهم الشيطانية العدوانية التي يعلنون عنها ويعبرون عن مستوى عدائهم لهذه الأمة بكل صراحة، ويتحركون عمليا لاستهدافها واستهداف مقدساتها وأقدس مقدساتها وهو القرآن الكريم. فإذا لم تتحرك الأمة مع كل ذلك فهذا من أكبر ما يطمع الأعداء فيها، إضافة إلى الوقوع في العقوبة الإلهية. إن شعبنا العزيز يمن الإيمان والحكمة والجهاد بهويته الإيمانية، كان ولا يزال حاضرا في ميدان الجهاد وحاملا لراية الإسلام وسباقا في المواقف

0: ولهذا فإنه لن يسكت تجاه هذه الإساءات المتجددة والحملات الصهيونية المستمرة بكل أشكالها. وإنني أدعو شعبنا العزيز إلى التحرك في المظاهرات والوقفات نصرة للقرآن الكريم وتأكيدا على الموقف الثابت في النصرة للمسجد الأقصى الشريف والشعب الفلسطيني المظلوم وأسراه المغيبين في سجون اليهود، والتضامن مع لبنان ومجاهديه الأعزاء، والتأكيد على الجهوزية تجاه أي تطورات أو تصعيد تقوم به أمريكا وإسرائيل في استهدافها لمنطقتنا وأمتنا الإسلامية. وتنظم اللجنة المشرفة على إقامة المظاهرات والوقفات هذا التحرك العظيم لشعبنا العزيز حسب الأماكن والأوقات المعتمدة. والله الموفق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم عبد الملك بدر الدين الحوثي، حرر بتاريخ 28 من ذي القعدة لعام 1447 للهجرة. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: سام في أسبوع،
2: منبر سام اف ام.
3: تتجلى شعائر الله في حياة المؤمنين بوصفها معالم هداية تحفظ للقلوب صفاءها وتثبت لأمة اتجاهها نحو الحق. ويأتي إحياء هذه الشعائر تعبيرا عن ارتباط صادق بالقرآن الكريم باعتباره مصدر النور الذي يهذب السلوك ويقيم ميزان القيم في حياة الفرد والمجتمع. وفي صعيد ليس بالبعيد، بل إنه جوهر القرآن الذي يأمر بنصرة الدين وكتاب الله الكريم في وقت ما يزال فيه الدم الفلسطيني ينزف في غزة تحت وطأة الجرم الإسرائيلي، يحتضن الخائن محمد بن زايد أخيه بنيامين نتنياهو في مشهد يكشف من يكون بن زايد وما يمثله للعدو الصهيوني من نقطة انطلاق للعدوان على الأمة. مفتي الديار اليمنية العلامة المجاهد شمس الدين شرف الدين.
4: علينا أن نعظم شعائر الله، علينا أن نحس بعظمة الشعيرة الإلهية. ومن يعظم حرمات الله فهو من تقوى القلوب، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. علينا أن نعظم كل ما عظم الله تعالى، ومنها القرآن الكريم الذي أوسي إليه مؤخرا من جهة أعداء الله الذين لا يتوانون ولا يبالون ولا يفتؤون ولا يدخرون وسعا في تخذيلنا وتشتيتنا وتفريقنا وتمزيقنا وإضعافنا وتدنيس مقدساتنا. علينا أن نعظم هذا القرآن العظيم، أن نكون أكثر التفافا حول القرآن العظيم، أن نكون أكثر حفظا لهذا القرآن العظيم، أن نكون أكثر فهما لهذا القرآن الكريم، أن نكون أكثر من تمسك بهذا القرآن الكريم، أن يكون هذا القرآن الكريم حجة لنا يوم القيامة لا حجة علينا، أن نستفيد من معاني هذا القرآن الكريم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. علينا أن نكون أكثر الناس حفاظا على هذا القرآن الكريم. من المؤسف جدا، من المؤسف جدا أن ترى قوانين تسن على مريدي التقدم للدراسات العليا حتى في بعض الأقسام الشرعية والدراسات الإسلامية أن يكون حاصلا على التوفل في اللغة الإنجليزية. يشترطون عليه أن يكون حاصلا على التوفل على اللغة الإنجليزية، وإلا لن يقبل للالتحاق في الدراسات الأكاديمية والعليا كما يقال. لماذا لا نفترض على الناس من الطلبة أن يكونوا أقل شيء قادرين على قراءة القرآن كما أراد الله سبحانه وتعالى؟ لا نسأل منهم أن يحفظوه عن ظهر قلبي، فقط أن يجيدوا قراءة القرآن الكريم. من المؤسف أن ترى أناسا يتقلدون في بعض المناصب، وفي بعض المناصب سواء العليا أو القضائية أو الأمنية أو ما شاكل ذلك، لا يستطيعون قراءة القرآن كما أنزل الله سبحانه وتعالى. والذي لا يستطيع أن يقرأ القرآن كيف له أن يفهمه؟ كيف له أن يعلم ما فيه؟ كيف له أن يستفيد منه؟ وهو لا يجيد قراءة القرآن الكريم. فهذه مسألة. إن أكبر جواب يمكن أن نجيب به على هؤلاء الأعداء أن تستر أو تستر الحكومة قرارا بوجوب من أراد أن يلتحق بالدراسة العليا أن يكون لديه إجازة ولو حتى في إجادة قراءة القرآن الكريم. بالأمس نسمع أن نتنياهو رئيس وزراء الكيان الصهيوني الغاصب الظالم ذهب إلى الإمارات في رحلة سرية مرة أو مرتين كما قيل والله تعالى أعلم. وإن لم يذهب أصبحت الدول العربية منطلقا للعدوان على الإسلام والمسلمين ومحاربة الإسلام والمسلمين، وهذا دليل واضح على أن كثيرا من الناس قد ضلوا ضلالا بعيدا. ونحن نسأل الله تعالى أن يوفقنا أن يثبتنا، لكن يجب علينا أيضا أن نفهم أن من تولى هؤلاء الناس ولو كانوا يمنيين ساحل الغربي أو في مارب أو أينما كانوا ودعوا لهؤلاء بطول العمر أنهم منهم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فالمسألة خطيرة وليست بالأمر السهل ولا الهين واليسير، لا والله إن الأمر خطير جدا جدا جدا. يوم القيامة هؤلاء الذين اتبعوا آل سعود وآل نهيان وهؤلاء الظلمة يتبعوا سواء القبريين أو الكويتيين في هذه المحنة وفي هذا البلاء العظيم سيندمون. اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. ومعنى قوله وأزواجهم يعني أضرابهم أمثالهم أشباههم. الكل من أعان ظالما سواء يوم القيامة ينادي منادي من أعان ظالما سواء ينادي من أين الظلمة وأعوان الظلمة حتى من لاد لهم دواتا أو قلما، لاد يعني صنع المدادة أو برى أي قشط القلم لهم، حتى من لاد لهم دواتا أو برى لهم دلما فيحشرون يوم القيامة في تابوت من نار ويوضعون في جهنم والعياذ بالله. هذا حال كل المطبعين، حال كل المزمرين، حال كل الرقاصين لأعداء الله أعداء الدين الذين حرموا ما أحل الله وأحلوا ما حرم الله.
2: سام في أسبوع
3: في مشهد إنساني يفيض بالثبات والصبر تتجلى قضية الأسرى بوصفها عنوانا لمعاناة ممتدة وصمود راسخ يعبر عن إرادة لا تنكسر أمام قسوة الظروف وتحديات الأسر. وفي هذا السياق يبرز إعلان استكمال جولة المفاوضات حول ملف الأسرى بوصفه خطوة تحمل في طياتها أملا إنسانيا يعيد فتح نافذة للفرج ويؤكد استمرار الجهود في هذا المسار، حيث يظل الأسرى رمزا للتضحية والصبر وتتحول المحنة إلى شاهد على قوة الإرادة وسمو الموقف وثبات القناعة. واجمع شورهم والمجاهد حمود شرف وتصريح خاص من رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى الأستاذ عبد القادر المرتضى.
1: أول رسالة وصلتنا بتقول شكلكم على الطول والبرع الليلة، وكيف لا نطيل البرع وندك طبول الفرحة ونحن نحتفي اليوم بتوقيع اتفاق تبادل الأسرى الكل مقابل الكل حسب ما أكده الرئيس مهدي المشاط، وبناء على ما أعلنه وكشف عنه اليوم رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى الأستاذ عبد القادر المرتضى. والبشارة تستحق أن نواصل وقوفنا عليها، بشارة توقيع اتفاق تبادل الأسرى 11 عاما ونيف مرت من عمر صمودنا الخالد، صمود هنا وصمود في سجون ومعتقلات العدو، صمود لأولئك الأبطال من أسرانا المجاهدين الذين لم ينبسوا ببنت شفه توحي بأنهم قد تعبوا، وإن تعبوا توحي بأنهم قد هزموا ولم يهزموا، توحي بأنهم قد ملوا من الانتظار لهذه اللحظة ولم يملوا، لأنهم يدركون أنهم في زنازن الأسر، إنما يقدمون شاهدا على أن الإسلام لا يقبل الهزيمة. وفيناكم بإيجاز لخبر الصفقة مما صرح به رئيس الوفد الوطني المفاوض والرئيس المشاط وأيضا رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى. وكان لكم مستمعي ومستمعات واجمع شورهم مساحة خاصة وتصريح خاص من رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى الأستاذ عبد القادر المرتضى من العاصمة الأردنية عمان، أرسل إلينا بتصريح خاص طبعا للاستفادة منه في تقارير إخبارية إذاعية وتلفزيونية ننتجها، ولكني سأبث لكم تصريحاته وإجاباته عن أسئلة ثلاثة بعثت بها إليه. سأبث لكم تسجيلاته كما هي قبل المونتاج، لأن فيها تفاصيل مهمة يجب أن نعرفها وأن نكون مواكبين لهذا الحدث الهام والكبير. هذا هو الأستاذ عبد القادر المرتضى رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى.
5: أهلا وسهلا، حياكم الله سيدي العزيز. طبعا إجابة على السؤال الأول، أبرز ما تضمنته صفقة تبادل هذه التي تم التوقيع عليها اليوم في العاصمة الأردنية عمان، هي تشمل 1700 أسير من الطرفين، 1100 أسير من أسرانا، و 1700 أو 600 من أسرى الطرف الآخر. وإن شاء الله سيتم تنفيذ هذه الصفقة بعد أن تقوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتجهيز اللوجستي والتجهيز الميداني لتنفيذ هذه الصفقة، والتي يبدأ التنفيذ بها إن شاء الله في بتاريخ 10/7 من هذا العام. طبعا قبل تنفيذ الصفقة هناك عدة خطوات سيتم القيام بها. أولا من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر ستقوم بالتحضيرات اللازمة لوجستيا وعملياتيا لتنفيذ هذه الصفقة. أيضا هناك زيارات ميدانية سنقوم بها إلى بعض المناطق وبعض السجون للتأكد من أنه لم يعد هناك أي أسرى في السجون، كما أن هناك بعض الخطوات التي ستتم مثل كشف مصير محمد قحطان أو فحص الجثمان الخاص بمحمد قحطان، وكذلك التأكد من بعض الأشخاص التابعين لنا الموجودين لدى الطرف الآخر. هذه العمليات ستستغرق ما بين 2 أو 1.5 إلى 2، وإن شاء الله بعدها يتم تنفيذ هذه الصفقة إن شاء الله. هذه الصفقة مهمة جدا لأنها تعتبر المقدمة لتصفير السجون والانتهاء الكامل والشامل من هذا الملف، وإذا استكملت هذه الخطوة وهي إن شاء الله ستستكمل مع الخطوات التي تليها من زيارات ميدانية للسجون ومن اللجان التي ستتحرك إلى كل المناطق للتأكد من عدم وجود أي أسرى أو حصر بقية الأسرى وإطلاق سراحهم، هذه الخطوات إن شاء الله ستكون نهاية هذا الملف الذي نأمل أن تحصل هذه النهاية في القريب العاجل إن شاء الله. كما أن هذه الخطوة أيضا تسهم بشكل كبير جدا في تقريب وجهات النظر، لأن ملف الأسرى هو ملفا إنسانيا ومن ملفات بناء الثقة، وأي تقدم فيه هو يؤثر بشكل كبير جدا على بقية الملفات الأخرى سياسية واقتصادية وعسكرية وأمنية. وهذا ما نأمله، بأن تكون هذه الصفقة مقدمة لحلول مستدامة وحلول حقيقية في بقية الملفات الإنسانية والعسكرية والأمنية مع طرف الدول العدوانية.
6: سام في أسبوع قيد التحليل.
3: الرد الإيراني على المقترحات الأمريكية جاء في إطار المنطق والواقعية السياسية التي تندهجها إيران بما لا يخل بالأرضية التي تنطلق منها، وأهمها مصالح إيران ومصالح الأمة، وعلى رأسها محور المقاومة والسيادة الإيرانية الكاملة على الجغرافيا الإيرانية والقرارات السيادية وحق الجمهورية الإسلامية في الاستفادة من الإمكانات التكنولوجية والثروات والحق في امتلاك القدرات النووية في المجال السلمي التي توفر للبلاد وفرة في الطاقة تنهض بها في كافة المجالات. وكالعادة تعاملت الولايات المتحدة مع هذا المنطق الإيجابي والواقعي باستعلاء يعكس عن جهية أمريكية، وإن كان في إطار الضغط للحصول على مكاسب أكبر في طاولة المفاوضات. الرد الإيراني على المقترح الأمريكي وضعته الأستاذ سعاد الويسي قيد التحليل مع ضيفها الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبد الحسين شديد.
7: ولكن اسمح لي أن نعود إلى الرد الإيراني الذي سلمته لواشنطن عبر الوسيط الباكستاني دونالد ترامب. عندما استلم هذا الرد اتصل مباشرة برئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ثم خرج ليقول إن الرد الإيراني لا يعجبني وهو غير مقبول إطلاقا، ثم قال لموقع أكسيوس الأمريكي إن المفاوضات مع إيران مسؤوليتي وليست لأي شخص آخر. أستاذ عبد الحسين شبيب، ما هي مواصفات الرد الذي يعجب ترامب ويعجب نتنياهو، وهل يظنان أنهما بالدبلوماسية والمفاوضات سيحصلان من إيران على ما لم يحصلا عليه عبر العدوان والحصار؟ وهل فعلا المفاوضات مسؤولية الرئيس الأمريكي، أم ما يزال لنتنياهو تأثير على ترامب كما أثر عليه في وحرضه على بدء العدوان على إيران في 28 فبراير الماضي؟
8: إيران عندما قدمت ردها كما علق بعض المسؤولين الإيرانيين على تصريح وردة فعل دونالد ترامب، هي ردت وهي لا تفكر إذا كان هذا الرد يعجب ترامب أو لا يعجبه، يستسيغه أو لا يستسيغه، وهي تقدم ردا بناء على تقييمها لمصلحتها الخاصة، مصلحة الجمهورية الإسلامية بالدرجة الأولى، مصلحة حلفاء الجمهورية الإسلامية بالدرجة الأولى، مصلحة المنطقة العربية والإسلامية بالدرجة الأولى، ومصلحة الإنسانية بالدرجة الأولى. إيران تريد أن تكسر هذه الجهية وهذا الإرهاب وهذا التسلط الأمريكي عندما تعامل الولايات المتحدة الأمريكية بهذه الفوقية، فوقية الحق لا يعلى على الحق ولا يعتدي عليه أي سلطان. لذلك إيران عندما قدمت هذا الرد هي كانت تعرف وتعرف الموقف الأمريكي بشكل جيد. أما قول ترامب أنه المسؤول الحصري عن المفاوضات أو أنه أجرى اتصالا برئيس الوزراء الإسرائيلي سواء كان لإشارات تهديدية لإيران، وعندما قال أن فرص وقف إطلاق النار أصبحت ضعيفة جدا وهذا الاتفاق أصبح هشا وأنه يهدد في الحرب، كل هذه التهديدات وكل هذه التهولات تعرفها الجمهورية الإسلامية. إذا كانت إيران لم ترضخ، طبعاً أجاب على الشق الثاني من السؤال، لم ترضخ ولم تستجب لطلبات ترامب بالاستسلام. الرجل كان يخاطب إيران قبل الحرب وأثناء الحرب وبعد الحرب أن على إيران تستسلم وأن إيران أمريكا دولة قوية ولا أحد يستطيع أن يقف في وجهها. هو ذهب إلى الحرب واستخدم أقصى ما عنده من قدرات عسكرية وذهب الآن إلى الحصار البحري وهو الآن يهدد بالعودة إلى الحرب. هل هذا سيؤدي إلى تغيير الموقف الإيراني؟ هل المفاوض الإيراني عندما تمنع لأسابيع عن الجلوس إلى طاولة المفاوضات وعندما يرفض العروضات الأمريكية ولا يعرف ردة الفعل ولا يعرف المسارات التي ستقود إليها هذه المواقف؟ نعم، إيران جاهزة الآن لكل الاحتمالات، جاهزة للحل الدبلوماسي المشرف الذي يعني من قوة إيران وقدرتها وموقعيتها في العالم وليس فقط في المنطقة، ويقود النفوذ الأمريكي ويسقط ويخدش الهيبة الأمريكية وينزل من قيمة الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، وهي أيضا جاهزة لاستئناف القتال كما دائما يؤكد المسؤول الإيراني. وهناك كما تلاحظون يعني جهوزية إيرانية للتعامل مع أي تهديد ولو كان مفضيا بسرعة قياسية. يعني هناك سيطرة إيرانية ليس فقط على الميدان إنما حتى على مستوى الردود الدبلوماسية في الجانب الإعلامي وفي الجانب غير الإعلامي. يعني
7: واحد من المسارات، نعم، واحد من المسارات التي أشرتم إليها
8: موقف إيراني رد على أي موقف أمريكي أو إسرائيلي. هذه نقطة تظهر أن إيران جاهزة على كل المستويات لكي تتعامل مع التهديدات وتتعامل وتنتقل من مرحلة إلى أخرى، سواء كانت مرحلة طب التفعيل أو مرحلة إطلاق النار أو مرحلة تفعيل تدريج أو مرحلة القتال العنيف.
6: سام في أسبوع
3: أنا الشعر. في فضاء الرياضة، حيث تمتزج الرمزية بالفعل العابر للحظة، تتشكل صورة تعبيرية تحمل دلالات تتجاوز حدود الملعب إلى الوعي العام والإحساس الإنساني بقضايا الشعوب. يظهر هذا في فعل رمزي من لاعب نادي برشلونة الإسباني لامين يامال حين حمل علم فلسطين، حيث يحضر في هذا المشهد المعنى الإنساني للتعاطف والانتصار لقضية فلسطين وغزة التي انعكس صدى وجعها في ساحات بعيدة عن الجغرافيا الفلسطينية والعربية. هنا يتحول الفعل الرياضي إلى لغة تتجاوز حدود المنافسة إلى فضاء التعبير عن التعاطف مع القضايا الإنسانية التي تشغل الرأي العام وتثير تفاعلات واسعة في العالم. العالم الذي يرى في لامين يامال الإسباني إنسانا وفي محمد صلاح المصري كومة من القاذورات تشكلت على هيئة بشر. الإعلامي القدير محمد منصور في أنا الشعب.
9: نادي برشلونة أخذ الدوري في أسبانيا، الموضوع رياضي. وعادة في أسبانيا عندما يأخذ الفريق الدوري اللاعبون يكونوا في حافلة ويمروا في شوارع مدينة برشلونة والجماهير تحييهم. اللي حصل أن أشهر لاعب في برشلونة يمين جمال ومن أفضل اللاعبين في العالم كان في الحافلة، وكان جمهور برشلونة يصفقون ويحيون اللاعبين، وكان في واحد مع علم فلسطين. فيامين جمال شاف علم فلسطين فطلب من الشخص أن يعطيه العلم، فمسك العلم وجعل العلم يرفرف في سماء برشلونة. من اللي مسك العلم؟ واحد من أفضل لاعبي كرة القدم في العالم، اللاعب يامين جمال. طبعا أحدث هذا الموضوع زلزال في الكيان الإسرائيلي وغضب كبير في الكيان الإسرائيلي. تصور علم، طبعا هذا امتداد لأسبانيا. أسبانيا دورها مشرف، دورها إنساني على مستوى رئيس وزراء أسبانيا، على مستوى الحكومة الأسبانية، على مستوى وزير الدفاع، المؤسسات الأمنية والعسكرية الأسبانية، موقف مشرف يعني قريب جدا لموقف المحور، موقف أسبانيا. الدولة الوحيدة اللي عملت عقوبات على الكيان الإسرائيلي، الدولة الوحيدة الأوروبية اللي عملت عقوبات عسكرية واقتصادية، الدولة الوحيدة التي يتعامل رئيس وزرائها الأسباني البطل مع رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي كمجرم حرب، الدولة الوحيدة الذي يتحدث إعلامها ورئيس وزرائها يوميا عن فلسطين وعن جراح فلسطين وعن مظلومية فلسطين. أسبانيا الدولة الوحيدة اللي ضغطت على أوروبا لكي تغير موقفها من الكيان الإسرائيلي. فأسبانيا عاملة معادلة كبيرة جدا. هذا اللاعب عمره 18 سنة ومن أصول مغربية، أبوه من أصول مغربية لكنه أسباني. فتصور 18 سنة يحمل العلم والعالم كله يتابع ويتحول إلى حديث العالم. طبعا الكيان الإسرائيلي شكل كل أدواته في العالم، لكن العالم تضامن مع يامال. كل الناس رأوا أن هذا اللاعب المبدع هو يعتبر الآن خليفة ميسي، أن هذا المبدع 18 سنة ويحمل هذا الإحساس ويحمل هذا الشعور. هذه نقطة مهمة، والدليل أنه اضطر المجرم بن جفير وزير الأمن الإسرائيلي اضطر يقود حملة ضد يامين جمال. لكن لما تشوف اللاعب المصري محمد صلاح في ليفربول يا عيباه، طلب منه في تركيا واحد يوقع على علم فلسطين، رفض رفض. وهذا أسباني وعايش في أسبانيا و18 سنة عمره، ويطلب هو علم فلسطين ويرفعه ويلوح به طول فترة مضي الحافلة وهي تحمل اللاعبين، يعني في كل شوارع كان علم فلسطين يرفرف في كل شوارع برشلونة. أنا أعتقد نصيحتي للي عادم شجعوا ريال مدريد بعد كل هذه الهزائم لريال مدريد وبعد الموقف الأخلاقي ليمين جمال، خلاص اتركوا الريال وخلوكم برشلونة. أسبانيا يا جماعة سجلت موقف يعني السيد القائد حفظه الله في خطاباته في طوفان الأقصى كثيرا ما ذكر أسبانيا وأشاد بأسبانيا على مستوى الشعب الأسباني وعلى مستوى الحكومة، معادلة أسبانيا الرسمية والشعبية معادلة مشرفة، لن ينسل فلسطينيون ولا محور المقاومة، هذا الموقف المشرف لأسبانيا تجاه فلسطين. شوف معيار الإنسانية في العالم الآن هو فلسطين، معيار الإنساني هو فلسطين وآية الله، معيار العلاقة بالله عز وجل هو فلسطين، أحد معاييرها، أحد أكبر المعايير. تشتي توزن علاقتك بالله عز وجل، شوف إيش عملت الفلسطين.
6: سام في أسبوع قرآنيون.
3: الدكتور أحمد الشامي في رحاب دروس الشهيد القائد رضوان الله عليه فيما يتعلق بالتسليم لأوامر الله سبحانه وتعالى من منظور قرآني.
10: قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، هم أذعنوا، الملائكة أذعنوا، طبيعة الملائكة في إيمانهم مستوى وعيهم لديهم حالة التسليم وعدم الاستكبار، ولذلك بعدما ظهر منهم ما يوحي بنوع من الاحتقار لهذا المخلوق اللي هو آدم، تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، وكأنهم بيقولوا احنا عايش فينا الكفاية. عندما أدركوا بأنه ما أخطأوا في الجانب ذي أذعنوا مباشرة، لأن الإنسان هو بيقول سيد حسين في مقام الهداية: كل الناس يحتاج إلى هداية الله، حتى الملائكة حتى الأنبياء، الناس كلهم بحاجة إلى هداية الله. والله أعلم بعد تلك القصة مستوى ارتقاء الملائكة في الإيمان والوعي إلى أي مستوى قد وصل. هم مباشرة أذعنوا عندما أدركوا الخطأ الذي ارتكبوه، وهذا قيمة الإيمان، الإيمان ما بيخلي الإنسان مستكبر، سلموا مباشرة وقبلوا وخضعوا لأمر الله، وهذا شرف عظيم لهم يعني. فسجدوا إلا إبليس. الاستكبار إبليس ذي إيش، إلى أين انتهى يعني؟ هل النخطة هذا يعني خلته أصبح ذا قيمة ولا ذا علو ولا ذا شأن ولا أصبح ممدوح على لسان العالم ولسان البشر؟ لا، تحول إلى لعين مذموم مدحور رجيم ضال بسبب موقف واحد لم يسلم فيه لله سبحانه وتعالى. شوفوا قيمة التسليم لله، لما يقول لك سلم، ها هنا الإسلام، الإسلام عمقه التسليم يا أخوة. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، التسليم لله. هنا يجب أن نستوعب تلك المسألة، ما هيش مسألة سهلة، قضية الإسلام أن تسلم لله سبحانه وتعالى، تسلم له فيما يريد. لما يقول لك اسجد لآدم اسجد، لما يقول لنا كتاب الله وعترتي أهل بيتي ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا سلمنا لله، هنا تظهر الفارق ما بين الإنسان الذي عنده إذعان لله وخضوع لله وما بين الإنسان المستكبر المعاند. يعني إبليس ما قال رفض أسجد لمن خلقت طينا، أسجد لي أنا خير منه، وأنا المشكلة هنا. هل النخطة هذا يعني النخطة هذا والكبرياء نفعه؟ ما نفعه. أنا بنتأمل في المرتزقة، يعني فيه من نخطة عجيبة حتى على كتاب الله، حتى على سنة رسول الله. يعني الله سنة الله من زمان، يعني بعد الأنبياء بيربط الناس بذرية الأنبياء، علام هدى ورث كتاب من ذرية الأنبياء. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. آيات كثيرة تؤكد هذا الحقيقة، وحديث رسول الله: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي. في التشهد الأخير كل المسلمين بيقولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. لكن الاستكبار والعناد حقهم مثل استكبار إبليس، يعني الله بيقول لهم التزموا وتمسكوا بآل محمد، هم لا، السلالة السلاليين ساد وعبيد زنابيل وقناديل، ويتصور لك أنهم في حالة أنفة وفي حالة رفعة وفي حالة، لا، في الأخير يشتلقى تشوفه عبارة عن حدا تحت أقدام أقدر سلالة آل سعود وأنفة.
6: سام في أسبوع
3: تتجدد الدعوة إلى وحدة الأمة تحت راية القرآن الكريم باعتباره مرجعا جامعا للكلمة ومصدرا للهداية وبوصلة تجمع المسلمين، تبرز الحاجة إلى تآزرهم في مواجهة ما يحيط بالأمة من مؤامرة وعدوان يستهدف كيانها وقيمها، دعوة للاستعداد لردع العدو وكف شره ومواجهة كل أشكال العدوان والهيمنة التي تستهدف الأمة ووجودها. المجاهدان علي مجلي وريان العزعزي في حي على خير الرجال.
11: العدو اليوم بات يعرف أثر وفاعلية الموقف اليمني، لذلك يتحرك على كافة المستويات وعلى مختلف الأصعدة لاستهداف هذا الموقف. هذا الموقف على مدى عامين، والجبهة اليمنية الإسنادية وأبناء هذا الشعب صامدون ثابتون في الجبهات وفي الميدان، لذلك العدو عرف أثر وأيضا فاعلية الموقف اليمني، لذلك يحاول أن يوجد أي ثغرة، أن يوجد أي زاوية أو أي مكان ليتسلل لإيقاف هذه الجبهة ولأيضا استهداف هذه اليقظة التي يتمتع بها أبناء شعبنا اليمني في مواجهة كل هذه المخاطر. أمة باتت صم بكم عمي، يعني لا أحد يستشعر ماذا يحدث في قطاع غزة. أصبح قطاع غزة اليوم محاصر، يقتل أبناء غزة ولا أحد يتحدث.
12: منطقة منسية للأسف الشديد،
11: والعدو يخل ببنود اتفاق وقف إطلاق النار،
12: ولما تجي حركة حماس تفعل حاجة تدريبات بيجهز أنفسهم، بس يقوم نتنياهو وتقوم إسرائيل ويقوم الموساد وإحنا بنصير يستغرب به تحركات وبه وبه وبه، والكثير منهم بينساق معهم، لا يريدون لنا أن نقوم بأي شيء بأي شيء. وهذا هي حقيقة اليهود.
11: قال لك والله نصدق يعني إسرائيل قالت الكيان الغاصب أن حزب الله خرج اتفاق وقف إطلاق النار بضرب الصواريخ. تخيل لك ان بيصوروا صدق يعني
12: ورود بيرجعون ورود للجنوب لبنان الذي اصبح اليوم باكمله مدمر وهدم على ساكنيه، يعني الشهداء عداد الشهداء يوميا في لبنان وفي فلسطين.
11: بالفعل يعني بيحاولوا حتى ايصال معلومات الى اذهان بعض الاغبياء من ابناء هذه الامه ان تحرك العدو مبرر، يعني يحق له ما لا يحق لغيره، أن يقتل، أن يستهدف، أن يدمر، أن يقوم بكل الجرائم فيما لا يحق للطرف الآخر أن يواجه كل ذلك الإجرام وكل ذلك الزيف. تخيلوا يبرر العدو عبر وسائل إعلام عربية بأنه ما يقوم به حزب الله من عمليات لرد العدوان الإسرائيلي بأنها خرق لاتفاق وقف إطلاق النار، فيما عمليات الاغتيال التي يقوم بها العدو والاستهداف والتدمير هي عمليات مبررة، والبعض من أبناء هذه الأمة بيتأثر بمثل هذا التبرير، يجي يقول لك أيوة هو حزب الله بيضرب بالطائرات وكأن العدو ولا بيفعل شيء، أيوة هي حماس ما رضيش تدي سلاح، أيوة هم أنصار الله جالسين بيخرجوا فعاليات وأنشطة
12: وينصروا غزة ويدافعوا عن القدس،
11: أيوة هي مغلقة لمضي كرمز، والعدو ولا شيء. العدو يحك له يغلق كرمز، يحاصر إيران، يضرب إيران، يضرب اليمن، يكشف المصانع، يضرب البنية التحتية،
12: يحتل الأقصى ويدمر الأقصى وينتهك أقصانا ومقدسات الإسلام والمسلمين وينتهك حرمات المسلمين عادي وطبيعي. يا أخي يجب أن نغضب، يجب أن نتحرك، يجب أن تأخذنا الغيرة والحمية عن ديننا ومقدساتنا. نحن أصل العرب ونحن أصل القبيلة والشهامة والإباء والشرف والإسلام، ينبغي أن نتحرك جميعا وينبغي أن يكون لنا جميعا دور قوي وبارز وفعال. أحد أهم هذه المسارات هو مسار التعبئة العامة، وجزء من هذه التعبئة العامة نحن معكم فيها هنا في حي على خير الرجال 7-6-3-3-4-5. حي على خير الرجال.
2: سام في أسبوع دارش
3: يعوي به شكلها محل يا هاليوم عند نبيل السلطان، ما بيصيح هكذا، حتى الناس اللي جنبه بيتفاعلوا معه بيأيدوا كلامه ومحشرين أيديهم، والبنادق معمرة كأنه بالمقدم. سكن بصير هذا المقدم على من هو
13: العو يا مهلك فرعو، عونك يا أرحم الراحمين على السعودية وقيادتها، عونك على العملاء القيادة السعودية، لا تضايقوش أنتوا قاتلين النص المحرمة، أنتوا مشاركين في دماء الأبرياء يا قيادة السعودية، أنتوا بتعاونوا الأمريكي الإسرائيلي في هلاك الإسلام والمسلمين، من غيركم؟ نقول لحكومتنا الحكومة اليمنية الذي هي تحت قيادة المجلس السياسي الممثلة بالرئيس مهدي المشاع، فاوضوا وانتوا رافعين رؤوسكم، فاوضوا بعز بشهامة، لا تطرحوش، لأن هذا ولا القيادة السعودية هين هكذا فاتري جرحوا الشعب اليمني جرح لا يوم القيامة. الشعب اليمني بيعاني من المتاعب، من الحصاء، من الجوع، من الغلب، من القل. كم من مشكلة داخل البيت بسبب القل من تحت رأس القيادة السعودية، كم من بيت اخترب من تحت رأس الأمراء والملوك السعوديين، كم من بيت بينزل دموع من القل بسبب القيادة السعودية، كم من بيت ما عاد ارتقى على الطرف شردوا بسبب السعودية، كم من أسره تشردت من تحت رأس السعودية. يا حكومتنا اللوم عليكم، إذا ما عاد ضربوش بيد من حدي، ما هو المرزي لكم؟ ما هو المانع لكم؟ ما عاد احناش بحاجة جورتهم ولا نشتي جورتهم بعد هذا هالأفعاء. أنا صابري أشتي ثمن والصاب ثمن وتعبنا، من يقولوا لها السعودية تفعل هكذا وما عندنا لها وما تشتي السعودية وما بتدور السعوديين مننا؟ ما هو المرزي لكم؟ كم عاد يجلسوا تتفاوضوا ولا يحن عاد تحاوروا ويحن عاد احتل ويحن عاد افتاك؟ قلنا حما ليلة دهت نعمة سنة وهذا مش داري ما بيعانوا خلق الله، من يقولوا له؟ كلمة وعشرهن سوا اليوم اللوم على الحكومة حقنا، اضربوا بيد من حديد ولا يدخلكم منقود. ما عاد باقي، ما عاد يشتوا بعد هذا هالأفعال كلها اللي يوقع فينا، ما يشتي، ما في راسه، ما بيقول لعقله، منع يستسلم، منع يسمح انه يمضي كلمة علينا وهي عوجة. لا هانت ولا كانت، لو الدين الغالي رخيص كذا ما عبش ما نخسره، حرم لو ما بقى واحد هو قمر الرجال، قمر الرجال. بنقول فاوضوا غاقر كلمة وعشرهن سوا، قالوا خيار الأحكام الإصلاح يجي من الحق نصه ما راح للراح. قربون الست يا سعودية، ها بنتراشاكم اقربون الست بالصوت قوينية طالع نازل، يلا من هو مخطي عيتي خطأ، احنا مخطين عليكم، ما فعلنا بكم، ما سوينا بكم، في بطنكم دم ما ننساش لا يوم القيامة حق مجزرة تنومة. حد بيحاكيكم؟ أحد بيساميكم؟ أذيي ومشاغل للشعب اليمني من حين عرفنا رواحنا، الشيب بيبكي والأب بيبكي والابن بيبكي وبيئن من معاملتكم. وبنقول مشتئ، وما بعد هذا هالفعاء حرم عليكم تبصروا يوم أبيض، حرم عليكم. جون الست هيها صلحانية الثمرة ما بش فيهم خير، مشهم حق خضية يخطوا الطريق، ما نتراشاهمش وبعد عليهم. اللوم على حكومتنا، اللوم عليكم أنتو. قالوا من بارد الحرب ليلة أصبح آخر ليلة كتي، قل أسبوع بيدخل وسنة تخرج وسنة تدخل وإحنا في هدنة، ما هي من هدنة هذا، لا يحن عاد يصبروا الناس. هل مو عشرهن سوا اقتفوا خبر تطفل محاضر ولا طوالها.
2: سام في أسبوع
14: يمني
3: في اليمن لا ينقص الإنسان ذكاء ولا طموحا، فهذه الأرض التي أنجبت عبر تاريخها العلماء والمفكرين والمبدعين ما تزال تختزن في صدور أبنائها طاقات هائلة قادرة على صناعة المجد العلمي لو وجد من يحتضنها. الطالب اليمني لا يحتاج إلى معجزة كي يتفوق، بل يحتاج إلى بيئة عادلة وجامعات تستوعب أحلامه وإمكانات تفتح أمامه أبواب المعرفة بدل أن تغلقها في وجهه بسبب الفقر والعجز المادي. فكم من عقل نابغ أجبر على دفن موهبته لأن نسبة ضئيلة حالت بينه وبين دراسة التخصص الذي يحلم به، بينما تفتح المقاعد لمن يملك المال ولو كان أقل كفاءة واجتهادا. وهذه المفارقة ليست ظلما لأفراد فحسب، بل خسارة لوطن بأكمله، لأن الأمم لا تنهض إلا حين تجعل التفوق والعلم معيارا للفرص وتمنح النوابغ الأولوية في التعليم والرعاية، فهم الثروة الحقيقية التي تستطيع أن تقود اليمن نحو الابتكار والتنمية وبناء المستقبل. الأستاذ محمود خليل.
14: اليمني عندما يلاقي المرتعة والإمكانيات اللي حيروح يدرس فيها ويوجد إمكانيات تطور عقله وتنمي ذكاءه وكذا بيبدع بيصبح مبدع من الدرجة الأولى، لأنه شعب ذو حضارة، شو ذو ثقافة، ذو تاريخ، ففرضا عليه لازم يكون عبقري، لازم يكون ذكي، لازم يكون فاهم. هي مشكلتنا احنا في التعليم عندنا انه في قصور في وجود الامكانيات في المدارس او الجامعات، ما فيش للاسف الشديد. ولذلك انا اقول يعني وجه مع احترامي يعني اطرح ملاحظة لوزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم، انه وجدوا الامكانيات في المدارس او في الجامعات او في الكليات، وجدوا لما تشوفوا ناس نوابغ اعطوهم مفكرة، اعطوهم الامكانيات اللي من يطوروا معلوماتهم، يطوروا ثقافتهم، يطوروا تعليمهم، يطوروا ابتكاراتهم، يطوروا اختراعاتهم. في مخترعين شباب ممكن يعني زي هذا اللي اخترع سيارة الآن وصلح سيارة، والثاني فعل طائرة من أشياء بدائية يعني، وفروا لهم الإمكانيات وهيعملوا حاجة، هيعملوا شيء يعني زي ما عباس بن فرناس فعل الأجنعة حقي هذه وطربها وطرح فكرة الطيران للعالم، وأصبح الطيران مشهور في العالم الآن، وكله أول من طار هو عباس بن فرناس. فإحنا ليش ما نعطي شبابنا وأطفالنا وبناتنا الإمكانيات والقدرات والأشياء اللي تتم التعليم سواء كان في المدارس أو في الجامعات؟ وأنا اللي بيحس في نفسي الآن المدارس الحكومية للأسف الشديد ما عاد بيش هذا المدرسين اللي بيغطوا الكمية المطلوبة، يعني الكمية المطلوبة من المدرسين ما عاد بيش، لم بيروح المدارس الأهلية، والمدارس الأهلية لا تقدم تعليم صحيح. اللي بيفتح مدرسة أهلية هذه الأيام بيفتحها عشان يحصل فلوس، بيفتحها عشان عمل تجاري مش عمل وطني، يقدم فيه خدمة اجتماعية للوطن وفي نفس الوقت يحصل، ما بنقولش لا يحصل، يحصل بس بالعقل بالمنطق ويهتم بالتعليم، ما بش اهتمام بالتعليم حتى في المدارس الخاصة، وفي بعض المدارس بيطلب مبالغ خيالية. وأنا سبق وقلت على وزارة التربية والتعليم أن تحدد الأسعار، وزارة التربية تحدد الأسعار بالنسبة للمدارس الخاصة الابتدائية كذا، مهما كانت المدرسة عالية أو واطية أو شرقية أو غربية أو يعني مبلغ معين في الابتدائية، مبلغ معين من إعدادية إلى ثانوية، مبلغ معين بس، أو تحدد على ثلاث ابتدائية إعدادية ثانوية، يعني ترفع على شوي ترفع بالمبالغ هذه. أنا لما يجي يقول لي طالب في الابتدائية عاد صف أول ولا ثاني وشني 150 200 ولا 120 ألف، ليه أنت بتدين المدرس 30 ألف مع أن المدرس هذا المفروض يحصل عندك أقل حاجة 150 120 ألف أقل حاجة حق رسوم الطالب واحد؟ فليه يعني التعنت هذا بالنسبة للمدرسين في المدارس الخاصة؟ المدارس الخاصة يجب أن تدفع مبالغ كويسة، لأنه أكثر من بيتعب. يعني لما يقول لي وزير المالية مع احترامي له، وزير المالية يقول لك لا المدرسين لا يحصلوش رواتب في العطلة الصيفية، ليه يا أخي؟ مش من حقك تمنع، هذا من حقه يحصل على الجائزة لأنه بيتعب طول السنة، بيقدم خدماته من روحه ومن عقله ومن أعصابه، بيدرس ابنك وابني وابن هذا وابن هذا وعلى أعصابه. مع أن معانا هذا الأيام للأسف الشديد معظم الطلبة ما عاد مش عندهم هذا اللي كنا زمان عليه، بنشوف المدرس ونرتعب، لا الآن بيتحدى المدرس ويزيد يسبه ويأير له. معظم الطلبة عندنا، فالمدرس بيجتهد بدنيا وفكريا وعقليا، من حقه يحصل الإجازة ويحقه المرتب، قالك لا هم ما بيدرسوا شغل في هذا الشيء. شيء عجيب، منطق مش معقول، منطق خارج العقل والمنطق.
15: سام في أسبوع
3: مسك الختام مع فني الفنون والعزيز سلطان الصدح وضيفه البداع المنشد المجاهد عماد إنقاد، وزاملين الأول منهما في مدح قائد الثورة يحفظه الله، والثاني في نصيحة الصاحب الصادق لصاحبه.
16: أخي عماد، أنت صوت بديع، أنت صوت يعني محبوب، كلما يعني سمعك الناس صوتك يلفت الانتباه، ليس صوتا مثلا اعتياديا، ليس صوتا عاديا، صوت متميز له حضوره الخاص ولك أدائك الخاص مثل أعمالك. أنت عادة في أعمالك التي أنا أسمعها دائما ويسمعها الجمهور تعتني كثيرا ربما باختيار العمل، الفكرة، الأداء، وتحرص على أن يكون أدائك مشبعا، وهذا الذي نعرفه عنك. يعني ما شاء الله في الزوامل مزومل وفي النشيد،
17: الله يوفقنا، ويعني تقدر تقول ما بش ما يكلف إلا غير يعني حسن
16: ما شاء الله. تشتي نقول المنشد ولا تشتي تقول المزومل؟
17: مشتيت يعني.
16: المجاهد المنشد المزومل عماد عنقاد، ارحب وحيابك مرة أخرى.
17: الله يحفظك ويبقيك.
18: إيه اسقنا من عذب ينبوعك يا علمنا وروية باعك، والله إنك بطرب طلوعك.

0: سام في أسبوع.
1: مستمعين الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام برنامجنا لهذا الأسبوع، إلى أن نلقاكم في أسابيع قادمة على خير وعافية من الله ونصر مبين. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.
0: سام في أسبوع، إعداد وتقديم
2: هاشم الدرة،
0: يشارك في الإعداد
2: طاقم الإعداد والتقديم بإدارة البرامج
0: سام في أسبوع، إشراف
2: الإدارة العامة.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: نعم نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
2: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
1: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
2: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
1: 555-555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.

0: بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، نتقدم إليكم بأطيب التحايا والأمنيات بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا. ولا يكتمل العيد إلا بتقديم يد العون وزرع الابتسامة في وجوه المحتاجين وإحياء شعيرة من شعائر الله العظيمة من خلال توزيع الأضاحي، والتي سوف توزع على أسر الأيتام والفقراء وأسر النازحين وأسر معسرة بمقدار 2 كيلو من اللحوم لكل أسرة، مستهدفين بإذن الله 500 أسرة. وبذلك نكون قد عملنا بقول الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: لن تنصروا إلا بضعفائكم. نسأل الله التوفيق والزيادة في البركة والخير لكل من يشارك ويساهم في مثل هذه المشاريع. للتواصل معنا في دعم هذا المشروع يرجى الاتصال على رقم 77553553، وللإنفاق عبر حسابنا في مكتب البريد على رقم 991991، أو عبر محفظة جيب تحويل إلى مشترك إلى رقم 77553553.
1: سام اف ام، والعود أحمد.
2: هنا سام،
3: تاريخ حي،
2: ثقافة مكتملة.
3: هنا سام،
2: حياة اجتماعية مرصودة.
3: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
2: سام اف ام،
3: إذاعتك أنت.
4: أمن الله تعالى عليه بالاطلاع على ملازم وتلك الدروس التي كان يلقيها القائد الشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي. طبعا وجبته كثيرا بذلك الطرح، وهو تناسب معي تماما، كأنه يعبر عن نفسه.
5: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام من صنعاء تقدم.
4: لا، نجد أن المشروع المسيرة القرآنية مشروع ثابت في دعوته وفي مبادئه، لذلك وجدت أن هذا المشروع مهم جدا، مشروع حضاري، مشروع قرآني، مشروع نبوي.
6: مسيرة وقيم،
5: مسيرة وقيم.
4: رأيت أن هذا أكبر مسيرة قرآنية، هي أكبر تجلي للإيمان اليمان والحكمة اليمانية.
6: مسيرة وقيم، سلسلة إذاعية يعدها ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
4: طبعا هذا واجب شرعي، أن ننصر من ينصر الله ورسوله، واليمنيون فعلوا ذلك بكل جدارة، ونسأل الله لهم النصر في كل المحال، والحمد لله رب العالمين.
5: الجزء الرابع، المسيرة القرآنية ومنابع الضلال والإضلال. ثالثاً، المسيرة القرآنية والمستكبرون. الحلقة الأولى بعد 600، مواجهة المستكبرين. القسم السابع.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقات السابقة من الحديث عن مواجهة المستكبرين، وكان آخر ما ذكرناه دعوة لتفعيل المشروع القرآني ونشر المشروع القرآني باعتباره الوسيلة الوحيدة لتحقيق النصر الإلهي. المشروع القرآني الذي يعتمد على القرآن الكريم ودراسته وتدبر فيه وتطبيقه بعيدا عن كل تلك الرواسب التاريخية أو التراثية أو المزاجية التي انحرفت بالقرآن الكريم عن معانيه، وخاصة البصائر المرتبطة بالأعداء، البصائر المرتبطة بسنن النصر ونحوها. وذكرنا ما ذكر السيد عبد الملك من تاريخ هذا المشروع وارتباطه بالقائد الشهيد شهيد القرآن السيد حسين بن بدر الدين الحوثي، والجهود التي بذلها في ذلك، والتي للأسف لم تلقى العناية الكافية من الأمة، بل حورب بوجهها واستعملت كل الوسائل للكتمان أو للتستر على هذا المشروع باعتباره يمثل القوة التي تحمي تحصد المسلمين بالدرجة الأولى ثم تمكنهم من النصر على أعدائهم. نواصل ما ذكره في المواجهة وأساليب المواجهة، ومن أهمها المواجهة الاقتصادية أو المقاطعة بمختلف أشكالها، حيث قال: يتحتم على الجميع العداء الواضح الصريح المترجم إلى مواقف. يعني عندما نعادي العداء أمريكا ونعادي الصهاينة ونعادي الغرب، لا نكتفي فقط بالكلام بل نترجم ذلك إلى مواقف. يقول: هذه مسألة مهمة، أن نترجم لأعداءنا لإسرائيل إلى مواقف عملية. ليس من الصحيح أبدا أن يأتي البعض يقول كلنا يعادي إسرائيل، لكن ويحتفظ بحالة العداء في أعماق نفسه لا تترجم إلى أي موقف. هذا عداء ليس له إيجابية، وحتى إسرائيل لا يهمها ذلك، حتى أمريكا لا يهمها الكلام. يقول: ليس له أهمية، ليس له قيمة. أمة كبيرة، يقول أمة المسلمين أمة كبيرة، أمة عظيمة، يعني هذه الحالة تصرح أن تكون حالة فردية. الإنسان مستضعف، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا يستطيع أن يحرك ساكنا. أما كأمة لا يجوز أن يكون خيار الأمة أن يقول كلنا نعادي إسرائيل. بل البعض إذا ترجمت عداءك إلى موقف سخط عليك، يقول لك: لماذا نحن نعادي إسرائيل؟ ماذا عليك من ذلك؟ يقول: كلنا نعادي إسرائيل، لكن أصمت. البعض يحاول أن يمنعك أن تترجم عداءك إلى مواقف، يحاول أن يفرض عليك حالة الصمت، يبرر ذلك بأنه هو أيضا يعادي إسرائيل، يعاديها، ولكن من دون أن يظهر ذلك، من دون أن يتبرأ منها، من دون أن يعلن عن مواقفه، من دون أن ينتصر لها. وطبعا هذا يقول هي نوع من الصداقة، الذي لا يعلن عداءه هو صديق له. ثم دعا إلى التصدي لكل من يشوهون حركات المقاومة، فقال: حزب الله يشكل جبهة مباشرة في التصدي للخطر إسرائيل، حركات المقاومة في فلسطين كذلك تشكل جبهة مباشرة في مواجهة إسرائيل ومواجهة العدو الإسرائيلي، في مقابل سعي الآخرين لتجريم هذه الحركات المجاهدة والمقاومة في فلسطين ولبنان، نرفع صوتنا عاليا، نواجه هذه المحاولة من التجريم والعزل والتشويه، ونتصدى لهم في أوساط أمتنا، في أوساط شعوبنا. ثم أن نترجم عداءنا لإسرائيل بشكل واضح في الشعارات، في الفعاليات، في نشاطنا الإعلامي، أن لا يغيب الاهتمام بالقضية الفلسطينية، التوعية للأمة عن الخطر الإسرائيلي، وطبعا مثلها الخطر الأمريكي. يعني هذه كلها لها تأثير في الأجيال، يعني إسرائيل تربي أجيالها صغارها على الحقد على المسلمين، فكيف لا نربي نحن كذلك أجيالنا على خطورة هذا العدو الذي يستهدفهم. ثم دعا إلى استعمال سلاح المقاطعة الاقتصادية، فقال أيضا في المقاطعة: وما أدراك ما المقاطعة؟ المقاطعة الاقتصادية للبضائع الإسرائيلية والأمريكية، هذا من أهم الخيارات المتاحة لكل شخص. يعني ما هناك مبرر، الكثير يريد لنفسه ألا يتحمل أي مسؤولية، وألا يتخذ أي موقف، وألا يتحرك أي تحرك، يبقى إنسانا فارغا ليس له أي موقف. هذا لا ينجيك أمام الله، لا ينجيك أمام الله أن تعتبر نفسك غير معني بشيء. ما شاء الله، حضرتك ماذا، كيف أعفيت نفسك من كل مسؤولية؟

0: والظلام ثم إعفاؤك لنفسك من المسؤولية لن يعفيك من أثار ذلك ونتائجه سواء في الدنيا أو في الآخرة، لذلك نتائج كبيرة وسيئة في الواقع. ثم ذكر أهمية استخدام سلاح المقاطعة وما يدل على ذلك من القرآن الكريم، فقال المقاطعة مهمة جدا. لاحظوا الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قال جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. لاحظوا هذه الآية المباركة نزلت تمنع على المسلمين استخدام مفردة، وكانت مفردة عربية، لا تقولوا راعنا. راعنا كانت مفردة عربية، يقول المفسرون والمؤرخون أن اليهود كانوا يستخدمون هذه المفردة ويقصدون بها معنى آخر فيه إساءة ضمنية للنبي صلى الله عليه وآله، فكانوا يستفيدون من معنى محتمل من هذه المفردة. القرآن الكريم منع المسلمين استخدام هذه المفردة وأمرهم إلزاما بمقاطعتها. لاحظوا معي، بمقاطعة مفردة عربية لا تقولوا راعنا، لأن اليهود كانوا يستفيدون من هذه المفردة، يعني هذه حتى في اللفظ، يعني في اللفظ فقط يستفيدون منها، إذا نقاطعهم. فمنع القرآن استخدامها حتى لا يستفيد اليهود من استخدامها، لأنهم كانوا سيستمرون في استخدامها لو بقيت مستخدمة لدى العرب. ثم ذكر دلالة هذا على كل أنواع المقاطعات، فقال: فإذا كان هناك مقاطعة، كان هناك مقاطعة لكلمة لمفردة عربية يستفيد منها اليهود، أما اليوم فكيف نقاطع؟ يقول البضائع الإسرائيلية والأمريكية، لأن أمريكا هي أكبر داعم وحاضن وحامل لإسرائيل. البضائع الإسرائيلية أو الأمريكية تشكل مصدر دعم رئيسي لهما، لإسرائيل ولأمريكا، ولا بد من المقاطعة من أبناء الأمة. اليوم عالمنا العربي هو سوق من أكبر الأسواق في العالم، سوق مستهلك، لأن مستوى الإنتاج عندنا في العالم العربي ضعيف ويكاد يكون صفرا، فنعتمد في مشترياتنا واستهلاكنا على المنتجات الأجنبية، نستورد كل شيء مستورد، لا ننتج كما ينبغي، وبالتالي تذهب معظم أموالنا إلى أعدائنا وتشكل ثروة لهم ومصدر دخل كبير لهم. ثم ذكر نماذج عن الدعم العربي للمستكبرين، قال: لاحظوا اليوم النفط العربي من أكبر مصادر الدعم لأمريكا وبالتالي لإسرائيل، ما استفادت منه أمريكا تستفيد منه حتما إسرائيل، هذا أمر لا شك فيه. يظهر في الخفاء أن هناك أيضا تعاون مباشر ودعم مباشر مادي لإسرائيل، ولكن على المستوى الرسمي الطامة واضحة والكارثة كبيرة، ومعظم خيرات هذه الأمة تصب في جيوب أعدائها. ولكن حتى على مستوى واقعنا الشعبي وعلى مستوى أن نشكل في داخل شعوبنا توجها معاديا لإسرائيل، له مواقف عملية وله تحرك عملي، ويسعى إلى أن يتسع نطاق نشاطه في أوساط الأمة. يعني عندما يقاطع الآلاف سيكون لمقاطعتهم تأثير، عندما يقاطع مئات الآلاف سيكون هذا التأثير أكثر، عندما يقاطع الملايين من أبناء شعوبنا البضائع الأمريكية والإسرائيلية سيكون لهذا تأثير أكبر. وهنا طبعا نجد الدور السلبي لعلماء السوء الذين لا يصدرون فتاوى في هذا الأمر، لا يهتمون بهذا الأمر، بل بالعكس، إن هناك من يرد يقول لا دليل على المقاطعة. سمعت هذا من بعضهم يقول ليس هناك دليل في القرآن أو في السنة المطهرة على مقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية. إن هذا الغباء، هذه الغفلة التي يدعيها أو التي يقولها أو يقوم بها من يدعون انتسابهم للقرآن أو للعلوم الشرعية. ثم دعا إلى تفعيل المقاطعة في أوساط الأمة وفي كل المستويات، فقال: على كل هذا الموضوع يجب أن يحظى باهتمام بالغ حتى في التثقيف بشأنه في المساجد، في الوسط الجامعي المدرسي، كذلك في الأوساط الشعبية، أن يلقى نشاطا مستمرا. ثم ذكر الفوائد المترتبة على المقاطعة، فقال: لاحظوا هناك فوائد كبيرة جدا لو تفعلت المقاطعة للبضائع الأمريكية والإسرائيلية في أوساط أمتنا، سيتيح هذا فرصة لتنمية الإنتاج المحلي. ثم ذكر توفر البدائل الكثيرة، فقال: وهناك للعلم بشكل عاجل هناك بدائل، هذا معلوم قطعا، بدائل للبضائع الأمريكية والإسرائيلية، أي شيء تريده هناك ما هو بديل عنه من مختلف الاحتياجات والأغراض هناك بدائل، إن هناك بدائل في كل محل، لا حجة للإنسان ولا مبرر أمام الله سبحانه وتعالى. والمشكلة خطيرة جدا، لأنك ستكتب عند الله داعما لإسرائيل وداعما لأمريكا، إذا كانوا يستفيدون بمالك وأنت باستطاعتك أن لا يستفيدوا من مالك هذا، باستطاعتك أن تحترز بأن لا يصل هذا الدعم إليهم، باستطاعتك أن تعتمد في مشترياتك واحتياجاتك ومتطلبات حياتك على بدائل حتى لا تذهب أموالك إليهم، عندما تصبح شريكا لإسرائيل وشريكا لأمريكا في جرائمها وظلمها، أي مشكلة أكبر من هذه وأي خطر أكبر من هذا على دينك؟ ثم ذكر ارتباط التفريط في هذا بالوعيد الإلهي، فقال هذه المسائل المهمة ستكون مسائل مهمة يوم القيامة، يعني البعض من المثقفين الخطباء سيأتي يثقف ويحذر من الغيبة والنميمة وغير ذلك وينسى مثل هذه المسائل. لا بأس، ثقف عن كل الأخطار وحذر من كل الذنوب والمعاصي، ولكن النسيان للمسائل الكبيرة غفلة كبيرة، ستبقى للمسائل الكبيرة أهميتها يوم القيامة وليس بالمستطاع تهميشها آنذاك، ستبقى هذه القضايا الكبرى قضايا كبرى يوم القيامة. يعني في الدنيا هي كبرى نتيجة شمولها للكثير من البشر، هي كذلك ستبقى كبرى يوم القيامة، حاضرة يوم القيامة، وكل منا سيحاسب ويساءل ويجازى. ثم ذكر الدور الواقعي للمقاطعة سواء للأمريكي أو الصهيوني، فقال المقاطعة مسألة مهمة، الله أمر المؤمنين إلزاما بمقاطعة كلمة آنذاك راعنا كان يستفيد منها اليهود، فما بالك بالمليارات التي يستفيد منها اليهود الصهاينة والتي يستفيد منها الأمريكي، ولا تبال بالمخذلين والمثبطين. لا، يقول يهم الإنسان يجب أن يؤدي مسؤوليته ولا يكترث للمخذلين والمثبطين الذين يقولون لا تجدي المقاطعة. يقول بالإضافة إلى ذلك المقاطعة السياسية، المقاطعة الإعلامية، لأن الآخرين يحاولون أن يكونوا تطبيعا سياسيا تطبيعا إعلاميا، بدأوا حتى من السعودية يتواصل بالقنوات الإسرائيلية مباشرة ويشترك معهم في البرامج ويتحدث عن العلاقة مع إسرائيل. ثم بين خطر أولئك الذين يريدون تحويل المواجهة مع الكيان الصهيوني إلى مجرد خيار سياسي، فقال أن نحرص على أن لا نسلم باحتكار الجانب الرسمي في بلداننا للقضية الفلسطينية ولموضوع إسرائيل والعلاقة مع إسرائيل، هم يريدون أن يكون شأنا رسميا بدل أن يكون شأنا شعبيا. يقول نحن كشعوب يقال لنا اصمتوا لا تتدخلوا نهائيا، بلى نحن نتدخل، نحن معنيون، نحن أصحاب مسؤولية دينية ومعنيون، لأن هذا خطر يتجه إلينا، لنا حق في مواجهته، ولسنا عبيدا لأحد، وليست هذه الشعوب ملكا إلا لله، ليست ملكا إلا لأمير هنا ولا لملك هناك ولا نظام هنا ولا لسلطة هناك، نحن شعوب حرة يجب أن نحافظ على حريتنا وأن تكون خياراتنا مستمدة من قناعاتنا من أخلاقنا من مبادئنا ومن قيمنا. ثم دعا إلى رفع وتيرة المواجهة في حال حصول أي لوم أو تثبيط من الآخر، قال إذا لمونا أو عاتبونا ويقولون اصمتوا هنا في هذه الحالة نزيد الوتيرة. يقول أنا تصدى لمحاولة فرض الصمت والجمود، كلما قالوا لنا اصمتوا نرفع أصواتنا أكثر، وكلما قال جمودوا نزيد فعالياتنا وأنشطتنا ولا نكترث أبدا لأساليب الصد. أساليب الصد المعروفة، إيرانيون اسكت وإلا فأنت إيراني، قل لهم إيراني حتى ينفجر رأسك، لن يثنينا ذلك عن مواقف مسؤولة، عن مواقف مسؤولة، لو لم تكن إيران في الوجود لكانت هذه خياراتنا وقناعاتنا، سنقول إسرائيل هي العدو وسنعادي إسرائيل لأنها عدو مبين مهما قال الآخرون، لن نكترث لهم، وأقول شعبنا اليمني لا تكترث لهم، لا تكترث لكل تلك الأبواق. ثم نصح المطبعين إلى مراجعة أنفسهم وخياراتهم، قال أيضا وجه النصح للأطراف الأخرى لمراجعة مواقفها، فهي خاسرة في النهاية، اليوم كل الذين اتجهوا لموالاة إسرائيل والتحالف معها والتطبيع معها من أبناء الأمة النظام السعودي والإماراتي والمغربي وغيرهم، نحن نقول لهم بنصح صادق أنتم تتجهون اتجاها أكد الله أنه نهاية هذا الاتجاه الخسارة. لماذا؟ لأن إسرائيل لن تقدر لكم ذلك، أمريكا لن تقدر لكم ذلك أبدا، هم يتعاملون معكم فقط على أساس الاستغلال فحسب، يرون فيكم أدوات تستغل حتى حين الاستغناء عنها، وحين الاستغناء عنها لن يكون لها أي قيمة واعتبار. لذلك الحل في المواجهة، الحل في العودة للقرآن الكريم وفي تفعيل القرآن الكريم في المواجهة، والحمد لله رب العالمين.
1: قدمت لكم إذاعة سام اف ام حلقة جديدة من مسيرة وقيم.
2: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها للإذاعة ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
1: تتابعون حلقات هذه السلسلة على إذاعة سام اف ام يوميا من السبت إلى الأربعاء عند الساعة 7:30 مساء، ويعاد في الأوقات التالية عند 12 منتصف الليل، وعند 3 سحرا، وعند 1 ظهرا.
2: كما يمكنكم الحصول على هذه الحلقات من خلال موقعنا الإلكتروني samyaman.fm، ومن خلال حسابات إذاعة سام اف ام على مواقع التواصل الاجتماعي.
3: الحقيقة تجلت ما بقي للمحايد.
4: عنوان الحياد. الحياد اليوم ليس حيادا مشرفا، حياد أمام معركة تهدف إلى احتلال بلدك. ماذا يعني أن تكون محايدا؟ يعني متنصلا عن المسؤولية.

إذا كانت المسألة حياداً أمام قتل الآلاف المؤلفة من الأطفال والنساء، أي حياد هذا؟ هل يتحلى بالمسؤولية من يحايد أمام مجازر كهذا وأمام مآسٍ كهذا، أمام مظلومية شعبك التي لا نظير لها اليوم في الأرض؟ هذا حياد؟ حياد في محل لا؟

لا حيادية بين الخير والشر، بين الحق والباطل، بين العزة والذلة، بين الصمود وبين الخنوع والتراجع.

0: سام اف ام،
1: كادر ومعرفة،
0: خطة ومنهج،
1: علوم ومعارف،
0: قضايا وتواصل،
1: جماهيرية تامة
0: ومنوعة بامتياز.
1: سام اف ام،
0: إذاعتك أنت.
1: سام اف ام تقدم
2: ذاكرة العدوان والانتصار.
3: الحادي والعشرين من أيار مايو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025. ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، استشهد 20 مواطن وأصيب 20 آخرين بسلسلة غارات شنها طيران العدوان على منطقتي هران ومعسكر ساما في مدينة دمار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، استشهد 30 مواطن بينهم 5 صوماليين وجرح آخرين بسلسلة غارات لطيران العدوان استهدفت مخيما للاجئين تابع لمنظمة الأمم المتحدة بمحافظة حجة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، استشهد 25 مواطن وأصيب آخرون في سلسلة غارات للعدوان على مسافرين في منطقة برط بمحافظة الجوف، كما استهدف العدوان بعدة غارات قلعة القاهرة التاريخية في مدينة تعز محدثا فيها أضرارا كبيرة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، استهدف العدوان بعدة غارات بوابة مدخل محافظة صعدة ما أدى إلى تدميرها كليا، كما استشهد 6 مواطنين وأصيب آخرون بسلسلة غارات للعدوان شنها على سيارة ركاب بمنطقة الخذالي في محافظة حجة بمديرية كحلان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شن طيران العدوان 6 غارات على مناطق متفرقة بمديرية نهم في محافظة صنعاء في خرق مستمر لاتفاق وقف إطلاق النار آنذاك، كما أطلق طيران العدوان 4 قنابل ضوئية مستهدفة منطقة الشاهل بمحافظة حجة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، واصل مرتزقة العدوان خرق اتفاق وقف إطلاق النار في معظم جبهات القتال باستهداف منازل المواطنين ومواقع المجاهدين، كما استهدف طيران العدوان بعدة غارات مناطق متفرقة من مديرية المخا في تعز، واستشهد مواطن على الأقل وأصيب 5 في غارة شنها العدوان على مديرية موزع في تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، استشهد 4 مواطنين وأصيب 5 آخرين في غارتين للعدوان على سيارة أحد المسافرين في منطقة رجام بمديرية بني حشيش في العاصمة صنعاء، كما استشهد طفل وأصيب 2 جراء قصف المرتزقة على مناطق متفرقة من مديرية حريب القراميش في محافظة مأرب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، استشهد مواطن وأصيب 2 جراء غارتين للعدوان على سيارتين في منطقة مجز بصعدة، كما استهدف العدوان بغارة منطقة ضحيان في صعدة مخلفا أضرارا فادحة في ممتلكات ومزارع المواطنين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، استهدف العدوان بعدة قنابل صوتية مناطق متفرقة من مديرية حيدان في صعدة، وشن أكثر من 5 غارات على مناطق متفرقة من مديرية الوازعية في تعز، وشن 6 غارات على مناطق متفرقة في حرض وميدي بحجة، واستهدف بغارتين محيط مستشفى البرح العام في مديرية مقبنة بتعز ما أدى إلى إحداث أضرار كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، شن طيران العدوان غارتين على وادي جارة بقطاع جيزان المحتلة، فيما استهدف بغارتين أيضا جبال السديس بقطاع نجران المحتلة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، استهدف طيران العدوان الأمريكي السعودي بغارة جوية ناقلة نفط بمديرية بني مطر في محافظة صنعاء، كما شن سلسلة غارات على مديرية كتاف بمحافظة صعدة مخلفا أضرارا في الممتلكات العامة والخاصة، كما استشهد صياد وأصيب آخر وفقد 3 إثر غارة لطيران العدوان استهدفت قاربهم بالقرب من جزيرة الطرفة في محافظة الحديدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، اغتال مسلحون مجهولون مجندا من الموالين للعدوان الأمريكي السعودي وأصابوا آخر في تعز في سياق فوضى أمنية كانت تعصف بالمدينة على أيديهم.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020،
4: شن طيران العدوان 4 غارات على مديرية الظاهر في صعدة، وفي حجة أصيب مواطن بجروح نتيجة قصف مدفعي للمرتزقة على قرى آهلة بالسكان غرب مديرية مستبى. وفي محافظة مارب شن العدوان 3 غارات على مديرية سرواح، واستهدف العدوان ب7 غارات مديرية تخبو الشعب في الجوف، وشن 3 غارات أخرى على مديرية الحزم في ذات المحافظة، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 استشهد 3 مواطنين وجرح آخر إثر غارة للعدوان على منطقة وادي ليا بمديرية الظاهر في صعدة، كما شن العدوان 19 غارة مستهدفا مناطق متفرقة من مديرية سرواح، واستهدف ب6 غارات أخرى مديرية مدغل في محافظة مارب، وأدت الغارات لوقوع أضرار كبرى في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 أصيب 10 مواطنين من النساء والأطفال وتضررت ممتلكاتهم في قصف لقوى العدوان استهدف منزلين بمنطقة الفواهة الواقعة بين مديريتي حيس والجراحي بمحافظة الحديدة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 65 خرقا في الساحل الغربي، من بينها تحليق طائرات تجسسية في مقبنة وإلقاء قنبلة في حيس، وخروقات بالقصف الصاروخي والمدفعي والأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 استشهد مواطن بانفجار جسم من مخلفات العدوان بمديرية الدريهمي في محافظة الحديدة، فيما أصيب مواطن بنيران جيش العدو السعودي في مديرية شداء الحدودية في محافظة صعدة. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2015 قتل وأصيب العشرات من جنود العدو السعودي ومن أتباعه الأردنيين بقصف صاروخي لمجاهدي الجيش واللجان الشعبية على جبل ثار ومركز الخانق العسكري شمال نجران المحتل. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015 تمكن مجاهدو الجيش واللجان الشعبية من تطهير مدينة الحوطة في لحج من الدواعش والميليشيا الإصلاحية المدعومة من العدوان الأمريكي السعودي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 أسقطت وحدة الدفاع الجوي للجيش واللجان الشعبية طائرة تابعة للعدوان الأمريكي السعودي من طراز F-15 في نجران المحتل. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 دمر المجاهدين طقما عسكريا سعودي بصاروخ موجه غرب موقع السديس بنجران، وقتل وأصيب من كان على متنه، كما دمر المجاهدين آلية عسكرية سعودية خلال التصدي لزحف الجيش السعودي والمرتزقة على جبل الإمبيسي بجيزان المحتلة، وسقط من كان على متنه قتلى وجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 استهدف قصف صاروخي ومدفع تجمعات العدو السعودي في الغاوية وقول للشيخ في جيزان المحتلة، كما أطلقت القوة الصاروخية صاروخا بالستيا من نوع بدر 1 على مطار جيزان المحتلة وحقق إصابة مباشرة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 لقي عدد من المرتزقة مقتلهم باستهداف آلياتهم في منطقة صبرين بخبو الشعب في محافظة الجو. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ سلاح الجو اليمني المسير هجوما بطائرة قاصف توكي على مطار نجران جنوب السعودية، واستهدف مخزنا للأسلحة في المطار، ما أدى إلى نشوب حريق في المكان. وأعلنت القوات المسلحة أن هذه العملية أتت غداة إعلان وزارة الدفاع اليمنية عن بنك أهداف للعدو يضم 300 هدف حيوي وعسكري.
5: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، تمكنت الدفاعات الجوية للقوات المسلحة اليمنية من إسقاط طائرة أمريكية من نوع MQ-9 أثناء تنفيذها مهام عدائية في أجواء محافظة البيضاء بصاروخ أرض جو محلي الصنع، يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
2: صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام FM، والقدس هي المحور.

والارض النا والمنازل والبيوت، وعمنزلتنا ما بيعلى منزلتنا، عبيوتنا ما بنترك الغاصب يفوت يسألوا خيبر عن سويعد علي. الارض النا والمنازل والبيوت، وعمنزلتنا ما بيعلى منزلتنا، عبيوتنا ما منترك الغاصب يفوت يسألوا حيدر عن سويعد علي. لولا حجن منطحن من الصخر قول، وعلى الموت بتقدم وحيد الأرملة، وعلى الآفون صعب جبل عابر يموت، والأخذ بالخاطر عجسر الأول. عوجودنا عوجودنا يا أرض وضر شديد، تيعرف البوجودنا مش عارفين، تاريخنا صفحات بيضة مخلدي، عكربلا ودم الحسين محلفين، وقد ما تجيبوا جيوش بجندي مش خايفين جنودكم، مش خايفين، نحنا عصدر الأرض قوة مجمدين، من الشجر بنموت نحنا واقفين.

قلنا مرارا إن للصبر حدود. إطلاق الصواريخ هو رد على العدوان الإسرائيلي الأمريكي وعلى بلدنا، وهذا هو الأساس. ما فعلته إسرائيل بعد الصلية الصاروخية ليس رداً، وإنما هو عدوان محضر له. نحن معنيون أن نواصل الدفاع ونسقط أهداف هذا العدو الإسرائيلي الأمريكي، ليسجل التاريخ أننا لم نتردد في نصرة حقنا ولم نستسلم لعدونا. طالما أن الاحتلال موجود فالمقاومة وسلاحها حق مشروع. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما.

0: لا يتحول إلى سماد بالأرض، وإنما يتحول إلى سماد بالحواس، يتحول إلى سماد بالمستقبل.
1: نحن لا نخشى على المقاومة، لأننا نرى هؤلاء الشباب، هؤلاء الأبطال الذين يتسابقون للتضحية في سبيل الله. نشعر بالقوة ونشعر بأن المقاومة محفوظة.
2: لا يمكن إزالة هذا الكيان إلا ببناء الإنسان المؤمن المتدين المجاهد القوي. الإمكانات أصل، التكتيك أصل، البرامج أصل، لكن الأصل الرئيسي هو الروح.
3: هذا الطريق سنكمله لو قتلنا جميعا، لو دمرت بيوتنا على رؤوسنا لن نتخلى عن خيار المقاومة الإسلامية.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

رياح المجد هبي يا رياح، لنا شرع المدى صوب وناح، وفوق الصافنات الحمر شدي، فدم من استباح دمي مباح. أضيئي يا شظايا ليل يافا، وليل الضاربات هو الصباح، وإنا فتية قاموا لبأس وما ناموا بكهف واستراحوا. كما للدين أهل أهل أرض، وما وسنت لنا عين وساحوا. يشاح عن الحسان بغير حل، وعن حسن الكرامة لا يشاح. ملاح في كلا حب وحرب، وفي الحالين تنتصر الملاح. جنحنا للسلام فباغتونا، لنسقط حينما كسر الجناح. وإن الغدر بالأحرار يحيي ضمن أنا يرويه القراح. ولسنا أي أحرار، أبونا على ظمأ تصيح به الجراح. ومثلي لا يبايع مثل طاغ، وعمر المرء خزي أو فلاح. إذا حكم البلاد ملوك جور، أطاحوا بالتقاة إذا أطاحوا. وكم شرعت تقية قد ركبنا، وكم كذبت مناهلنا الصحاح. فلا أهوى السلام لنا ذراعا، ولا أوهى بقبضتنا السلاح. غضوب طيننا الغلاب فينا، وغضبتنا غدو لا رواح. ملأنا العز حتى صار منا، وبحر الموت في يدنا قداح. شددنا حيثما شدت سيوف، وملنا حيثما مالت رماح. بسكتة حربنا حق ولي، بسلم رصاصنا حق صراح. سنولد في البراري أقحوانا، ليملأ صدر أمتنا الفواح. ونكتب في الضحى لا في الأضاحي، وإن الحق موعده الصباح.

0: إذاعة سام أفهم من صنعاء تقدم تنومة الحقد الدفي مسلسل درامي كتبه للإذاعة حسن السراجي. تابعتم في الحلقة الماضية
1: اسمه هذا مركز باري، سامحونا من أي تقصير.
2: أمان الله، الله يحفظك أنت وأولادك ويجزيك عنا خير.
1: أمان الله يا رجال.
2: في أمان الله، مع السلامة، ويجمعنا الله على خير.
3: ابشري مزرعنا زيارة حج محمد.
4: هذا احنا عن سر نحج يا حج محمد، عن سر مكة والمدينة.
5: ايوه كان ما جينا نسوي انا، انا معاكم اول واحد.
3: والتعب عاد، الطريق صحراء قاحلة، رمال وشمس وعطش.
5: سام سهل يا جد، صح كل في سبيل الله.
2: خلونا يا حج احسن 11 مثل
6: اخساه الله.
2: بعدها سخر الله رجل صالح من عزيز جهاله، أدى لنا كل دار نذل من مغارس ربنا.
7: راسي بيوجعني، أمانة قالوا لي مالهم عم يحيى، أمانة يا جدي.
8: بس مالهم شي ابني، ما كنا قالوا الذي بدك تطع المدرة هوي حديد، إنه شو الله يسمعنا خير.
9: انت خبل او انت صاحي؟
10: اقول لك خبرونا اصحابنا الجمالين اللي راحوا مع القافله.
9: فعل الله ولا فعلك، وايش ذا المجبر؟
10: وانا وش اسوي لك يا عم حسين؟
9: والله عندي اذا انت خبل، منين قالك ذا المجبر يا ببلو؟
10: ذا المجبر اللي خبرونا به اصحابنا الجمالين. لا يقول لي
0: تخبرنا. تنومة الحقد الدفين. إخراج محمد شرف. الحلقة 28.

0: يا من يصدق يا ضيف الله، قافلة الحجاج بكلها يقع بهم هذا العمل الشيطاني، قتل وذبح ونه
1: ملاحقة وأهان الحجاج بيج الله. عند بسرتم يا حتى أحسن قبل نزلوا من الجبل بعد ما رموا علينا الرصاص ما فعلوا.
0: إلا كنت أسمع يا ضيف الله.
1: أنا كنت في الوادي يا حتى أحسن بين الحجاج، نزلوا يدوروا بين الحجاج بعد ما رموهم، لا عاد واحد بينازع ولا عادوا حي ويضربوا في راسه وينهبوا. خليها على الله بس
0: يا وجعاه يا ضيف الله، أصحابي كلهم استشهدوا، وانت كيف فعلت يا ضيف الله؟
1: أنا طرحت خبيت بين الدم دمبرت وهانك ساعة الخشبة وجاءوا فرشوني ونهبوني وشلوا كل ما معي، وأنا بين أسمعهم بيقولوا الغنيمة الغنيمة غنيمة المشرك، إحنا مشركين يا حتى حسان، يبحهم الله قبيحة.
0: ضيفونا وأمنونا وبعدها قتلونا غدر وخيانة لله ورسوله وصد عن بيت الله الحرام.
1: اي والله يا حج احسن، ذلك العسكر الذي يلقونا في مداخل عزير وابها هم نفسهم الذي رحبوا بنا وامنونا، وبعداهم نفسهم لحقوا بعدنا قتلونا ونهبونا وذبحونا. حسبنا الله ونعم الوكيل.
0: حسبنا الله ونعم الوكيل. سلام الله عليك يا اخي علي ابو طالب. سلام الله عليك.
1: سلام الله عليك وعلى الشهداء كله. الحين قول لي يا حج حسن، ما هو الخبر؟ ما عرف حال؟
0: اصبر شوية يا ضيف، أي نجيب حسين من عند أمير الحج وأي يقول لنا ما عرف حال؟
1: ها نراعي له، لكن أنا كنت بين أبصر ذلك الذي تسلمون مثلنا، بعضهم رجعوا اليمن وبعضهم صممون يحجوا مثلنا.
0: كلنا الذي هانا يا ضيف الله متوكلين على الله، نوينا نواصل الطريق إلى مكة إن شاء الله.
1: الله يبلغنا مكة.
0: النقيب حسين قد عندها الخبر كامل، هو ذا قد أجى النقيب حسين.
1: مساكم الله بالخير والعافية، رحب يا نقيب حسين. مساكم
0: الخير يا نقيب حسين.
2: مساكم الله بالخير والعافية، كيف الحال يا رجال؟
0: ارحب اجلس ارتاح شوية يا نقيب حسين، وجابرنا من كل شيء، اجلس اشرب لك سني قهوة.
2: سلمت يا حج حسن. بسم الله.
0: هذا الحج ضيف الله المهدي يا نقيب حسين من أب نجاه الله من المذبح.
2: الحمد لله على كل حال، كتب الله له عمر جديد. احمد الله واشكره يا ضيف الله.
1: نحمد ونشكر يا نقيب حسين، لكن ما دماء شهداء والله ما تصير هدر، والله ما تصير هدر.
2: احنا خرجنا ناويين الحج والزيارة، ان شاء الله نكمل طريقنا ونرجع بلادنا، وبعدها لنا خبر مع الوهابين وابن سعود.
0: والله ما راح لو نقاتلهم 100 سنة.
1: ما هو 100 سنة انقاتلهم لا ولد الولد، وعن ناحق دماءنا من بطونهم هذا الانجاز تبيذي للعمل. أحد يصدق يفعلوا بالحجاج دات ونه وسل وذبح؟ والله ما راح حد يصدق، ما حد يصدق يفعلوا هكذا.
2: إلا يا ضيف الله هيصدقوا، الوهابين معروفين بإجرامهم واستباحتهم لدماء المسلمين.
0: لا قل لي يا نقيب حسين، احنا نسافر لا جدة او به طريق ثانية معاكم؟
2: هذا هو الطريق الآمن يا حج حسن، نسافر لا جدة ومنها لا مكة إن شاء الله. نتوكل على الله، نجهز نفوسنا ونسأل الله العون. الصباح يا رجال.
1: أيوة يا نقيب حسين، نتحرك الصباح. والله نقيب بعض الحجاج يلقي لا عد معانا لا زاد ولا مؤونة ولا صرفه، لكن عنواصل إحنا متجهين لبيت الله.
2: كل شيء يصبر إن شاء الله، نتحرك كلنا مع أمير الحج ونسأل الله القبول.
0: توكل
2: يا خاطركم.
1: مع الله يا نقيب حسوي، تصبح على خاي.
2: خاطركم
0: يا رب تقبل منا انك انت السميع العليم.

0: إنا ذحين ما تقولوا من بيلعب بالمدرة حقني؟
1: خبرتك يا محمد والجيرة، ما ذكرك بالمدرة هذا الحين؟
0: أبي ما أبي أبي فعلوها بيتهم، الله يرحمكم يا أبا.
1: أبوك يا محمد سبقك للجنة سلام الله عليه.
0: أيوة يما، أبي شهيد سلام الله عليهم، لو تبصروا كم جلسوا يفعلوا المدرة.
1: أنا دارية يا محمد فعلها لي أنا وأنت، لكن أراد الله إن احنا نجي معه.
0: إنا تقولوا يما كيف أفعلوا أهل الشهداء لما يوصلهم الخبر؟
1: الله يعصم قلوبنا بالصبر يا محمد ويعصم قلوبهم.
0: أي حين عاد تكبر يما؟ قولوا لي أي حين، أنا اشتي أكبر بسرعة.
1: للمي يا محمد، ما تشي تفعل؟
0: أقتلوا الذي قتل بي وقتل الحجاج، دم بي خالي، والله ما يضيع يما، والله ما يضيع.
1: والله إن دم أبوك ودماء الحجاج غالية يا محمد، والقصاص حكم أرحم الراحمي.
0: عن ساروا جدي يما؟
1: ساروا لعند أمير الحج يبصروا أيحن عن سافر لا جدة.
0: كان نفسي أبصر البحر وأبي معانا وانزل أصبح أنا وياهم.
1: أنا معك يا محمد، أنا معك وجدتك حسين والكل، والله معانا كلنا. ارقد ارقد لك شوية يا ابني، قد أنت تاعب.
0: حاضر حاضر يما، لكن لو ما يجوا جدي

0: هي حين عترجع يا حبيبتي. والله انك انا فاقد وفاقد للقاضي احسن وابنه باسم وكل اصحابنا يعلم الله كيف حالكم. سار والحجة من صنعاء وسارت البركة والحمد.
1: الحمد لله الحمد لله. اي عين الله عين الله.
2: اصبحت يا مظهر يا مالك يا حاكي نفسه هي عاد تبتاه او لا ما يجي حمادي من الحاج يا ما.
1: صباح النور يا عم اسماعيل. ايوه ايوه نتبدا كما خرجنا نفعل في الدكان. من يدك بركه ما ادي لكم.
2: ايوه هكذا احتركها هي ادي لنا سم وسكر نبات وكبريت وقشر.
1: حاضر من عيوني. اجلس يا عم اسماعيل.
2: جلسنا.
1: هندار يا عم اسماعيل.
2: خير ما به
1: عمي حمادي ساري حاج.
2: اوه انا ما بنقوم من الصبح.
1: الله يرده بالسلامة.
2: الله كريم.
1: أمانة يا عم اسماعيل إنك بتذكرني بعمي يحيى. أنت وهو وكل الموظفين حق قصر مولانا الإمام ما يعجبهم إلا حمادي رزقه. يا مالح عم اسماعيل مطنن من بنا حاكي.
2: آه يا مطهر لو تدري على مصيبة وقعدت بالحجة.
1: الحجة مصيبة؟ خير يا عم اسماعيل.
2: خير خير يا مدحر. المفروض اني ما اتحاكاش لكن والله ما قدرت اسكت. عاد اقول لك لكن يا منعا لا قد تحاكي حد لو ما نتاكد من الخبر.
1: اي خبر؟ اسالك بالله يا عم اسماعيل لا جننتني. تحاكى ما به
2: خبر الحجاج يا مدحر. خبر الحجاج سمعته؟
1: ما هو الخبر؟ اسالك بالله سرك في بي.
2: ما بالله وصلتنا برقيه عبر دار الهواء.
1: برقيه عبر طار الهواء؟ ما قال طار الهواء يا عم اسماعيل. قل لي مالك سند. اجلس اجلس اجلس اجلس القهوة وجابرني عاد الجمانة تابي. اجلس. ما قال طار الهواء؟ ما هو الخبر؟
2: ايه يا عم دحر.
1: ايوه ها اتقهوة وافصح افصح افصح. مالك قد اتقرح؟ ما الوجهك هكذا؟ ها اجلس اتقهوة وتحاكى افصح افصح.
2: ما بالله يا عم دحر وصلت لمولانا برقية عبر دار الهواء. بيقول الخبر إن الحجاج اليمنيين.
1: أيوة مالهم؟
2: قتلهم جنود سلطان نجد عبد العزيز بن سعود.
1: ما هو؟ ما هو يا عم اسماعيل ما بتقول؟ ما هو هذا الخبر؟ أنت ما بتقول؟
2: أمس الليل زد وصلت برقية ثانية من سلطان نجد لمولانا الإمام بيدعي فيها إن الحجاج قتلهم البد واللصوص.
1: قتلوهم؟
2: والنهابة.
1: قتلوا الحجاج؟
2: ايه يا مظهر ايه قتلوهم كلهم هكذا جاء في البرنامج.
1: ماشي يا عم اسماعيل ما تصورش كيف يقتلوا الحجاج.
2: صوتك يا مظهر اسمعونا الخال. الخبر وصل لنا دار الهواء وبعد خبر من عمال الامام في صعدة وامس رسالة السلطان نجد عن القاتل.
1: يقتلوا الحجاج؟ ما فعلوا بهم؟ عم حمادي يا عم اسماعيل ويحيى صاحبك.
2: الله يعصم قلوبنا بالصبر ويضمننا عليهم. حول الوهابيين عملهم القتل والنهب. قتلوا الناس في عسل واحتلوا أهل وقتلوا المسلمين في كل بقعة. دي حاجتي يا مطهر الحين لا عاد توحشني حجر الله. دي حاجتي رحلي.
1: مش أنا مصدق الخبر يجي لك من طار الهواء ولا حدايد البرك. مش أنا مصدق
2: لا عاد توحشني وتكذبني ذا الحين. كان أقول لك أدرك ما عاد أشتيش.
1: لا والله راجع. بتسمعوا يا أهل صنعاء. بتسمعوا يا ناس. بتسمعوا يا أهل صنعاء. الحجاج قتلوا الحجاج. بني سعود هؤلاء والوهابيين قتلوا الحجاج. عمي حمادي وكل من سار معهم
3: قتلهم سلطان نجد.
1: قتلوا هؤلاء المجرمين الوهابيين. الله يقتلهم هؤلاء المجرمين. بتسمعوا يا ناس.
3: الله أجرك يا الله.
1: عظم الله أجر اليمن.
4: عظم الله أجر اليمان، عظم الله أجر اليمان، عظم الله أجر اليمان.

0: حسين، من هم اللي قتلوهم؟ من هم اللي ماتوا؟ ما
1: صاحبي محمد وعمي يحيى وكلهم اللي عندك ماتوا.
0: ما لك يا حسين، ما هذا الخبر؟ صلي على النبي، ما هذا الخبر كلهم؟ صلي على النبي، ما فيش حجاج يموتوا كلهم.
1: يا جدي قتلوهم، يا جدي يا جدي، صاحبي محمد قتلوهم، قتلوهم.
0: أعوذ بالله من الشيطان، من هذا الخبر؟ من قال لك هذا الخبر؟ من حكى؟
1: كل الناس تاني قلت كلهم دار الهواء، سمعوا لهم بالحكوا، ما زالش شري زلابية.
0: مالك يا حسين فجع ثاني، هذا طار الهواء، حديد من حق اليهود والنصارى، ما حد يصدقهم.
1: الناس كلهم بيضحكوا يا جدي، وكلهم بيضحكوا، والناس كلهم بيبكي، وكلهم بيضحكوا الرجال. قتلوهم الوهابي.
0: الوهابي؟ الوهابيين قتلوهم مجرمين من زمان. أو رجعوها ولا اليهود فوق الحجاج بيت الله. لكن خلينا نتأكد أول ما بمن الخبر.
1: صح أن أنت قلتوا أنك صدعت المدرة أن عمي يحيى ماتوا أو مه؟
0: الموت والحياة بإذن الله يا حسين. بس هذا واحد ينكز لهم وهذه كتسر حديد بدأت الحج، لأن احنا مراعين وإن شاء الله يرجعوا بالسلامة. صاحبك محمد وأمك فاطمة وكل الحجاج بإذن الله.
1: محمد صاحبي يا جدي وبغاي، محمد صاحبي والله ما أتدخل، محمد صاحبي.
0: لا أتسنني يا حسين، تقول استطبخ لا أتجنني فوق ما قدر.
1: الله يستر، الله يستر. محمد وصاني وبلنك رأي حقه والله بيصلحوا.
0: حاضر حاضر يا ابني، تقول ذا الحين قوة تستطحها عسبت نسبر المدرة وإن شاء الله وكل شيء عسبر. يا الله يا مستر، ما يجي من دار الهوى هذا حق اليهود والنصارى إلا أخبار الشيء. الله يسمعنا خير.

0: الحمد لله على السلامة يا فاطمة. والله أن السفر قطعا من جهنم.
1: الله يسلمكم يا خال، أعوذ بالله على طريق خطيرة فيها، أعوذ بالله. بس
0: هذه هي الصحراء يا فاطمة، رياح وعواصف وشمس، آمنت بالله.
1: لكن كم باقي يا أخا لو ما نوصل لمكة؟
0: أنا رقد هانا اليوم، وإن شاء الله يومين وإحنا في مكة بإذن الله. هانت يا بنتي الصبر.
1: محمد بيلعب في البحر يا أخا، لا عاد يغرق، ابصروا قوة ابصروا.
0: خله يلعب يا بنتي ويغضي روحه، كرهن وصل للبحر بيتمنت منه. ولا تقلقش علي قدو رجال مثل أبوه الله يرحمه.
1: الله يرحمك يا يحيى، ما عاد معي إلا محمد يا أخي، وانتو الله يحفظكم ويجبرني براسكم.
0: يا محمد يا محمد يا حج محمد، هيا هو ذا جاي، هو ذا جاي يا فاطمة، هيا كيف بسرتي البحر؟
1: هذا البحر بكلي يا أخي، والله انه يفجأ كثير قوي.
2: يو يا جاد سعمنا البحر كبير قوي.
0: أو شربت من الماء حق البحر يا محمد؟
2: ماشي يا جد، طعم عق قوي ملان ملح.
0: أيوة يا محمد ملان ملح.
1: أبوها السباحة في البحر يا محمد، وبالله تغرق.
2: حاضر حاضر يما، احنا جينا نحج، ما جينا لا نلعب ولا نسبح.
0: هيا بسردي يا بنتي، قلت لها شن محمد رجال وسيد الرجال.
2: أين السفينة الكبيرة يا جد؟ بسرتها نكة صغار من حق الصيادين بس.
0: أوريك السفن الكبيرة إن شاء الله.
2: إن شاء الله يا جد. يما يما كذا نجاوع ما بمعانا.
1: يلا تمام تمام ابني، يلا شفعل لكم.
0: ولا تفعلي شي يا فاطمة، علي أسير اشتري لنا حوتي كبير مشوي جاهز يرد الروح يا حج محمد.
1: الله يدي لكم العافية يا خا ويطول لنا في عمركم.
2: لحظة لحظة يا جد لحظة، بسرتها هناك سمكة كبيرة، أسير اديها وارجع.
0: يا حطي يا حج محمد.

0: تتابعون في الحلقة المقبلة.
1: سري أنا جيب حسينها. هذا الخبر في جريدة القبلة.
2: ما مكتوب فيها؟
1: كتبوا إن المجزرة التي تعرض لها الحجاج اليمانيون بأنها الفاجعة العظيمة التي لم يسبق لها مثيل في التاريخ.
2: أيوة يا حاج.
3: الحمد لله الذي بلغنا حج بيت الحرام. الحمد لله.
4: يهي كم ناس خيرات قوية ما بتبصروا.
3: أيوة أيوة يا محمد أيوة، من كل جنس ولون.
4: يا رب يا الله أنت قمنا الذي قتلوا بي والحجاج، صلّى الله عليهم يا الله
3: يا رب.
5: اللهم زد هذا البيت تعظيما وتكريما وتشريفا ومهابة.
2: تريدي ما تقولي وانت يا محمد؟ تريد.
5: اللهم زد هذا البيت تعظيما وتكريما وتشريفا ومهابة.
4: خلاص يا جد، انتوا دعوا احنا ندعي بعدهم.
5: انت بالله
4: واحد بيدوركم بيقول اين نجيب حسين.
2: اكيد حسين بايع. ادعي.
4: حاضر يا جد حاضر.
2: زحمة ما عيبترنا. اطرح البندق من يدك يا حج محمد.
4: هذا البندق جزء من جسمي، ما اطرحه الا لو ما شل بثاربي ان شاء الله.
2: سامحنا يا اخي حسين، شغلنا. الصباح انعزم ان شاء الله.
6: يا نقيب حسين.
0: كنتم مع تنومة الحقد الدفي. كتبه للإذاعة حسن السراجي، روى فصوله عبد الكريم الوشلي، مراجعة تاريخية حمود الأهنومي، جسد شخصيات المسلسل سليمان داود، محمد قاطع، حمود شرف، آلاء أحمد، عمر خالد، ياسر المطري، يحيى شرف، حسن السراجي، مهاب المتوكل، خالد مطهر، علي المؤيد. شارك في أداء أدواره سميرة شطواني، علي مجلي، هاشم الدرة، ريان العزعزي، أحمد القمري، سلطان السدح، محمد الهادي، علي عبد القادر، محمد عبد الكريم، إيلاف عبد الكريم، حسين حجر، أمل إبراهيم، أكرم سمير، أمجد الخزان، محمد الفرح، جبران الشيخ، عبد الرحمن المتوكل، خالد حسين، طارق سمير، فردوس الوادعي، رحاب عبد الحفيظ، أمة الله عباس، دعاء الواسعي. الإشراف العام إسماعيل محمد المتوكل. إنتاج شركة سام للبث الإذاعي والتلفزيوني. تنومة الحقد الدفي. للمخرج محمد شرف.
7: صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: إسرائيل هذه ستزول من الوجود، هذا كيان سيزول إن شاء الله، هذا كيان مؤقت. هلا في حدا مقترح، شفته على بعض مواقع التواصل، يقترح اعتماد كلمة الكيان المؤقت. أنا أؤيد هذا الدعم.
1: كيان مؤقت.

وبودنا ويعلم الله ويشهد الله بود جماهيرنا وأبناء شعبنا أننا اليوم في فلسطين نقاتل إلى جانبكم جنبا إلى جنب وكذلك

0: هذا كيان سيزول إن شاء الله، هذا كيان مؤقت، هذا كيان رايح على الزوال، مسألة وقت.
1: سام اف ام من صنعاء، خطاب السيد القائد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. اللهم اهدنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القرآن الكريم من منهجيته العظيمة وكتاب الله الحكيم أنه يعطي القضايا المهمة أهمية، وسواء فيما يتعلق بطريقة تقديمها وأسلوب تقديمها بالشكل الذي يتضمن ما يشعر بأهميتها في نفس صياغة القرآن الكريم وطريقة التقديم، أو في المساحة التي يعطيها. ولهذا نجد أن القرآن الكريم أعطى مساحة واسعة للحديث عن فريق الشر من أهل الكتاب، اليهود ومن معهم من النصارى الذين قال عنهم بعضهم أولياء بعض، عن خطورتهم وعن عداوتهم الشديدة لهذه الأمة، وعن أنهم الأعداء الرئيسيون لهذه الأمة على امتداد تاريخها وبمقدار ما يشكلونه من خطورة كبيرة عليها في دينها ودنياها. كل هذا يفيده ما قدمه القرآن الكريم من هدى عظيم يتعلق بذلك، ومن مساحة واسعة عن الحديث عنهم. ولذلك نجد أنه من المؤسف جدا أن تكون الأمة الإسلامية في حالة غفلة من جهة، وفي حالة جهل رهيب من جهة عن أولئك الأعداء، بالرغم من الحديث الواسع عنهم في القرآن الكريم، الحديث الذي فيه الهداية الكاملة سواء في التشخيص لهم والتقييم لهم، والحديث عن طبيعة خطورتهم وعن طبيعة الصراع معهم، أو الهداية لكيفية المواجهة لخطرهم ودفع شرهم. في سورة البقرة مساحة واسعة من الحديث عنهم، الحديث عن اليهود، والحديث أحيانا كذلك بشكل أوسع عن فريق الشر من أهل الكتاب بشكل عام. في هذه التربية القرآنية تصيغ النفس المسلمة لتكون كذلك، يعني مثلما القرآن الكريم يعطي القضايا المهمة أهمية في حديثه عنها، في طريقة تقديمها، فيما يعطيها من المساحة، هذه أيضا تربية إيمانية وقرآنية لنا كمسلمين، لمن يهتدي بالقرآن الكريم أن يكون على هذا النحو، أن يعطي القضايا المهمة أهميتها، أن يتفاعل معها على أساس من هذا الوعي، من الشعور بأهميتها الكبيرة ومن خطورة التفريط فيها والتجاهل لها والغفلة عنها. وهذا جانب من الاهتداء بالقرآن الكريم، أن يستشعر الإنسان أهمية ما أعطاه القرآن أهمية، وأن يتفاعل على هذا الأساس. حينما نعود إلى القرآن الكريم يجب أن نركز على الإصغاء وعلى التفهم، وأن نوطن أنفسنا على الالتزام بما فيه من تعليمات وتوجيهات. بهذا تتحقق الهداية، الاهتداء بالقرآن الكريم. حينما يكون الإنسان مصغيا لهدى الله، متفهما، وفي نفس الوقت يوطن نفسه على الالتزام، بدون ذلك مهما سمع الإنسان من الهدى ومهما شاهد من مصاديق في الواقع تتحقق في أرض الواقع، فيمكن ألا ينتفع بذلك، لا في اكتساب الوعي اللازم، ولا على مستوى الجانب النفسي، في ذكاء النفس، في ترسيخ حالة الاهتمام فيها والشعور بالمسؤولية والتفاعل الجاد مع الأمور المهمة التي لها أهميتها بالنسبة للإنسان في الدنيا والآخرة، ولا حتى في أن يتحصن الإنسان بالهدى والبصيرة والوعي من التضليل، التضليل حتى على مستوى الموقف، التضليل حتى على مستوى التوجه العملي، التضليل على مستوى مسيرة الإنسان تجاه هذه المخاطر ومواقفه منها. هذه مسألة مهمة جدا. هناك نص مفيد لشهيد القرآن رضوان الله عليه قال فيه: عندما يكون الإنسان غير مهتم ولو كان في عصر مليء بالأنبياء، ولو كانت آيات الله تتنزل، ولو يشاهد عصا موسى تتحول إلى ثعبان، إذا لم تبن عليها قاعدة أساسية عندك التزاما وفهما ووعيا، فستكون عرضة للتضليل. وفعلا هذا النص مهم ومفيد وواقعي. نجد مثلا في قصة نبي الله موسى عليه السلام وبني إسرائيل، نبي عظيم ورسول كريم هو موسى عليه السلام، كليم الله بما أعطاه الله من الآيات العجيبة والمعجزات العظيمة، وبما أهله له من دور عظيم لإنقاذ بني إسرائيل وهدايتهم، ومعه إلى جانبه أخوه هارون عليه السلام، كذلك جعله الله رسولا ونبيا ووزيرا يعين موسى عليه السلام، ومن الله سبحانه وتعالى بالهداية والنور على موسى وهارون لهداية بني إسرائيل ولإنقاذهم وخلاصهم. شاهد بني إسرائيل موسى وهارون والمعجزات العجيبة والآيات الكبيرة والعظيمة، آيات كبرى وصفها الله في القرآن بأنها كبرى، هي من الآيات العجيبة جدا، منها الآيات المتعلقة بعصا موسى عليه السلام، ومنها الخلاص العظيم الذي كان بآية عظيمة جدا بانفلاق البحر وخروجهم، خروج بني إسرائيل من بين البحر بعد أن فلقه الله لهم بسلام واطمئنان، وغرق أعدائهم وهم ينظرون، وغير ذلك آيات عجيبة جدا. ثم بعد ذلك تمكن السامري من أن يضلهم بكل بساطة، بكل بساطة أن يضلهم ضلالا كبيرا، ضلالا عظيما. كيف لم يتأثروا بكل تلك الآيات التي قد شاهدوها، ولا بما كانوا قد سمعوه من الهدى من موسى وهارون؟ كل ذلك لم يحصنهم من الضلال. لماذا؟ لأن هذه هي الإشكالية: عدم التفهم، الإصغاء، التوطين للنفس على الالتزام، الارتباط الوثيق بهدى الله سبحانه وتعالى. ونحن في هذا العصر الإنسان فيه معرض لحملات كبيرة جدا من الدعاية والإعلام المليء بالإضلال الموجه إلى الناس وحالة اللوم الكثيرة وكذلك ضغط الأحداث والعوامل المتنوعة المؤثرة سلبا في نفوس الناس. الإنسان أحوج ما يكون إلى أن يستوعب هدى الله سبحانه وتعالى، يستوعب في الحد الأدنى الثوابت والمفاهيم الأساسية التي تحصنه من الضلال من الزيغ، والتي تحميه من التأثر بما يأتي من جهة الأعداء وبالعوامل المؤثرة السلبية التي تدفع الإنسان للانحراف أو الزيغ أو تتجه به اتجاها بعيدا عن هدى الله سبحانه وتعالى. الآية القرآنية التي نتحدث على ضوئها اليوم بالاستفادة مما قدمه شهيد القرآن رضوان الله عليه في دروسه القيمة من هدي القرآن الكريم هي قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. هذه الآية المباركة كما تحدثنا بالأمس في سياق الحديث عن هذه الدروس إن شاء الله يكون التركيز على حفظ الآية المباركة والاستيعاب لها، ثم كذلك الترسيخ لعناوين المفاهيم الأساسية والثوابت المقدمة على ضوئها. في الحديث عن هذه الآية المباركة هناك أولا ما يتعلق بسياق الآية، دروس مهمة ومستفادة من نفس سياق الآية وموقعها بين الآيات المباركة في سورة البقرة وما قبلها من الآيات، هو حديث عن بني إسرائيل وكذلك من صيغة هذه الآية فيما فيها من تأكيد قدمت ما قدمته من توجيهات وتعليمات بصيغة تأكيد، ولهذا قال فيها واسمعوا، وكذلك تحذير شديد وللكافرين عذاب أليم. والموضوع الذي قدمته هو هذا: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. هذه الآية المباركة فيها الكثير من الدروس المهمة، نستعرض البعض منها على التفصيل كما ورد في دروس من هدي القرآن الكريم بمقتطفات منها مع بعض من التعليق فيما يتعلق بهذه المرحلة ومتطلباتها إن شاء الله. يقول شهيد القرآن رضوان الله عليه: هذه الآية من أهم الشواهد على أن كتاب الله حكيم، وأن هذا القرآن من عند الله قضية ليس فيها شك. فعندما يتأمل الإنسان يزداد إيمانه، يزداد يقينه بهذه القضية أن القرآن كتاب أحكمت آياته بالشكل الذي لا يمكن على الإطلاق ولا حتى في وضع آياته في داخل هذه السور أن ترى أن تكون من رؤى أي مخلوق آخر، لا ملك ولا نبي ولا أي شخص آخر، يعني حتى على مستوى ترتيب الآيات وموقع كل آية في إطار سياقها ما قبلها وما بعدها. عندما يتأمل الإنسان يجد أن هذا فعلا لا يمكن أن يكون إلا من الله سبحانه وتعالى، لأن الإحكام للآيات القرآنية فيما تفيده حتى على مستوى السياق هو فوق قدرة حتى الملائكة، لا يستطيع لا ملك ولا نبي ولا أي إنسان أن يقدم بهذا المستوى، أن يحكم بهذا المستوى في تقديم هذا الهدى العظيم وترتيبه. ويبدأ شهيد القرآن رضوان الله عليه بتقديم الدروس المهمة من خلال سياق الآية المباركة، لأنها دروس ذات أهمية كبيرة جدا من نفس السياق ومن نفس موقع الآية المباركة. ما علاقة يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا بالموضوع السابق؟ ألا يبدو بأنه توجيه جديد؟ الآن نحن مقبلون على آيات سمعناها، معظم ما فيها توجيه للمؤمنين، لأن ما قبل الآية هو عرض قرآني عن بني إسرائيل، عن تاريخهم، عن قصصهم، عن ما حدث في تاريخهم، عن تشخيص لهم، عن نعم الله عليهم وكيف تعاملوا مع نعم الله سبحانه وتعالى، وفي مقدمتها نعمة الهداية. ثم في هذا السياق إذا بالآية القرآنية توجه النداء إلينا نحن، إلى المؤمنين الذين آمنوا، ليقول الله: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. هنا نتأمل ما هي العلاقة بين ذلك العرض عن بني إسرائيل ثم يأتي هذا النداء، هذا الخطاب المباشر للذين آمنوا. أليس كذلك؟ توجيه للناس هو اتجه هذا الاتجاه، اتجهت هذه الآيات هذا الاتجاه بعدما أعطى صورة كاملة عن أمة لم تهتدي بهدي الله، كيف وصلت إلى أحط مستوى وإلى أسوأ نفسية. يعني هذا من أهم الدروس التي نستفيدها من العرض القرآني قبل هذه الآية عن بني إسرائيل، تشخيص دقيق لهم، نصل من خلال هذا التشخيص إلى أنهم أمة لم تهتدي بهدي الله، والنتيجة كيف كانت، كيف وصلوا على المستوى النفسي وعلى مستوى الانحراف في واقعهم، واقعهم الثقافي، واقعهم العملي، واقعهم النفسي، كيف وصلوا إلى مستوى سيء، إلى أحط مستوى وإلى أسوأ نفسية. والسبب هو ماذا؟ أنهم لم يهتدوا بهدي الله، لم يقدروا نعمة الهدى التي كانت أعظم النعم التي أنعم الله بها عليهم. فكان تعاملهم مع هدي الله، تلك الطريقة السلبية، هو الذي أوصلهم إلى ما وصلوا إليه. هذا يعطينا نحن كأمة مسلمة تتجه على أساس الاهتداء بالقرآن الكريم درسا مهما في كيف ينبغي أن يكون تعاملنا مع هدى الله، وألا نسير في نفس الاتجاه الذي ساروا هم فيه في طريقة تعاملهم مع هدى الله، لأن المسألة خطيرة جدا لها هذه النتيجة، أن يصل الإنسان إلى أحط مستوى وإلى أسوأ نفسية حينما يكون تعامله مع هدى الله بطريقة سلبية، لا يهتدي بهدى الله، لا ينتفع بهدى الله، تكون النتيجة خطيرة جدا. إذن هذا الموضوع عندما تعرض حياة أو تاريخ أمة على هذا النحو، هي تخلق لديك حالة من ماذا؟ من التسليم لله، وحالة من ماذا؟ من التقبل لما يأتي من عند الله، لأن هذا هو الاهتداء. الاهتداء قائم على التسليم لله سبحانه وتعالى والتقبل، التقبل لما يأتي من عند الله في واقع العمل، في واقع الالتزام، على مستوى الموقف بشكل عملي. التسليم لله هو قضية عملية، التقبل لهدى الله هو قضية عملية والتزام عملي واستجابة في ميدان العمل والالتزام. والقرآن الكريم يربينا هذه التربية، كيف نتعامل مع هدى الله على أساس التسليم لله والالتزام العملي والتقبل العملي. ونجد حينما نتأمل في واقعنا كأمة إسلامية وصلت إلى مستوى ما وصلت إليه من الشتات والانحطاط والضغى وسيطرة أعدائها عليها وفقدان عناصر القوة وأشياء كثيرة، ومعها القرآن، ومعها القرآن تتلوه، يتوفر كمصحف بشكل كبير ويطبع بطبعات كثيرة، لكن لماذا ومعها القرآن تصل إلى ما وصلت إليه؟ لأن الخلل هو في مستوى الاهتداء بالقرآن الكريم، الاهتداء الذي يترتب عليه التزام عملي واستجابة عملية وتسليم لله سبحانه وتعالى. من أخطر الأشياء على الناس، هذه جملة مهمة جدا، من أخطر الأشياء على الناس تلك القضايا التي تبدو طبيعية لكنها ذات أهمية كبيرة جدا. هذه مسألة مهمة جدا، لأن هذا مما يكثر التفريط فيه حينما يتعامل الإنسان بمزاجه الشخصي وتقييمه للأشياء، لا يعطيها نفس الأهمية التي أعطاها الله في القرآن الكريم، وإنما يحمل هو انطباع عنها فينظر إليها كقضايا عادية، وهي قضايا ذات أهمية كبيرة جدا. النظرة إليها كقضية عادية في تقييم الإنسان الشخصي لها بحسب نظرته القاصرة ومزاجه الشخصي يسبب إلى التهاون فيها، يدفع الإنسان إلى أن يتهاون بها، ثم يكون للتفريط فيها عواقب خطيرة جدا. كان منشأ هذا التفريط هو تلك النظرة القاصرة إلى أن تلك المسألة مسألة عادية ليست ذات أهمية كبيرة، وبالتالي لم يتوفر لدى الإنسان الدافع القوي للالتزام بها. فربط المسائل بالمزاج الشخصي والتقييم الشخصي، ثم ما يترتب على ذلك من طريقة التعامل التي فيها تهاون وتفريط وإهمال، أمر خطير جدا. ولهذا في العلاقة مع هدى الله سبحانه وتعالى وفي ترسيخ التسليم لله سبحانه وتعالى، فالإنسان يتخلص من هذه الحالة، يعني لا يتعامل مع ما يأتي من الله سبحانه وتعالى من توجيهات من خلال نظرته الشخصية القاصرة التي تستبسط الأمور وتتهاون بها بناء على ذلك، بل يعطي أهمية كاملة لكل ما أتى من الله من تعليمات وتوجيهات، ويدرك أنها ذات أهمية حتى لو لم يستوعب هو مستوى الأهمية، أو لم يستشعر مستوى الأهمية، أو لم يفهم حتى مستوى الأهمية، لا يحتاج إلى ذلك. إجمالا يدرك الإنسان بأن ما يأتينا من الله من توجيهات وتعليمات ذات أهمية كبيرة، وعلينا أن نسلم لأمر الله بالالتزام العملي. هذه تربية مهمة جدا، وهي تربية ترتقي بنا إلى مستوى الالتزام والحذر من التفريط ومن الوقوع في عواقب التفريط نتيجة لاستبساط الأمور بالنظرة القاصرة. هذه الجملة مهمة جدا، لأنه مثلا على سبيل المثال وبشكل عام نرى واقع الأمة اليوم في النظرة إلى موضوع الصراع مع اليهود ومع فريق الشر من أهل الكتاب، كلها دخلت في هذه الإشكالية، استبساط لهذه المسألة، غفلة عنها، تجاهل لها. والكثير إلى الآن يعني بالرغم من كل ما قد حدث من أحداث كبيرة جدا، أحداث رهيبة، لم يتفاعلوا إلى الآن، لم يتفاعلوا مع المسألة إلى أن ينظروا فيها بجدية، أن يلتفتوا إلى دراسة ما ورد عنها في القرآن الكريم مع ما يحدث في الواقع بجدية. لا يزال الكثير مصرون على الإعراض، مصرين على الإعراض عنها. هذه إشكالية كبيرة. من أخطر الأشياء على الناس، من أخطر الأشياء على الناس تلك القضايا التي تبدو طبيعية لكنها ذات أهمية كبيرة جدا. فأن تأتي هذه الآية التوجيه لقضية هي تبدو طبيعية، قد يكون أي إنسان معرضا لألا يهتم بها ويراها توجيها في موضوع يبدو وكأنه غير مهم جدا فلا يبالي به، لكن له أهميته الكبيرة. فبعد أن يكون الإنسان قد استعرض الصورة السابقة وحصل لديه قناعة وإيمان بأن الإنسان لا بد أن يلتزم حرفيا بهدي الله ويسلم لله، إذن سيكون عنده استعداد أن يتقبل ولو تلك الأشياء التي قد تكون محط تساؤل لديه، أو قد لا يشعر بأهميتها وفي الأخير لا يبالي بها. إذن هذه الآية المباركة في إطار سياقها وموقعها بعد ذلك العرض القرآني، نستفيد منها معالجة تربوية لمسألة الاهتمام بما يأتينا من الله واستيعاب أهميته، وألا نخضعه لنظرتنا القاصرة ومزاجنا الشخصي أو تقديراتنا الناقصة للأمور، بل أن نحرص على أن نتقبل ما يأتينا من توجيهات من الله سبحانه وتعالى، وأن نسعى للالتزام الحرفي بها مسلمين لأمر الله سبحانه وتعالى ومستجيبين له بذلك، حتى لو لم نستوعب في داخل أنفسنا أهمية بعض الأمور التي قد تبدو طبيعية بالنسبة لنا. هذا يعود إلى نظرتنا القاصرة، إلى نقص وعينا. ما يأتينا من الله هو مهم جدا، ما يأتينا من هدى الله له أهميته حتى في القضايا التي تبدو طبيعية بالنسبة إلينا. هذا درس مهم جدا، من أهم الدروس التربوية ومن أهم الأسس التي نحتاج إليها في الصراع مع اليهود، في الصراع مع اليهود، لأن هناك أمورا كثيرة قد لا يستشعر البعض من الناس مستوى الأهمية لها فيفرطون فيها، فينتج عنها مخاطر كبيرة في الواقع. هذه نقطة مهمة، لأنه سيأتي أيضا التفصيل ما هو التوجيه الذي أتى في هذه الآية، ثم أتى عليه هذا التأكيد في داخل الآية بعبارة واسمعوا، والتحذير في داخل الآية وللكافرين عذاب أليم، مع ما يستفاد من السياق نفسه من مخاطر التفريط في هدى الله وعدم الاهتمام بالإصغاء والتفهم وعدم التسليم لله سبحانه وتعالى على مستوى الالتزام العملي تجاه ما يهدي إليه. وهذه مسألة مهمة جدا ترتقي بنا في مستوى الاهتمام، وهذا من متطلبات الصراع، أن نكون على درجة عالية من الاهتمام والتقبل لهدى الله والالتزام العملي فيما نعمل وفيما نترك، فيما علينا أن نقوم به في النظرة إلى الأعداء أنفسهم، إلى اليهود، والموقف منهم والجدية في الاهتمام بذلك. هذا درس مهم جدا. يقول أيضا في هذا السياق نفسه بعد جملة من الحديث عن الموضوع، تجد في باقي الآيات حديثا عن التسليم لله. التسليم لله أساسا هو الذي ينبع من التفريط فيه الإعراض عن هدي الله. إذا لم تكن النفوس مسلمة لله سبحانه وتعالى فستكون معرضة عن هديه، إذا أعرضت عن هديه سترى كيف سيكون مصيرها. وهذا ما تعاني منه أمتنا الإسلامية. أمتنا الإسلامية كيف وصلت إلى مستوى أن يكون اليهود الذين ضرب الله عليهم الذلة والمسكنة، والذين كانوا قد وصلوا في مراحل تاريخية من تاريخنا نحن الأمة الإسلامية إلى تحت الصفر، إلى تحت الصفر، ثم عادت وضعيتهم لتكون بالمستوى الذي يذل هذه الأمة على مستواها الكبير في عديدها وعتادها ورقعتها الجغرافية وإمكاناتها الهائلة، أن يذل هذه الأمة، أن يسيطروا إلى هذه الدرجة، وهم الذين ضرب الله عليهم الذلة والمسكنة وكانوا قد وصلوا إلى ما تحت الصفر. ما الذي حدث؟ هي حالة الإعراض التي هبطت بالأمة، فلم تستفد بالقرآن وهو معها تتلو، لكن واقعها على المستوى العملي وعلى مستوى الاهتداء بالقرآن وعيا وفهما وبصيرة، الحالة هي حالة إعراض، حالة إعراض. لماذا أتت هذه الحالة من الإعراض؟ هي ناتجة عن خلل في التسليم، تسليم لله سبحانه وتعالى في ميدان العمل، في الالتزام العملي، نتج عن حالة الإعراض. الإعراض ينتج عنه هذه الحالة التي يصل الناس إليها من شقاء، من ذل، من هوان، من خزي في الدنيا، والمخاطر الكبيرة جدا بالعذاب العظيم في الآخرة. ثم في هذا السياق نفسه، إن نعود إلى درس أيضا مهم جدا من نفس سياق الآية، يعني قد استفدنا مجمل دروس في مقدمتها كيف نتعامل مع هدى الله سبحانه وتعالى ومع ما يأتينا من هدى الله، وأن نعطيه أهمية وأن لا نخضعه لمزاجنا ولا لتقديراتنا الخاطئة مهما بدا في نظرنا أمرا طبيعيا وعاديا. ينبغي أن نستشعر أهميته باعتباره من هدى الله، والله يعلم ما لا نعلمه، والأعلم بكل شيء سبحانه وتعالى. ثم أيضا إدراكنا بمخاطر التفريط فيما وجه الله إليه، المخاطر الناتجة عن عدم التسليم لله سبحانه وتعالى بالالتزام العملي، وكيف كانت النتيجة التي وصلها بنو إسرائيل من قبلنا في تاريخهم، لأنهم لم يهتدوا بهدى الله، لم يسلموا حرفيا بالالتزام بهدى الله سبحانه وتعالى. ثم هنا نصل إلى درس آخر يتعلق باليهود أنفسهم. يقول شهيد القرآن رضوان الله عليه: إذن هذه أمة خطيرة جدا. معنى مجمل الموضوع يعني ذلك العرض القرآني الذي سبق هذه الآية وأتت هذه الآية في سياقه يبين لنا ماذا؟ مجمل الموضوع أمة خطيرة جدا، أو طائفة من البشر الذين هم اليهود خطيرون جدا، يعني لأنهم وصلوا إلى مستوى سيء جدا، إلى أسوأ مستوى على المستوى النفسي في خبث نفوسهم وسوء نفوسهم، الحالة التي وصلوا إليها ولا يزالون يعملون بها.

ترسخ فينا هذه النظرة تجاه اليهود أنهم أمة خطيرة جدا فيما وصلوا إليه من خبث أنفسهم، من سوءهم، من انحرافهم. ثم في ضرورة أن نتعامل بحذر شديد وأن نعطي كل قضية في الصراع معهم أهمية كبيرة، أن ندرك الأهمية في مجال الصراع معهم، لا نتهاون بأي شيء. كيف هي النظرة التي غلبت في الساحة الإسلامية؟ هي حالة الغفلة بشكل كامل، يعني الفجوة الكبيرة جدا ما بين هذه التربية القرآنية التي يربينا عليها القرآن الكريم لنكون على هذا المستوى من الوعي، هذا المستوى من الاهتمام، هذا المستوى من اليقظة والحذر، هذه النظرة تجاه اليهود بأنهم بهذا المستوى من الخطورة، وأنه يجب أن نكون تجاه ذلك على هذا المستوى من الحذر وإعطاء كل قضية أهميتها في الصراع معهم. الحالة السائدة في العالم الإسلامي بعيدة عن كل ذلك، قفلة بشكل كامل، إعراض تام، تجاهل لما يجري، وهذا بشكل رهيب جدا في أوساط كثير من الأمة. كثير من الأمة لا يلتفتون إلى الموضوع إطلاقا، كثير من الأمة هم في حالة اتجاه الغفلة والإعراض عن كل ما يجري وإفساح المجال لليهود ليصلوا إلى أي مستوى يصلون إليه في استهدافهم لهذه الأمة وفي هجمتهم على هذه الأمة، ويقابلون ذلك بالتجاهل الكامل، وكأن القرآن لم يقدم لنا أي شيء عن أولئك الأعداء. لذلك ندرك أهمية هذه التربية القرآنية وأن نربي أنفسنا عليها، ثم نحاول أن تستوعب أمتنا الإسلامية، أن يكون جهد من جهودنا ونشاط من أنشطتنا واهتمام من اهتماماتنا أن نعيد الأمة إلى القرآن الكريم لتتربى هذه التربية التي فيها نجاتها، فيها خلاصها. لأن حالة التجاهل التام لما يعمله أولئك الأعداء الذين هم بهذا المستوى من الخطر ويربين القرآن أن نقابل خطورتهم بهذا المستوى من الحذر، التجاهل لذلك حالة خطيرة على الأمة، الإعراض عن ذلك حالة خطيرة على الأمة، إفساح تام للمجال لأولئك الأعداء الذين هم على أسوأ مستوى من الخطورة على هذه الأمة ليحققوا نتائج كبيرة في الإضرار بهذه الأمة. إذن فيجب أن تكونوا حذرين جدا ودقيقين جدا في التعامل معهم، وتعطوا لكل قضية أهميتها في الصراع معهم. وعندما نتحرك في الصراع معهم بهذا الوعي، بهذه التربية، بهذه الروحية، بهذا المستوى من الحذر والجدية والاهتمام، هذا سينقلنا نقلة مهمة في أدائنا، في عملنا، في تحركنا في كل المجالات، لأن هذا يشمل كل مجال من المجالات: المسار الإعلامي، المسار العسكري، المسار الأمني، المسار الاقتصادي، كل مجال من المجالات نتحرك فيه بهذا المستوى من الحذر، لأن ميدان الصراع معهم ميدان شامل في كل المجالات. يقول أيضا هذه الآية، الآية المباركة: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. هذه الآية تتحدث كما يقولون بأن اليهود كانوا يستخدمون كلمة راعنا التي هي كلمة عربية، مفردة عربية، معناها العربي معروف: أمهلنا أو أنظرنا. يعني كان العرب يستخدمون هذه المفردة حتى في المدينة المنورة في محيط النبي صلوات الله عليه وعلى آله، في أوساط المسلمين هناك يستخدمون هذه المفردة في التخاطب مع النبي صلوات الله عليه وعلى آله بهذا المعنى العربي: أمهلنا أو أنظرنا. فاليهود كانوا يستخدمون هذه المفردة، يستخدمونها بمعنى سيء لديهم، سيء في النفوس، يعني يقصدون في أنفسهم من استخدامها معنى سيئا في أنفسهم، ينوونه في أنفسهم. نعم، سيء في النفوس بمعنى شرير، أو من الرعون التي تعني السفة والحماقة والطيش، يعني يقصدون بها

0: هذا المعنى المسيء، فيريدون بها أن يستخدموها بطريقة يسيئون فيها إلى النبي صلوات الله عليه وعلى آله من خلال ما يقصدونه في أنفسهم باستخدام هذه المفردة، أي كلمة معناها في داخل النفس وليس في إطلاقها. معناها عند اليهود سب للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هنا قضية يهودية لا تزال في الأعماق داخل اليهودي، لا تزال في الأعماق داخل اليهودي، تعتبر ماذا يحارب بها النبي، وهي ما زالت في داخله، لم تظهر على لسانه، لم تتحرك بشكل موقف، ما زالت في الأعماق. يجب أن تكونوا دقيقين في التعامل مع هذا، ليس فقط ما يبرز من اليهود، بل ما لا يزال في أعماق أنفسهم نوايا لديهم. وهي تربية متقدمة جدا، يعني ترتقي بالأمة. لو أن الأمة حملت هذه التربية القرآنية واستوعبت هذا الهدى لما تمكن اليهود أن يصلوا إلى ما يصلوا إلى ما وصلوا إليه، إلى ما وصلوا إليه من نفوذ وسيطرة واحتلال وهيمنة كبيرة في واقع هذه الأمة، لما وصلوا إلى ذلك إطلاقا. لأن القرآن الكريم يربينا هذه التربية أن نتحرك في مواجهة اليهود واتخاذ مواقف عملية حتى تجاه ما لا يزال نوايا ومقاصد في داخل أنفسهم لم يخرج إلى الواقع بشكل عملي، بشكل أعمال، بشكل قتل أو بشكل أنشطة عدائية في الساحة. يعني هنا اتخذ موقفا منهم وعلم المسلمين لاتخاذ موقف وأمرهم بذلك تجاه ماذا؟ تجاه مقصد نفسي، شيء يقصدونه في أنفسهم، معنى لمفردة بشكل سيء لا يزال في داخل أنفسهم، لم يخرج إلى الواقع العملي بشكل أحداث أو بشكل أنشطة تخريبية عدائية في الساحة. فلم يتساهل معهم، لم يتساهل معهم إلى أن يصل الأمر إلى مستويات خطيرة وكارثية. هنا القرآن الكريم يحدد لنا ميدان الصراع معهم، مستوى الأهمية للموقف منهم، ومتى نبدأ في التحرك ضدهم، متى نبدأ. كانت البداية من ذلك الواقع، من تلك الظروف، من هذا المستوى من التحرك العدائي من جانبهم الذي لا يزال في إطار استخدام مفردة لمعنى سيء يسيئون بها بمقصد. هذه الإساءة لا تزال مقصد يقصدونه في أنفسهم، معنى في أنفسهم. هذا المستوى المتقدم من التحرك الجاد وبعناية وبتأكيد في مواجهتهم يبين لنا فعلا الفجوة الكبيرة جدا في واقع الأمة. يعني الآن وصلت الأمة إلى أن الكثير منها لم يحن الوقت عندهم للتحرك لاتخاذ مواقف ضد اليهود بأي شكل من الأشكال، حتى بالرغم مما قد فعلوا ويفعلون وما قد وصلوا إليه وما قد حصل من كوارث كبرى وطامات رهيبة، ما يفعلونه على مستوى حربهم الناعمة المفسدة المضلة التي قد أحدثت ضررا رهيبا جدا في واقع الأمة، خللا هائلا جدا، وعلى مستوى حربهم الإجرامية الصلبة الوحشية المدمرة التي فيها الجرائم الرهيبة جدا، وحتى ما يفعلونه بشكل عام من إساءات كبرى إلى الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، إلى القرآن، إلى المقدسات، وما يهددون به هذه الأمة على مستوى دينها ودنياها، مع كل ما قد حصل لا تزال النظرة لدى الكثير من أبناء هذه الأمة من مختلف أطيافها، على مستوى علماء دين البعض منهم، على مستوى أكاديميين، على مستوى سياسيين، على مستوى جماهير، أنه لم يحن الوقت بعد عندهم هم في أن يتحركوا لاتخاذ أي موقف تجاه ما يعمله اليهود. بينما القرآن حرك النبي والمسلمين لاتخاذ موقف في مرحلة مبكرة في مقابل استخدام كلمة لمعنى سيء، فنجد هنا درسا مهما جدا، نعرف متى هو الوقت للتحرك في مواجهتهم. الوقت هو بهذا المستوى، نتحرك بشكل مبكر دون أن ننتظر حتى تحصل الكوارث والطامات الكبرى ثم نقول آن الأوان لنتحرك لاتخاذ موقف. بعض من الناس يعني يصل بهم الحال إلى أنهم يقدمون هذه كرؤية أنه يجب الانتظار حتى يتمكن اليهود وأعوانهم من النصارى وكل المنافقين إلى أن يسيطروا بشكل تام على كل شيء، وأن يصلوا إلى كل منزل، وأن يحتلوا كل مسجد، وأن يهينوا كل شخص، وأن يحققوا كل أهدافهم. ثم بعد ذلك يمكن أن نقول آن الأوان لاتخاذ موقف تجاه ما يعملون. يعني بعد رهيب جدا وشاسع عن هذه التربية القرآنية المهمة. نجد هنا هذا الدرس المهم جدا، يجب أن تكونوا دقيقين في التعامل معهم. نعم، ليس فقط ما يبرز من اليهود، بل ما لا يزال في أعماق أنفسهم نوايا لديهم. لا تقولوا راعنا، توقفوا عن استخدام هذه الكلمة تماما. عندما يتوقف العرب عن استخدام تلك الكلمة بشكل عام، اتركوها نهائيا. لماذا؟ ليقفل المجال على اليهودي فلا يكون بإمكانه أن يستخدمها. إذن ألم يكن هذا موقفا أمام نوايا، وقدم التوجيه به توجيها حاسما. بعده واسمعوا، يعني في نفس الآية تأكيد. تبدو المسألة عند الكثير طبيعية، كلمة استخدمها أولئك استخداما سيئا بمعنى سيء في أنفسهم، فيأتي الأمر بمقاطعتها نتيجة لذلك. لماذا الآخرون يستخدمونها بمعنى طبيعي غير مسيء؟ المسألة أتى فيها توجيه حاسم. بعدهم واسمعوا، واسمعوا ويكفيكم أن تسمعوا وقد سمعتم كيف كان الذين لا يستجيبون لهدي الله ولا يقيمون الأشياء التي تقدم إليهم. لا تكونوا كبني إسرائيل تقولون ما هي الفائدة، ما فائدتها، ما هي القيمة لها، نحن نستخدمها. لا، اسمعوا، التزموا، لأن المطلوب من عبارة واسمعوا هو الالتزام العملي. وللكافرين عذاب أليم، يأتي أيضا هذا الوعيد للرافضين، للكافرين أنفسهم اليهود الذين لا يزالون يستخدمون نوايا سيئة، وللرافضين منكم الذين لا يسمعون. واسمعوا وللكافرين عذاب أليم منكم ومنهم من يرفضون هذا التوجيه. يعني هذه مع أنها تبدو في الصورة قضية بسيطة، قد تبدو فعلا لدى الكثير من الناس قضية بسيطة، لا تقولوا راعنا، يعني قاطعوا هذه المفردة واتركوا استخدامها لأن اليهود يستخدمونها بمعنى سيء في أنفسهم. سيقول البعض لكننا نستخدمها بمعنى طبيعي، بمعنى جيد، فما لنا والاستخدام اليهود لها لمعنى سيء؟ مسألة بسيطة. هذه مع أنها تبدو في الصورة قضية بسيطة، لكنها تعطي منهجا مهما جدا في الصراع مع اليهود، وهذا ما ينبغي أن نركز عليه وأن نستوعبه. هذه الآية تقدم هذه التربية، هذه المنهجية العظيمة في الصراع مع اليهود، أي هي ترسخ عند المسلمين حالة على مستوى عال من اليقظة والحذر والانتباه واتخاذ موقف أمام أي شيء من اليهود، وإن كان لا يزال نية في أعماق أنفسهم. حتى لو كان مجرد نوايا ظهرت مؤشرات تكشفها وتدل عليها، فالمسألة أن نبادر لاتخاذ موقف، أن لا ننتظرهم حتى تحصل الكوارث والطامات الكبرى لنقول آن الأوان لنتحرك لاتخاذ موقف، بل أن نحمل هذا المستوى من اليقظة والحذر والانتباه والمبادرة في اتخاذ المواقف العملية الاستباقية قبل انتظار الكوارث والطامات الكبرى. من أين أتي العرب ومن أين أتي المسلمون حتى أصبح اليهود هم الذين يدوسونهم الآن؟ من أين؟ لم يحملوا هذه الروحية التي تعطيها هذه الآية، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. لم يعد لديهم اهتمام حتى بما يشاهدونه، بما يلمسونه، بما يحسونه من اليهود. لم يعد لديهم اهتمام أن يعملوا ضدهم شيئا. ألم يفقدوا روحية وجدوا تربية وجهت إليها هذه الآية. وفعلا يعني بعد كل الذي قد حصل حتى في هذه المرحلة على مدى عامين ما حصل في غزة وما يعمله اليهود تجاه لبنان وما يعملونه ما عملوها أيضا تجاه اليمن تجاه إيران تجاه الأمة الإسلامية بشكل عام ما يعلنون عنه بشكل صريح عن نواياهم في إقامة إسرائيل الكبرى في الاستهداف للمقدسات ما فيها مكة والمدينة في نواياهم وتوجهاتهم العملية التي يقترن بها أعمال واضحة أنشطة كبرى أعمال سياسية أعمال عسكرية أعمال في الحرب الناعمة المفسدة المضلة والتهيئة للأجواء من جوانب كثيرة أعمال كثيرة مكشوفة وواسعة في إطار ما يسمونه بتغيير الشرق الأوسط وإقامة إسرائيل الكبرى والسيطرة الكاملة على هذه المنطقة واستعباد شعوبها وإذلالها. وهناك في المقابل ماذا؟ عدم اهتمام. يشاهد الناس كوارث كبرى، جرائم رهيبة للغاية، شعوب بأكملها تنكب من أبناء هذه الأمة، تكون الحالة عدم اهتمام ولا مبالاة. إنهم فقدوا هذه التربية التي علمت المسلمين أن يتحركوا، بدءا حينما استخدم اليهود مفردة بمعنى سيء في أنفسهم، ولم تسكت لهم حتى عن هذا. يعني القرآن لم يسكت لليهود حتى في استخدام مفردة هي أصلها مفردة عربية استخدمها بمعنى سيء ومسيء، يجعل هذه الأمة في مستوى متقدم من اتخاذ المواقف بشكل مبادر ومن الاهتمام والحذر واليقظة تجاه أي شيء يصدر من اليهود من أنشطة عدائية أو توجهات عدائية، بل حتى نوايا عدائية تكشفها مؤشرات معينة أو دلائل معينة. هذه التربية القرآنية، هذا هو هدى الله الذي يرتقي بالأمة إلى مستوى عال جدا في الموقف، في اليقظة، في الاهتمام، في الانتباه. على هذا المستوى لم يعد لديهم اهتمام أن يعملوا ضدهم شيئا. إذن ألم يفقدوا روحية؟ فقدوا تربية وجهت إليها هذه الآية. إذن ترى بأنها قضية هامة، وهذا مثل ما قلنا سابقا من الأشياء الصعبة بالنسبة للناس، القضايا التي هي في واقعها هامة جدا جدا جدا ولكن أمامهم طبيعية جدا. هذا الذي يعتبر موقفا محرجا جدا. لهذا كانت هذه الآية في مقدمة الآيات التي جاءت لتوجيه المسلمين بعد تقديم العبرة الشاملة من خلال ما ذكره عن بني إسرائيل، لأن العبرة المهمة فيما قدمه عن بني إسرائيل أنهم لم يهتدوا بهدي الله، لم يعطوا قيمة لما يقدم إليهم في هدى الله، فوصلوا إلى أحط مستوى وأسوأ نفسية. وهذا ينبهنا، يحذرنا من أن نحذر في كيفية تعاملنا مع هدى الله، فلا نتعامل بتلك الطريقة، ومنها الاستبساط لقضايا معينة من خلال نظرتنا القاصرة، فلا نعطيها أهمية مع أن القرآن أعطاها أهمية. تكون النتيجة التي يريد القرآن أن يربينا عليها أن نعطي أهمية لما أعطاه القرآن أهمية، نوجه اهتمامنا وفق ذلك، ولا نبتعد عن القرآن ونفرط في التسليم لأمر الله سبحانه وتعالى نتيجة لتقديراتنا الخاطئة. هذا درس مهم جدا. يقول أيضا عندما يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، لماذا لم يأتي الخطاب لليهود؟ يا أيها اليهود اسكتوا، لأن المشكلة أتت مثلا من جانب اليهود. اليهود استخدموا تلك المفردة بمعنى سيء في أنفسهم، في المقابل أتى الخطاب للذين آمنوا لمقاطعة تلك المفردة. هذا فيه هدى مهم، هدى عظيم، والتربية مهمة. لماذا لم يأتي الخطاب لليهود يا أيها اليهود اسكتوا أو اتركوا استخدام هذه الكلمة؟ لأن مفتاح أن يضرك العدو، أن يهزمك العدو، أن يهينك العدو هو من عندك أنت. ذلك عدو يهودي نصراني كيفما كان، إذا كنت مستقيما تسير على هدي الله على كتاب الله فلن يضرك العدو وستهزمه مهما كان. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. هذه أيضا قاعدة مهمة جدا، هذا من الأسس المهمة للغاية في مجال الصراع مع الأعداء، أن نعي هذه الحقيقة، لأنه هدى الله سبحانه وتعالى هو يبنينا في واقعنا لنكون أمة قوية، أمة عزيزة، أمة لها منعة في مواجهة أعدائنا، ليست في وضعية مختلة وهشة وضعيفة وقابلة لأن يسحقها أعداؤها بكل بساطة. نفس الالتزام بهدى الله والسير على أساس هدى الله هو يبني الأمة، يبنيها في وعيها، يبنيها في واقعها، يبنيها على هذا الأساس لتكون قوية عزيزة في منعة، تتحرك وهي مستفيدة من كل عناصر القوة المعنوية والمادية، ومحصنة من أعدائها، ومتخلصة من عوامل الضعف والهوان، فتكون في وضعية قوية جدا، وتحظى بمعونة الله، بالنصر من الله سبحانه وتعالى، لأنه هدى الله هو يخلصنا من كل أسباب الضعف وعوامل الضعف والضعة، ويهدينا إلى كل عوامل القوة وأسبابها وما يبنينا لنكون أمة قوية بما تعنيه الكلمة في كل المجالات. وهذا يجعل واقع الأمة محصنا بالوعي، محصنا بالواقع القوي المتماسك أمام هجمات أعدائها واستهدافهم، فما يأتي منهم لا يمكن أن يضر هذه الأمة، لأنهم مركزون بالدرجة الأولى على الاختراق للأمة وعلى أن يفقدوها عناصر القوة ويسلبوا منها عناصر القوة ويدفعوا بها إلى كل ما يضعفها، إلى كل ما يجعل منها أمة في وضعية هشة، وضعية قابلة للتلاشي، للانكسار، للتحطم، للانهيار، للضعة، للسيطرة، قابلة لأن يسيطر عليها بكل بساطة. فهدى الله سبحانه وتعالى إذا سرنا عليه هو يبنينا لنكون أمة محصنة قوية في منعة وبتأييد من الله سبحانه وتعالى، ونحظى بالنصر منه جل شأنه، فنكون في واقع قوي. إذا واجهنا الأعداء انهاروا، لكن يحصل الخلل من الداخل، الخلل الخطير جدا. إذن هذه المسألة ذات أهمية كبرى، أن نعي أهميتها في الصراع مع اليهود، أن نعي أهمية واقعنا الداخلي في كيف نحصنه، كيف نبنيه بناء قرآنيا ليكون بناء قويا متماسكا كالبنيان المرصوص، ولا يكون وضعية هشة قابلة للانهيار والتلاشي والسقوط. إقفال، يقول هنا أيضا، إقفال المجالات التي فيها ثغرات للأعداء تأتي من عند المؤمنين. في البداية أهمية الاستقامة على هدى الله لتكون الأمة في وضعية قوية ومحصنة، وهذا يجعلها في وضعية لا يضرها الأعداء، ليست وضعية متأثرة بكل بساطة بأي شيء يأتي من الأعداء. الله قال ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا، وهذا تأكيد من الله سبحانه وتعالى. حينما تكون الأمة في الوضعية التي تتحرك فيها على أساس هدى الله، وضعية محصنة وقوية، لكن الوضعية المختلة، الوضعية البعيدة عن هدى الله سبحانه وتعالى، تكون وضعية هشة مفككة، ينقصها الوعي، ينقصها الاهتمامات الصحيحة، العناية بكل عوامل القوة، ولهذا أي شيء يأتي من جانب الأعداء يأتي إلى وضعية يترك فيها الأثر البالغ السيء جدا في واقع الناس. وهذا الشيء ملحوظ في واقع أمتنا الإسلامية وشعوبها، يعني شعب معين مثلا يكفي أحيانا إطلاق دعاية مكذوبة تافهة سخيفة جدا لتثير حالة من الإرباك والجدل والفوضى والاضطراب في والتشويش في واقع أمة كاملة أو شعب كامل. هذا يعبر عن ماذا؟ عن حالة متدنية جدا من الوعي، بل أصبحت الوضعية بالنسبة للعرب والمسلمين أن كل شيء يأتي من جهة أعدائهم بدلا من أن يقابل بموقف قوي وصحيح لمواجهته، يثير هو إشكالية داخلية في واقع الأمة تختلف عليه، تدخل في حالة من التناقض والتباين والتنازع والتراشق في ما ينبغي تجاه ذلك، هذا فيما يفرض نفسه أحيانا. فالوضعية المختلة المنعدم فيها الوعي، منعدمة فيها المسؤولية، البعيدة عن هدى الله سبحانه وتعالى، هي وضعية قابلة للتأثر إلى أسوأ مستوى بأي شيء يأتي من مؤامرات الأعداء، مؤامرات مثلا في الوضع الاقتصادي وتترك أثرها البالغ، مؤامرات في الوضع السياسي وتكون لها نتائج قاسية جدا، أنشطة على مستوى الجانب الإعلامي وتترك أثرها السيء جدا على مستوى الرأي العام، وضعية متقبلة ومتأثرة جدا بأي شيء يأتي من جانب الأعداء، ليست محصنة، ليست منيعة، ليست قوية. هذه حالة بعيدة عن هدى الله سبحانه وتعالى، من مظاهر عدم الاهتداء بهدى الله، وبالتالي تكون الأمة في وضعية مهيئة للأعداء، يجعل منها الأعداء العوبة بكل بساطة. يكفي أحيانا كلمة يطلقها اليهود عبر بوق من أبواقهم، أو شائعة معينة أو دعاية معينة، وأثارت بلبلة كبيرة وإشكالات كثيرة ومشاحنة شديدة وبغضاء واضطراب هائل. وأحيانا أي استهداف بشكل كما قلنا اقتصادي أو سياسي أو بأي شكل من الأشكال يحدث تأثيرا كبيرا ويهز أمة إلى أسوأ مستوى، لأنها أمة ابتعدت عن هدى الله ولم تعد محصنة، ابتعدت عن عناصر القوة وفقدت الوعي وفقدت ذكاء النفوس، أصبحت أشبه ما يكون بالجسد المريض الذي تهاجمه الجراثيم وتفتك به لأنه فقد مناعته، وبالتالي أصبح قابلا للتأثر بكل بساطة. وهذا هو الحال، حال المسلمين في مقابل هجمة اليهود. إقفال المجالات التي فيها ثغرات للأعداء تأتي من عند المؤمنين، وهذا أيضا من القواعد المهمة التي ينبغي الاستيعاب لها، لأن اليهود يستفيدون أصلا في مؤامراتهم ضد هذه الأمة من الثغرات التي يجدونها في داخل هذه الأمة في أي مجال من المجالات، مثلا في الوضع الأمني، مثلا في المجال الاقتصادي، في المجال السياسي، في كل المجالات، مجال التثقيفي والتعليمي، هم يبحثون عن الثغرات وينفذون منها، لأنهم يركزون بشكل كبير جدا على الوضع الداخلي للأمة، والاستراتيجية الأساسية لديهم الإضعاف للأمة وإفقادها كل عناصر القوة ليسهل السيطرة عليها والضربة القاضية لها. إذن ففي مواجهة اليهود هناك اهتمامات وأعمال كثيرة في واقعنا الداخلي تركز على تشخيص الثغرات التي ينفذ منها الأعداء في كل مجال من المجالات، لسد تلك الثغرات ولتحصين الوضع الداخلي لنا، لنبقى في واقع قوي، أمة محصنة وأمة قوية وأمة تسد الثغرات التي ينفذ من خلالها أولئك الأعداء. ولهذا حاولنا أن نقدم هذه الآية فيما يتعلق بالجانب الأمني. الجانب الأمني عندما نقول نفتشك أنت الأخ الصديق الموثوق به بنسبة 100%، نفتشك أو نقول تكون متيقظا، تكون منتبها، كل الإجراءات التي تمثل إقفال مجال يجب أن تكون أنت أول من يعملها. المسألة هي إقفال مجالات، إقفال منافذ، وهذا أيضا كما قلنا من الأسس المهمة جدا في مجال الصراع معهم، العناية بإقفال المجالات التي فيها ثغرات ينفذون من خلالها إلى ما فيه ضرر بهذه الأمة في أي مستوى، يعني مثلا بشكل عام على حسب المجالات، وأيضا في مجالات العمل، هناك مجالات عمل ذات أهمية كبيرة جدا، الأعداء هم يركزون على الوضعية العامة للأمة، للشعوب نفسها، وكذلك يركزون أيضا بمزيد من التركيز على كل مجالات العمل ذات الأهمية الكبيرة في المواجهة معهم، فيحاولون أن يخترقوها. وأشكال الاختراق واسعة عندهم، جزء منها يدخل في عمليات الاختراق الأمني الهادف إلى التدمير والتخريب، جزء منها يدخل إلى حتى في عمليات التضليل والتتويه، جزء منها يدخل في إثارة العوائق، صناعة العوائق والأمور التي تشوش على نجاح أو تعيق نجاح أي عمل. أساليب كثيرة يشتغلون عليها ومسارات متعددة يعملون عليها، كلها تفشل أمام الوعي الذي يبنى عليه إجراءات عملية يدرك الإنسان أهميتها ويعي أهمية الالتزام بها، أهمية المبادرة إليها. بالتالي نحصن وضعنا الداخلي من كل أشكال الاختراق مع الوعي بكل ما يركز عليه الأعداء، ومع تشخيص الثغرات وتحديد ما يركز عليه أولئك الأعداء. وهذا جزء مما ينبغي أن يدخل في الأنشطة العامة، سواء على مستوى الجهات التي هي معنية بهذه الأمور، مثلا الجانب الأمني فيما يعنيه إرشادات أمنية وإجراءات أمنية، وفي الوعي العام في الالتزام العام. هناك أشياء يحتاج الناس فيها إلى التزام عام حتى على مستوى الجانب الأمني. نستكمل إن شاء الله حول هذه النقطة وما هو استكمال للدرس نفسه على ضوء هذه الآية المباركة وعلى ملخصات مهمة من خلالها في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام.

0: وأنا أقول للأعداء الويل لكم من هذا الجيل النافر، جيل تربى في أحضان الحرية، تربى في أحضان الجهاد، تربى ونمى في الظروف الصعبة، جيلا كلابيا مؤمنا واعيا مستبصرا حرا عزيزا كريما.
1: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.

سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله. سام اف ام 99.1 من صنعاء تقدم.

التنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تسلط الضوء على واحدة من أبشع الجرائم التي حفرت الذاكرة اليمنية والعربية في وجدانها، جريمة استهداف الحجاج في تنومة، حيث امتزجت قداسة الرحلة بدماء الأبرياء. برنامج يكشف خفايا تلك الجريمة، أسبابها وقائعها، تفاصيلها ونتائجها، ويعيد قراءة آثارها الممتدة حتى يومنا هذا في ظل استمرار استهداف الأبرياء بأشكال مختلفة. تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، من إعداد وتقديم دكتور حمود الأهنومي.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أحييكم أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقاتنا، حلقات برنامجنا التاريخي تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى. مر لنا في الحلقة الماضية عدد من الدروس والعبر التي يمكن الاستفادة منها في التعامل مع واقعنا المعاصر، وأبرزها الدرس الأول أن الاستعمار لا يتورع عن استخدام الدعاية الباطلة وتحريف الحقائق لتبرير جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها لتحقيقا لأهداف سياسية. الإنجليز ومن خلال عملائهم روجوا لابن سعود بأن الحجاج اليمنيين ليسوا حجاجا بل قوات عسكرية متنكرة لإنجاد الشريف حسين. ابن سعود طبعا حاول أن تروج عنده هذه الدعاية، بل وبعد أن تأكد من أنهم مجرد حجاج استمر في التطبيق وفي الإيقاع بأولئك الحجاج، رغم أنه عرف هو وولاته وعماله في المنطقة في عسير أنهم كانوا عزلا بلا سلاح وكانوا حجاجا بشكل واضح، لكنه أراد أيضا أن يصدق هذا الزعم وهذا الترويج، أولا خدمة لما تريده بريطانيا، ثانيا لكي يحقق هو أهدافه السياسية الخاصة، ولكي أيضا يكسب الثقة من البريطانيين بارتكاب هذه المجزرة. هذه الدعاية الكاذبة كانت كافية لإصدار أمر إبادة 3000 إنسان. الدرس اليوم أنه لا يجوز أن نصدق الروايات الرسمية للعدو عن ضحاياه حينما يعلن العدو السعودي أو الأمريكي أو الإماراتي ويقول بأنه يقدم رواية معينة خاصة عن عدوه، لا نصدقه، لا يجوز أن نصدقه. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، كما قال الله سبحانه وتعالى. غالبا ما يتم اتهام الضحايا بأنهم إرهابيون، قوات معادية، وأنهم كذا وأنهم كذا لتبرير قتلهم طبعا. ولذلك لابد من التحقق من الحقائق بأنفسنا، وأنه واجب، هذا واجب قبل أن نصدر أي حكم. الدرس الثاني أن القوى الاستعمارية الكبرى تخلق الصراعات الحدودية والفتن بين الدول لتخدم أجندتها وتشتت أعداءها. لاحظنا كيف أن بريطانيا أرادت معاقبة الإمام يحيى لأنه كان الحاكم العربي الوحيد العصي على التطويع، دفعت ابن سعود لقتل حجاجة حتى تضعفه أمام شعبه، وحتى تدخل الرعب في قلوب أبناء الشعب اليمني، وحتى توصل إليهم رسالة التوحش التي كان يجيد استخدامها ابن سعود، وعلى ضوئها استطاع أن يفرض نفوذه على كل الجزيرة العربية ما عدا اليمن، مما حول النظر للإمام من تحرير عدن إلى صراع شمالي مع السعودية. هذا الترس ينطبق اليوم عندما نرى القوى الغربية الاستكبارية تشعل صراعات حدودية وطائفية في العالم الإسلامي بين اليمن والسعودية، بين الدول العربية وإيران، بين تركيا وسوريا، بين دول الخليج بعضهم، لتبقي هذه الدول منشغلة عن قضاياها المركزية وأولها قضية فلسطين والأقصى. الدرس الثالث أن بعض المثقفين والرحالة والمفكرين يحملون أقنعة النصح والوحدة بينما هم يعملون كأجنحة استخبارية للاستعمار. رأينا كيف أن الرحالة أمين الريحاني الذي يجب أن نضع أمامه عددا من علامات الاستفهام والاستشكال، كيف أنه لعب دورا مزدوجا ومشبوها حقيقة، حيث حمل مشروع اتفاقية التحالف بين اليمن والحجاز تحت شعار واعتصموا بحبل الله جميعا، في الوقت نفسه سرب التفاصيل لبريطانيا وابن سعود. رأينا كيف أنه أقام في حضرة ابن سعود وكتب كتابا يمجده، ولعل الخطة كلها كانت هكذا، بريطانية لدفع البلدين للاقتتال وإيجاد العداوة بين المسلمين. ثم انساق ابن سعود لهذه الخطة بعد أن عرف أنه ليس هناك جيش وأنه ليس هناك أي شيء، وإنما انساق لها واستمر في تطبيقها لكي يحقق رغبة كما قلنا بريطانيا، وكذلك ليحقق الأهداف السياسية الخاصة به هو. والدرس الذي نستفيده أن لا ننخدع بشعارات المثقفين وأدياء الوحدة، بعضهم يعمل لصالح القوى الكبرى حتى لو حمل جنسية أمريكية أو غربية، وأمين ريحاني كان يحمل أيضا الجنسية الأمريكية وكان له علاقات قوية بالاستخبارات البريطانية. إن النخبة الوطنية الحقيقية هي من تضع مصلحة أمتها فوق أي إغراء مادي أو معنوي. الدرس الرابع أن الجريمة لا تسقط بالتقادم ولا بتغيير الروايات، ومن يحاول تبرئة المجرمين بعد عقود من الزمن هو شريك في إدامة الظلم. بعض المؤرخين والكتاب يحاولون تبرئة ساحة عبد العزيز من جريمة تنومة بحجة أنه لم يعلم أو أن الإخوان هم من فعلوها بمفردهم، رغم أن الدلائل تشير إلى أن خبر المعاهدة وصل إليه وأمر بإبادتهم. والدرس الذي يمكن أن نستفيده أنه في كل جريمة كبرى
سيظهر من يدافع عن المجرمين بحجج واهية، سواء بدافع المال أو الخوف أو التبعية السياسية أو الحاجة الاجتماعية أو نحو ذلك. ولهذا على الباحثين والصحفيين كشف هؤلاء المدافعين وعدم السماح بتبرئة الجلادين تحت أي ظرف أو أي مبرر. طبعا كنا قد سألنا في ختام الحلقة الماضية عددا من الأسئلة، وقلنا لماذا كان جنود ابن سعود في تنومة يتنادون فيما بينهم ويقولون اجتلوا المشرك، أي اقتلوا المشرك، وهم يذبحون حجاجنا العزل الذين كانوا يلبون نداء الله سبحانه وتعالى. وسألنا أيضا وقلنا كيف تحول التكفير من فكرة عقدية إلى مبرر لارتكاب مجازر جماعية بحق المسلمين عبر التاريخ، وما العلاقة بين الفكر التكفيري القديم وظهور الجماعات العنيفة المعاصرة مثل قاعدة وداعش. وسألنا أيضا وقلنا ما الفرق العقائدي، ما هو الفرق العقائدي بين وصف الوهابين الحجاج اليمنيين في تنوبة بأنهم مشركون وصف النظام السعودي وعلماء بلاطه لليمنيين اليوم منذ 2015 وإلى اليوم بأنهم مجوس وأنهم روافض، تبريرا لجرائم الإبادة التي ارتكبوها ويرتكبونها بحق اليمنيين. والواقع أن من المعروف أن الوهابية تكفر جميع المسلمين سنة وشيعة، تعتبر الجميع مشركين وضالين ومنحرفين ومبتدعين، ويمكن لأحدهم بأي تبرير تافه أن يتجرع على ارتكاب قتل هذا المخالف له أيا كان ذلك المخالف. لماذا؟ إنها مدرسة قرن الشيطان التي بها الفساد والزلازل والفتن كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. إنه التكفير الذي أنتج هذه الجماعات العنفية بدءا بالإخوان أهل الهجر وانتهاءا بالقاعدة وداعش في عصرنا. وكان من الصعب أن نتصور أن التكفير سبب الرئيس في ارتكاب جرائم إبادة على ذلك النحو المتوحش وقتل جماعي عجيب، حتى رأينا بأم عيوننا هؤلاء الإرهابيين التكفيريين وهم يقتلون مخالفيهم بشكل بشع وفظيع، فجيرا واغتيالا وحرقا وغرقا وبجميع الوسائل وإغراقا وبجميع الوسائل والأساليب التي لا تخطر إلا على بال الشيطان وأوليائه. وها هم منذ سنوات عديدة من عدوانهم على اليمن لا يزالون يقتلون اليمنيين بطائراتهم بصواريخهم، يعني خلال العدوان السعودي على اليمن منذ 2015 قتلوا يمنيين بطوائرهم صواريخهم بشكل بشع وفظيع وبشكل جماعي وبتبريرات تافهة وسخيفة وشيطانية. قصفوا صالات الأعراس وصالات الأحزان، صالات العزاء، قصفوا الأسواق، قصفوا المدن، قصفوا بشكل بشع، مما يدل على أن نزعة التكفير الوهابية الاستباحية لا تزال معشعشة في أذهانهم. إن السبب العقائدي وهو تكفير مخالفيهم في الدين والمذهب والطائفة هو الباعث لهم على استباحة دماء مخالفيهم، وهذا ليس في أهل عصرنا منهم فقط بل فيهم منذ أول يوم وجدت فيه الوهابية. فلقد مات قامت حركتهم على أساس العنف الدموي وتميزت بالشراسة والوحشية. لم يكن أولئك الوهابيون يخضعون لقانون أخلاقي أو ديني، من قتل النساء والأطفال إلى قطع الرؤوس، رؤوس الأسرى، إلى الغدر ونقض العهود والمواثيق، إلى التقلب في المواقف وموالاة الأمم الغالبة. هذا محمد حامد الفكي وهو من المتحمسين للوهابية، يشيد بمجزرة أوقعها الوهابيون في مدينة كربلاء العراقية وأشاد بدورهم، سماهم جند الإسلام، جند الإسلام الوهابيين. طبعا قال في كتابه أثر الدعوة الوهابية في الإصلاح الديني والعمران في جزيرة العرب وغيرها، يقول توجه سعود في ذي القعدة في سنة 1216 هجرية 1801 ميلادية بجموع كثيرة إلى العراق، فكانت وقعة هائلة وكانت مذبحة عظيمة سالت فيها الدماء أنهارا، خرج منها سعود وجيشه ظافرين ودخل كربلاء وهدم القبة العظيمة، القبة التي على الإمام الحسين عليه السلام. يفتخر هذا الرجل الوهابي بأن القبة هدمت، قال وهدم القبة العظيمة بل الوثن الأكبر، كافأه الله بما يستحق. ولا يختلف هذا عن عدد كبير من المجازر التي ارتكبها الوهابيون في نجد وفي الحجاز وفي اليمن فيما مضى وفي عصرنا هذا. وفيما مضى كانت لهم غزوات إلى عرب شرق الأردن، إلى عرب شرق الأردن، وكذلك غزوهم ضد أهل العراق، وقد تابعوا عليهم الغزو والقتل والنهب. لماذا كل هذا؟ كل ذلك بسبب تكفيرهم لأولئك المسلمين الآخرين. وهذا يبين لنا أن جزءا من الدوافع التي اقتضت تطهير
وإبادة حجاجنا في تنومة كانت دوافع تكفيرية، لكن هذه الدوافع التكفيرية كانت موجودة عند الأدوات التكفيرية التي نفذت المجزرة.